0: طائرات الاحتلال خان يونس ومدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن الاحتلال استهدف بصاروخين خيمة تؤوي نازحين بشارع روني في مواصي خان يونس، ما أسفر عن استشهاد الطفلة إسلام حسن أبو شمالة وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مستشفى ناصر، وصفت جراح أحدهم ببالغة الخطورة قبل أن يعلن مستشفى ناصر الطبي لاحقا استشهاده. كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع الجلاء غرب مدينة غزة. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل هامة إلى قداسة البابا ليو 14 وإلى الملك الأردني عبد الله الثاني ورؤساء وزراء اليونان وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا والرئيس الروسي والأمين العام للأمم المتحدة، ووضعهم فيها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وانتهاكات سلطات الاحتلال، خاصة ما تقوم به بلدية القدس من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمسلمين المؤسسات الكنسية في القدس الشرقية المحتلة. وحذر السيد الرئيس في رسائله من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة فرض ضريبة الأملاك البلدية المعروفة باسم الأرنونة على الكنائس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم الاستاتيكو، واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي، حظي بدعم المجتمع الدولي منذ خطة التقسيم عام 1947، علاوة على أن المجتمع الدولي يعترف بالقدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وأشار السيد الرئيس إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي إجراء صادر عن سلطات الاحتلال أن يفسر على أنه يمنح إسرائيل أي سيادة أو ولاية قانونية أو قضائية على مدينة القدس الشرقية المحتلة أو على مؤسساتها الدينية وأوقافها الإسلامية والمسيحية، داعيا الكنائس إلى عدم القبول بهذه الإجراءات الأحادية أو الدخول في أي ترتيبات مع سلطات الاحتلال بشأنها. وفي رسالته إلى العاهل الأردني عبر السيد الرئيس عن عميق التقدير والاعتزاز بالمواقف الثابتة والشجاعة لجلالته في دعم القضية الفلسطينية وبالدور الهاشمي التاريخي الأصيل. وفي الرسالة الموجهة إلى قداسة البابا ليو 14 أعرب سيادته عن خالص امتنانه لجهود قداسته المتواصلة في سبيل تحقيق السلام العادل والدائم، مشيدا بالموقف الأخلاقي والمبدئي للكرسي الرسولي باعترافه بالدولة الفلسطينية على حدود عام 67 على أساس الشرعية الدولية، وحرصه المستمر على حماية حقوق كنائس المدينة المقدسة ووضعها التاريخي. كما ثمن السيد الرئيس في رسالته لقادة الدول المعنية والأمين العام للأمم المتحدة المواقف الثابتة الداعمة لتحقيق السلام العادل وفق القانون الدولي والدور الذي تطلع به الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة في حماية التراث الديني والثقافي في الأرض المقدسة، وحرصهم المستمر على صون الوجود المسيحي، معربا عن تطلعه لمواصلة حكوماتهم جهودها واتصالاتها لوقف هذه الإجراءات الأحادية. أجرى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا مع السيد نبيل فهمي، هنأه خلاله بمناسبة نيله ثقة مجلس الجامعة وتعيينه بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. وأعرب سيادته عن خالص تهانيه وتمنياته لمعاليه بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا ثقته بالحكمة والخبرة السياسية والدبلوماسية الواسعة التي يتمتع بها الأمين العام الجديد والتي ستسهم في تعزيز دور جامعة الدول العربية في خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الأمة. وأكد السيد الرئيس اعتزازه بالدور التاريخي الذي تطلع به جامعة الدول العربية في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنا مواقفها الثابتة وإسنادها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل والتنسيق المشترك مع الأمين العام بما يعزز العمل العربي المشترك ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة. ومن جانبه أعرب الأمين العام نبيل فهمي عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على هذه التهنئة الأخوية، مؤكدا حرصه على بذل جهوده والأمانة العامة والدول الأعضاء لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. أشادت سفارة دولة فلسطين في كندا بتصريحات رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي أكد فيها على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
1: نريد دولة فلسطين حرة. بهذه الكلمات لخص رئيس الوزراء الكندي إجابته للصحفيين في مؤتمره الصحفي الذي عقد في العاصمة أوتاوا ردا على مفهوم حل الدولتين.
2: State of Palestine, living in peace and security.
3: بالنسبة لي مبدأ حل الدولتين هو قيام دولة فلسطين حرة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
2: Freedom and security.
1: رئيس الوزراء الكندي أكد أن هناك مجموعة من القضايا الأخرى المطلوبة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن كندا دعت إلى وقف الاستيطان غير القانوني وعنف المستوطنين وفرضت عقوبات في هذا الإطار، موضحا أن أوتاوا تعمل مع الشركاء الإقليميين ومع جميع الأطراف المعنية من أجل دفع مسار حل الدولتين. هذا وأشادت سفارة دولة فلسطين في كندا بهذه التصريحات مثمنة موقف رئيس الوزراء الكندي بتأكيده على الحرية لفلسطين، إذ اعتبرت سفيرة دولة فلسطين في كندا فداء عبد الهادي هذه التصريحات الإيجابية مقدمة لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق الشعب الفلسطيني.
4: مهمة تصريحات رئيس وزراء كندا السيد مارك كارني، وهو أكد بالمؤتمر الصحفي على ضرورة تحقيق فلسطين حرة A free Palestine مثل ما حكاها، والتأكيد أنه اعتراف الكندي في فلسطين أساسه هو الحفاظ على حل الدولتين وإنقاذ الدولة الفلسطينية، وبالأخص في ظل استمرار انتهاكات جسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي اللي يوميا بتدمر في فرص تحقيق استقلال الدولة الفلسطينية، وهي معروفة اللي هي إرهاب المستوطنين وتهجير شعبنا من أرضه والأنشطة الاستيطانية الغير شرعية والجرائم الأخرى اللي بترتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا. والرئيس الوزراء الكندي أكد على الموقف الكندي ضد كل هاي الجرائم وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
1: وفي السياق ذاته لقيت كلمة رئيس الوزراء الكندي ترحيبا في الأوساط الكندية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك إسرائيل للمواثيق الدولية والإنسانية. الحرية لدولة فلسطين خطاب رسمي كندي جديد يوضح بشكل لا لبس فيه مبدأ حل الدولتين بالنسبة لكندا، خطاب أكثر وضوحا. مراد أبو شباب لتلفزيون فلسطين كندا.
0: قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي في شمال الضفة الغربية من خلال إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها وشق شبكة طرق وتقطيع أوصال البلدات والقرى الفلسطينية.
5: لم تعد الضفة الغربية ساحة لتوسع استيطاني متدرج، بل أصبحت ساحة حرب إسرائيلية مفتوحة لإعادة رسم الجغرافيا. فبين الجبال والوديان والسهول تتقدم الطرق الالتفافية، كما تتقدم الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وتكبر المستوطنات كما لو أنها حدود جديدة، فيما تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية قطعا بعد أخرى. في مشروع يتجاوز البناء إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية والديمغرافية لشمال الضفة الغربية. هذا ما كشفه التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، والذي يرصد انتقال حكومة الاحتلال إلى مرحلة أكثر خطورة، عنوانها إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها وربطها بشبكة طرق استراتيجية، بما يعزل التجمعات الفلسطينية ويفرض وقائع ميدانية تجعل مشروع الضم أقرب إلى التنفيذ الفعلي منه إلى مجرد برنامج سياسي. ويشير التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على إنشاء وتطوير 18 مستوطنة جديدة تتصدرها مستوطنة يحنيت على أراضي عرابة جنوب جنين، وروش عين مزرحيت على أراضي دير بلوط والزاوية في سلفيت، بالتوازي مع شرعنة عدد من البؤر الرعوية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية ضمن المخطط الهيكلي الإسرائيلي. ولا تتوقف الخطة عند البناء الاستيطاني، بل تمتد إلى إنشاء شبكة طرق استراتيجية تربط المستوطنات ببعضها البعض بعيدا عن التجمعات الفلسطينية. ويبرز في هذا السياق مشروع الطريق الاستيطاني الذي يصل مستوطنة حومش بالأغوار مرورا بشمال نابلس وجنين، في خطوة تهدف عمليا إلى فصل المحافظتين جغرافيا وتحويل شمال الضفة إلى مناطق معزولة تتحكم إسرائيل بمنافذها وحركة التنقل بينها. وفي الوقت نفسه تمضي حكومة الاحتلال في إعادة إحياء مستوطنة صنور عبر مخطط يتضمن إنشاء 126 وحدة استيطانية دائمة ومبان متعددة الطوابق، إلى جانب تعزيز الكتلة الاستيطانية غرب جنين وربطها بشبكة الطرق الالتفافية، بما يرسخ وجودا استيطانيا دائما ويعزز السيطرة العسكرية على المنطقة. أما جبل عبال على قمم نابلس فقد تحول إلى هدف استراتيجي جديد، فبعد إقامة بؤرة رعوية في آذار الماضي تتواصل عمليات نقل الكرفانات والبنية التحتية تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنة دائمة، مستندة إلى روايات دينية وآثارية تستخدمها سلطات الاحتلال لتبرير الاستيلاء على الأراضي وتحويل الموقع إلى مقصد سياحي يهودي، بما يمنح الجيش الإسرائيلي إشرافا مباشرا على مدينة نابلس ومحيطها. وفي الأغوار تتخذ الخطة بعدا أكثر خطورة، إذ يواصل الاحتلال تنفيذ مشروع الخيط القرمزي الذي يقوم على شق طريق عسكري وإقامة جدار بطول 22 كيلومترا مع تدمير شبكات المياه وتجريف الأراضي الزراعية في سهل البقعة. ووفق التقرير بات نحو 24 ألف دنم مهددة بالجفاف، ما يهدد مصادر رزق مئات العائلات ويفتح الباب أمام تهجير قصري واسع يخدم التوسع الاستيطاني. وتكشف المعطيات المالية أن هذا الخطاب يوكبه دعم حكومي واسع، إذ يسعى سموتريتش إلى إقرار مئات ملايين الشواكل الإضافية للمستوطنات وتوسيع الامتيازات الاقتصادية والإعفاءات الضريبية للمستوطنين، بما يضمن استمرار المشروع الاستيطاني حتى بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
0: إلى ذلك هاجم مستوطنون تجمع المهتوش العراعرة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، واعتدوا على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة بحسب ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية. وأضافت المنظمة أن المستوطنين قطعوا خطوط الكهرباء والمياه عن التجمع، ما تسبب بتفاقم معاناة السكان، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة. كما هاجم مستوطنون تجمع التبنة البدوي قرب المنطقة ذاتها. في طول كرم يتواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس، حيث مضى عام ونصف العام كاملان ومتتاليان على العدوان الذي يلاحق الاحتلال.

0: الاحتلال فيه أبناء شعبنا النازحين من المخيمين وسط مطالبات متواصلة بتدخل دولي لوقف العدوان وإعادة النازحين إلى بيوتهم التي نزحوا منها قصرا تحت تهديد السلاح.
1: عام ونصف كاملان ومتتاليان وما زالت طول كرم تواجه عدوان الاحتلال المتواصل عليها وعلى مخيميها طول كرم ونور شمس، فمعاناة 5000 عائلة نازحة منهما ومن محيطهما تتصاعد مع تقادم الوقت، في وقت تلاحق قوات الاحتلال منذ بداية العدوان النازحين وتداهم منازلهم في مختلف قرى وبلدات وأحياء مدينة طول كرم. فعلى مدى الأشهر 18 الماضية اعتقل الاحتلال مئات النازحين من المخيمين، فيما حول جنوده منازل المخيمين الفارغة من سكانها إلى مواقع للتدريب العسكري.
2: هناك العديد من قضايا الاعتقال بحق الناس الذين نزحوا من المخيم، مداهمات شبه يومية لأماكن تواجدهم في القرى والبلدات. هذا الاحتلال يوميا يطلق النار على بيوت الأهالي في داخل المخيم وهم علما أنهم خارجين من داخل هذا المخيم قهرا وجبرا.
1: عدوان الاحتلال المتواصل يلقي بتداعياته على النازحين ويتسبب بتراجع اقتصادي تعيشه المدينة بفعل الحصار والاقتحامات لأحيائها ومداهمات المنازل خاصة القريبة من المخيمين، في وقت ارتفعت وتيرة المطالبات بتدخل دولي وحقوقي جاد لوقف العدوان وإعادة إعمار المخيمين والسماح لأبناء شعبنا اللاجئين بالعودة إلى بيوتهم.
3: ومخيمة طول كرم في نور شمس وطول كرم ما زالت تعيش ظروف النزوح القاهر والظالم، فعلى المجتمع الدولي أن ينحاز إلى قضايا شعبنا الفلسطيني بزوال الاحتلال ومستوطنيه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقوق شعبنا، هي هذه مشروعة وحقنا أن نناضل.
1: وبعد عام ونصف على عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
0: تشهد منطقة البدون الواقعة بين سلفيت وسكاكا واللبن الشرقية تصاعدا في الاعتداءات والإجراءات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، ما يهدد الأراضي الزراعية ويؤثر على حياة المواطنين وتمسكهم بأراضيهم.
4: تأتي منطقة البدون في محافظة سلفيت ضمن المناطق التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في الاعتداءات والإجراءات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويؤثر على قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها في ظل محاولات متواصلة لفرض واقع جديد على الأرض.
5: تعتبر منطقة البدون هي عبارة عن أراضي واسعة من أراضي مدينة سلفيت، تتركز في الجهة الجنوبية والشرقية من مدينة سلفيت، وتعتبر ذات طابع زراعي هام بالنسبة للمدينة كونها تحتوي على ما يزيد عن 135 درم مزروعة بالزيتون المعمر. هذا الزيتون هو يعتبر إرث تاريخي لمدينة سلفيت ويعكس الهوية الفلسطينية ويعكس التاريخ لمنطقة سلفيت بشكل باخر. حاليا بشكل باخر هناك أعمال توسع استيطانية في منطقة البدون تشمل نشاط بؤر استيطانية قائمة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى شق طرق استيطانية تلتهم جزء كبير من هذه المنطقة وتهدد الوجود الزراعي وتهدد وجود المزارعين في تلك المنطقة بشكل آخر، وهذا طبعا له أثر سلبي على القطاع الزراعي، خاصة إذا ما قلنا مدينة سلفيت بحد ذاتها تعتبر مدينة تعتمد على زيت الزيتون وعلى أشجار الزيتون بشكل كامل.
4: وتعد منطقة البدون من المواقع ذات الأهمية الجغرافية والزراعية في المحافظة، إذ تمتد على مساحة تقارب 400 درم وتربط بين غرب سلفيت وشرقها، ما يمنحها أهمية خاصة ضمن خارطة الأراضي الزراعية في المنطقة، فهذه الأراضي التي يعتمد عليها المواطنون في الزراعة ومصدر الرزق باتت تواجه تحديات متزايدة بفعل الظروف المحيطة، حيث يتخوف الأهالي من تأثير التوسع الاستيطاني على مستقبل المنطقة وعلى إمكانية الحفاظ على أراضيهم.
6: طبعا منطقة البدون ومنطقة وادي الشاعر شرق مدينة سلفيت هي من الأراضي الخصبة التي تتميز فيها مدينة سلفيت، وفي الآونة الأخيرة قام المستوطنون بالاعتداء على هذه المنطقة وعلى المزارعين وأشجار الزيتون والمزارع الثروة الحيوانية اللي أقامها المواطنون في تلك المنطقة، بالرغم من هذه المنطقة تصنف مناطق ألف وباء، وكان المواطنون متجهون إلى تلك المنطقة من أجل الاستثمار فيها، وهنا أصبح هناك خطر على وجودهم في هذه المنطقة.
4: في منطقة البدون لا تقاس أهمية الأرض بمساحتها فقط، بل بموقعها ودورها في الحفاظ على امتداد الجغرافيا الفلسطينية. وبين تصاعد التحديات على الأرض، يبقى تمسك المواطنين بها عنوانا للحفاظ على ما تبقى من المساحات الزراعية في محافظة سلفيت. هنا في منطقة البدون في محافظة سلفيت لا تختصر الحكاية على مساحة من الأرض، بل هي تمتد لصراع على الوجود والحق. فبينما يحاول المواطنون الحفاظ على أراضيهم، تتواصل التحديات المتعلقة بالتوسعات الاستيطانية التي تمنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابه، سلفيت.
0: هذا وتتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين في محافظة الخليل، حيث اقتحمت قوة من جنود الاحتلال برفقة مجموعة من المستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبر بالبلدة القديمة من المدينة، وأغلقته أمام المصلين بعد الاعتداء على من فيه وقد منعتهم من أداء صلاة الفجر.
7: لم تسلم دور العبادة في مدينة الخليل من انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، إذ اقتحم جنود الاحتلال برفقة مجموعة من المستوطنين فجرا مسجد الرأس الواقع في منطقة الرأس بحارة الجعبر وسط المدينة، في خطوة أثارت استياء واسعا لما تحمله من مساس بحرمة الأماكن المقدسة واستفزاز لمشاعر المسلمين. وخلال فتح المسجد استعدادا لأداء صلاة الفجر، اعتدى الجنود على مؤذن المسجد توفيق الجعبري، حيث أشروا أسلحتهم في وجهه قبل أن يقوموا بتشغيل مكبرات الصوت الخارجية وبث أغاني صاخبة باللغتين العبرية والعربية، في تصرف وصفه الأهالي بأنه استفزازي وينتهك قدسية المسجد.
8: كل يوم عادة بفتح الجامع الساعة 2، جيت فتحت الجامع بندخل بحضر على صلاة الفجر، بقرأ قرآن بصلي، فجأة دخل علي جندي معه مستوطن، دخل فتح الجهاز شغل الجهاز حط فيه تلفون وصلوا فيه سماعة المسجد، بعرف شو صار يحكي هذا الجهاز معهم برا كله عبري، وهذا قالوا له عادوا بعدين سحبوا حالهم وقلهم.
7: وعقب انسحاب قوات الاحتلال أقدم عدد من المستوطنين على رفع الأعلام الإسرائيلية على جدران المسجد، كما اعتدوا على عدد من المواطنين قربه في إشارة إلى تصاعد دور المستوطنين في تنفيذ أعمال الترهيب والاقتحامات والاعتداءات بحق المواطنين، في وقت توفر فيه قوات الاحتلال الحماية لهذه الممارسات أو تستكملها، كما يتكرر في التجمعات السكانية بمسافر يطا جنوب الخليل.
9: هناك حملة شرسة تمارس حاليا من قبل هؤلاء المستوطنين ضد الأهل في تلك المناطق بهدف عملية تهجير قسري لهؤلاء المواطنين، وبالتالي السيطرة على الأراضي منذ بداية 7 أكتوبر وحتى اليوم. أصبح هناك 27 بؤرة استيطانية رعوية، يوم أمس كان هناك أيضا بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الفرش بالقرب طبعا من خلال الحمص، بالقرب من منطقة شكارة والمنطقة الجنوبية الغربية من مدينة يطا.
7: محافظة الخليل تشهد أوضاعا معقدة في ظل الإغلاقات العسكرية المستمرة التي تفرضها قوات الاحتلال، والتي أسهمت في تسهيل اعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء المحافظة والمناطق المستهدفة نتيجة القيود المفروضة على الحركة وما خلفته من عزل لمناطق الخليل. عزمي بنان، تلفزيون فلسطين، الخليل.
0: أكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، أكدوا على وحدة الموقف البرلماني العربي تجاه القضايا التي تواجه الأمة العربية، بما فيها سبل مواجهة انتهاكات الاحتلال الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، مجددين دعمهم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. المزيد في هذا التقرير.
10: انعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي في ظرف شديد الحساسية تمر به المنطقة العربية، واضعا المؤتمر على جدول أعماله عدة قضايا مهمة تصدرتها القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.
11: مقدمة هذه القضايا تظل القضية الفلسطينية وستبقى قضيتنا الأولى والمركزية، وخاصة

0: قام. وفي هذا الصدد نتوجه بالتحية والتقدير للدول العربية كافة التي واصلت دعمها السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية، ونؤكد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الانتقال من دائرة التضامن السياسي إلى دائرة الفعل المؤثر.
1: في وقت تتغير فيه موازين القوى وتتزايد فيه التحديات المحدقة بالأمة، يجمع البرلمانيون العرب على أن مصالح الأمة ووحدتها تظل خطوطا حمراء غير مقبول تجاوزها، مرحبا البرلمان العربي باتفاق وقف النار بين أمريكا وإيران، مؤكدا رفضه لأي اعتداءات على سيادة أي دولة عربية.
2: إن الأحداث الأخيرة كشفت لنا مدى ضعف منظومة الأمن الإقليمي والعالمي، لا بد لنا من التحرك واتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل تلك التجاوزات. لا يمكننا تجاوز قضيتنا العربية الأولى، القضية الفلسطينية، فما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من استمرار للعدوان والانتهاكات إلى جانب العدوان على لبنان وسوريا في ظل عجز دولي واضح عن وقفها، يفرض على البرلمانات العربية موقفا أكثر فاعلية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
1: أمن الدول العربية وضمان استقرارها يستند لقوة قرار عربي مشترك، يرى أن مجرد المساس بإحداها يعني المساس بالأمة جمعا، وهذا ما يجمع عليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى والمركزية. من مقر انعقاد البرلمان العربي في القاهرة، سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
3: وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام، وأشار إلى أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. بدورها عبرت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض عن شكرها للرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن التوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان. في الأثناء أظهر استطلاع رأي لصحيفة معارف أن على نتنياهو الالتزام بمصالح إسرائيل حتى لو تناقضت مع طلبات الرئيس دونالد ترامب. كما أظهر الاستطلاع أن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل على 60 مقعدا في حال جرت انتخابات الكنيست الآن، فيما ستحصل أحزاب الائتلاف الحاكم على 50 مقعدا والأحزاب العربية على 10 مقاعد.

0: قالت صحيفة ذا نيشن الأمريكية أن نتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك تعكس تحولا سياسيا غير مسبوق في الولايات المتحدة، وأن دعم الحقوق الفلسطينية في المشهد الانتخابي الأمريكي. المزيد
1: تشهد الولايات المتحدة تحولات متسارعة تؤكد أن الرواية الفلسطينية لم تعد هامشية داخل المشهد.

0: المشهد الأمريكية، بل أصبحت حاضرة بقوة في صناديق الاقتراع وفي خطاب السياسيين الذين يطالبون بإنهاء الدعم غير المشروط لإسرائيل. وفي هذا السياق ترى الكاتبة في صحيفة ذا نيشن الأمريكية مارغريت ديريوس أن مرحلة الشيكات المفتوحة والحصانة السياسية المطلقة لإسرائيل قد انتهت ولن تعود، معتبرة أن انتخابات مدينة نيويورك الأخيرة قدمت الدليل الأوضح على ذلك، بعدما حقق المرشحون المؤيدون للحقوق الفلسطينية سلسلة انتصارات في مختلف أنحاء المدينة. هذه النتائج تعكس كما تشير الكاتبة إلى تغيير عميق في المزاج الشعبي الأمريكي، خاصة داخل الحزب الديمقراطي، وتؤكد أن مشاهد الدمار والضحايا في قطاع غزة التي تابعها ملايين الأمريكيين على مدار الأشهر الماضية ساهمت في إعادة تشكيل الرأي العام، خصوصا بين الشباب الذين باتوا أكثر استعدادا لمحاسبة السياسيين على مواقفهم من القضية الفلسطينية. ولم تعد جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل قادرة كما في السابق على حسم نتائج الانتخابات بالإنفاق المالي وحده، إذ أظهرت الانتخابات الأخيرة أن الحملات الشعبية والتنظيم القاعدي نجحا في مواجهة النفوذ التقليدي، في مؤشر يراه كثيرون بداية مرحلة سياسية جديدة. وبينما تصر الإدارة الأمريكية على مواصلة دعمها لإسرائيل، تتسع الفجوة بينها وبين قطاع متنام من قواعدها الانتخابية التي تعتبر أن استمرار هذا النهج يتجاهل المطالب المتزايدة بوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير. ويرى مراقبون أن ما جرى في نيويورك قد يكون مقدمة لتحولات أوسع في السياسة الأمريكية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث أصبحت القضية الفلسطينية عنصرا مؤثرا في المنافسة السياسية. تلفزيون فلسطين، دارين غيث.
1: قال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية على إيران في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز، وأشار إلى إمكانية طهران التواصل هاتفيا مع واشنطن إذا كان لديها خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم. من جانبها أدانت إيران بشدة الهجمات الجوية الأمريكية على عدة منشآت مراقبة في السواحل الجنوبية للبلاد، معتبرة أنها تشكل خرقا واضحا للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب الموقعة في 18 من حزيران الجاري، فضلا عن أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن هذه الهجمات تزامنت مع هجوم شنته إسرائيل على لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا جليا للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وشددت الخارجية الإيرانية على حق إيران في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أنها ستدافع بكل طاقتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية. وبالعودة للشأن المحلي، يواجه مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة معركة بقاء حقيقية في ظل حرب الإبادة وتدمير المنظومة الصحية وشح الأدوية.
2: يوجد في قطاع غزة 237 حالة ثلاسيميا موزعين على المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. 237 مريض للثلاسيميا كانوا قبل الحرب، حوالي 334 مريض، منهم 50 مريض للأسف حصلت معهم وفاة، 20 مريض منهم توفوا نتيجة للإصابة المباشرة من الجيش الإسرائيلي، و30 حالة نتيجة لعدم وجود الأدوية ووجود المضاعفات لهذا المرض. من أهم التحديات التي واجهها مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة، أولا عدم توفر وحدات الدم الطازجة. هؤلاء المرضى يعتمدون على الدم، نقل الدم مدى الحياة، بيأخذوا كريس كل أسبوعين. إذا لم يتوفر وحدات هذا الدم فإن المريض يستطيع العيش. من الأمور التي يوجد لها تحدي لمرضى الثلاسيميا هو قلة فلاتر الدم التي تعطي الدم الآمن لمريض الثلاسيميا. أيضا الأدوية الطاردة للحديد، وحدات الدم تحتوي على كمية حديد كبيرة من الحديد، إذا لم يتوفر دواء طارد للحديد فإن هذا الحديد يترسب على القلب والكرياس ويؤدي إلى مضاعفات كبيرة تؤدي في النهاية إلى وفاة المريض. أيضا من أهم التحديات اللي واجهها مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة سفر الأطباء خارج قطاع غزة. يوجد فقط طبيبين في قطاع غزة لأمراض الدم على مستوى 2.5 مليون. وأيضا من أهم التحديات الأخرى هي هدم البنية التحتية للمستشفيات وإغلاق المعابر التي من خلالها بعض المرضى لديهم تحولات من الخارج.
3: نعاني من قلة الفلاتر، نعاني من قلة وحدات الدم، احنا بنعيش حياة مأساوية، احنا مش قادرين يعني مش قادرين نعيش هيك حياة. احنا كمان وزارة الصحة، منظمة الصحة العالمية موقفة تحويلاتنا. طب ليش هي موقفة تحويلاتنا؟ احنا بنحدنا انه نسافر ونتلقى علاجنا بشكل صحيح. ما فيش هنا علاجات في غزة، نسافر برا وناخد علاجاتنا. احنا حقنا يعني هذا حق من حقوق الانسان انه نتلقى علاجه بطريقة صحيحة. احنا ما فيش هنا نطلع برا وناخد علاجنا. احنا قاعدين بنموت هنا بالموت بطيء. مهمشين احنا هنا مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة من ناحية، من كل الناحية، لا في علاجات ولا في حياة. احنا من قلة العلاجات صار عندنا مضاعفات تانية غير الثلاسيميا. احنا صار عندنا مشاكل في القلب من قلة العلاجات، مشاكل في البنكرياس، صار معنا سكري، مشاكل في الكبد، الطحال طبعا شلنا. احنا منشيل مرضى الثلاسيميا لانه حيصير مشاكل. احنا لو عندنا العلاجات هذه متوفرة كان ما بيصير هالمضاعفات الكثيرة، كان هاي اشي ومنه أقل خطورة من الآن اللي إحنا بنمر فيها. وحدات الدم، إحنا وحدة الدم تجينا مش كاملة، إحنا بتجينا نص وحدة علشان ما فيش وحدات دم، عشان مثلا ما بعطونيش أنا وحدة ما فيش مريض تاني ما ياخدش، بيقسموا الوحدة بين المريضين، بيقسموا وحدة الدم بين المريضين. وأنا بكون أنا لازم أخذ الوحدة هذه لأنه هذا بيأثر. أنا الحين لما يضعف الدم الإنسان اللي ينفع ضعف دمه عنده بيصير مضاعفات زيادة. وإحنا إحنا يعني من ناشد كل الأمة العربية وكل العالم الإسلامي وكل حدا عنده ضمير إنساني يعني يطلع لنا بعين الرحمة. إحنا كثير منعاني معاناة غير واقع. يعني إحنا لو حدا عايش حياتنا اللي عشناها خلال الحرب والفقد وقلة العلاجات، لو إنسان سليم لكان ما قدر.
1: شهدت بلدة قريوت جنوب نابلس أنشطة وفعاليات رياضية لمئات الأطفال في 5 قرى فلسطينية تتعرض لاعتداءات متواصلة من المستوطنين، والذي نظمته جامعة بيرزيت بدعم من اليونيسف.
4: الفعاليات والأنشطة الرياضية بعدا رياضيا وإنسانيا لما يتعرض له الأطفال من انتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في القرى والبلدات الفلسطينية.
5: مثل هذه الأنشطة أخي تساهم في تعزيز صمود الأطفال وتسكل من شخصيتهم تروح عن الضغط النفسي الموجود في نتيجة الاحتلال وممارسات الاحتلال في مناطقنا المستهدفة. مناطقنا كما تعلمون هي مناطق مستهدفة من قبل الاحتلال وقطعنا المستوطنين.
6: والله ترفيهي لأنه في جيش ومستوطنين، يعني ما بقدروش يخلونا نترفه، يعني أنه نقدر نستمتع في حياتنا لأنه في ضغوطات وكثير يعني أو أماكن بقدروا يدخلوا علينا. يعني هذيك المرة كنا قاعدين نلعب في الحارة يعني عندنا في الشارع، دخلوا علينا الجيش وصاروا يرموا علينا قنابل غاز. فإحنا هيك نقدرش نترفه رفاهية لعمرنا مناسب لعمرنا.
4: وجاءت هذه الفعاليات كمبادرة من جامعة بيرزيت ضمن برنامج مدرسة البلد بدعم من اليونيسف في 5 قرى جنوبي نابلس، بهدف تعزيز فرص التعلم من خلال أنشطة تفاعلية ودعم نفسي واجتماعي للأطفال، وتدريب الميسرات في مناطق تتعرض لاعتداءات المستوطنين وتحديات تؤثر على استمرارية العملية التعليمية.
7: احنا اليوم في فعالية كتير مهمة في ملعب قريوت، هي أنشطة رياضية ضمن مشروع مدرسة البلد. مشروع مدرسة البلد هو مشروع ينفذه مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت بتمويل من اليونيسف. طبعا هذا المشروع بالهدف الأساسي له بيهدف لدعم التعلم والدعم النفسي للأطفال في 5 قرى في جنوب نابلس. من عمر من الفئة العمرية 6 إلى 15 سنة.
8: في عنا كتير ضغوطات من المستوطنين والجيش، ما في للطلاب متنفس إنهم يعملوا نشاطات أو يروحوا على مدن أو قرى قريبة أو حتى نفس الملعب في البلد، صار صعب كتير إنهم يلعبوا براحتهم فيه بسبب الاقتحامات المستمرة. فعلشان هيك بتكون منطقة آمنة إنهم يلعبوا.

0: قدم لهم نشاطات، أدوات يستخدموها للعب. فهي الطريقة بصير عندهم تفريغ نفسي ويلجأوا لأشي تاني غير الجوالات والأجهزة الذكية.
1: هذا ويعاني الأطفال كثيرا من اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه الذين يستهدفون الإنسان الفلسطيني الذي يعيش أوضاعا مأساوية في ظل سلسلة الاقتحامات المتكررة للقرى الفلسطينية. حملت هذه الفعاليات بعدا إنسانيا من أجل التفريغ النفسي للأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه الذين يقومون بعمليات عسكرية وكذلك اعتداءات يومية بحق المواطن والأرض الفلسطينية. من بلدة قبيوت، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
2: بروح جديدة لمجلس بلدية بيت لحم المنتخب، حديثا بدأت البلدية بالشراكة مع المحافظة والشرطة ووزارة الزراعة وكافة المؤسسات المختصة بتحقيق العدالة للمواطنين في استخدام الأرصفة والتجار والمزارعين الصامدين على أرضهم وإزالة البسطات العشوائية في سوق البلدة القديمة.
3: من قلب بيت لحم، مدينة السلام والمحبة، تطلق بلدية المدينة مبادرة تنظيمية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حقوق المواطنين وحاجات التجار مع الحفاظ على الإرث العمراني الفريد.
4: في خطوة مهمة صارت وشفناها اليوم، إن زي ما أنتم شايفين إنه المواطنين حفظوا حقهم كثير في المرور في منطقة بيت لحم المدبسة. اثنين، في خطوة تانية للمزارعين اللي هو حفظوا حق للمزارعين اللي كانوا موجودين ما في لهم مكان بعد التعديات اللي كانت موجودة في الشوارع. وثلاث، أصلا أصحاب المحلات، كل المحلات الموجودة في منطقة المدبسة صار اللي بده يجي على مثالا، أنا بعمل في صيدلية الجامعة، يعني اللي بده يجي عندي صار يجي صف سيارته باب الصيدلية يشتري دواء ويروح.
5: لا شك أنه المحافظة على المظهر العام لمدينة بيت لحم لما تمثله من مكانة سياحية ومكانة دينية مهم جدا، وكذلك الأمر تنظيم الأسواق للمشاة والمارة وحركة السيارات الطارئة والغير طارئة مهم جدا جدا جدا. الخطوة اللافتة في الخطوة البلدية إنه قدرت تتمايز ما بين أصحاب البسطات اللي هم التجار الصغار وما بين المزارع.
3: هنا حيث كانت الأرصفة محتجزة للبسطات العشوائية يعود للمواطنين حقهم في التنقل بأمان وسلامة، وفي خطوة تشاركية يلتزم التجار بإزالة تلك البسطات من أمام محلاتهم، ليس كإجراء إلزامي فحسب بل كشراكة حقيقية لتنظيم أسواق المدينة.
6: يعني هذه خطوة جريئة من بلدية بيت لحم، من رئيس المجلس وأعضائه، لإعادة تنظيم وترتيب الأسواق المحلية. أن مساعداتنا جتنا من المطوفة المحافظ والأجهزة الأمنية، مشكورين جدا. هذه الحملة دائمة ستبقى في البلد يعني راح نكملها في شغلات تانية، بس أولا هذه حملة اشتغلنا عليها من شهر وإن شاء الله اليوم حققنا انتصار كبير.
3: تنظيم الأسواق والحفاظ على جمالية أسواق البلدة القديمة في المدينة خطوة إيجابية تحافظ على حقوق المواطنين كافة، وفي ذات الوقت ستسهم في الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي، وتشجع ضيوف مهد المسيح بيت لحم على التسوق بحرية وأمن وأمان.
7: هي حملة مستدامة أطلقتها بلدية بيت لحم بالشراكة مع الشرطة ووزارة الزراعة من أجل الحفاظ على حقوق التجار والمواطنين في استخدام الأرصفة ومنع الاعتداء على الأرصفة وحقوق المواطنين كافة. على أيدينا العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
2: أقيم حفل إشهار رواية بقايا زنزانة للأسير المحرر والكاتب قتيبة مسلم وسط حضور ثقافي ورسمي وشعبي، وذلك في مركز يافا الثقافي بمخيم بلاطة شرق نابلس.
8: في خطوة تجسد حضور الأدبي الفلسطيني المقاوم، أقيم حفل إشهار رواية بقايا زنزانة للأسير المحرر والكاتب قتيبة مسلم وسط حضور ثقافي ورسمي وشعبي، حيث سلط المشاركون الضوء على أهمية توثيق تجربة الأسر بالكلمة وإبراز معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال باعتبار الأدب أحد أشكال النضال، وذلك في مركز يافا الثقافي بمخيم بلاطة شرق نابلس.
9: أنا بوجه صرخة باسم كافة الأسرى المحررين، باسم الشعب الفلسطيني، علينا أن ننتصر إلى أسرانا القابعين في سجن الاحتلال. حالة الجحيم والموت البطيء التي يعيشها أسرانا تدلل على أن الزنزالة تطبق عليهم وتطبق على أنفاسهم. حتى تكون هذه الزنزالة بقايا وحتى نهدم هذه الزنزالة، علينا أن نتوحد كشعب فلسطيني، ويجب أن يكون هناك حراك وطني شامل ينتصر الأسرى الفلسطينيين.
10: يعني تكمن أهمية إطلاق كتاب بقايا زنزانة للأسير المحرر القائد كتيبة مسلم في هذا الظرف، لحساسية الظرف الذي تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في محاولة لقتل إرادة الأسرى ونيل من عزيمتهم.
8: ويأتي إشهار الرواية في وقت تتواصل فيه معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل تصاعد تنكيل إدارة السجون بحقهم من العزل والحرمان والإهمال الطبي، إلى جانب الاعتداءات المتكررة التي طالت مختلف فئات الأسرى في مشهد يعكس حجم التحديات التي يواجهونها يوميا.
11: الحركة الأسيرة تمر بأصعب الظروف. اليوم أنا زرت الأسرى والسجون قبل 7 أكتوبر وعم بزورها، آخر زيارة كانت لي هذا الأسبوع زيارتين، زيارة مني للمقر الصحراوي، زيارة للدامون. الأسرى عم بمروا بأصعب مرحلة ممكن تكون، من حيث نزع كل الحقوق، الانتهاكات بحقهم، أشياء جدا بسيطة اللي كانت موجودة اليوم حرموا منها. أكثر شيء ظل راسخ في ذهني، بيقولوا لي إحنا من أهل القبور صرنا أو من أهل الكهف، لأن فيش ولاية تواصل مع العالم الخارجي أو مع العائلة.
8: وبين الأدب والواقع تبقى قضية الأسرى حاضرة في كل المحافل الثقافية والوطنية باعتبارها قضية حرية وكرامة ورسالة تتجدد حتى ينال الأسرى حريتهم. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
2: وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين. 3 شهداء بينهما طفلة وإصابات بغارات للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة. السيد الرئيس يبعث رسائل للبابا ليو 14 والملك الأردني ولعدد من قادة الدول المعنيين حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية. تقرير مختص يوثق دفع سلطات الاحتلال بمشاريع استيطانية جديدة بهدف تغيير الوضع في شمال. في ختام أعماله، المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يؤكد على سبل مواجهة انتهاكات الاحتلال ودعمه لشعبنا. انتهت نشرتنا، أشكر لكم طيب المتابعة، دمتم بحول الله ورعايته، إلى اللقاء.

وانا قاعده في الخيمه الهن المكان. شوف شايف كيف الخريطه اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفه ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلديه كانت تعطينا مبيدات حشريه وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

0: الحارة كانت قبل الحرب يعني ميحة ويعني حلوة وميحة، ما كانتش مبوطة زي عاد لما نيجت الحرب انقصفت ضهرنا وطلعنا من تحت ضهرنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إيش يعني جوا هناك. عملتها أنا مني كلها عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها التانية جواتها هذه سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط. حط لي ولو لا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه، ما فيش بديل لهم العاب ولا حتى اماكن كمان اللي يلعبوا منطقه امنه يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حدا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

نحن طالع على نزول المطر بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية وعينا مية كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم في عدد جديد من فلسطين هذا الصباح اليوم 27 من شهر حزيران. يعني صباح الخير لكل من يبدأ صباحه معنا في فلسطين هذا الصباح، وأكيد دائما الصباح بحمل معه فرصة لنصنع فرق بكلمة أو بفكرة، يعني أكيد دائما بقلب جميل يؤمن أنه القادم أجمل. يعني ساعتين من الوقت من 8 وحتى 10 رح نكون معكم في فقراتنا المنوعة، واللي بالتأكيد أبرزها رح نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات اللي كان بالأمس، بهدف أكيد تعزيز الوعي وتحصين المجتمع. وأيضا في فقرة طفلك رح نحكي عن الذكاء الوجداني عند الأطفال، وهي مهارة تبنى منذ الصغر. يسعد صباحك دلان.
1: يسعد صباحك يا بابا، صباح الخير مشاهدينا، وأهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح، حيث نرافقكم بباقة من الأخبار والتقارير والحوارات التي تلامس تفاصيل حياة الفلسطينيين وتسلط الضوء على قصص النجاح والثقافة والصحة والمجتمع وأيضا الطفل وكل ما يهمكم. ابقوا معنا في برنامج فلسطين هذا الصباح على مدار ساعتين من الزمن، لكن دعونا الآن نذهب وإياكم في وقفة قصيرة مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت لليوم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. وكما جرت العادة لا يبدأ المشوار الصباحي إلا بجولة خاطفة لأبرز ما تناولته الصحف المحلية وهبة عساف.

يسعد صباحكم عن جديد. إذن مشاهدين إليكم هذه الجولة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع المحلية لليوم، ونبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وهذا الخبر بعنوان 3 شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال مركبة وسط قطاع غزة. وفي التفاصيل، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح مساء أمس الجمعة إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة مركبة وسط قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بوصول 3 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع جراء قصف الاحتلال مركبة قرب مدخل مخيم المغازي. خبر آخر أيضا مشاهدينا ومن وكالة وفاء، الاحتلال يغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله. وفي التفاصيل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق حاجزي النبي صالح وعابود شمال غرب رام الله، كما أغلق مدخل مدينة روابي وبلدة عطارة. وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال نصب حاجزا على مدخل عين سينيا ومنع مركبات المواطنين من الخروج، كما نصب حاجزا على مدخل عطارة ومنع المركبات من الدخول باتجاه بلدة بيرزيت. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإغلاق تسبب في منع تنقل المواطنين من هذه المناطق. أيضا من وكالة وفاء، الاحتلال يعتقل 2 من سلوان. وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة 2 من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت 2 محمد علاء شراونة وعلي يوسف الفقيه من الحارة الوسطى في سلوان. ننتقل مشاهدينا وإياكم إلى صحيفة الأيام، وهذا الخبر بعنوان جيش الاحتلال يعدم شابا من سرطة من النقطة 0 وهو في غرفة نومه. وفي التفاصيل، أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس شابا من قرية سرطة غرب سلفيت بإطلاق النار عليه من النقطة 0 داخل منزله الذي يعيش فيه بمفرده. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب مصطفى طه مصطفى الخطيب 32 عاما برصاص قوات الاحتلال في قرية سرطة. وروى ياسين الخطيب وهو عم الشهيد للصحفيين أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل ابن شقيقه بعد خلع الباب وأطلقت النار عليه وهو بمفرده داخل غرفة نومه، ما أدى إلى استشهاده على الفور. وأضاف الخطيب، يبدو أن الشهيد تأخر في فتح المنزل لأنه كان نائما، وحينما استيقظ بدأ بارتداء ملابسه، لكن جنود الاحتلال خلعوا باب المنزل ثم اقتحموا غرفة نومه وأطلقوا الرصاص عليه. وأشار إلى أن جنود الاحتلال وضعوا سكينا قرب باب المنزل بعد إطلاق النار على الشهيد في محاولة للإيحاء بأنه كان يستعد لمقاومتهم. وذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرا وشنت عمليات هدم وتفتيش طالت عددا من المنازل قبل أن تصل إلى المنطقة الجنوبية من البلدة، حيث يعيش الشهيد وحده فيما تقطن عائلته في الأردن. ووفق عم الشهيد، فإن الخطيب أصيب بعدة رصاصات في مناطق مختلفة من جسده بينها الصدر والرأس واليد. ومنعت قوات الاحتلال الأهالي القاطنين بالجوار من الاقتراب منه لإسعافه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد انسحابها دخل الطواقم الإسعاف ونقلته إلى المستشفى. وأكد مصدر في مركز الإسعاف والطوارئ التابع لجمعية الهلال الأحمر أن طواقمه تلقت بلاغا عند 4 فجرا حول وجود إصابة في قرية سرطة، وعلى الفور تحركت سيارة إسعاف إلى المكان، إلا أن جنود الاحتلال أبلغوا الطاقم لدى وصوله بأن الشاب فارق الحياة. نبقى مشاهدينا في صحيفة الأيام، حكومة نتنياهو توسع نفوذ المستوطنات بأوامر تعادل ما صدر خلال 22 عاما. وفي التفاصيل، كشفت معطيات جديدة توسعا غير مسبوق لمناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك أراضي تجمعات فلسطينية تم تهجيرها خلال السنوات الأخيرة. فقد كشفت معطيات وتحليلات جديدة أعدتها جمعية بيمكوم تخطيط وحقوق إنسان عن تصعيد غير مسبوق في استخدام إسرائيل لأوامر تحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة الغربية منذ تولي حكومة نتنياهو الحالية مهامها.
ما حول هذه الأداة التخطيطية والإدارية إلى إحدى الآليات المركزية لتوسيع المشروع الاستيطاني وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. ووفقا للمعطيات أصدرت السلطات الإسرائيلية منذ

تشرين الأول 2023 مع مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع أو فصل مناطق نفوذ استيطانية، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال السنوات 22 التي سبقت ذلك. وقد أضافت هذه الأوامر أكثر من 25 ألف دنم إلى مناطق النفوذ التابعة للمستوطنات، ومهدت الطريقة لإقامة 53 مستوطنة، من بينها 39 مستوطنة جديدة و14 مستوطنة نشأت نتيجة فصل إداري عن مستوطنات قائمة، إضافة إلى 11 حالة توسع لمناطق نفوذ قائمة. وقالت بمكم رغم أن هذه الأوامر لا تحظى عادة باهتمام إعلامي واسع، فإنها تعد مرحلة مفصلية في عملية التوسع الاستيطاني. وأضافت بمجرد ضم أرض ما إلى منطقة نفوذ إحدى المستوطنات تصبح مخصصة للتطوير الإسرائيلي المستقبلي، وتتحول إلى قاعدة لإعداد المخططات وإقامة البنى التحتية والتوسع العمراني. وفي كثير من الحالات تسبق هذه الأوامر إقامة المستوطنات الفعلية بسنوات، لكنها تحدد مستقبل الأرض منذ لحظة إصدارها. جولتنا الإخبارية مستمرة معكم مشاهدينا، وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة. الاحتلال يعتدي على مواطنين في برك سليمان جنوب بيت لحم. وفي التفاصيل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة على مواطنين في منطقة برك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت برك سليمان وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين كانوا يتنزهون في المنطقة دون أن تسجل أي إصابات. يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها على منطقة برك سليمان من خلال الاقتحامات المتكررة وإطلاق قنابل الغاز السام، ما أدى في مرات سابقة إلى وقوع حالات اختناق بين المواطنين. وأيضا من صحيفة الحياة الجديدة، توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن. وفي تفاصيل هذا الخبر، تم التوقيع أمس الجمعة على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام. وتابع: إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن، وانتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. بدورها قالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض: باسم الرئيسين عون وسلام، نشكر الرئيس ترامب، والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان. خبرنا الأخير مشاهدينا من صحيفة القدس: تقرير نرويجي يحذر مليون نازح في غزة يواجهون خطر الموت حرا في خيام مهترئة. في التفاصيل، أطلق المجلس النرويجي للاجئين NRC تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مؤكدا أن نحو مليون نازح يواجهون حرارة الصيف الحارقة لعام 2026 داخل خيام وملاجئ مؤقتة متهالكة. وأوضح التقرير أن قرابة 170 ألف أسرة فلسطينية وجدت نفسها مجبرة على العيش في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحماية من التقلبات الجوية نتيجة استمرار القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على دخول مواد الإيواء الأساسية. ووصف بان يان إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين المشهد الحالي في القطاع بأنه فضيحة دولية تستوجب تحركا فوريا من المجتمع الدولي. وأشار إيغلاند إلى أن تدمير المنازل الممنهج من قبل سلطات الاحتلال بالتزامن مع منع إدخال الخشب والأغطية البلاستيكية جعل العائلات النازحة فريسة سهلة للإجهاد الحراري والجفاف والأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. وتشير التوقعات المناخية إلى أن درجات الحرارة في غزة ستصل إلى 34.5 درجة مئوية خلال النهار، مع زيادة ملحوظة في الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة حاجز 35 درجة. هذا الارتفاع القياسي يهدد حياة آلاف الأطفال وكبار السن، خاصة في ظل انعدام وسائل التبريد أو التهوية المناسبة داخل

الملاجئ المكتظة التي تفتقر للخصوصية والخدمات الأساسية. إذن إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا في الأخبار المحلية. وقفة قصيرة ونعود لنستكمل وإياكم فقراتنا من فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح، والحديث عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث تتجدد الدعوات إلى تعزيز الوعي المجتمعي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الآفة التي تستهدف فئة الشباب بشكل خاص. وفي القدس وضواحيها تكتسب هذه المعركة بعدا مختلفا في ظل محاولات الاحتلال استغلال الواقع الصعب ونشر المخدرات بين الشباب. هبة،
1: نعم دلال. إذن مشاهدينا، في 26 من حزيران كل عام يتوحد العالم في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات ليرفع صوتا واحدا وشعارا نردده جميعا: وعي أمان حياة بلا مخدرات. فالوعي اليوم هو درع الحماية وتحصين المجتمع، وأكيد يبدأ من وعي الأم والأب وينتهي بجهد رجال الأمن في الميدان. إذن كيف نحمي عائلاتنا وكيف نواجه التحديات الجديدة في فلسطين ككل وفي ضواحي العاصمة أيضا بشكل خاص؟ نرحب بضيفنا بالاستوديو المقدم أشرف صبرة، مدير مكافحة المخدرات في ضواحي القدس.
2: سعد صباحكم جميعا.
0: أهلا بك مقدم أشرف. يعني بداية دعنا نحكي عن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أبرز الرسائل التي يحملها هذا اليوم وكيف تنعكس على الواقع الفلسطيني وخصوصية الواقع الفلسطيني؟
2: أولا يسعد صباحكم جميعا وصباح جميع المستمعين. بداية خلينا ننقل لكم وللمستمعين تحيات قيادة الشرطة الممثلة باللواء علام السكة، تحيات إدارة مكافحة المخدرات ممثلة مديره العام العميد الحازم أبو فرحة، وتحيات مدير شرطة ضواحي القدس العميد أحمد الشافشي. اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 حزيران من كل عام هي مناسبة عالمية الأساس منها نشر الوعي، زيادة الحصن المجتمعي للناس من أجل كسر كل محاولات تجار المخدرات في كافة أماكن تواجدهم، كسر محاولاتهم في بيع الوهم للشبان، ويبقى وعينا عالي. هذا هو الأساس.
1: نعم سيادة المقدم، يعني الشعار هذا العام تعزيز الوعي وتحصين المجتمع، والتحصين أكيد دائما بيبدأ من الأسرة ومن المدرسة.
2: نعم صحيح.
1: أيضا وبصفتك يعني عضو في اللجنة المقدسية العليا، لو تحكي لنا شوي عن الاستراتيجيات الفعلية اللي تنتهجوها للوصول إلى عقول الشباب وحتى الأطفال اليوم في خطر عليهم.
2: يعني إحنا بالعادي ودائما نعمل ضمن استراتيجية عامة للشرطة، وفي خطة تشغيلية لإدارة مكافحة المخدرات، نعمل في خطين متوازيين في هذا الجانب. الخط الأول وهو المرحلة المواجهة الأمنية، وهي القائمة على المتابعة والمراقبة وإلقاء القبض على تجار المخدرات. ولكن هون خلينا نحكي على جزئية التوعية. عندنا خطط شاملة لموضوع التوعية والإرشاد والوقاية نعمل عليها دائما. نصل لكل المدارس بالتنسيق مع التربية والتعليم، نصل إلى

0: الأسر عبر التنسيق مع الجمعيات النسوية مع النوادي وإلى آخره، نقوم برفع مستوى التوعية لزيادة التحصين المجتمعي لتعريف الناس ما هي المخدرات، كيف هي، كيف أشكالها، كيف أتعرف عليها إن شاهدتها في منزلي مع أحد ذوي، كيف هي المؤشرات التي تدل أن هناك شخص يخصني يتعاطى المخدرات.
1: صحيح. نعم سيادة المقدم أشرف، دعنا نتحدث عن خصوصية محافظة القدس وضواحيها، كيف بتوصف طبيعة هذه التحديات التي تتعرض لها هذه المحافظة، وأيضا عن دور الاحتلال في نشر هذه الآفة بين أبناء شعبنا لا سيما في القدس وضواحيها؟
0: نعم، يعني القدس حالة استثنائية دائمة، محافظة القدس تنتشر فيها المخدرات بفعل الاحتلال، وهذا واقع لا يمكن إنكاره. كل ذلك أتى بسبب التعقيدات الجغرافية، التقسيمات الجغرافية الموجودة في ضواحي القدس لمناطق سي، لمناطق داخل الجدار وخارج الجدار، أدى ذلك كله إلى إيجاد ثغرات، إلى أماكن رمادية يمكن لتجار المخدرات استغلالها بغض النظر وتحت أنظر أجهزة الأمن الإسرائيلية يستغلون ذلك. نحن نتابع دائما هذه المناطق، نراقبهم باستمرار، نقوم بإلقاء القبض عليهم فور دخولهم لمناطقنا، وعلى الأقل نمنع امتدادهم إلى المناطق الفلسطينية. هناك ازدياد في تعاطي المخدرات في ضواحي القدس، وذلك لا يمكن إنكاره بفعل الاحتلال الإسرائيلي. نعم موجود.
2: للأسف يعني كمان سيادة المقدم لما نحكي عن اليوم تجار المخدرات تطورت أساليبهم بشكل كبير حتى وصلت إلى الإعلام الرقمي، خلينا نحكي مش الإعلام، السوشيال ميديا، خلينا نحكي وسائل التواصل الاجتماعي، وهيك وصلوا بسهولة للمراهقين وللشباب. أيضا هل في عندكم خطة أو قمتم بتطوير أي طرق لحماية الشباب أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: يعني دائما نحن متطورون، الجريمة تتطور وأجهزة الأمن تتطور. نعم هناك تطور في ترويج المخدرات والطرق التي يستعملونها، أصبحوا يستعملون تطبيقات مثل التليجرام، الواتساب، الفيسبوك ولا آخره. نحن لدينا وحدات جرائم إلكترونية نتعامل معها دائما، واستطعنا في أكثر من موقع وأكثر من مكان تفكيك مثل هذه الشبكات وإلقاء القبض على القائمين عليها. وأصبح هناك تطور في المادة التي يتم تعاطيها خصوصا في مناطق الضواحي وغيرها في الوطن. يعني كنا في البدايات مثلا منتشر مادة الحشيش والمارجوانا وهي المواد التي تحوي مادة THC المخدر، لكن الآن نجد تطور في المواد التخليقية، مواد يتم صناعتها في مختبرات منزلية بسيطة. هذه المختبرات عالية السمية، المواد المخدرية عالية السمية، عالية الإدمان،
2: يمكن أسعارها أقل من
0: سعرها أرخص. السعر الأرخص كان ينعكس على الطبقة التي تتعاطى هذه المادة. يعني كنا زمان الشخص بحاجة لمصاري، اليوم بسبب الرخص هذه المادة
1: أصبحت متاحة،
0: متاحة لأكثر من شخص، والفئة العمرية تسعت، أصبحنا نصدهم جميعا ونتابعهم جميعا. لذلك دخلنا إلى المدارس وهم السن الأصغر، كنا زمان جامعات اليوم مدارس.
1: طب في ظل تعقيدات العمل الأمني داخل القدس وضواحيها وبسبب التقسيمات المناطقية، وكما ذكرت يوجد زحف، يعني المناطق مش بعيدة عن بعضها، بالتالي سهل انه يوصل لأطفالنا. كيف انتم بتواجهوا هذه التحديات وهذه التعقيدات للحد من انتشار هذه الآفة؟
0: يعني احنا دائما بنراقب تجار المخدرات في كافة اماكن تواجدهم، زي ما ذكرت لك في مناطق رمادية، ثغور في القدس يعتقدون بانه اذا انا تواجدت في هاي المنطقة ما حد بيقدر يوصل لي. خليني اذكر لك انا اخر قضية عملنا عليها، يعني احد تجار المخدرات كان في منطقه يعتقد بانه ما في حد بيقدر يوصل لي في هذه المنطقه،
1: يعني
0: تم القاء القبض عليه، حاليا هو في المحاكم. ما تم ضبطه معه، انا شخصيا كمدير مكافحه صدمت، هيروين على كوكايين على اكستازي على حشيش، كوكتيل من المخدرات. هو كان يستغل هذه المنطقه، ولكن هو الان ينال عقابه، يحاكم امام المحاكم الفلسطينيه. طبعا ما اود ذكره ان القدس اهل خير في هذا الموضوع، نجد أهل القدس يساندوننا، يتواصلون معنا، ما بدنا نعمم أنه الكل في القدس متعاطي
1: يعني
0: المخدرات.
1: يعني في تعاون بين
0: نعم صحيح.
1: إدارة مكافحة
0: نعم
1: المخدرات،
0: نعم
1: المؤسسات التعليمية، اللجان الشعبية،
0: نتعاون مع الكل، مع المجتمع بشكل عام، مع الأندية، مع الجمعيات، مع المؤسسات الأهلية، مع المؤسسات الحكومية، كلهم متعاونون، كلهم رافضون لفكرة المخدرات. لا نريد أن نعمم بأن الكل يرغب، لا، الكل ضد فكرة المخدرات.
2: أكيد. واليوم سيادة المقدم كمان في نقطة مهم نحكي عنها وهي أنسنة العلاج، مهم نوضح للناس، وأنتم دائما كمان بتركزوا عليها في مكافحة المخدرات، أنه متعاطي المخدرات يعني هو مش مجرم، هو ضحية بالتأكيد، وهي لازم نركز عليها وننشر الوعي أيضا. وهل في نوضح كمان للأهالي ملاحقة قانونية مثلا لهؤلاء الأشخاص في حال هو قرر

0: معرفة في أثار أو في علامات قد تظهر على الإبن أنه هذا الإبن يتعاطى المخدرات؟ ما العلامات اللي لازم الأسرة تنتبه لها يعني وتحس أنه في خطر على ابنهم أنه هذا الإبن قد يكون متعاطي في بداية التعاطي أو في مراحل متقدمة أيضا من التعاطي؟
1: نعم، يعني كل أسرة حافظة ابنها وحافظة سلوك ابنها، أي تغير في سلوك هذا الابن أو تغير في سلوك الزوج أحيانا، انطوائية، عصبية، كل هذه مؤشرات تدل. مثلا أم بتنظف بالغرفة وجدت مكتنيات عند ابنها، مكتنيات غير معروفة لديها، تثير الشك لديها. هذه الأمور كلها نتابع، الأهالي يتابعوا معنا أنه والله لقيت بغرفة ابني كذا، يتابعوا معنا. يجب أن الأهالي كونهم الحصن الأول، الحصن العائلي هو الأساس، دائما يتابعون ونرغب.
0: أي سلوك غريب،
1: أي سلوك أو غريب، أي تغير في الحالة السلوكية للشخص ممكن يعطيك مؤشر أنه هذا الشخص بدأ في موضوع التعاطي. ما يترددوا الأهالي، دائما يتواصلوا معنا حتى لو ما في شيء، احنا بنرشدهم هل هو في حالة تعاطي، هل هو مريض، هل نحن بنرشدهم، دائما نحث الأهالي على التواصل. نعم صحيح.
2: نعم سيادة المقدم، يعني بالأمس كان اليوم العالمي، إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، كيف أحيتوا أنتم في فلسطين؟ شو الأساليب اللي بتنشروا فيها؟ زي ما حكيت أنه صار في حملات حتى في المدارس لتوعية الطلبة.
1: يعني إحنا بشكل عام في إدارة مكافحة المخدرات قمنا بالعديد من الحملات التوعوية، قمنا بعديد من اللقاءات في الجمعيات، في النوادي، قمنا باللقاءات صحفية كثيرة، قمنا بالحضور إلى جمعيات، قمنا بعرض مواد تعليمية، مواد تثقيفية تم عرضها على الصفحات الخاصة بالشرطة الفلسطينية وبإدارة مكافحة المخدرات، ولدينا العديد من الفعاليات مستمرين فيها. يعني مثلا يوم الاثنين القادم نحن لدينا فعالية في الرام بحضور كل المؤسسات الحكومية والأهلية، وسنقوم بعرض مواد توعوية وتنظيم احتفاليات وماراثونات بهذه المناسبة.
0: طب دعنا نتحدث عن فئة الأطفال، هم الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع وقد يكونوا الأكثر عرضة لمروجي المخدرات وأكثر استهدافا بحكم البراءة وصغر السن. هل تجدوا الآن أنه أصبح الأطفال أكثر يعني نسبتهم في الإدمان أكثر من السنوات السابقة، وكيف بتعملوا على تحصين هؤلاء الأطفال من هؤلاء التجار اللي ما في في قلوبهم ولا رحمة ولا شفقة على أطفالهم اللي رح يكونوا جيش هذا البلد، وهم رح يعني المفروض إنه هم يحرروا هذا البلد، لكن هم بلا ذمة ولا ضمير.
1: يعني ما بدناش نوسع الأمور كثير ونحكي على أطفال أو نحكي تحت سن 18 لأنهم نسبة قليلة، إحنا خلينا نحكي الفئة ما بين 18 ل 35 سنة، وهي الفئة الأكثر استهدافا.
0: هي أكثر من الأطفال،
1: أكثر
0: من
1: الأطفال. هي الفئة الأكثر استهدافا. هذه الفئة تجار المخدرات يصنعون الوهم لترويج المخدرات، يصنعون فيلم سينمائي بأنه شيء نشوة وإلى آخره، ولكن الشبان هم الأساس، هم الحصن. دائما رسالتنا للشباب لا تكن جزء من مخطط يهدف لتدمير ذاتك، دائما كون حصن حول نفسك لكسر الرواية الوهمية التي ينشئها تاجر المخدرات لتقع هذه الرواية. لا نريد أن نعمم بأنه أطفال وبسن صغير، لا غير صحيح،
0: يعني نسبة قليلة.
1: خلينا نحكي من 18 فما فوق هي النسبة الأكبر. نحن نستهدفهم باستمرار في المدارس، بحملات توعوية، بالجامعات، بالأندية، بكل أماكن تواجدهم. ما عندنا مشكلة نذهب نتقدم بمحاضرات توعية لكل هؤلاء الناس.
2: في سيادة المقدم إحصائيات معينة أو نسب معينة ممكن تحكي لنا إياها من الأكثر، الفئات الأكثر تضررا؟ وكمان دائما المعروف أنه الذكور أكثر من الإناث في الإناث.
1: نعم
2: في
1: صحيح. يعني إحنا خلينا نحكي على إحصائيات محافظة القدس لعام 2025، يعني إحنا تعاملنا مع 240 قضية مخدرات، كان في جزء منها تقريبا 20 قضية لتجار مخدرات، وفي 5 قضايا ترويج يعملون لصالح تجار المخدرات. كان عندنا قضايا زراعة، كان عندنا ضبط ل 35 قضية خارج إطار المخدرات اللي تتعلق في سلاح مرتبط بجرائم المخدرات، أموال متحصلة من بيع المخدرات ومركبات أيضا، ولكن الجزء الأكبر كان هو التعاطي اللي كان يشكل 200 وشوي من ال 240 قضية مخدرات لعام 25.
0: يعني دعنا
1: الجزء الأكبر منهم أقطعك للفئة اللي من 18 ل 35 عام،
0: لأنه هي فئة الشاب، يعني في بداية
1: الشباب.
0: دعنا نتحدث عن من وقع في فخ هذا الإدمان، يعني ربنا ابتلى بهذه المشكلة، كيف بيتم متابعة علاجه والسرية في العلاج؟ ومن يسمعك من خلال شاشة تلفزيون فلسطين

0: قد يكون وقع في هذا الفخ ويريد الخلاص منه، لوين يروح؟
1: يعني دائما احنا بنحكيها كمجتمع شرقي، ما تخاف من الوصمة الاجتماعي. احنا عندنا مشكلة في الوصمة الاجتماعي، انه انا ما بدي اروح ادارة المكافحة عشان ما يحكوا عني متواطئ، ما يحكوا عني عشاش. رسالتنا لكل الاهل في البدايات عندما يكون ابنك متعاطي، تعال عنا بسرية تامة وبمهنية عالية، احنا بننسق لك مع وزارة الصحة، مع مراكز العلاج، نبعثه للعلاج في البدايات يمكن علاجه، لكن لما يتقدم في مراحل الإدمان. احنا كنا في البداية بس متعاطي مخدرات، ممكن نوصل انه هذا الشخص يكون متعاطي مخدرات وقاتل. كيف بدنا نعالجه في هذه المرحلة؟
0: ترتبط كثير، يعني جرائم جرائم قتل،
1: جرائم المخدرات بشكل عام هي ام الجرائم، جريمة المخدرات هي مرتبطة بكل الجرائم، مرتبطة بالسلاح، ظنا من تاجر المخدرات اذا بجيب سلاح انا بحمي نفسي وهو واه، مرتبطة بقضايا المال والاقتصاد، هم يقومون بغسل أموالهم في الاقتصاد الفلسطيني يؤثر علينا بشكل كبير، فهي أم الجرائم، مرتبطة بجرائم قتل. هناك متعاطين يلجأ إلى السرقة وإلى أساليب أخرى للحصول على المال لشراء الجرعة. فإحنا رسالتنا للأهل ما تتردد نهائيا، احضر طرفنا بسرية تامة، سنقوم بعلاجك وإرسادك إلى الأماكن التي تقوم بعلاجك. يعني أنا بيستحضرني موقف قبل تقريبا شهرين، كنا في محاضرة توعوية لجمعية نسوية وعرضنا عليهم أنواع مخدرات بشكل واقعي ورجناهم. تلقيت بعد ساعة من المحاضرة تليفون من أحد الأمهات اللي كانت في المحاضرة أنه في مادة من اللي ورجتونا إياها موجودة عندنا بالبيت، كيف أتعامل؟ رحنا جبنا الشخص، تعاملنا معاه وهو حاليا يتلقى العلاج، وأنا بكون سعيد جدا وكل إدارة مكافحة المخدرات سعيد عندما ننتشل شخص من وحل المخدرات. هذا الشخص نفسي وأمنيتي أن يعود لأبنائه الأربعة، أبنائه الأربعة يحضر بينهم روحا وجسدا وليس جسد منهك أتعبته المخدرات فقط.
2: صحيح، ممكن يؤذيهم بأي لحظة في حالة غياب عقله. اليوم سيادة المقدم لو بدك تقدم نصائح للأهل، يعني اليوم كأباء وأمهات بسمعونا لأطفال ومراهقين، كيف ممكن يوعوا أطفالهم؟ أكيد دائما الأم والأب والأسرة هم الحصن المانع، حتى لو سمعوا الأطفال معلومات من المدرسة أو من غيرها، لما يسمعوها من الأم والأب رح تأثر فيهم أكثر.
1: يعني الأسرة هي الأساس، الأم والأب هم الأساس، نحن بندعوهم دائما يتبعوا أبنائهم في كل تحركات أبنائهم، يتابعوهم، يراقبوهم أي تغيرات سلوكية، إذا احتاجوا أي استشارة أو أي دعم منا إحنا جاهزين، مكاتبنا في كافة الوطن مفتوحة. دائما الحصن العائلي هو الحصن الأول، إذا كسر الحصن العائلي هناك دخول لكافة المجتمع وليس فقط لهذه العائلة. لا تسكت، ما تسكت، إذا أنت سكت على ابنك أو على أي شخص بتشوفه بتعاطى مخدرات أنت ممكن تتسبب في مأساة أخرى لعائلة أخرى. بلغ، كون متواجد، إحنا جنبك ومعك.
0: يعني كما ذكرت الأسرة هي صمام الأمان.
1: نعم،
0: الأول
1: صحيح.
0: والحصن الحصين لأي شخص، للأطفال، للشباب،
1: لكل فئات.
0: وشكرا لكم الأجهزة الأمنية على جهودكم المبذولة في حماية الوطن والمواطن. مقدم أشرف صدرة، مدير إدارة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس وعضو اللجنة المقدسية العليا لمتابعة ملف المخدرات، شكرا جزيلا على
1: تشرفنا. الله يخليكم،
2: مشكور جهودكم اكيد، يعطيكم العافية. الله يحمي جميع الشباب والبنات.
1: امين يا رب.
2: العافية. إذا مشاهدينا من هون بنروح وإياكم إلى الخليل لنتابع مؤتمر إبداع الطلبة التاسع الذي تنظمه جامعة بوليتكنيك فلسطين، والذي يجسد رسالة الجامعة في تعزيز ثقافة الابتكار. دلال.
0: نعم، تأكيدا أيضا على دور الجامعة في دعم الإبداع وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمود فراش من الخليل.

0: تميز بطبيعة المشاركات في هذا المؤتمر، حيث أنه وصلنا حوالي أكثر من 230 مشاركة من مشاريع بحثية، من مشاريع تطبيقية، من أعمال فنية تميزت بالحداثة وبالابتكار، واللي يعني زينت هذا المؤتمر. هذا المؤتمر صراحة هو فرصة لجميع الطلاب للتميز وإظهار أعمالهم وابتكاراتهم. بالطبع جميع الأعمال المتميزة سيتم تكريمها إن شاء الله في هذا المؤتمر، وهناك لجان علمية، أنا رئيس اللجنة العلمية في هذا المؤتمر، يعني لدينا أكثر من 30 خبير في اللجنة العلمية قاموا بتحكيم هذه الأعمال الفنية والتطبيقية والعلمية. سيتم متابعة جميع الأبحاث والأعمال التطبيقية المتميزة من خلال مشرفيهم، من خلال كلياتهم، لتطويرها وعمل يعني ممكن النشر العلمي، ممكن إيجاد تمويل لتطوير هذه المشاريع. هذا أكيد راح يتم بإذن الله تعالى في من يعني كمخرجات لهذا المؤتمر.
1: يعني هذه الجامعة جددت شبابها وهي في حال التجدد دائم، عندما نرى الطلب اللي كانوا مبدعين اليوم أصبحوا زملاء ومحاضرين ومدرسين في هذه الجامعة، أفكار جديدة من تجارب مختلفة ومن ثقافات متعددة، نرى مشاريع ليس فقط فيها إبداع و في مجالات الصناعة والزراعة والاقتصاد والخدمات، نرى لا أيضا هناك تدخلات ومشاريع إبداعية تدخل في صلب المجتمع الفلسطيني. رأينا جلسة تتحدث عن الدعم النفسي والعاطفي، تتحدث عن التكامل المجتمعي، فهناك أفكار جديدة، هناك إبداعات جديدة، هناك أبطال وبطلات من أبنائنا وبناتنا داخل هذه الجامعة، لهم مستقبل واعد، ونحن على يقين بأنهم قادرون على المضي قدما في بناء مؤسسات الدولة وفي التخلص من خلال علمهم وإبداعاتهم من ظلم الاحتلال وتحرير البلاد وإقامة الدولة المستقلة إن شاء الله.
2: بالبداية إحنا مشروعنا هو روبوت على شكل قارب بيعمل على تنظيف المياه في المسابح والبرك الخارجية، هو بيتم التحكم فيه بشكل تلقائي أو يدوي، يعني فينا موبايل أبليكيشن نقدر نتحكم فيه عن طريق الموبايل، أو يمكن يمشي لحاله ويكتشف حواف البركة ويعمل على تنظيفها. مشروع أكيد له مستقبل، لأنه فعليا أنه صح إن يمكن في فلسطين مش أغلب البيوت فيها مسابح هيك، بس أكيد هاي المشكلة موجودة، أنه عندنا أغلب طرق التنظيف الموجودة حاليا هي بالطريقة التقليدية، أنه باستخدام العصاية أو الأداة اليدوية، وهي بتستغرق أكيد أو تستهلك وقت وجهد كبير، لكن نظامنا بيوفر وقت وبيقلل جهد وبأقل تكلفة أكيد.

هذه النسخة التاسعة لمؤتمر إبداع الطلب في جامعة بوليتكنيك فلسطين، وبادرت الجامعة منذ سنوات عديدة بهدف إظهار إبداعات الطلاب وتوفير فرصة لاحتكاك مشاريعهم وأفكارهم مع سوق العمل. اليوم في أروقة هذا المؤتمر وفي ساحات هذا المؤتمر رجال الأعمال، أصحاب الشركات، أصحاب المؤسسات، أصحاب المصانع، أصحاب خطوط الإنتاج، وكل من يريد أن يرى أفكار فلسطيني، صناعة فلسطينية بعقول فلسطينية، حضر لهذا المؤتمر وهو مستهدف في هذا المؤتمر. وإن شاء الله راح نشوف إبداعات من طلبة جامعة بوليتكنيك فلسطين، طلبة طب، طلبة هندسة، طلبة مهن، طلبة حتى علوم النفس والنفس التربوي والعلوم الاجتماع، لهم مساهمات في هذا المؤتمر وصولا إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها قطاعات مختلفة، توفير حلول بتكلفة أقل وبفكرة فلسطينية أفضل.

احنا طبعا لقينا وكنا ندور على فكره مشروع، لقينا انه الطاقه الكهربائيه او السيارات الكهربائيه صارت في انتشار بفلسطين وبالعالم بشكل عام، بالعالم في ارتفاع كثير، فصار في عندنا فكره انه ليش ما نسوي احنا محطه

0: تجارية كوميرشال كمجسم ونجرب عليه اختبارات، ومستقبلا إنه نقدر نطور ونخليه محطة شحن كهربائية لسيارات بشكل يعني خاص لقطاع فلسطين. فالفكرة إنه كانت عنا إحنا شفنا تغيرات حول العالم وحبينا إحنا نعمل بروتوتايب لمحطة تجارية نشحن فيها السيارات الكهربائية.
1: مؤتمر إبداع الطلب التاسع أو بنسخته التاسعة في جامعة بوليتكنيك فلسطين يهدف إلى عرض جميع مشاريع التخرج لطلبة الجامعة بالإضافة إلى إبداعاتهم الفنية في كل المجالات الهندسية والتطبيقية والفنية حتى الأفلام. هذا المؤتمر الهدف منه أن نعرض للمجتمع الفلسطيني، لأبناء الجامعات، لأبناء الجامعة نفسها، للأصدقاء، للزملاء، للأهالي حتى، ماذا ينتج من طالبة بعد 4 سنوات، بعد 2 سنين، حتى الدراسات العليا. المعرض الفني يعرض أكثر من 100 عمل فني باللوحة فنية وجدارية وفيلم رسوم متحركة وقصص وجداريات رقمية ولوحات فنية. هذا أغلبها يعبر عن هموم وواقع الشعب الفلسطيني. حتى مشاريع التطبيقية التكنولوجية أيضا جاءت في هموم وقضايا الشعب الفلسطيني، وهذا يدل على أن الجامعات الفلسطينية بطلبتها غير منسلخين عن الواقع الذي نعيش، وإنما يعيشون الواقع بأيامهم اليومية في الجامعات بمشاريع التخرج. وهذا الهدف منه كان أساسا أن نبرز للجامعة وللعالم وللمجتمع كيف ماذا ينتج الطلبة بعد 4 سنوات في جامعاتهم. وكما رأيت شيء رائع جدا، شيء مفرح، إبداع بكل معنى الكلمة في كل جولات المعرض وكل ما يدينه.
2: مشروع تخرجي اللي باسم بارك بال أو موقفي، اللي هو عبارة عن نظام بهدف استبدال العدادات الموجودة في مدينة الخليل. هذا التطبيق بمكن المواطن أنه يبلش جلسة من خلال التطبيق، جلسة لصفة السيارة في أي منطقة من مناطق الخليل بأي موقع، بيقدر أنه يمددها بدون ما يحتاج يرجع للعداد زي النظام الموجود هلأ، وبيقدر يدفع من محفظة إلكترونية بيعبيها مرة واحدة وبيضل يدفع منها بدون أي عمولات جوا التطبيق. كمان التطبيق بعرض خريطة، بيقدر يشوف وين في سيارات صافة، وين في ضغط على الشوارع عشان يعرف وين يصوف، وين في أماكن فاضية. المفتش بيقدر يمسح لوحة السيارة وبالتالي يشوف إذا السيارة في إلها جلسة نشطة أو لا، وكمان بيقدر يشوف الخريطة وبيقدر يصدر مخالفات ويكلبش سيارات كله عن طريق التطبيق. المواطن عن جهة تانية بيقدر يدفع المخالفة عن طريق التطبيق. وآخر إشي في عنا داشبورد أو ويب سايت اللي بتلخص للبلدية كل هاي الأرقام والإيرادات اليومية يوم بيوم وإن ذا ريل تايم.

0: الشلون عبارة عن ماكينة تصمم لماكينة متعددة مكسرات أوتوماتيكية. التعامل معها عن طريق شاشة تاتش. بطلب الوزن أو السعر اللي بدي إياه. كل التعبئة بتكون بشكل أوتوماتيكي. مستهدف الاستهداف تبعها إنه تكون في الماركتات المحال التجارية يعني. بالضبط اعتمادها على متحكم بي ال سي وشاشة اتش ام واي صناعية.
1: شاركنا في المؤتمر اليوم لحتى نعرض مشروعنا اللي هو كان عبارة عن أوسام كورس ميت اللي كان صراحة بفكرة من الدكتور محمد الجعبري وإشي إحنا كطلاب كنا ملاحظين عليه إنه بدنا ويب سايت يكون موري فليكسبل لكل من كل السوبرفايزر وكل من الستودنت نفسهم. حاولنا نراعي الريكومنديشنز اللي عطونا إياها خلال الانترفيوز اللي عملناها معهم على مدار السنة.

0: أهلا بكم مشاهدين على جديد. إذن فقرة الحالي فيها توعية كبيرة للأمهات والأباء بشكل خاص. يعني دائما ما ننشغل كأولياء أمور بتعليم أبنائنا الحروف واللغات والرياضيات ونحرص على تفوقهم الدراسي والذهني، لكن هل فكرنا يوما في تفوقهم العاطفي وكيف نتعامل مع مشاعر، كيف هم يتعاملوا أيضا مع مشاعر الغضب الخوف وحتى الفشل؟ إذن اليوم بجمع علماء النفس والتربية على أن النجاح في الحياة لا يتوقف على الذكاء العقلي وحده، بل إن الذكاء الوجداني هو الركيزة الأساسية لشخصية متزنة واثقة بنفسها.
1: نعم هبة ومشاهدينا، قد ينجح الطفل في حل أصعب المسائل لكنه قد يعجز عن وسط ما يشعر به عندما يغضب أو عندما يخاف، وهنا تبرز أهمية الذكاء الوجداني الذي يعد من أهم المهارات التي يحتاج الطفل لينمو متوازنا نفسيا واجتماعيا. كيف نغرس مهارة الذكاء الوجداني عند الأطفال منذ الصغر، وما الدور الذي يقع على عاتق الأسرة والمدرسة في تنميتها؟ كل ذلك سنتحدث معه مع الدكتورة نوال القاضي، المستشارة النفسية والتربوية والأسرية، أيضا المدربة الدولية في العلاج النفسي والأسري والتربوي. هبة
0: بس أنا تكمل المسمى. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك معنا. يعني اليوم لما نحكي ذكاء وجداني عند الأطفال أو ذكاء عاطفي، خلينا نحكي، يمكن بعض الأهالي بيسمعوا هذا المصطلح بيعتقدوا أنه شيء صعب ومعقد. اليوم لو بدنا نبسط هذا المفهوم للأهالي اللي بيسمعونا، كيف تشرحي لهم إياه؟
2: يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. اليوم في عنا موضوع اسمه الذكاء الوجداني. زي ما تفضلتوا، الذكاء الوجداني هو عنصر مهم جدا لنجاح الطفل في حياته، لنجاح الأسر، لنجاح كل شخص فينا. الذكاء الوجداني هو عبارة عن مجموعة مهارات يمتلكها الشخص حتى يعي مشاعره ويقدر يسميها ويقدر يفهمها ويدركها ومشاعر الأشخاص الآخرين. الذكاء الوجداني هو من أهم الذكاءات اللي ممكن الطفل يتعلمها، واللي عنده قدرة كبيرة جدا على أنه يقدر يتعلمها. يختلف الذكاء الوجداني عن الذكاء العقلي، لأن الذكاء العقلي أنه يتعلم ويزيد نسبة الذكاء العقلي بالتدريب قد لا تكون كبيرة، ولكن الذكاء الوجداني عندما يتدرب الطفل على هذا النوع من الذكاء فإنه يحقق نجاحا كبيرا. الذكاء الوجداني عندما الطفل يتعرض لنوع من الضغط، من الكبت، من التوتر، إذا كان لديه نسبة من الذكاء الوجداني فإنه يستطيع أن يفهم مشاعره ويسمي هاي المشاعر ويدركها ويحاول أن يعبر عنها. فمن هنا اليوم نتحدث عن هذا الموضوع لأهميته، وأنا بوجه رسالة لكل الأهالي أنه قديش مهم أنه إحنا نعلم الطفل أنه يعبر عن مشاعره، أنه يعي مشاعره، أنه يدرك مشاعره، أنه نعلمه كمان أنه يدرك مشاعر الآخرين باحترام وبتفهم.
1: كيف دكتورة ممكن الأهالي يساعدوا الطفل أنه يعني يفهم مشاعره ويسميها، سواء كان غضب أو خوف أو حزن أو إحباط أو فرح أو غيره، كيف ممكن يساعده؟
2: ممكن نساعد الأهل لما نحن بنتقبل أي انفعال من الطفل. طبيعي الطفل يغضب، طبيعي الطفل يحبط، طبيعي يحزن. إحنا لا نمنع الطفل من هاي المشاعر، ولكن نعلم كيف يديرها. مش غلط انه يحبط او يحزن، ولكن كيف يعبر عن هذا الحزن او عن هذا الاحباط، هاي الطريقة اللي احنا بدنا نعلم الطفل عليها. لما انا بقول للطفل انا بدرك تماما انك انت حزين ومن حقك انك تكون خايف، عادي، ولكن انا بدي اعلمك كيف انت تصير تعبر، بدل ما مثلا ما تكسر، بدل ما تصرخ، لا انت احكي لي ايش المشاعر اللي عندك ونعلمه كيف يسميها. لما الاهل من خلال تعاملهم، على سبيل المثال لما الاب يقول للام انا بحبك، فطبيعي هو يشعر ان الحب هو مشاعر طبيعية عند البشر. لما الاب مثلا يقول للام انا حزين من اشي معين، او انا زعلان، باللهجة العامية اللي بنحكي انا زعلان عشان تصرف 1 2 3 على سبيل المثال، ولكن لما بيكونوا هم حاطين في بالهم انه في بين ايدينا اطفال، وهدول الاطفال هم بتعلموا مش بالكلام انا اقول له اعمل 1 2 3، ولكن بالقدوة. لما بيشوفوا الاهل كيف بتعاملوا فهم تلقائيا بتعاملوا. لما على سبيل المثال الام بتقول للاب انه انا كتير اتضايقت لما تحدثنا عن موضوع 1-2-3 وما اعطيتني المساحة اني انا اعبر عن هذا الشعور، فالاب بيرد عليها انه حقك انك انت تتضايقي، ولكن انت لما عبرتي ما عبرتي بطريقة على سبيل المثال فيها نوع من السكينة او مثلا الهدوء، انت ما حاولتي انه انت تفهميني شو بدك، عصبتي مباشرة وصارت ردة فعلك بهاي الطريقة.
0: على سماع الاطفال يعني هذا الحوار
2: 100%.
0: يعني دكتورة هو موضوع مكتسب مش فطري، مثلا مش انه بنولد مع الانسان انه يكون ذكي عاطفيا وبقدر يفهم مشاعره ومشاعر الاخرين. وبأي عمر ايضا ممكن نعلمه للاطفال هذا الحكي ونبلش نطبقه؟
2: احنا ممكن نعلم الطفل من بداية حياته، لما من بداية حياة الطفل من هو بيبي صغير، انه احنا لما نتعامل معه نتطلع عليه ونحكي له عن على سبيل المثال عن انفعال معين انا فرحانة واعبر له قديش انا فرحانة واحضن واطبطب عليه واقول له انا فرحانة فيك يا ماما على سبيل المثال، او لما مثلا انا بقول انت ليش حزين، انت بتفكر ان انا بدي اروح واسيبك ما حرجع عليك، لا حبيبي انا رجعت عليك لان انت مصدر خير بالنسبة الي على سبيل المثال. لما الاهل بيعبروا من بداية نقول مثلا من حتى لأشهر بعمرهم، وكمان لما مثلا بيروح الطفل على حضانة وبيروح الدار بنسأله قديش كنت مبسوط اليوم بالحضانة، ايش اكثر اشي ابسطك، طب لما مثلا اخذ طفل منك اللعبة كيف تعاملت معه، رحت قلت للمس للأستاذة او للمس رحت قلت لها انه انا زعلان لانه الطفل الثاني اخذ لعبتي ولا انت صرخت وضربته، فاذا بيقول انا صرخت وضربته بنقول له لا مو انت مسموح لك تعبر اذا حدا اخذ غرضك، بس مو مسموح لك لا تضرب ولا تصرخ. فنيجي بنحكي له ثاني مره بتروح بتقول للمس انا الطفل هذا اخذ لعبتي على سبيل المثال من الروضه. نفس الاشي بالمدارس، لما احنا المدرسه احنا من هون بنوجه رساله لوزاره التربيه، اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه فعلا يوافقوا على انه يكون الذكاء الوجداني من ضمن المساقات او الكتب اللي بدرسوها لطلاب المدارس من اهميه هذا الموضوع.
0: تروح حصه نشاط مثلا.
1: طب دكتوره لو دكتور لو حكينا عن الاعتذار المشاركة وأيضا احترام الحدود الشخصية، بتعرف الأطفال مش كتير بيعرف فيها ولازم نربيهم عليها منذ الصغر عشان لما يكبروا يكون المجتمع نوعا ما هبة سوي، يعني لأنه كتير ناس ما بتحترم الحدود الشخصية أو لما بتغلط ما عندها ثقافة الاعتذار، وأيضا في ناس ما عندها ثقافة المشاركة. وكما حكينا أنه إذا الولد مش عليها وهو صغير بيكبر عليها وبيعلمها أيضا لأولاده، كيف ممكن نغرس هذه السلوكيات طريقة تربوية صحيحة منذ الصغر في الأطفال لحتى تستمر معهم ليكبروا ويكون المجتمع سوي نفسيا؟
2: هي أكيد بتبدأ من الأسرة. لما أنا بحط حدود بتعاملي مع الطفل، بمعنى لما بسأل عن إشي على سبيل المثال، لما بدي أدخل على غرفته على سبيل المثال إن أطأطئ إن أستأذنه، لما بدي على سبيل المثال مجرد إني أنا ألبسه لبسة معينة بيكون عندي لبستين واللبستين أنا حاببتهم، فبيجي بسأله بتحب اللبسة هاي ولا اللبسة هاي، فهو لما أنا بعطيه مساحة لأنه يختار فأنا بعلمه حدوده. في نفس الوقت لما مثلا هو بتعدى على حق أخوه ولا حق زميله وأنا بقول له مو مسموح لك إنه أنت تتعدى على هذه الحدود، هاي الإشي إلك بس هذا الإشي مو إلك، ما مسموح لك إنك أنت تاخده، وبكافئه وبأثني عليه لما هو يتصرف بناء على إيش القصد اللي أنا بدي إياه. بنفس الوقت إنه مو مسموح لك تضرب أي طفل ولا تسب على أي طفل، تعال عبر وإحكي.
1: إحنا بنقول لأولادنا اللي بيضربك أضربه
0: طبعا عن النفس،
1: بس هو اوقات دكتوره بتعرفش اللي بيصير لما بتحكي للولد انه ممنوع تمد ايدك على اي ولد تاني، بتحسي انه صار الابن زي عرضه للعدوانيه والتنمر من الاطفال الاخرين، فاحنا مش عارفين كيف نتعامل مع اولادنا. ثقافه اللي بضربك اضربه غلط، وثقافه التسامح ايضا اوقات تفهم غلط من قبل اطفال الاخرين.
2: 100% هي لما نقول للابن للطفل سوري

0: انه اللي بيضربك اضربه، او نقول له اللي بيضربك روح احكي للمس. هون احنا بنكون لا هيك يعني 100% صح ولا هيك 100% صح، بس احنا بنقول للطفل انه انت لما تتعلم تحط حدود بالتعامل، اول اشي انت ما بتسمح لحدا انه هو يضربك، تاني اشي لما انت بتستفز طالب كمان ما تتوقع ردة فعل انه هو ممكن يضربك. بس في نفس الوقت لما احنا بنحكي انه بالنادي من هذا المكان من هذا الصرح العظيم انه وزارة التربية تتبنى انه اهمية الذكاء الوجداني، احنا كثير من السلوكيات الغضب السرقة التنمر كل هاي السلوكيات احنا بنتخطاها، يعني بنبطل نعالج المشاكل، احنا بنحيي او بنشتغل او بنغرس السلوكيات الايجابية ان نعلم الطفل حدوده من بداية وجوده في المدرسة مثلا ولا في الروضة، بنعلم الطفل حدوده. وفي نفس الوقت احنا كأهل لما احنا بنتصرف، كم من الأهل بعده بيكون في عندهم برنامج تربوي وبيشتغلوا على انه احنا القعدة هاي مثلا يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع احنا بدنا نقعد عشان ندرب اولادنا كيف يتعاملوا احنا من خلال تعاملهم.
1: انا هون عفوا على المقاطعة، بحب نحكي شوي عن موضوع الغضب، كونك ذكرت تعامل الأهل شفتها كتير أنا حتى في كتب تربوية للأطفال، زاوية الهدوء اللي نخصصها للطفل مثلا في البيت بغرفته، أنه لما تغضب أقعد بزاوية الهدوء ولما ترتاح وتهدأ ارجع، أو إحنا بنيجي نحكي معكم تشجع على هاي الفكرة، كونه الغضب يمكن من أصعب المشاعر اللي ممكن يتعامل معها الإنسان، وإذا كبر وهو طفل وهو عصبي أصلا وصار شاب عصبي وبالغ عصبي بالنهاية، هو زوج عصبي وأب عصبي، فيمكن هاي من أهم المشاعر اللي لازم نعلم الطفل كيف يعبر عنها بأسلوب صحيح.
0: مثل ما تفضلتي هي اسمها زاوية الهدوء، بس الدارج عندنا مش زاوية الهدوء، زاوية العقاب للأسف. بس زاوية الهدوء زي ما تفضلتي ممكن يكون فيها على سبيل المثال ألعاب إله، ممكن يكون فيها ممكن يكون فيها إشي هو يتسلى عليه، يعني هو يحب يروح عليها. في نفس الوقت الطفل كل ممنوع مرغوب، لما أنت بتقولي له إنه هاي الزاوية بدأ توعد فيها أنت لمدة 5 دقائق، بس في نفس الوقت قبل ما يطلع منها أنت بتروح بتفهمي ليش. لما أنت بتفهمي ليش هو بتكون زاوية تربوية فعلا وزاوية الهدوء، بنعلمه كمان إنه يسترخي، خذ نفس عميق استرخي وفكر في التصرف اللي انت تصرفته، وهي الزاوية بس انت تشعر او تعرف ليش انت قاعد هون، ساعتها تعال.
1: ممكن ما يرضى يقعد من الاساس، هاي معنى تاني،
0: فهو يمكن ما يرضى يقعد بس فيها حوافز، فيها إشي هو بيحبه.
1: صحيح، ألعاب أو
0: إشي. فيها ألعاب، فيها مثلاً بلاي ستيشن على سبيل المثال، فيها إشي بيحبه، فيها صور، فيها إشي هو الطفل رح يستمتع يروح عليها. بس لما يعرف إنه ممكن يكون يلعب في لعبة ما بيحبها وموجود معاكم في قاعدة كتير حلوة، بس لما تقولي روح على زاوية الهدوء أنت حرمتي من إشي برضه هو بيحبه.
2: نعم دكتورة نوال، يعني حاليا اغلب الاهل بيقوموا برعايه الابناء وليس تربيه الابناء، بمعنى الاكل اللبس التدريس، وبالنسبه لهم لما يخلصوا تدريس هالطفل انتهى المشوار، وبعدين امسكوا الايبادات واعملوا اللي بدكم اياه، ما بيقوموا بالتربيه. هم بيعتقدوا انهم هيك بربوا اولادهم، لكن هذا يسمى رعايه وليس تربيه. وقد يعني يسمعنا البعض الآن ويقول يعني انتوا بتحكوا عن ذكاء وجداني، يعني بيعتبروا موضوع مش مهم، المهم انه ابنه يجيب اعلى العلامات، يمارس بعض النشاطات الرياضية، وهذا جيد إضافة للعلامات، لكن ممكن موضوع الذكاء الوجداني ما يأخذ هالحيز من تفكير الأب والأم. فما الرسالة التي توجهها لكل أب وأم حول أهمية الذكاء الوجداني وحول أهمية تنمية الذكاء الوجداني وأيضا أثره في بناء شخصية هذا الابن الذي هو يعني يعد استثمار للعائلة منذ ولادته وحتى يصل إلى سن الشباب؟
0: سؤال رائع جدا. إذا أنا بيجي بأحكي للأهل إذا بدك طفل سليم نفسيا، ناجح مهنيا، متوازن عاطفيا، سليم روحيا، يتمتع بعادات إيجابية في العلاقات وفي حدوده مع ذاته، في هاي اللحظة أنت لازم تعلم طفلك وتلفت انتباهه كثير على موضوع الذكاء الوجداني، لأنه الذكاء الوجداني

0: كم من الأشخاص اللي كبار وعندهم مناصب عليا بسهولة ممكن نصل لأي منصب، بس مش بسهولة ننجح فيه أو صحيح. نطول فيه. إذا كان الطفل من بداية حياته اتعلم أهمية الذكاء الوجداني وتعلم على الذكاء الوجداني، إحنا بنحمي الطفل من كثير من الاضطرابات. على سبيل المثال، لما الطفل بيكون اتدرب على الذكاء الوجداني بنقول له روح نام وقت النوم، بنقول له هسه صارت الساعة 8 روح نام. لطفل اتدرب على الذكاء الوجداني ممكن يتحايل عليك ويقول لك طب خليني كمان 5 دقائق بس، تعالي احكيني قصة، انا
1: على عبوتك
0: اعملي لي عبوتة، ممكن يقول لك هيك. الطفل اللي عنده ذكاء وجداني فلما بيروح ينام بينام بسهولة بأريحية من دون لا كوابيس ولا أي اضطراب، بينما الطفل اللي ما تدرب على الذكاء الوجداني لما بتقولي له روح نام هو جواته غضب ما عبر عن هذا الغضب، ممكن السلوكيات اللي احنا عم بنشوفها وبنعالجها بتجينا على العيادة، ممكن ينتف حواجبه، يمكن ينتف شعره، يمكن يصير عنده تبول لا إرادي، يمكن يشعر بمغص شديد، يمكن يشعر بانطواء، يمكن يقضيها طول الليل هو يبكي، لأنه ما تعود هذا الطفل على أنه احكي مشاعرك، سمي مشاعرك. ضروري جدا نسمي
2: الموضوع دكتورة قبل ما نعدي هاي النقطة، لو هلأ في أهل بسمعونا وابنهم واصل لهاي المرحلة كيف ممكن يتعاملوا معه ويصلحوا الغلط، ولأي عمر معهم مجال كمان؟
0: هسا أي عمر، سواء كان عمر الطفل 2 سنين بيقدر يعبر لحد 2 لنهاية. إنه كلنا إحنا كثير من البرامج إحنا بنعملها عنا بأكاديمية إرادة الدولية إنه عن الذكاء الوجداني، وبسمع كثير بيجيني ستات بتقول لي رح أشهد رب العالمين على التغيير اللي سوتيه بحياتي من هذا الموضوع. وست تاني بتقول لي أنا سافرت على الأردن وسافرت على سوريا وسافرت على لبنان طول الوقت وأنا أحكي عن تأثير الدورة، قديش هاي الدورة غيرت في شخصيتي، بمعنى أنه الحدث صار، أي حدث إحنا يعني بنعيش في أوضاع استثنائية، الأحداث صارت، ردة فعلي على الحدث ما بتغير الحدث، ولكن ردة فعلي إذا كانت في نوع من السلام النفسي، نوع من عدم مؤاخذة، فهم مثلا إحنا كلنا معرضين، بس كيف أنا برد؟ ردة الفعل ما بتغير، بس هل هي ممكن تدمرني نفسيا ولا لا؟ أتقبل الإشي أتقبل الإشي بأريحية. على سبيل المثال أي حدا صار عنده أي مشكلة بغض النظر كانت مشكلة مثلا كبيرة أو مشكلة لا سمح الله وفاة، مرض خبيث أو أي مرض، لما أول إشي إحنا كلياتنا هاي الحياة ضيوف، يعني ربنا سبحانه وتعالى كل حدا بيبتلي حسب قدرته، حسب قدرته حسب قديش هو عنده سعة إنه هو يستوعب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشخص اللي بيكون عنده ذكاء وجداني بيعرف كيف يدير الغضب، المشكلة صارت طب أنا كيف بدي أتقبلها؟ إذا كان عنده ذكاء وجداني بيكون بيتقبلها بكل صدر رحب، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ردة فعلي إذا كانت ردة فعلي كثير عالية فرح يرجع علي بإيجابية، رح يرجع علي بالسكينة والهدوء، أتقبل المرض ومباشرة أحاول ألاقي السبل والطرق والوسائل اللي ممكن تخليني أعيش بسلام مع هذا وأتكيف مع هذا المرض. بينما لو ما كان عندي ذكاء وجداني رح أعصب، أتضايق، ما أتقبل الدواء كمان. قديش عدم التقبل هذا الإشي بيأثر على الجهاز العصبي، يعني حتى لو أخذ أدوية الجهاز العصبي لما بيكون مش مرتاح تأثير الدواء عليه ما بيكون كما يجب. نفس الإشي الصدمة في حالة الفقد، إذا الشخص تقبلها بكل صدر رحب وتعايش معها، وإحنا كلنا يعني مصيرنا واحد وقدر الله وما شاء فعل وكل يات هذا إشي قضاء وقدر، بيعيش الشخص بسلام نفسي، ما بطلع من هاي الفقد باضطراب نفسي أو مشكلة نفسية.
3: إذن الذكاء الوجداني ليس رفاهية بل هو أساس
1: بناء شخصية متوازنة قادرة على مواجهة وحل المشكلات مستقبلا.
3: شكرا جزيلا لك دكتورة نوال قاضي، المستشارة النفسية والتربوية والأسرية وأيضا المدربة الدولية في العلاج النفسي والأسري والتربوي على هذا التربوي على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا جزيلا على وجودك معنا.
2: لكم كل شكرا لك دكتورة، يعني الحقيقة حديث شيق وعن جد نفسي ما يخلص، كثير استفدنا من معلوماتك، كل الشكر لوجودك معنا.
1: إذا مستمرون معكم مشاهدين الكرام، نذهب وإياكم إلى القاهرة حيث اختتمت فعاليات مسرح دار الأوبرا المصرية، فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية بعد أيام من العروض التي جمعت فرق فنية من دول عدة.
2: نعم، دلال فعاليات هذا المهرجان قيمت برعاية الدكتورة جيهان زكي وزير الثقافة المصرية، وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب. إذن تفاصيل أكثر نتابع التقرير التالي من القاهرة والزميلة علياء هواري.
4: هنا من داخل دار الأوبرا المصرية بالقاهرة وختام فعاليات مهرجان الطبول الدولي الذي يضم العديد من الدول المختلفة وتشارك بفرق فنية تعكس تراث وثقافة كل منهم. ومن هنا الرسالة أن الموسيقى هي العامل المساعد الذي يؤثر في ثقافة الشعوب ويساعدها على الانتشار على مدار الأجيال.
5: نحن كفرقة بنحاول نكون دائما موجودين، بنرسل رسالة محبة وسلام بالفلكلور وبعروضنا للدبكة، ويمكن فخورين بمشاركتنا دائما بهذا المهرجان اللي بيحمل رسالة سلام وبيعبر عن كل الفنون وبيعبر عن أنه الفن الفلسطيني.

0: احنا موجودين النهارده بنمثل محافظه اسماعيليه باربع فرق فنيه في ختام مهرجان الدبور الدوره ال 12. طبعا احنا بنحب فلسطين جدا، وانا ببقى سعيد دايما ان هم بيشاركوا في كل المهرجانات المصريه، واعتقد يعني ان كل سنه بنلاقي جديد مع فلسطين سواء الفرقه الوطنيه او فرقه كنعان او الفلوجه، فدايما فلسطين موجوده يعني في القلب المصري.
1: شارك اليوم في مهرجان الطبول الدولي في جمهورية مصر العربية، ومبسوطة كتير اني مشاركة فيك مهرجان، وان شاء الله كل سنة بنشارك في هذا المهرجان. وانا عضو فرقة كنعان للدفكة الفلسطينية، ومبسوطة كتير اني مشاركة فيك مهرجان، وان شاء الله كل سنة هنشارك فيه. والمهرجان حلو انه بيعرفنا على ثقافات بعضنا والدول كلها، وان شاء الله كل سنة بنشارك فيه.
2: مبسوط جدا ان انا في فعاليات مهرجان الطبول للسلام، والفعاليات دي حاجه جميله جدا بالنسبه لمصر وبالنسبه للدول العربيه، ان احنا بندعو الى السلام، واهم حاجه ان تبقى الناس مبسوطه هنا. والحمد لله زي ما انت شايف كده كل الناس مبسوطه بالاجواء والفعاليات، وانا مبسوط جدا ان انا معاكم وبشارك معاكم.
3: طبعا سعيده جدا، وان شاء الله يعني نقدم عرض جميل.
4: ان شاء الله نقدم النهارده حاجه في المشاركه تكون قويه وتكون مشرفه باذن الله وسط المجموعه من الفرق اللي موجوده في المهرجان.
5: السنه دي احلى بكتير عشان الفرق بقت احلى، وبرده المكان اتطور وبشكله احلى.
6: احنا شاركنا 7 مرات في هذا المهرجان. طبعا وجود فلسطين في مهرجان دولي دائما بيدل على انه فلسطين دائما بتحب تكون موجوده في مهرجانات، وخصوصا مهرجان فني بحث على السلام. وجود فلسطين بهيك مهرجان لحاله دافع، وبيبين لكل العالم انه الشعب الفلسطيني بيحب دائما بيحب السلام، وبيحب مبين لكل العالم ان احنا على هذه الارض ما يستحق الحياه.
7: المكان ده احنا اول مره نعرض فيه دار الاوبرا، ودي حاجه عظيمه جدا لاي فنان يتمنى لو هو يخش المكان ده. فدي الحاجه الجديده اللي احنا شايفينها السنه دي، وشارع المعز احنا خدناه قبل كده، بس المره دي كانت في حاجه مميزه فيه. اسمعني
8: جاي عشان الدبكه الفلسطينيه النهارده في الثقافه المصريه.
9: صراحه المهرجان جميل، وانا بصراحه اول مره اجي هنا، والمكان حلو جدا.
10: احنا مبسوطين جدا بالفعاليات دي، جميله جدا، وان شاء الله نتبسط. ومعايا محمد وروبان ومعايا اخويا عمر اهو، وان شاء الله يكون يوم جميل علينا وعليكم ان شاء الله.
11: وفي ختام فعاليات مهرجان الطبول الدولي بالقاهرة، أثبتت الموسيقى أنها العامل الأساسي الذي يلتف حوله جميع الشعوب، وأنها العامل الوحيد الذي يساعد على نشر الثقافات المتبادلة على مر الأجيال. من داخل دار الأوبرا المصرية، علياء الهواري، تلفزيون فلسطين بالقاهرة.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في كل صيف يبحث الأطفال عن مساحة تجمع بين المتعة والفائدة، بين اللعب واكتشاف المواهب. وفي الريف الجنوبي لمحافظة بيت لحم يفتح مخيم الشموع 2026 أبوابه لأكثر من 200 طفل وطفلة في تجربة صيفية تجمع الأنشطة الثقافية التربوية وأيضا الترفيهية. هبة،
1: نعم دلال، إذا نتحدث عن مخيم الشموع بمشاركة زي ما ذكرتي أكثر من 200 طفل وطفلة، برنامج غني ويمتد لأسبوع كامل يجمع بين الكشافة والفنون والمسرح وأيضا جلسات الدعم النفسي، بالإضافة إلى برنامج أعرف وطنك. وأكيد هذا المخيم يأتي ليوفر بيئة آمنة ومحفزة تمنح أطفالنا حقهم الطبيعي في اللعب والتعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، لتعزيز صمود أهالينا في الريف الجنوبي. إذا نتحدث بتفاصيل أكثر عن مخيم الشموع، نرحب بضيفنا من مكاتب تلفزيون فلسطين في بيت لحم براء زواهرة، مسؤول الأنشطة في مركز الشموع الثقافي. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحكم.
0: أهلا بك براء ويسعد صباحك. بداية حدثنا عن المخيم الصيفي، مخيم الشموع، ما الفكرة التي يقوم عليها هذا العام؟
2: يسعد صباحك وشكرا على هذه الاستضافة الرائعة. في البداية طبعا مركز الشموع الثقافي هو مؤسسة ثقافية تم إنشاؤها في منطقة الريف الجنوبي لمدينة بيت لحم عام 2004، وبتضم العديد من المتطوعين والنشطاء من مختلف مناطق الريف الجنوبي لمدينة بيت لحم. طبعا المركز له العديد من الأنشطة الحالية والسابقة على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي. على المستوى المحلي كان آخرها اللي هو المخيم الشموع الصيفي 2026. طبعا كل سنة بنطلق هذا المخيم من أجل أن يكون فسحة للأطفال ومتنفس لهم، يرسم الابتسامة على وجوههم، يساهم في تعزيز صمودهم. أيضا كما تعلمون مناطق الريف الجنوبي لمدينة بيت لحم تتعرض دائما لاعتداءات من المستوطنين، دائما في إغلاقات، دائما في حواجز، دائما في تسكير، فهذا إشي بيأثر على نفسية الأطفال سواء جسديا أو نفسيا. فإحنا من خلال هذا المخيم كانت فسحة للأطفال للتعبير عن آرائهم من أجل اللعب، المرح، اللهو، فهي كانت لمسة إضافية من أجل تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وأيضا رسم البسمة على وجوه الأطفال.

0: الأطفال.
1: نعم، برأيي يعني المخيم هذا بتميز بأنه في برنامج غني جدا، يعني ما بين التعليم والمتعة، أيضا يعني في كشافة، في مسرح، في رياضة، وفي أيضا برنامج أعرف وطنك. حدثنا عنه أكثر، وكيف تم تصميم هذا البرنامج؟
0: احنا طبعا جميع المتطوعين داخل المركز الشموع اجتمعنا ووضعنا خطة لهذا المخيم من اجل ان يسير على النحو التي على الترتيبات التي اتفقنا عليها. كان في اكثر من انشطة، كان الانشطة الرياضية اللي بتتكون من انشطة كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، وايضا الانشطة الثقافية والانشطة الفنية والانشطة الميدانية والكشافية. من خلال تعريف الاطفال على مناطق في داخل القرى الريف الجنوبي، أيضا تعزيز العمل وروح العمل التعاوني والتطوعي لدى الأطفال من خلال الجولات الميدانية، من مثلا التنظيفات داخل المقابر، داخل المدارس، فكلها عززت روح العمل الجماعي لدى الأطفال. وأيضا اللي هو من خلال العمل الكشافي، تم تنظيم يوم كشافي كامل تم من خلاله تعليم الأطفال الصيحات الفلسطينية، ومن خلاله تعلم الأطفال العديد من الأشياء الجديدة.
2: نعم أستاذ براء، يعني يشارك أكثر من 200 طفل في هذا المخيم من قرى الريف الجنوبي، كيف تم اختيار المشاركين؟ وحكينا هل هذا العام العدد زاد عن الأعوام السابقة؟ والـ200 طفل اللي شاركوا من أصل قديش أطفال هم تقدموا للانضمام لهذا المخيم؟
0: طبعا المخيم كان التسجيل فيه مجاني، ما في أي رسوم على المخيم. انضم تقريبا أكثر من 200 طفل. إحنا حددنا الأعمار ما بين 11 إلى 14 سنة، لكن في بعض الأحيان كان يجي أطفال أصغر من هذه الأعمار سواء مع أخوتهم أو خواتهم، فإحنا كنا نمشي وندخلهم، لأن شفنا إن الأطفال بترتسم على وجوههم البسمة والضحكة وهم بيكونوا متحمسين ليجوا بغض النظر عن العمر. فإحنا ما يعني استوعبنا الكل رغم صغر مساحة المركز أو صغر الإمكانيات وقلتها، إلا إننا إحنا ما يعني ما رفضنا أي طالب أي طفل يجي، ما رجعناه، بالعكس دخلناه واستمتع ولعب. طبعا السنة القبل كان في 150 طفل، السنة هذه أكثر من 200 طفل، فالعدد في تزايد لأن الأطفال تعرفوا مع وضع التعليم والفاقد اللي صار، فالأطفال صاروا
2: يبدو أن الاتصال انقطع بأستاذ براء زواهرة. مستمرنا معكم مشاهدينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. أستاذ براء،
0: معك.
1: نعم ما زلت معنا إذن أستاذ براء. يعني خلينا نرجع ونتابع حديثنا عن مخيم الشموع. يعني بالتأكيد وراء كل مخيم ناجح، وخصوصا عدد نحكي عن عدد أطفال كبير، أكيد في طاقم كبير وجنود مجهولين وراء إنجاح هذا المخيم. حدثنا كيف تم إعداد الطواقم التربوية للتعامل مع الأطفال ومع احتياجاتهم؟
0: طبعا تم اختيار المتطوعين داخل المخيم من خلال اللي هو من مختلف قرى الجنوب الريف الجنوبي، كل قرية كان لها متطوع أو متطوعين شاركوا من خلال التنظيم. طبعا احنا كانوا هذا عدد كبير من المتطوعين، بس العدد الأطفال كان أكبر، يعني أكثر من 200 طفل، فهي يعني بحاجة إلى عدد أكبر من المتطوعين. قدرنا من خلال المتطوعين الموجودين أننا نرتب المخيم بطريقة أنه يمشي على يعني بطريقة سلسة ومناسبة للأطفال وأعمارهم، حيث إن يعني إحنا عندنا أكثر من يعني من عمر 11 إلى 14، فهذه فئات مختلفة. طبعا استمر المخيم لمدة 5 أيام، الخمس أيام شارك فيه 200 طالب، وكانوا يتواجدوا داخل المركز ونسوي أنشطتنا داخل المركز. طبعا في اليوم الأخير كان هناك رحلة تعريفية إلى منطقة بتير من أجل تعريف الأطفال على القرية التاريخية والأثرية.
2: نعم، يعني لو تحدثنا عن كيفية توفير المخيم الصيفي مساحة آمنة للأطفال، خاصة في ظل الظروف اللي بيعيشها الأطفال في فلسطين، وأيضا تحدثت عن أنه في فئات عمرية مختلفة، دعنا نتحدث بتفصيل أكثر كيف راعى المخيم هذه الفئات العمرية المختلفة واهتماماتها.
0: طبعا بالضبط زي ما حكيت ان احنا الوضع الاطفال في فلسطين مختلف عن كل مناطق العالم في ظل هذه الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها. فزي ما حكينا اللي هو المخيم كان متنفس، فحكينا على الفئة العمرية، احنا حددنا داخل المخيم من 11 ل 14 سنة فقط، لان بتعرف الاطفال الاصغر صعب التعامل معهم، بس لكن كان يجي مثلا اطفال عمرهم 11 او 12 او 14 ومعهم اخوتهم الاصغر منهم سواء كانوا 7 سنين 8 سنين، احنا داخل المخيم ما تعاملنا معهم على اساس الرفض او الطرد او الاشي الرسمي الحازم، بالعكس احنا كنا نستوعب هذول الاطفال ونحطهم داخل غرفة امنة ويلعبوا في العاب امنة، يعني ما طردنا اي طفل، بالعكس استوعبنا الجميع لاننا عارفين الظروف الصعبة اللي بيعيشها الاطفال سواء كانوا كبار او صغار. فاحنا كان يعني المخيم متنفس لهم، يعني احنا المخيم كان يبلش على الساعة 9 نيجي على المركز على الساعة 7 تلاقي كل الأطفال حوالين المركز ملانين، يعني بيستنوا قاعدين في الدقيقة اللي يفتح فيها المركز عشان يبلشوا فعاليات، فهذا حماس كبير لدى الأطفال في مناطق الريف الجنوبي لبيت لحم من للاستمتاع والعمل داخل المخيم.
1: نعم أستاذ براء، يعني اليوم لما نحكي عن الإمكانيات والتمويل، يعني بالتأكيد نتحدث عن مخيم صيفي يضم 200 طفل، بالتأكيد أنتم كنتوا بحاجة لتوفير مستلزمات عديدة للأطفال من قرطاسية ومن تغذية، كيف كانت كيف وفرتوا هاي الإمكانيات في ظل شح أحيانا الإمكانيات خصوصا في القرى؟
0: بالضبط احنا يعني وخصوص كان الموضوع الاصعب ان احنا ما في اي رسوم تسجيل داخل المخيم، يعني انا بفرضش على الطالب رسوم تسجيل عشان يجي يحضر، بالعكس كان مجاني لاننا بنعرف الوضع الاقتصادي لدى الجميع، يعني عنده 5 اطفال فصعب مثلا يدفع 100 شيكل او 200 شيكل عليهم، فاحنا صحيح. كان في البدايه هدفنا مجاني، فاحنا مع ان رغم شح الامكانيات وقل توفر الموارد استطاع المركز انه يوفر لنا اللي هو المكان الان، استطاع أن يوفر لنا القرطاسية اللازمة لاستمرارية المخيم، أيضا استطاع أن يوفر لنا تغطية جزء من الرحلة التعريفية إلى قرية بتير الأثرية، وأيضا كان هناك عمل يعني ناس من المجتمع المحلي ساهموا وساعدوا من خلال مثلا توزيع المياه أو من خلال مثلا التواجد داخل المخيم لدعم ومساندة المتطوعين اللي هم طبعا بدون أي أجر تطوع داخلي.
2: يعني أستاذ براء، يعني جرت العادة بالعطلة الصيفية إنه الأهل لما بيبعتوا ابنهم على المخيم الصيفي كأنها الأم، يعني الأولاد بيغلبوها في البيت كتير، فهي بتكون بدها يعني بدناش نحكي تتخلص منهم، بدها توديهم على المخيم الصيفي لتريح راسها. طب بس بهذا المخيم الصيفي أنتوا أكيد بتعملوا على الموازنة بين الترفيه والتعليم، كيف بتعملوا على هاي الموازنة لحتى الطفل ما يزهق، ما يحس حاله إنه بعده هو في المدرسة، إنه هو عمليا بيروح على مدرسة بس مدرسة صيفية؟ وأيضا هل في قيم معينة أنتوا بتسعوا لزراعتها في هذه الأطفال؟ كنا قبل شوي بنحكي عفوا في فقرة طفلك عن أهمية الذكاء العاطفي، فهل أنتوا بيكون عندكم في المخطط في هذا المخيم الصيفي لتعليم الأطفال أنهم يطلعوا بمخرجات بقيم يعني حتى إذا في مرشدين نفسيين يعلموهم سلوكيات الإيجابية والقيم الإيجابية في المجتمع؟
0: طبعا احنا في البداية زي ما حكيت لك قسمناهم لفئات عمرية، احنا اكثر ما هو تلقيني كان الاشي عملي، يعني رسم عملي، عمل ميداني، عمل كشافي. بالنسبة للقيم احنا اكثر اشي ركزنا على القيم اللي هو قيم التعليمية زي اعرف بلدك والمعلومات الاساسية عن البلد، كل بلد كل البلد اللي احنا فيها. وايضا كان هناك يعني فقرة في احدى الايام كانت متخصصة بالحديث عن موضوع التنمر، عن موضوع الصحة النفسية، عن موضوع السلوك لدى الاطفال، السلوك الصحي، سلوك النظافة، يعني كان عندنا احنا اكثر من فقرة خصوصا للتعليم هذه القيم. طبعا احنا كان عندنا المتطوعين اساتذة ومدربين اتطوعوا مجاني للعمل داخل المخيم، فهم حاولوا من خلال خبراتهم زرع هذه القيم داخل الاطفال. جميل. وبالعكس شفنا انه او لاحظنا انه لدى الاطفال اصبح قيم جديدة وممتعة.
1: نعم أستاذ براء، يعني تحدثنا عن شح الإمكانيات من الناحية المادية، لو تحدثنا أكثر عن التحدي

0: والعصير، يعني هذه الأساسيات للأطفال. فإحنا حكينا هذا الإشي وإحنا مشينا مع إنه كان في شح في الإمكانيات، وأيضا موضوع الرحلة يعني كان في تحديات منها اللي هو الباصات والطلعة، فكان في تحدي كبير إلنا، بس قدرنا نواجهها من خلال مساهمة مركز الشموع معنا ومن خلال المتطوعين اللي تبرعوا إنا بدون أجر يكونوا موجودين، فهذا سهل علينا أكثر، وإن شاء الله للسنين الجاية يكون الوضع أحسن، يكون في إمكانيات أكبر نسوي النشاط بشكل أكبر كما إحنا بدنا إياه.
1: طب لو حكينا عن أستاذ براء عن دور الأهالي في دعم نجاح هذا المخيم، حكينا كيف ساعدوكم في هذا المخيم وكيف دعموكم ودعموا أبنائهم أيضا.
0: بالضبط، طبعا الأهالي كانوا هم من الجنود المجهولين اللي في داخل المخيم، من خلال إن مثلا كل يوم الأهل كانوا لما يجيبوا أطفالهم يقعدوا شوي عند الأطفال سواء كانوا أصغر سنا ويحكوا معهم، يحكوا لهم دائما اسمعوا كلام المتطوعين والمنشطين، هذول جايين عشانك وعشان يبسطوكوا، فهذا التعليم من الأهل ساعد إن الاستيعاب أكثر يكون لدى الأطفال وكان انضباط أكبر. وبرضو الأهل ساهموا إن في مرة في بعض الأحيان كان الأهل يبعث مثلا صندوق مي مع الأطفال للتوزيع داخل المخيم، فهذا ساهم إن نوع من التشاركية أصبح.
1: يعني إحنا طولنا عليك بالأسئلة، لكن لأهمية موضوع المخيمات الصيفية، بتعرف إحنا هلا في عطلة صيفية والأطفال بدهم نشاطات ومخيمات صيفية، فإحنا بنسأل حتى يعني نحكي عن أهمية هذه المخيمات. أود سؤالك أستاذ براء، هل لمستم تغيير في شخصية الأطفال أو تفاعلهم بعد الأيام الأولى من دخولهم لهذا المخيم الصيفي؟ يعني هو ببين من أول يومين تقريبا على الأطفال، فأنتوا لمستوا في تغيير في شخصية الأطفال أو في سلوكهم بعد الأيام الأولى من هذا المخيم؟
2: يبدو جالنا خلل مجددا في الصورة عند الأستاذ براء زواهري مسؤول الأنشطة في مركز الشموع الثقافي. كل الشكر لوجودك معنا وكل الشكر أكيد على هذه المبادرة الرائعة للأطفال في الصيف. دلال،
1: نعم، إلى أين نتجه الآن هبة؟
2: نسأل مخرجنا إلى أين نتجه؟
1: عبر الهاتف. نعم. سنذهب إلى قطاع غزة حيث لا تزال التطورات الميدانية والإنسانية تتسارع في ظل استمرار العدوان وسط تحديات متفاقمة تمس جميع جوانب الحياة، لا غذاء لا ماء لا دواء، يعني وضع كارثي وصعب في قطاع غزة. غزة بحاجة إلى كل ما يخطر وما لا يخطر على البال. هبة،
2: صحيح دلال، يعني اليوم نحن نتحدث عن مليون نازح يواجهون حرارة الصيف الحارقة في الخيام، وهي خيام بلاستيكية بالتأكيد تمتص الحرارة وتكون الحرارة داخلها قاتلة ويصعب تحملها، عدا طبعا عن الحشرات والقوارض اللي دائما متواجد هناك. يعني 170 ألف أسرة فلسطينية أيضا تواجه حرارة الصيف القاتلة لهذا العام 2026. إذن تفاصيل أكثر عن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة معنا مراسلتنا من هناك عبر الهاتف بيداء معمر. صباح الخير بيداء.
3: صباح النور هبة، يسعد صباحكم دلال وهبة، وتحية صباحية لكل السادة المشاهدين. يعني بالفعل نتحدث عن أوضاع معيشية، أوضاع إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، كل ما يمر به الشعبنا في ظل تواجدهم في الخيام، ونحن الآن في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. في كل ارتفاع لدرجات الحرارة تتحول الخيام إلى أفران. لكم أن تتخيلوا هذه أن تكون الخيمة في حرارة عالية، رطوبة عالية، وبالتالي تنتشر الأمراض في وجود هذه الحرارة وعدم وجود الأماكن المناسبة لدى العديد لدى أعداد كبيرة من النازحين، الأطفال الصغار فيما لا يتحفزون من انتشار الحرارة، يشعرون بالأمراض الجلدية وانتشار هذه الحشرات يؤثر عليهم بشكل كبير، البعوض البراغيث، هذه يعني كل يوم يشتكون من هذه الحشرات، ولا يوجد أي حل حتى وإن كان هناك مبيدات حشب، إن كان هناك مرشوشات، إن كان حتى بأي طريقة أو أي محاولة لطرد الحشرات تعود مرة أخرى.

0: خصوصا لأن هذه الخيام متلاصقة، انتشاء تزايد الأعداد الكبيرة من النازحين في هذه المناطق قربها من البحر، في حتى جغرافيا هذه المنطقة في كل ما ارتفاع درجات الحرارة تكون مهيئة لانتشار هذه الحشرات والقوارض. في الأيام السابقة يعني حذر أكثر من مختص بيئي بأن هذه الحشرات تؤثر بشكل كبير جدا على الجسم، على البشرة، على حتى جلدية الأطفال. جلد الأطفال اليوم هو بحاجة إلى تبريد أكثر فأكثر، إلى ربما الاستحمام أكثر من مرة، ولكن اليوم هم يستقرون حتى لوجود المياه بشكل يعني متوفر أو بشكل أوسع من السابق، ولكن اليوم حينما يحصلون على المياه إن كان للشرب أو للاستخدام المنزلي لا يستطيعون أن يكتفوا به بأن يكون أكثر من مرة بالاستحمام. اليوم الأطفال يعانون من هذه المشكلة البيئية التي كان سببها الاحتلال الإسرائيلي في تدمير المنازل ولجوءهم إلى الخيام، وهذه الخيام هي ليست المأوى المناسب لهم. في فصل الصيف الخيام مهترئة، الخيام قماشية وإن كانت خيام بلاستيكية، جميع كل الخيام وإن كانت بأجود الأنواع هي غير مناسبة للمعيشة. نحن لا نتحدث عن يوم أو يومين للتخييم، نتحدث عن 3 سنوات وهم تحت وطأة الحرب وتحت النزوح وتحت القصف. يعني في هذه الأيام ونشهد باستهدافات وأوضاع ميدانية صعبة، وأيضا كلما ساءت الأوضاع الميدانية من استهدافات كلما ساءت أيضا الأوضاع المعيشية. في كل استهداف لمخيم، لخيمة، لأكثر يحدث بالتالي نزوح جديد، وبالتالي يحدث هناك أكثر في هذه المشكلة تزداد أكثر. دعوني أتحدث، وبالأمس كانت هناك الكثير من المناشدات من الأهالي وهم يتواجدون في خيامهم، خاصة كبار السن. كبار السن هم بحاجة إلى رعاية طبية، هم بحاجة إلى مكان يتناسب لهم صحيا، وإن كان بأبسط مثال كسرير. اليوم ينام كبير السن على فرشة مهترئة، وهذه الفرشة لا تقيه لا من الحر وأيضا لا تساعده حتى جسميا. يعني أكثر الناس اليوم وإن كان بأبسط مثال أتحدث به وبالعامية، يقول لك إحنا 3 سنين وإحنا الفرشة ما تغير حالها. يعني دعوني أتحدث وبهذه اللغة البسيطة، لأن اليوم كبار السن من كان ينام في منزله في غرفة مريحة تحت إضاءة على سرير على مخدة طبية، اليوم بدون هذه الفرشة التي هدت ظهره. يعني هذه الأمور أثرت عليهم، حتى الجلوس في الخيمة ساعات طويلة أثرت على صحتهم، على نشاطهم البدني. هذه الأمور جميعها تؤذي وأيضا تتفاقم يعني سوءا يوما بعد يوم. حينما أتحدث عن كبار السن وذكرت الأطفال وأيضا السيدات أمهات من هم يعني يقومن بأعباء الأسرة يوميا، وهي تجهز وجبة من الطعام، إن كانت اليوم وجبة تجهزها على مدار يومين لا تصلح الوجبة أن تبقى لنهاية اليوم. كنا في السابق يعني إن كانت سيدة ربة منزل تريد أن تحضر وجبة لأطفالها على أساس أن تبقى في الثلاجة لثاني يوم، ولكن اليوم هذه الوجبة في نهاية النهار تفسد من درجات الحرارة، لا يوجد ثلاجة، لا يوجد أي شيء لتحصد به الطعام، ولذلك تكبد يوميا بخسارة بأن تعد يوميا وجبة، ولا يوجد ما يعني تستطيع به بشراء ما يلزم، إن كان من الخضار، إن كان من المواد التموينية، وإن كان من المواد الغذائية التي تريد أن تحصل عليها بقيمة غذائية عالية. وبالتالي ما نعيشه يوميا هو ما كان في الفئة السابق ولكنه ازداد أكثر. حينما ربما أن اختلف الأمر عن السابق وكان في الأشقاء في السنة الماضية إن كانت المجاعة في ذروتها وكانت بشكلها الظاهري لكل من يعاني منها اليوم، يوجد مجاعة ولكن لأشخاص تسترهم الخيام لا يستطيعون شراء ما يلزم لهم، الأوضاع المعيشية صعبة، عدم توفر لديهم مصدر دخل، عدم وجود أيضا من المساعدات التي كانت بشكل دوري تمدهم إن كان بهذا الطارد غذاء يلزم لديهم ما يسد حاجة اليوم، ربما إن كانت الطرود يعني مخصصة إلى مكان أو مخيم معين ربما لا تصل إلى كل المخيمات إلى أو إلى كل مراكز الإيواء التي يتواجد بها النازحين. نتحدث عن ما نعانيه يوميا، انقطاع الكهرباء، صعوبة الحصول على المياه زيان مخصصة للشرب، وأيضا ما يحتاج أبناء شبنا من ما يلزمهم من الاستخدام المنزلي. ربما يعني الانتظار لسيارة تعبئة المياه كأنه انتظار للعاشق لحبيبته، هذا الانتظار الذي أصبح روتين الحياة، الأب، الأخت، الطفل، الإبن، جميعهم ينتظرون ويترقبون ساعة يعني وراء ساعة حتى ينتظرون سيارة تعبئة المياه. هذه الانتظار يوميا لا يعني أصبح حتى من سلوك روتينهم الإنساني لديهم، إن لم تأتي تعبئة المياه فبالتالي فهم في ورطة، هم في مأزق، لا يستطيعون الحصول على إن تأخرت اليوم أو لم تأتي، وخاصة في أيام الإجازات إن كان يوم الجمعة وإن كان هناك سيارات تتبع يعني لمنظمات دولية كأطباء بلا حدود أو غيرها لمؤسسات دولية هي مخصصة يعني لتوزيع المياه إلى مناطق معينة، لم تأتي سيارة المياه بالأمس إلى منطقة وبالتالي تراكم هناك مشكلة، لا يغسلون، لا يتحممون، وبالتالي ينتظرون اليوم التالي. اليوم التالي لانتظار سيارة تعبئة المياه. صحيح أنني أتحدث بأدق التفاصيل، ولكن هذه التفاصيل البسيطة أصبحت هي مزعجة ومؤلمة، وأيضا هي تضييق الحال لكل أبناء شعبنا في قطاع غزة.
1: نعم الزميلة بيداء، إذن هو واقع صعب يعيشه أهلنا في قطاع غزة، نتمنى من الله العلي القدير أن يبدل هذا الحال إلى حال أفضل. مشاهدينا الكرام من قطاع غزة نذهب وإياكم إلى سلفيت، إلى منطقة البدون، اسم يختصر حكاية أرض تمتد بين مدينة سلفيت وبلدتي سكاكا ولبن الشرقية وتشكل رئة زراعية ومتنفسة لأصحابها، لكنها اليوم تقف في مواجهة مع تحديات متصاعدة بفعل الاعتداءات المتكررة والتضييق على المزارعين ومحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض. هبة،
2: نعم دلال، إذن في هذه النافذة المباشرة من سلفيت نسلط الضوء على أهمية هذه المنطقة وواقعها اليوم وما يواجه الأهالي والمزارعون في منطقة البدون. إذن معنا مباشرة من سلفيت الزميلة لينا ذوابي. صباح الخير لينا.
3: نعم صباح الخير لكما ولكافة السادة المشاهدين في هذه الإطلالة الصباحية الأسبوعية من محافظة سلفيت، والتي نسلط الضوء من خلالها على كل ما يحدث في المحافظة سواء كانت من إنجازات أو من معاناة. اليوم سوف نحكي عن معاناة منطقة البدون، هذه المنطقة الاستراتيجية ذات الطابع الجغرافي المميز لمحافظة سلفيت ولقرى شرق محافظة سلفيت. هنالك تصاعد في اعتداءات المستوطنين في تلك المنطقة المنطقة. يوميا بتنا نسمع عن تسجيل اعتداءات على المارة من هناك، سواء على مركباتهم أو اعتداءات يعني جسدية، بالإضافة إلى أن منطقة البدون منطقة مهمة للمزارع الفلسطيني في محافظة سلفيت. حتى نتحدث بتفاصيل أكثر حول المعاناة الحاصلة اليوم في تلك المنطقة، التصعيد الإسرائيلي المستمر أيضا في منطقة البدون، ضيفنا لليوم هو الباحث في شؤون الاستيطان الأستاذ رائد موقدي. يعطيك العافية أستاذ رائد، صباح الخير. بالبداية أستاذ رائد، نحن اليوم نتحدث عن منطقة البدون، ذكرنا بأنها منطقة ذات طابع استراتيجي هام بالنسبة لمحافظة سلفيت، لو عرفنا السادة المشاهدين بالأول حول طبيعة منطقة البدون، الأهمية الاستراتيجية لها بالنسبة لمدينة سلفيت ولباقي المناطق المجاورة لمحافظة سلفيت.
4: صباح الخير جميع. طبعا تعتبر منطقة البدون إحدى المناطق الاستراتيجية الزراعية الهامة بالنسبة لمدينة سلفيت، حيث تركز المنطقة في الجهة الشمالية من المدينة وتعتبر ذات بعد استراتيجي، كونها تعتبر حلقة ربط ما بين سلفيت بالإضافة إلى بلدة بروكين والقرى المجاورة أيضا في المنطقة، وتعد من المناطق الذات طابع استراتيجي من حيث أنها تحتوي لا يقل عن 200 إلى 300 دنم. هذه المناطق هي مشجرة معظمها في الزيتون المعمر، بإضافة أنها تعتبر ذات طابع تاريخي هام، حيث أن هناك الكثير من الدلالات التاريخية والتي تدل أن هذه المنطقة على مدار أكثر من 70 عاما كانت تعج بالحياة، وأيضا يوجد فيها خرب فلسطينية قديمة تعكس الحقيقة وتعكس الواقع التاريخي الهام لتلك المنطقة، وتعكس أيضا الإرث التاريخي بالنسبة للفلسطينيين في هذه المنطقة بشكل أو بآخر. ما يجري حاليا في أرض الواقع أن في ظل التوسع الاستيطاني في المنطقة وفي ظل أيضا محاولات الاحتلال السيطرة الكاملة على تلك المنطقة، بدأ الاحتلال الفترة الأخيرة بأعمال تجريف واسعة في تلك المنطقة تمثل بشق طرق استيطانية كاملة تهدف إلى ربط البرة الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة الرأس في تلك المنطقة بشكل بآخر، بالإضافة إلى التمهيد لإنشاء بنية تحتية أساسية تكفل إنشاء حي استيطاني جديد في تلك المنطقة، وأيضا السيطرة الكاملة على تلك المنطقة بشكل بآخر. طبعا بالتزامن مع هذا المخطط الذي يتم تنفيذه حاليا، هناك هجمة واسعة من قبل المستوطنين على المزارعين، بل وصل الحد إلى منع المزارعين بشكل بآخر من التواجد في أراضيهم بشكل بآخر، علما أن هذه المنطقة هي بالأصل على مدار عدة عقود سابقة كان المزارع الفلسطيني يصل إليها بكل أريحية، وكان بشكل يوم يتواجد في تلك المنطقة، بل وكانت تعتبر من مصادر زيت الزيتون في المنطقة بشكل بآخر. الآن هناك حملة شرسة من حيث منع المزارع التواجد بها دون أي سبب مقنع، وإذن هناك محاولة للاعتداء على المزارعين، بل وصل الحد إلى قيام المستوطنين بشق الطرق ما بين حقول الزيتون هناك وإغلاق المنطقة بشكل بآخر، وهذا يمهد نحو خطر حقيقي في تلك المنطقة يتمثل في أن هناك محاولة لإنشاء حزام استيطاني جديد بحيث يربط مستوطنات أرائيل وبؤرة الرأس، بالإضافة البؤرة القائمة في منطقة فرخة وأيضا تلك الأراضي المصادرة في منطقة بروكين في هذه المنطقة بشكل الباخر، إنشاء تكتل استيطاني واحد. هذا التكتل الاستيطاني يلتهم ما تبقى من أراضي محافظة سلفيت ويحول المنطقة إلى منطقة معزولة بشكل كامل، وأيضا يدمر القطاع الزراعي بشكل كلي، بل وأيضا هناك أكثر من 297 مزارع يمتلكون أراضي زراعية في تلك المنطقة، هم باتوا مهددون بالكامل بعدم القدرة إلى الوصول إلى أراضيهم بشكل باخر والاستفادة منها بشكل كلي، وهذا طبعا يعتبر خطر حقيقي يدمر القطاع الزراعي في هذه المحافظة التي اشتهرت على مدار عقود طويلة بأنها تعتبر مصدر زيت الزيتون، وتعتبر حتى بشكل عالمي أيضا ليس على مستوى فقط المحيط الإقليمي بأنها تعتبر مصدر زيت الزيتون ومن أفضل زيت الزيتون في المنطقة.
3: يعني بالحديث عن منطقة البدون أستاذ رائد، هل يمكننا اعتبار بأن هذه المخططات الاستيطانية هي سياسة احتلالية تهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية والقرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض؟
4: هي فعليا مخطط لعزل التجمعات السكنية بعض البعض. يعني عندما نقرأ أرض الواقع ما يجعل محافظة سلفيت بشكل كامل ومنطقة البدون بشكل خاص، نلاحظ أن ما يجري حاليا هو فعليا إنشاء شبكة واسعة من الطرق بل هو يمهد نحو مخطط جديد وهو إنشاء تواصل جغرافي ما بين المستوطنات الإسرائيلية القائمة على أراضي محافظة سلفيت والمحافظات المجاورة وتشكيل شبكة طرق رابطة ما بين تلك المستوطنات وإنشاء أيضا خدمات أساسية. هذه الخدمات الأساسية سواء كانت كهرباء أو مياه هي تمهد فعليا نحو استقطاب المئات بل الآلاف من المستوطنين في السنوات القادمة إلى تلك المنطقة وإغراق المنطقة بالاستيطان بحيث تشكيل تكتل استيطاني واحد. هذا التكتل يتميز بخدمات كبيرة من طرق من خدمات الإنترنت والمياه والكهرباء ما شابه، في حين أن التجمعات الزراعية الفلسطينية هي سوف تكون شبه معزولة بالكامل، بل وحتى ليس فقط التجمعات السكنية بل حتى بات هذا الأمر يهدد قطاع البناء والتوسع العمراني والتوسع الزراعي، وإذا بات يهدد حيث حتى المصادر المائية في تلك المنطقة خاصة منطقة البدون هي قريبة من عدة ينابيع مائية تغذي منطقة سلفيت في المياه بشكل آخر. بالتالي نحن حقيقة نتحدث عن مخطط يهدف إلى تحويل المزارع الفلسطيني الذي يعتمد على زيت الزيتون وعلى الأشجار في محافظة سلفيت إلى مزارع متضرر بشكل آخر، يفتقد إلى الإمكانيات الأساسية لوصول الأراضي، يفتقد حتى إلى حقه الطبيعي في جني ثمار الزيتون، وحتى كافة المشاريع الريادية الزراعية التي نفذت في محيط المنطقة هي باتت مهددة بالكامل. وهذا طبعا حتى سوف يحول هذا المخططات التي يقوم بالاحتلال ما في منطقة البدون وحتى كامل أراضي محافظة سلفيت هي لمنطقة معزولة بالكامل، تفتقد إلى الحد الأدنى الجماعات الفلسطينية، تفتقد الحد الأدنى من مقاومات الاستمرار. نعم،
3: يعني بالحديث عن هذه التوسعات الاستيطانية الحاصلة وخاصة في مدينة سلفيت ومحيط مدينة سلفيت، كيف أثرت على التركيبة الجغرافية للمدينة ومحيطها؟
4: طبعا عندما تحدث محافظة سلفيت ككل هي عبارة عن 18 تجمع سكاني، في المقابل هناك 23 مستوطن إسرائيلية، في المقابل أيضا هناك لا يقل عن 11 بؤرة استيطانية استحدثت منذ 3 أعوام حتى تاريخ اليوم، إضافة إلى القواعد العسكرية التي بدأت تنتشر هناك. هذا بالتزامن مع مخطط الآخر الذي يجري حاليا تنفيذه وهو إنشاء شبكة طرق جديدة. هذه شبكة الطرق التي حاليا هي فعليا باتت رابطة بين المستوطنات الإسرائيلية في المحافظة، يعني بمعنى آخر كافة المستوطنات والبؤر الاستيطانية على أراضي محافظة سلفيت هي فعليا باتت مربوطة بشبكة طرق موحدة بالكامل. طبعا هذه شبكة الطرق حاليا هي قيد التنفيذ قسم كبير منها حاليا، وفي المقابل قام الاحتلال باقتلاع لا يقل عن 3000 شجر زيتون خلال عام واحد من أراضي المحافظة بهدف التوسع وهدف إنشاء هذه شبكة الطرق اللي ذكرناها قبل قليل. في المقابل التجمعات السكنية الموجودة في محافظة سلفيت هي باتت حاليا معزولة بالكامل، لدرجة أن التنقل ما بين تجمع وتجمع آخر هو بات محفوف في المخاطر نتيجة وجود الحواجز العسكرية من جانب، وبسبب وجود أيضا الطرق الالتفافية الاستيطانية التي تفصل التجمعات السكنية. على سبيل المثال هذا الحصر طبعا عندما تحدث عندما يقوم المواطن بالانتقال من مدينة سلفيت باتجاه مثلا بلدة كيف الحارس وهي بلدة لا تبعد سوى 2 كيلومتر فعليا عن مدينة سلفيت، أحيانا يضطر إلى سلوك طرق بديلة جدا لدرجة أنه يقوم بالسير مسافة 15 كيلومتر للوصول إلى البلدة بسبب أن هناك حاجز على مدخل مدينة سلفيت وحاجز آخر على مدخل بلدة كيف الحارس، بالإضافة إلى هناك مجموعة من النشاطات الاستيطانية في بين المنطقتين من خلال شق طرق استيطانية، من خلال أعمال التجريب، من خلال تواجد المستوطنين على طول الخط. ماجري هذا لسان حال، هذا لسان حال باقي المحافظات، باقي كل البلدات المحافظة التي هي باتت معزولة بشكل كلي، تتحكم فيها البوابات، تتحكم فيها الطرق الالتفافية، تتحكم فيها البؤر الاستيطانية التي تعزل أراضي البلدة والمناطق السكنية والبلدات والمناطق السكنية في محافظة سلفيت بشكل آخر.
3: يعني أيضا بالحديث عن أهمية وجود المزارع الفلسطيني اليوم في هذه المنطقة التي تمثل أهم زراعية ومنطقة حيوية بالنسبة لمحافظة سلفيت، ما أهمية وجود وتواجد المزارعين اليوم في تلك المناطق رغم كل التحديات والمخاطر التي تواجههم؟
4: هو أنا برأيي الشخصي يعتبر مزارع فلسطيني هو رأس الحربة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت تحديدا وفي فلسطين بشكل عام. يعني عندما تحدث أن المزارع عندما يتواجد في أرضه هو بمثابة إثبات هوية الأرض في تلك المنطقة، بمعنى آخر عندما المستوطنين هم يعني في كثير من القضايا التي رفعت ضد ما يكون به المستوطنين من أعمال التخريب والعربدة كان حجج المستوطنين أن هذه المناطق هي أصلا مناطق مهجورة وغير مفتلحة بشكل أو بآخر. بالتالي نحن عندما يتواجد المزارع في أرضه بشكل أو بآخر، عندما يكون هناك تواصل بين المزارع وأرضه، وهنا أيضا هناك تثبيت وجود المزارع في أرضه، هي يعتبر بمثابة رسالة قوية للاحتلال أن هذه الأرض هي أرض مملوكة ولها هوية ولها أيضا طابع تاريخي وإرثي في تلك المنطقة. بالتالي يجب علينا كمؤسسات سواء مجتمع مدني أو حتى حكومة فلسطينية استمرار دعم المزارع في الضفة الغربية، خاصة في محافظة السلفيت، من أجل استمرار في تثبيت الأرض. يعني صراعنا حاليا هو صراع الأرض بشكل أو آخر. بالتالي المزارع هو رأس الحربة كما ذكرنا قبل قليل، وبالتالي يجب علينا دعم المزارع وحماية المزارع وتوفير له كافة الإمكانيات من أجل التثبيت في أرضه والاستمرار في تواجده في أرضه.
3: يعني اليوم نحن نتحدث عن أبرز المناطق الحيوية والاستراتيجية بالنسبة لمدينة سلفيت المدينة فحسب. عندما نتحدث عن منطقة وادي الشاعر، منطقة البدون وغيرها، كيف تطور المشهد الاستيطاني اليوم والحزام الاستيطاني المحيط بمدينة سلفيت؟
4: يعني مدينة سلفيت حاليا، يعني عندما بقراءة سريعة إلى مدينة سلفيت على مدار خلينا نقول عام كامل حتى التاريخ اليوم، نلاحظ أن مدينة سلفيت بدأت الاستيطان يحاصرها من كافة الجهات فعليا. يعني عندما نتحدث عن منطقة وادي الشاعر، هذه المنطقة التي تقع إلى الجنوب مدينة سلفيت، هناك بؤرة استيطانية أقيمت في تلك المنطقة. هذه البؤرة هي بؤرة عشوائية مقامة ضمن أراضي مصنفة باء اتفاق أوسلو، هي فعليا مصدر تهديد وإزعاج لما يزيد عن 230 دنم من أراضي منطقة وادي الشاعر. هذه المنطقة التي هي تاريخية معروف عنها ذات طابع زراعي وجمالي فريد من نوعه فلسطين. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما نتحدث عن منطقة الظهرات وهي منطقة الواقعة إلى الجنوب الشرقي الغربي مدينة الشرق مدينة سلفيت، نلاحظ أن هذه المنطقة هي أيضا باتت هناك أعمال حتى الآن تجريف واسع فيها وتقطيع أشجار فيها بحجة أسباب أمنية بشكل آخر، ولكن أرض الواقع هي أسباب توسع استيطانية بشكل آخر. عندما تحدث عن المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، نلاحظ أن هناك برضو أعمال تجريف إنشاء شبكة طرق وجسور معلقة، وهذا يهدف إلى السيطرة على المدخل الشمالي الذي هو مقام منذ أكثر من 70 عاما، وكان حركة رابطة ما بين سلفيت وكافة محافظات الفلسطينية، وهو بالتالي هو ممر رئيسي حاليا تم إغلاقه بين الفترة والأخرى. هناك إنشاء شبكة طرق مخيفة في تلك المنطقة تمهد لبنية أساسية ضخمة تمهد نحو أعمال استيطانية ضخمة. عندما أتحدث عن الجهة الغربية مدينة سلفيت، خاصة منطقة البدو ومنطقة وادي المطوي، نلاحظ أن هذه المنطقة هي أيضا باتت مستهدفة بالكامل. منطقة وادي المطوي يعني صراحة هناك كان هناك شكل يكن عن 3 كيلومتر طرق استيطانية ربط مستعمرة البؤرة الاستيطانية في الرأس في البؤرة الأخرى المقامة في أراضي قرية فرخة، بالإضافة إلى السيطرة على ينابيع المائية في تلك المنطقة، ومحاولة حتى الآن هناك أعمال تجريف فيها سواء في منطقة المطوي ومنطقة البدون بشكل آخر.
3: شكرا لك أستاذ رائد مقدي على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل بما يتعلق بالمعاناة والتوسعات الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين هنا في محافظة سلفيت وبشكل خاص في مدينة سلفيت التي باتت تعاني من جميع الجهات مؤخرا نتيجة اعتداءات المستوطنين والتوسعات الاستيطانية حتى على حساب أراضي المواطنين التي تعتبر مناطق حيوية وزراعية وذات طابع استراتيجي هام. فهنالك تغيير للتركيبة الجغرافية اليوم سواء في محافظة سلفيت أو في مدينة سلفيت يعني بشكل خاص.
2: مالينا يعني بالتأكيد واقع صعب تعيش محافظة سلفيت حالها حال العديد من المحافظات في الضفة الغربية. يعني أكيد نتمنى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في جميع المحافظات. كل الشكر لك مراسلتنا من سلفيت لينا ذوابي.
1: نعم شكرا للزميلة لينا ذواب. مشاهدينا الكرام من سلفيت انتهى مشوارنا الصباحي من برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن التغطية مستمرة عبر شاشة تلفزيون فلسطين. انتهى المشوار، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعطيك ألف عافية زميلتي هبة.
2: يعطيك العافية دلال، ومشاهدينا كل الشكر لكم على طيب المتابعة. يعني كنا معكم لساعتين من الوقت، ونتمنى نكون قدمنا لكم فيها كل ما هو ممتع ومفيد. نهاركم سعيد وفي أمان الله.

هنا صوت فلسطين. صباح الخير، صباح يوم جديد. ما عليك عزيزي المستمع إلا أن تلتفت لأجمل ما فيه، فقط ما عليك إلا التوكل على الله. نبدأ مشوار إذاعتنا معكم أعزائنا لهذا اليوم الأحد 28 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله ذرك مرشدا ومعلما شرفت به.

لكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال: إن كره منها خلقا رضي منها غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك يعني يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، أي أبغضها. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقوله عوان أي أسيرات، وهي جمع عانية أي الأسيرة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. وقوله الضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقوله لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم صباحا سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. نهار جديد لهذا اليوم الأحد 28 من حزيران لعام 2026 عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، استشهاد مواطن فجر اليوم متأثرا بجروحه في قصف بشارع الجلاء في مدينة غزة. مخطط معاليح الحول الاستيطاني يلتهم ثلث أراضي البلدة. نتابع أيضا، المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في قرى وبلدات محافظات الضفة. هذه الملفات وأخرى نناقشها في نهار جديد لهذا اليوم. سيداتي سادتي، في الصباح لا نقرأ الأخبار فقط، بل نحاول أن نقرأ ما بين سطورها، فثمة وقائع تسجل في التقارير وأخرى لا تجد طريقها إلى المحاضر، وبينما يكتب بلغة الأرقام والإجراءات وما يبقى حيا في ذاكرة الناس تتشكل الحكاية الحقيقية. فالأحداث لا تقاس بما يقع على الأرض فحسب، بل بما تتركه من أثر في الإنسان وبالأسئلة التي تثيرها حول العدالة والكرامة والحق في حياة طبيعية. في بلدة لمغير لم يكن الأطفال يخوضون مواجهة، بل كانوا يمارسون حقا بسيطا في الطفولة. أطلقوا طائرة ورقية تحمل علم فلسطين قبل أن تتحول لحظة الفرح إلى مطاردة وتنتهي بمصادرة الطائرة، مشهد يختزل مفارقة قاسية. أطفال يرفعون أعينهم إلى السماء وجنود يرون في طائرة ورقية تهديدا يستدعي التدخل، وبين طفولة تبحث عن مساحة للعب وواقع يضيق حتى على أبسط تفاصيلها. يبقى السؤال، ماذا يعني أن يصبح الفرح نفسه موضع ملاحقة؟ وكيف تحفظ في الذاكرة تلك اللحظات التي لا ترويها المحاضر الرسمية؟ فريق العمل في نهار جديد لهذا اليوم: زياد صباح في الأعداد والتنسيق، أسمع ويس في المتابعة والتنفيذ، جواد بصلت في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم صباحا وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع شهد الرماوي. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصال وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وأصيب 30 آخرون بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس ومفترق دبيط في مدينة غزة. إلى ذلك، كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة عشرات الآلاف في القطاع بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال. وأوضحت الأمم المتحدة أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزة المساعدة بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. نفذ الاحتلال عمليات نسف في جنوب شرق مدينة خان يونس وشمال مدينة رفح، كما أحرق جيش الاحتلال الليلة الماضية عددا من منازل المواطنين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

0: برأ السيد الرئيس من محاولة سلطات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي. أصيب فتى بجروح في رأسه الليلة الماضية إثر اعتداء مستوطنين عليه بالحجارة عند حاجز عورتة جنوب شرق نابلس. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم على توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد طريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية الفوق الجنوبية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. يأتي ذلك عقب إعلان للجيش الأمريكي قال فيه إن شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأفاد الحرس الثوري أنه استهدف 8 مواقع وبنى تحتية للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس بالبحرين، وتم تدميرها وفق قوله. داهمت قوات أمنية عراقية مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في المنطقة الخضراء من بغداد، وصرح مسؤول أمني بأن عملية مداهمة طالت عددا من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي وتحت أوامر قضائية. أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام. وسجلت درجات الحرارة في باريس مستوى غير مسبوق في حزيران يونيو بلغ أكثر من 40 درجة مئوية. أخيرا، وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود من جديد إلى الزميلة وصال أبو عليا وملفات نهار جديد. إليك من جديد وصال.
1: شكرا لك شادا، وأهلا بكم مرة أخرى سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شادي الباز. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصار للسادة المستمعين. بداية طبعا مع الأوضاع الميدانية، حيث طبعا كما كل يوم هناك عمليات مستقامة بها الاحتلال في مناطق شرق مدينة غزة. طائرات المسيرة أطلقت نيران رشاشاتها في منطقة سنافور شرق المدينة، أيضا دوت عدد من الانفجارات خاصة في مناطق شرق محافظة خان يونس، حيث قامت تأليات الاحتلال بإطلاق عدد من القذائف إطلاق نار كما تحدثنا في عدد من المناطق التي شهدت طبعا كما كل يوم الاحتلال بألياته وبدباباته يقوم بإطلاق نار عشوائي خاصة في المناطق التي يسيطر عليها. شهيد أيضا متأثر بجراحه في خلال الساعات الماضية، حيث كان قد يعني تم استهدافه عصر يوم أمس، وهو من عائلة أبو كميل بعد طبعا قيام الاحتلال باستهداف قرب خيمة وأيضا قرب سيارة كانت تمر وهي تحمل عدد من المواطنين. عدد الإصابات التي وصلت إلى مستشفى الشفاء كانت كبيرة نسبيا، وكانت هناك عدد من الإصابات بجراح بالغة الخطورة، حيث يعني هذه الإصابات كما حدث مع هذا الشاب الذي ارتقى نتيجة طبعا الإصابة البالغة التي أصيب بها خلال هذا الاستهداف. الطيران المسير ما زال طبعا وصل في أجواء القطاع بشكل كبير جدا، وأيضا كان هناك تحليق لطيران مروحي خلال الساعات الماضية. هذا الطيران المروحي لم يقم بالقصف، ولكن ربما هذا المشهد تكرر كثيرا خلال فترة العدوان وخلال السنين الماضية. هذا الطيران المروحي يقوم بتحديد أهداف، لا يقوم بضرب هذه الأهداف، ولكن يأتي لمعاينة هذه المناطق، ونتوقع أن يكون هناك استهدافات لشقق أو مباني سكنية خلال الفترة القادمة. متى سوف يكون هذا الأمر؟ ربما خلال عدة أيام. الأوضاع بما يتعلق به أيضا ما يقوم به لدى هذا الاحتلال من توسيع للخط الأصفر واقتراب الاحتلال من الوصول إلى 70% من مساحة قطاع غزة، على حساب طبعا المواطنين وحساب المساحات التي من خلالها تتقلص بشكل كبير، حتى أن يعني مساحة قطاع غزة باتت يعني آخذة في النفاذ، وبالتالي عدد كبير من التجمعات السكانية في المناطق الغربية لهذه المناطق التي ربما عدد كبير من المواطنين لا يجدون مكان لوضع خيمة أو لا يجدون مكان ليستقروا في ظل هذه الظروف الراهنة. أيضا ما يتعلق بمعبر رفح، بالتأكيد يعني معبر رفح الاحتلال أعلن خلال الساعات الماضية عن إغلاق هذا المعبر، وهو يتحدث عن آلية جديدة بنقل التفتيش من جيش الاحتلال إلى شرطة الاحتلال، وبالتالي آلية جديدة ربما تتبع بما يتعلق بمعبر رفح. وهذا الأمر يعني ربما يقوم على موضوع أن الاحتلال يريد أن ينفذ عملية ربما بما يتعلق بحكم قطاع غزة بإدارة مدنية جديدة. لا نعلم كيفية هذه الأمور، ولكن بعض المحللين يتحدثون في هذا الأمر بأن الاحتلال بدأ بأخذ خطوات تتعلق بمصير قطاع غزة أو مستقبل قطاع غزة في طبعا المستقبل، وهذا يعني يتعلق أيضا بالسياسات التي يتبعها الاحتلال بتقليص عدد المساعدات بالشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع، بالعديد من الأمور التي لا يريد إصلاحها في قطاع غزة مع أنها كانت من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز على كل هذه التفاصيل. انتقالا إلى الأوضاع الصحية، لا سيما تقليص عدد ساعات عملية غسيل الكلى، نتحدث مع الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. صباح الخير.
3: صباح الخير لكم أيها المستمعين،
1: أهلا بك معنا. في البداية دكتور أبو سلمية، هل تقليص ساعات غسيل الكلى إجراء اضطراري مؤقت أم إعلان بأن المنظومة لم تعد قادرة على توفير العلاج وفق المعايير الطبية؟
3: يعني بالتأكيد هو الجهتين صراحة، هو إجراء نتمنى أن يكون إجراء مؤقت، ولكن هذا بالفعل يعني هذا التقليص هذا جاء نتيجة أن الاحتلال ما زال يمنع دخول ربوات ما يسمى بالبيكربونات اللازمة لمرضى غسيل الكلى، فبالتالي اضطررنا يعني آسفين إلى تقليل عدد ساعات العمل من 3 ساعات للجلسة الواحدة للمريض 3 أيام في الأسبوع إلى 3 ساعات فقط 2 يوم في الأسبوع، وهذا بالتأكيد يشكل خطر على حياتهم تماما. وللعلم أن هذه المادة يعني ثمنها رخيص جدا جدا، ومنذ أكثر من 2 شهر ونحن نناشد المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والجميع بأن يتم إدخال هذه المادة إلى قطاع غزة، لكن للأسف يعني لم تدخل إلا حتى الآن، فاضطررنا آسفين حتى نحافظ على حياة المرضى أن نقلل عدد ساعات الغسيل الكلى لهم، ولكن هذا بالتأكيد سيؤثر على حياتهم وسيدخلهم في مضاعفات كثيرة، مع العلم أننا فقدنا أكثر من 50% من هؤلاء المرضى خلال هذه الإبادة على قطاع غزة.
1: نعم، كم تبلغ نسبة النقص في مستلزمات غسيل الكلى مقارنة بالاحتياج الفعلي، ومتى تتوقعون نفاذ الكمية المتبقية إذا ما استمرت الأوضاع على حالها؟
3: يعني أكثر من 70% من مرضى غسيل الكلى يعني يعانون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية لديهم، ليس لديهم يعني الأدوية مثل هرمون الإيروستروبيتين الذي يساعد على إفراز الدم، ليس لديهم الفيتامين د، وليس لديهم الكالسيوم، وليس لديهم هذه المادة، فبالتالي نحن أمام يعني أيام قليلة الآن قلصنا لمدة 3 ساعات، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه لمدة أسبوع سنضطر إلى يعني 2 ساعة، وهذا لا يكفي تماما، وهذا سيكون المرضى في خطر حقيقي، ستكون أمامهم يعني ساعات صعبة وأيام صعبة، لذلك نحن نناشد بإدخال هذه الكميات إلى قطاع غزة. مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا بشكل كبير جدا جدا بنقص كل الأدوية لديهم، أكثر من 70% من الأدوية لديهم غير متوفرة. يعني هذا الهرمون الذي نعطيهم إياه هرمون الأرثروبيتين يساعد في رفع كمية الدم غير متوفر، فنضطر إلى إعطائهم كميات من الدم وهذا أيضا يؤثر على حياتهم. لدينا 650 مريض غسيل كلى، منهم 250 في مجمع الشفاء الطبي، لدينا 8 أطفال أيضا في مجمع الشفاء الطبي، هذا الآن يعني في عين العاصفة.
1: نعم.
3: حياتهم على المحاك، خلال أسبوع لم تدخل هذه المادة سيكون في خطر حقيقي وستكون هناك خطورة جدا على حياتهم.
1: نعم. هل سجلتم ارتفاعا في نسب الوفيات أو المضاعفات المرتبطة بتقليص ساعات الغسيل؟
3: نعم نعم نعم، هناك وفيات تحدث للأسف، يوميا تحدث وفيات وبسبب تقليص عدد حالات ساعات الغسيل كلى. هؤلاء المرضى كانوا مجدولين 4 ساعات 3 أسابيع 3 أيام في الأسبوع، بسبب التقليص يأتوا إلينا في الليل بمضاعفات كثيرة ونضطر إلى إدخالهم إلى غسيل يعني طارئ، وهذا أيضا من المشاكل الكثيرة لديهم، لأنه كما تعلمين أن هؤلاء المرضى يعني لديهم أمراض مزمنة أخرى كالضغط والسكر والقلب، فبالتالي أي تأجيل أو أي تأخير أو أي تنقيص في عدد ساعات الغسيل يؤثر على حياتهم بشكل كبير وكبير جدا. ويعني للأسف يعني هذا الكلام الكل يعرفه، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واليونيسف وأطباء بلا حدود، وهناك وعودات من أكثر من شهرين ولكن للأسف لم تدخل هذه الكمية إلى الآن بسبب تعنت الاحتلال إدخال هذه المادة، لذلك نحن أمام ساعات حرجة لهؤلاء المرضى. واليوم سينظم هؤلاء المرضى وقف أمام مجمع الشفاء الطبي لإعلاء صوتهم، لأن هذا الكلام بالنسبة لهم حياة أو موت. غسيل الكلى بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي عبارة عن يعني شريان حياة.
1: نعم.
3: إن توقفت هذه الماكينة تتوقف حياتهم بالتأكيد. يعني
1: ما السيناريو الأسوأ الذي تخشونه داخل مجمع الشفاء الطبي؟
3: يعني نخشى على هؤلاء المرضى صراحة أن يتم يعني أن يتوفوا بالعشرات صراحة، هذا ما نخشى وهذا ما نحذر منه. يعني لدينا يعني هناك أيضا يعني هذه عينة من عينات التي نعاني منها في مجمع الشفاء الطبي، أيضا نهيك عن مرضى الأورام الذين يعانوا بشكل كبير جدا جدا بسبب عدم وجود العلاج الكيماوي ولا العلاج الإشعاعي ولا حتى المسح الذري ولا حتى الري المغناطيسي، والاحتلال يمنع خروجهم إلى خارج قطاع غزة. يوميا نسجل حالات توفيات من 3 إلى 4 حالات من مرضى الأورام بسبب عدم وجود العلاجات لهم. أيضا نهيك عن مرضى السكر، لدينا أكثر من 11 ألف مريض في قطاع غزة، منهم 2000 مريض مرضى السكر ليس لديهم أقلام الإنسولين. يعني تخيل أقلام الإنسولين، نتحدث عن أشياء بسيطة جدا. أيضا هؤلاء الأطفال يدخلوا في مضاعفات لأن الاحتلال ما زال يمنع إدخال يعني أقلام الإنسولين لهؤلاء المرضى. نهيك عن النقص الكبير في المستهلكات الطبية للجراحات، أكثر من 70% من المستهلكات الطبية في الجراحات أيضا غير متوفرة، كجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر، كل هذه المستهلكات الطبية غير متوفرة. وأيضا هناك نقص كبير في المختبرات، يعني 86% من المواد المختبرية غير متوفرة يعني بشكل كبير. وأيضا هناك نقص أيضا حتى في وحدات الدم، وخصوصا من الوحدة الأو سالب اللي بنسميها، هناك نقص كبير جدا في هذه الوحدات. نعم
1: نعم، شكرا لك الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، شكرا. متواصلون معكم في نهار جديد لهذا اليوم عبر أثير صوت فلسطين. جمعية غزة للثقافة والتنمية تواصل تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات في القطاع. معنا عبر الخط الهاتفي مدير جمعية غزة للثقافة والتنمية السيد حسين مرتجى. صباح الخير.
4: صباح الخير، يعطيكم العافية رب.
1: أهلا بك معنا. في البداية سيد مرتجى، في ظل الأولويات الإنسانية الطارئة، لماذا تصرون على استمرار الأنشطة الثقافية والتنموية وما الرسالة التي تريدون إيصالها؟
4: يعني بداية يسعد صباحكم صباح المستمعين. للأسف كما تعلمون استمرار العدوان بأشكاله المختلفة واستمرار الحصار الخانق على قطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر واستمرار الأزمات والنكبات للأسف التي نعيشها هنا في قطاع غزة، لابد من رسالة صمود، لابد من رسالة تحدي من أبناء شعبنا، من من النازحين ومن الصابرين، حيث تقوم المجموعة بالإضافة إلى جانب المشاريع التنموية والإغاثية التي تنفيذها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، أيضا إلى تنفيذ أنشطة وبعض المشاريع التنموية التي تعزز من صمود مجتمعنا وأهلنا هنا في قطاع غزة. هذه الأنشطة تتم بالتنسيق الكامل مع المؤسسات وبعض الوزارات المختصة، وهذه يكون هدفها بشكل مباشر تعزيز المواطن، المحاولة قدر الإمكان من تحسين الظروف المعيشية التي يعيشها هنا أبناؤنا في قطاع غزة. وهذه أيضا رسالة تحدي ورسالة يعني لكل العالم أننا ما زلنا مصرون على الحياة ومصرون على أن يكون هناك تنويه وتنبيه لما يحدث، وأيضا أن يكون هناك مطالبة حقيقية بوقف الإجراءات الإسرائيلية، وقف إجراءات الاحتلال التي تعرقل كل شيء هنا في قطاع غزة، رغم صعوبة يعني توفير المحتاجات والاحتياجات لبعض المشاريع التنموية.
1: نعم.
4: لكن من الكثير من الأشياء يعني والمواد المحلية وما هو موجود هنا في غزة يتم الآن تنفيذ بعض المشاريع وبعض وتمويل بعض الأفكار والمشاريع الصغيرة والتي هدفها بشكل كبير تعزيز المواطن الفلسطيني على هنا في قطاع غزة.
1: نعم. ما الفئات التي تعتبرونها الأكثر حاجة للتدخلات الثقافية والنفسية اليوم؟
4: النازحون، أهلنا النازحون في المخيمات تحديدا، يتم تنفيذ برامج بشكل دوري والاستمرار في تنفيذ هذه البرامج كجزء من خطة التعافي.
1: نعم.
4: كجزء من تعزيز الصمود، كجزء من المحاولة من التخفيف من الصدمة، المحاولة من التخفيف من المعاناة. هذه البرامج تتم بتنسيق كامل مع وزارة التنمية الاجتماعية، وما ينتج عنها يكون عبارة عن تقارير ودراسات، وللأسف غالبا ما تكون التقارير الصادرة تنذر بأشياء يعني للأسف تظهر حجم المعاناة وحجم الجرم الذي ارتكب بحق أهلنا هنا في قطاع غزة، ولكن الاستمرار يظهر أيضا أشياء كثيرة، وأهمها رسالة التحدي من الأطفال من الكبار من الصغار، حيث يتم تنفيذ جزء من هذه الأنشطة والورشات، جزء كبير يتم استهداف الأطفال النساء في المخيمات أو حتى الرجال، ويتم عطفه أيضا سواء ببرامج إغاثية أو ببرامج تشغيلية ومن ضمن أنشطة التمكين الاقتصادي.
1: نعم.
4: وفي هذه المرحلة يتم أيضا المحاولة في ظل نقص الإمكانات في ظل الظروف الصعبة التي نحن في قطاع غزة، يتم المحاولة في التنسيق والتكاملية وخلق تكاملية بين البرامج والمشاريع المختلفة، ونحاول أن يكون يتم الاستهداف الأسر المتضررة والناجحة بأكثر من تدخل يعني للمحاولة من التخفيف ومن المحاولة من إيصال رسالة الصمود للجميع، وإن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان النجاح في أنشطتنا وفي تقديم رسالتنا، ولكن التنويه هنا للأسف أن رغم كل ما تقوم به سواء المؤسسة هنا في غزة أو المؤسسات المحلية أو المؤسسات الدولية، للأسف تبقى الحاجة كبيرة، تبقى الإجراءات الإسرائيلية وإجراءات الاحتلال الكبيرة التي يقوم بها هنا في قطاع غزة تعرقل كل شيء، الاستمرار في إدخال الوقود، الاستمرار في إدخال الوقود اللازم، زيوت السيارات، الاستمرار يعني حتى زيوت المحركات، الاستمرار في منع إدخال المواد الأساسية، الأدوية بكافة مستلزماتها. يعني للأسف مثال بسيط، الأسر التي تعاني من نقص حاد في الكثير من وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، نقص في الأدوية، نقص في كل، لا يوجد الآن بشكل كبير إجراء عمليات لمرضى القلب. يعني للأسف المعاناة كبيرة، ورغم ذلك نحاول قدر الإمكان أن نتغلب على هذه الأشياء بالأنشطة بالبعض المشاريع والمحاولة بين الربط بين المشاريع لتعزيز المجتمعنا هنا في قطاع غزة.
1: نعم. شكرا لك مدير جمعية غزة للثقافة والتنمية السيد حسين مرتجى. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية، مخطط معاليح الحول الاستيطاني يلتهم ثلث أراضي البلدة ويحاصر مزارعي الخليل. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج الدكتور جاد إسحاق. صباح الخير.
5: صباح الخير،
1: أهلا بك معنا دكتور إسحاق. مخطط معاليح الحول الذي بدأ كبؤرة استيطانية ثم تطور إلى 7 نقاط استيطانية، كيف تقرؤون هذا التحول؟ وهل أصبح نموذجا جديدا لفرض الوقائع على الأرض؟
5: يعني هو ليس جديد، هذا الاستراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية هي تقوم بتحديد مكان البؤر بشكل ليس كما يعتبر، ليس بشكل اعتباطي كما يظن الجميع، وإنما توضع هذه البؤر بحيث تستطيع توسيع نطاق نفوذ المستوطنات وعمل المستوطنات بشكل تكتل ضخم، وتكون البؤر الاستيطانية هي الوسيلة التي تسهل على المستوطنين عمل هذه الكتل الاستيطانية التي أصبحت حاليا تسيطر على 85% من مساحة الضفة الغربية.
1: نعم.
5: فبالنسبة لمنطقة الخليل، يعني ما يجري حاليا في حلحول وبيتومر يعني شيء يمدى له الجيبين. مشكلة بين عائلتين في بيتومر لم يستطع أحد حتى الآن وقف مزيج الدم، واستغلت إسرائيل هذا من خلال إقامة بؤر استيطانية واستولت على رؤوس الجبال، وأعتقد أن بيتومر ستصبح عبارة عن جزيرة معزولة في شمال أريحة، وهذا نفسه يحصل في حلحول. أما بالنسبة للخليل نفسها، فإسرائيل استطاعت حاليا أنها أن ترفع مسؤولية الحرم الإبراهيمي والمناطق المستوطنات في الخليل، وأصبحت بيد الاحتلال أو بيد إسرائيل وليس بيد بلدية الخليل، وبدأت حاليا بإنشاء مستوطنة جديدة برضه من خلال بؤرة جمعت جميع مستوطنات الخليل مع بعضها البعض لتصبح عبارة عن كتلة استيطانية ضخمة، وستقوم سلطات الاحتلال بتعزيز البناء في هذه المنطقة وعلى حساب المواطنين الفلسطينيين.
1: نعم. ماذا تكشف صور الخرائط التي توثقونها عن حجم التوسع الاستيطاني في محيط حلحول على وجه التحديد منذ عام 2020 وحتى هذا اليوم؟
5: حلحول أصبحت منطقة مستهدفة مثلها مثل بقية شمال الضفة الغربية، وهي إسرائيل تسعى من خلال هذا المخطط إلى فصل شمال الخليل عن جنوبها، وإلى توسيع المستوطنات في هذه المنطقة وربطها بمستوطنات جوش عسيون لتصبح كتلة كبيرة. ليس هذا فقط، وإنما قامت به حاليا إطلاق ما يسمى بجوش عسيون الشرقية، بمعنى مستوطنات الريف الشرقي في بيت لحم.
1: نعم.
5: اللي هي نيكوديم حيث يسكن الوزير ليبرمان، وأصبح حاليا هناك طريق رابط ما بين جوش عسيون شرق وقدس عسيون غرب، وامتد هذا الربط إلى القدس الشرقية إلى الطريق الالتفافي، وعش غراب ستكون جزء من هذا المخطط الكبير الذي تسعى له إسرائيل.
1: نعم. دكتور إسحاق، إذا ما نظرنا لما يجري في جنوب الضفة ككل، هل نحن أمام مشروع متكامل لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض واقع يصعب التراجع عنه مستقبلا؟
5: قصة لا يمكن تراجع عنه مستقبلا، هذا يعني بيد الشرعية الدولية وبيد أصحاب القرار السياسي. نعم هي هذا ما تسعى له إسرائيل، ولكن جميع قرارات الأمم المتحدة تقول أن كافة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة هي لاغية، null and void، لا تقبل. وحاولت إسرائيل مرارا من رسائل شارون إلى بوش عندما قال علينا أن نأخذ الحقائق على الأرض، الحقائق على الأرض يعني دائما بني على باطل.

0: الغاب الذي تستخدمه إسرائيل وأمريكا.
1: باعتقادك ما أخطر المناطق المهددة حاليا في الضفة، وما المؤشرات التي ترصدها أريج بشأن المرحلة المقبلة؟
0: أخطر مشروع علينا حاليا هو مشروع الجدار القرمزي الذي فرضته إسرائيل في محافظة طوباس، والذي كشف عن الجزء الأول منه. هذا سيقوم بفصل أراضي طوباس والقرى المجاورة عن المناطق السكنية، لن نستطيع إعادة إحياء هذه المناطق التي هي عبارة عن سلة الغذاء الفلسطينية. أنا في رأيي أن هذا أكبر مشروع خطير علينا، وما تقوم به إسرائيل حاليا من طرق التفافية تربط المستوطنات في منطقة الشمال، وبما في ذلك المستوطنات التي تم إخلاءها في جنين، وقيام إسرائيل بتحويل هذه المستوطنات إلى قواعد عسكرية في وسط منطقة ألف. هذا أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني.
1: نعم، شكرا لك دكتور جاد إسحاق، مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج. شكرا.

0: في ملفنا التالي سيداتي سادتي اعتداءات المستوطنين على التجمعات البدوية، نتحدث مع السيد حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو. صباح الخير.
1: أهلا بك، صباح الخير لك والأستاذ المستمعين.
0: نعم، في البداية، هل ما تتعرض له التجمعات البدوية قرب الخان الأحمر هي مرحلة جديدة من مشروع تهجير قسري منظم تختلف عن سابقتها؟
1: نعم، عصابات المستوطنين الذين يمثلون الأدوات التنفيذية لدولة الاحتلال والمشروع الاستيطاني الإحلالي القائم على إلغاء الفلسطيني في كل مناطق تواجده، بدأت منذ وقت بعيد باستهداف التجمعات البدوية الواقعة شمال شرق القدس، وهي التجمعات سلسلة تجمعات الخان الأحمر. وقد بدأ هذا الأمر من خلال زرع البؤر الاستيطانية بجوار التجمعات البدوية، والتي أصبحت تمثل يعني نقاط لانطلاق الهجمات ضد السكان الفلسطينيين هناك. ويعني هذه الاعتداءات التي تشنها عصابات المستوطنين ضد التجمعات البدوية هناك أصبحت متواترة وتستهدف الكثير من التجمعات البدوية. هناك سيدتي التجمعات البدوية أصبحت عبارة عن سكنات يعني تصول وتجول فيها عصابات المستوطنين وتعتدي على السكان وعلى مواشيهم وتقطع الطريق عليهم. لذلك هذه الممارسات تأتي في سياق خطط دولة الاحتلال لتنفيذ أخطر مشروع استيطاني في الضفة الغربية منذ النكبة، وهو مشروع إيوان الهادف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. وهذا الأمر لا يتأتى إلا من إعادة هندسة وتشكيل الديموغرافيا في المناطق المحيطة وخاصة مناطق شرق القدس والتجمعات البدوية المتواجدة هناك والتي تمثل حزام أمان شرق المدينة المقدسة. لذلك نرى هذا الاستهداف يزداد يوما بعد يوم، مع العلم الهجمات الإرهابية التي تشنها عصابات المستوطنين يعني تطال كل أماكن تواجد التجمعات البدوية سواء في شرق القدس أو في محافظة أريحة والأغوار أو شرق رام الله أو يعني مناطق جنوب الخليل أو الأغوار الشمالية. هناك هجمات متواترة ويومية وتزداد يعني وتيرتها يوما بعد يوم.
0: نعم، ما الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الخان الأحمر، ولماذا تعد إحدى أكثر المناطق حساسية في المشروع الاستيطاني شرق القدس؟
1: نعم، أولا منطقة الخان الأحمر هي تتبع جغرافيا لمدينة القدس، وتعلمين أن سيدتي أن مدينة القدس هي تمثل يعني درة التاج الأحمر

0: ويعني واسطة العقد الفلسطيني الجميل. لذلك دولة الاحتلال تستهدف مدينة القدس من خلال المشاريع الاستيطانية ومن خلال تنفيذ مشروع القدس الكبرى الذي يستهدف تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين. يعني هناك أهمية جغرافية لمدينة القدس وجيوسياسية، والأهمية الدينية والتاريخية إلى مدينة القدس، وأيضا لأن يعني القدس تقع في قلب فلسطين. يعني تنفيذ مخطط A1 سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، قسم شمالي وقسم جنوبي، لأن هذا المشروع سيمتد يعني حتى البحر الميت، وسيلتهم 12,000 دنم، وسيخلق تواصل جغرافي بين يعني مدينة القدس ومعالي أدوميم وصولا إلى البحر الميت، مما يؤدي إلى تحويل الضفة إلى يعني معادل وكنتونات بعضها معزول عن بعض. وهذا النموذج سيتم تطبيقه أيضا في مدن أخرى، أي بعد نجاح مشروع إيوان سيطبق أيضا مشاريع استيطانية تعدل المدن الفلسطينية الأخرى بعضها عن بعض. هذا من جانب. والأهمية السياسية في هذا الموضوع أنه سيجعل موضوع إقامة دولة فلسطينية أمرا مستحيلا وخلف ظهورنا، لأنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية في ظل تنفيذ هكذا مشروع. هذا من جانب. أيضا هناك مشروع خطير دعيني أشير له، وهو مشروع إقامة حزام استيطاني شرق الضفة الغربية، يمتد من قرية بردلة في الأغوار الشمالية ثم يسير باتجاه الجنوب وصولا إلى مناطق مسافة اليافطة، مما يؤدي إلى خلق جدار بشري شرق الضفة الغربية يعزلها عن الأردن وعن الحدود الأردنية. هذه المشاريع الاستيطانية تأتي في سياق ممارسة القهر والتنكيل والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، لأن يعني هذا المشروع هو يعتبر عمل تمهيدي لمشروع تهجير الفلسطينيين قسريا خارج حدود فلسطين التاريخية. قوى اليمين المتطرف لحكومة الاحتلال تفكر بعد أن تنفذ هذه المشاريع وتقطع أوصال الضفة ويعني تمارس الإرهاب ضد السكان الفلسطينيين سواء في التجمعات البدوية أو في القرى الفلسطينية. نحن منذ وقت مبكر من العام 2022 ومن خلال الكثير من وسائل الإعلام، أنا كنت قد طرقت بجدار الخزان ويعني قلت بأن الهجوم على التجمعات البدوية سيتبعه هجوم على القرى الفلسطينية، وقد صحت هذه النبوءة من خلال الهجمات التي نراها يوميا ضد القرى الفلسطينية الواقعة شرق الضفة، كما يحدث في ترمس عية وفي أبو فلاح والمغير ودومة وغيرها من القرى. هذا المخطط، لأن يعني دولة الاحتلال ومعها المستوطنين تستهدف دفع الكتلة البشرية الفلسطينية نحو مراكز المدن الفلسطينية، أي المناطق المصنفة ألف، لأن يعني هذا الأمر سيتبعه عمليات تهجير قسري حسب ما يفكر اليمين الإسرائيلي وحكومة الاحتلال المتطرفة ضمن مخططاتها المستقبلية.
1: نعم سيد ملاحات، مع عدد التجمعات البدوية التي اضطرت قسرا إلى مغادرة أماكنها،
0: بالحقيقة حسب إحصائيات منظمة البيضاء للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، كان هناك يعني منذ 7 أكتوبر ما يقارب 90 تجمع بدوي تم تهجيرها تهجيرا قسريا. وعمليات الهجمات الإرهابية والترحيل والاستهداف ضد السكان البدو يعني أخذت وتيرة متسارعة وتزداد يوما بعد يوم. مثلا يعني في شهر حزيران يونيو المنصرم، خلال شهر حزيران الحالي، يعني هناك 900 رصدنا 950 اعتداء وانتهاك، لدرجة أننا يعني نحن في منظمة البيضاء لا نستطيع الإحاطة بكل ما يقع من اعتداءات من قبل عصابات المستوطنين لكثرة هذه الاعتداءات وتعددها. يعني دعيني أضرب لك مثالا، الهجمات ضد بعض التجمعات البدوية كما يحدث الآن ضد أحد التجمعات البدوية الواقع شرق رام الله، وهو تجمع لعرب الكعبنة وهو تجمع مهجر، تتم يعني في ساعات الصباح الباكر وخلال ساعات الظهيرة وفي ساعات المساء.

0: يعني أن الهجوم يقع مرتين أو ثلاثة في اليوم الواحد، لأن يعني دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين تمعن ويعني لديها عزم أكيد لتهجير سكان التجمعات البدوية بفرع يعني بنية فرض الهيمنة والسيطرة على الأراضي التي يعني خاصة الأراضي المصنفة في يعني عندما تسافرين بسيارتك من رام الله إلى أريحة تشعرين بحجم المعاناة ويعني بسيطرة المستوطنين على الأراضي، عندما يعني تشاهدين أن عصابات المستوطنين تقيم الحواجز على طريق المعرجات، هذا أمر يعني يشير بوضوح إلى يعني هذا الإجرام الذي يزداد يوما بعد يوم. يعني رغم أن هذه الأحداث وهذه الجرائم وهذه الاعتداءات التي يعني طالت كل شيء في حياة المواطنين الفلسطينيين تجري أمام سمع وبصر هذا العالم، إلا أن هذا العالم ومنذ العام 1947 ما زال يسقط الاختبارات الإنسانية والعدالة فيما يتعلق بالفلسطينيين والجرائم التي ترتكب ضدهم.
1: نعم، شكرا لك المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو السيد حسن مليحات، شكرا. إلى العاصمة المحتلة القدس ومحاولات الاحتلال الاستيلاء على أراضي كنيسة تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس عمر رجوب. صباح الخير.
2: صباح الخير وصال، يعطيكم ألف عافية.
1: أهلا بك معنا. في البداية، محاولة الاحتلال الاستيلاء على أراضي تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، أيعني ذلك جزء من مشروع سياسي يستهدف الوجود المسيحي في المدينة؟
2: بالفعل، وقد رصدنا منذ بداية العام الكثير من الاعتداءات بحق أبناء شعبنا المسيحيين، سواء الاعتداء على الممتلكات، سواء الاعتداء على الكنائس، وحتى الاعتداء على رجال الدين، وكان هنالك إيذاء جسدي للعديد من رجال الدين والسيدات كذلك من أبناء شعبنا المسيحيين. وهذا يأتي أصلا في سياق حملة ممنهجة تقودها سلطات الاحتلال للاستيلاء على الممتلكات، وعلى لسان مؤسسات الاحتلال أيضا أختي وصال، فقد رصد 88 اعتداء بحق أبناء شعبنا المسيحيين داخل أراضي عام 48 والقدس، غالبيتها تركزت في مدينة القدس المحتلة. أما فيما يتعلق في هذه الأرض، فمنذ منتصف الشهر الجاري اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه الأرض في بلدة سلوان وقامت بتسييجها وطردت المواطن خالد الزير الذي يقوم برعايتها منذ سنوات طويلة، وقامت بمصادرة حيوانات وقامت بتدمير أشجار زيتون، سيجت الأرض وأغلقتها. بدورها بطريركية الروم الأرثوذكس قامت برفع دعوى لدى محكمة الاحتلال حتى تدفع ما تسمى سلطة الطبيعة وبلدية الاحتلال بعيدا عن هذه الأرض، ففوجئوا بادعاء سلطات الاحتلال بأنه قال الأرض ليست ملكية الدير، والأرض لا يتم استغلالها أو زراعتها، والأرض يجب أن تخضع لأعمال بستنة. وهنا كان رد البطريركية والمواطن المقدسي خالد الزير بأن لديهم أوراق ثبوتية منذ العهد العثماني،
1: نعم.
2: الأرض أصلا مزروعة كانت وباستمرار يتم الاعتناء بها. فيما يتعلق بأمر المصادرة لأغراض البستنة كما ادعى الاحتلال، فهذا الأمر كان قد صدر بحق هذه الأرض عام 2019 وانتهى عام 2024، لكن محكمة الاحتلال طلبت من المواطن من البطريركية إثبات الملكية وتقديم كل ما يلزم من أوراق يوم الخميس الماضي، وهذا ما حصل، والآن بانتظار جلسة لمحكمة الاحتلال حتى تبت في هذه القضية، علما وصال بأنه بجانب قطعة الأرض هذه هنالك أراض أخرى استولى عليها المستعمرون وبلدية الاحتلال، ومسموح لهم أن يقوموا بأعمال الصيانة البستنة، صيانة الأرض وتجهيزها بالسلاسل وغيرها وتربية الحيوانات، لكن ممنوع ذلك على المواطن خالد الزير. حتى يعني الاحتلال بيمنعك من القيام بأعمال البستنة والزراعة والاهتمام بالأرض، وبعد ما يمنعك بيجي بصادر الأرض بحجة عدم اهتمامك بالأرض.
1: نعم. إلى أي مدى يشكل استهداف أملاك الكنائس مساسا بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة في القدس؟
2: ما هو كمان احنا بدنا نرجع للوضع القانوني والوضع القائم.
1: نعم.
2: ما الذي تبقى من الوضع القانوني والقائم والذي كانت تكفله المواثيق الدولية والأمم المتحدة؟ ماذا تبقى من هيبة للأمم المتحدة يا وصال بعد أن هدمت قوات الاحتلال مبنى الأونروا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابع للأمم المتحدة في حي الشيخ جراح، وهم الآن يتجرؤون ويستعدون حتى لعمل ذلك في معهد قلنديا في بالقرب من قلنديا شمال مدينة القدس، وكذلك الأمر على مدرسة الوكالة في مخيم شعفاط. ماذا تبقى؟
1: نعم.
2: ماذا تبقى ممن المفروض أصلا أن يضبطوا ويلجموا سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن أن لا تفعل شيء بخصوص الوضع القانوني والوضع القائم؟ لم يبقى شيء من الوضع القائم ولا القانوني لا في المسجد الأقصى المبارك ولا حتى في مدينة القدس يا وصال.
1: نعم. شكرا لك مدير دائرة الأعلام في محافظة القدس عمر رجوب. إلى ملف الأسرى ونناقشه مع رئيس نادي الأسير عبد الله صغيري. صباح الخير.
3: صباح الخير لك وجميع المتابعين، أهلا بكم.
1: أهلا بك معنا سيد صغيري. عندما تتكرر شهادات عن التجويع والإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي، هل نحن أمام سياسة ممنهجة وثابتة تنتهج داخل سجون الاحتلال بحق الأسرى؟
3: لا شك في ذلك، حيث أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي عندما تمارس التعذيب لم يعد موضوع التعذيب ضمن المفهوم التقليدي، ولكن أصبح هناك سياسة ممنهجة وتحولت السجون إلى ساحات للتعذيب الممنهج والمبرمج، والذي لا يأتي إلا بتعليمات مستمرة، حيث أنه أيضا ليس سلوكا فرديا بقدر ما أن كل مكونات هذه المنظومة اليمينية المتطرفة تمارس مختلف أشكال التعذيب التي شكلت تهديدا حقيقيا على حياة المعتقلين. وأن ما يحدث داخل السجون لا يمكن أن يخطو على باب بشر، بمعنى أن الاحتلال حول السجون إلى معازل تفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية، وأن الشهادات التي ترد تباعا من داخل السجون أكثر من 33 شهر لم تتغير، بمعنى أن الاحتلال يستخدم كل أدواته لتكريس الإبادة بأشكال مختلفة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 100 معتقل فلسطيني داخل السجون على مدار الفترة الماضية، 52 منهم من أبناء الشعب في قطاع غزة، 3 منهم أطباء من الطواقم الطبية الذين اعتقلوا ونكل بهم وتعرضوا إلى التعذيب، ولا زال الدكتور حسام الصفضية الصفي أحد رموز الحركة الطبية في قطاع غزة يعتقل إداريا دون تهمة دون محاكمة، يدرج اسمه تحت ما يسمى بالمصطلح المقاتل غير الشرعي، شأنه شأن أكثر من 1300 معتقل فلسطيني محتجزون بأبناء شعبنا من قطاع غزة. هذا ما اعترفت به الاحتلال، ونحن نعتقد أن هناك أعداد أخرى نتاج ممارسة جريمة الإخفاء القصري التي لا زال الاحتلال أيضا ينفذها، ليس فقط بحق الأسرى الأحياء وإنما أيضا بحق أسرى شهداء تم قتلهم وإعدامهم داخل السجون لم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
1: نعم. هل طرأت تغييرات على أساليب التعذيب بعد حرب الإبادة، وما أكثر ما يلفت في هذه التغييرات؟
3: نعم، يعني هناك تغيرات جذرية في عقلية الانتقام، في عقلية التعذيب الممنهج الذي يستخدم بحق الأسرى، والذي برز خلال الفترة الماضية وعلى رأسه التجويع، والذي يعتبر أحد أسباب يعني أحد أشكال الإبادة والتعذيب الذي يمارس حق الأسرى، حيث نرى الأسرى يخرجون من السجون بأجساد نحيلة متعبة منهكة نتاج عدم تقديم الحد المقبول حتى من الغذاء للأسرى داخل المعتقلات، بالإضافة إلى عدم تقديم الرعاية الطبية والضرب اليومي واللحظي وكذلك العزل انعدام النظافة وانتشار الأمراض والصعقات الكهربائية.

0: الاحزاب تنهج اجساد الاسرى والتعريه والعنف الجنسي وحتى عمليات الاغتصاب. بالتالي نحن امام يعني كارثه انسانيه حقيقيه تعرض لها الاسرى داخل المعتقلات نتاج هذه الاساليب والانماط العديده من التعذيب التي مورست بحقهم داخل المعتقلات. وبالرغم من ان هناك يعني تقارير امميه سواء من خلال مفوضيه الامم المتحده السامي حقوق الإنسان أو من خلال لجنة الأمم المتحدة لمناطق التعذيب أو حتى من خلال مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة الذين جميعهم أشاروا بشكل واضح أن التعذيب أحد أشكال الإبادة داخل المعتقلات، إلا أننا لازلنا نشهد هذه الجرائم داخل السجون دون أن يكون هناك أي رد حقيقي لوضع حد لمنظومة القتل والإبادة التي تمارس بحق الأسرى داخل السجون.
1: نعم، إذن غياب المساءلة جعل السجون تتحول إلى مساحة خارج القانون الفعلي.
0: الإفلات من العقاب واضح تماما أنه أدى إلى استمرار الاحتلال في ممارسة الانتقام بحق المعتقلين العزل. وعندما نتحدث عن الأسرى اليوم نتحدث عن أكثر من 70% منهم هم من المعتقلين دون تهمة دون محاكمة، لذلك لم تعد البيانات والإدانات و حتى التقارير دون التي أكدت أن الاحتلال يستخدم التعذيب والجرائم بحق الأسرى طالما أنها لم يعني يتم استخدامها بشكل فعلي عبر خطوات عملية على الأرض، لا شك أنها ستبقى حبا على ورق. لذلك اليوم نحن لم نعد بحاجة إلى مثل هذه البيانات والإدانات بقدر ما أننا كشعب فلسطيني وكأسرى داخل السجون بحاجة إلى محاكمة حقيقية فعلية إلى إجراءات وخطوات عملية على الأرض من شأنها أن تشكل حماية للأسرى وأن توضع حد لما يرتكب من عدوانية ووحشية داخل السجون تشكل تهديد لحظي ويومي على حياة المعتقلين.
1: نعم، شكرا لك رئيس نادي الأسير السيد عبدالله صغيري على كل هذه الإيضاحات. شكرا. في ملفنا التالي، استمرار أزمة نقص المياه وانقطاعها في عدد من القرى والبلدات في محافظات الضفة. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير عام التخطيط في سلطة المياه السيد عادل ياسين. صباح الخير.
2: صباحكم وصباح جميع المستمعين.
1: أهلا بك معنا. في البداية، ما الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة؟
2: نعم، كل أزمة تمر بها الشعب الفلسطيني طبيعي وسببها الاحتلال، وهذا ليس سرا وليس تجني، لأن الاحتلال يسيطر على جميع مصادر المياه سواء بالسيطرة المباشرة التي تزيد عن 85% أو السيطرة غير المباشرة على التحكم بعبور المعدات والقطع من الموانئ الإسرائيلية أو بعرقة بالطلب بالموافقة على المشاريع في المناطق الفلسطينية وخاصة المناطق المسمى جيم في اتفاقية أوسلو.
1: نعم.
2: فالأزمة هي ما موجودة بسبب السيطرة وتزداد بين فترة وأخرى، وخاصة فصل الصيف عندما يزداد الطلب على المياه ويكون الاحتلال بتقليل الكميات وتوجيهها إلى المستوطنات، فنرى أن هناك فصل عنصري حتى في مجال تزويد المياه، فنرى أن المستوطنات على نفس الأرض الفلسطينية تنعم بالمياه 24 ساعة في اليوم، بالمقابل الكرة الفلسطينية والمدن الفلسطينية على نفس الأرض تحصل على قدر يزير من المياه، ربما في بعض المناطق تأتي المياه مرة في الأسبوع أحيانا مرة في الأسبوعين، وقد تزيد في بعض المناطق عن مرة كل شهرين، وهذا يحدث في معظم مناطق جنوب الضفة الغربية. فأزمة المياه هي ليست أزمة مناخية ولا أزمة اعتيادية، هي أزمة مفتعلة يكون بها الاحتلال كوسيلة للضغط على الجانب الفلسطيني وكسر صموده. وهناك كثير من الحقائق حول قيام الجيش والمستوطنين وبأدوات مختلفة في تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني عبر مصادر المياه أو الاعتداء على البنية التحتية للمياه أو قطع امدادات المياه أو مصادرة صهاريج المياه أو هدم منشآت تخزين المياه. هذا كله يتم توثيقه ليس فقط من الجانب الفلسطيني، هناك أيضا توثيق منظمات الأمم المتحدة مثل أوتشا، وهناك منظمات دولية كثيرة كثيرة سجلت ووثقت هذه الانتهاكات، ولكن كما كان أيضا في موضوع الأسرى التي سمعناها من قبل لا حياة للمتنادي. الاحتلال لا يعطي وزنا للمواثيق الدولية ولا لاتفاقية جنيف، ولا يعطي وزنا لحماية المدنيين أثناء الحرب أو لواجب المحتل في الأراضي التي تقع تحت احتلاله. الاحتلال هكذا هو يعني يقوم بكل هذه الممارسات عبر أمام مرأة من العالم دون الاقتراض بأي مواثيق دولية أو عهود أو قانون دولي.
1: نعم. في سلطة المياه، ما الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي تعملون عليها لضمان أمن مائي خلال السنوات العشر المقبلة؟
2: نعم، نحن نقوم بخطوات مواجهة من أجل تعزيز صمود المواطنين، سواء قصيرة الأجل مثل محاولة إيجاد مصادر بديلة أو تزويد بالصهاريج أو إيجاد مصدر قريب من المنطقة. هذا نقوم به كثيرا، خاصة في ظل أزمة الصيف المفتعلة التي تقوم بها الاحتلال. أما على المستوى المتوسط والمستوى الطويل فهناك مشاريع ممولة من الدول المانحة نقوم بها من أجل إيجاد مصادر دائمة للمياه، سواء مثل تحلية مياه البحر في غزة أو عدم استخدام المياه المعالجة في الضفة الغربية لتقليل الضغط على المياه العذبة لتزويدها للسكنوة. نقوم أيضا بتطوير البنية التحتية وتكوين خزانات مياه في معظم المجموعات الفلسطينية من أجل تخزين المياه للمحافظة على استمرارية تزويد المياه في ظل انقطاع المياه أو تحكم أو تذبذبها من الجانب الإسرائيلي. يعني هذه الأمور هي ضمن خطة تم تقديمها للحكومة الفلسطينية والموافقة عليها تغطي الفترة من عام 2024 حتى 2029. أيضا هناك استراتيجية طويلة الأمد حتى العام 2042. كما تعلمين احنا نضع يعني الخطط والاستراتيجيات ضمن ظروف طبيعية أو ربما حتى في ظروف طوارئ، لكن دائما وابدا الاحتلال يعيب بأساليبه ووسائله يعيد تطبيق هذه الخطط. لكن نحن الحمد لله يعني بالنسبة لقطاع المياه لا زلنا هناك يعني تحدي كبير نقوم به من أجل إيصال الخدمات.
1: نعم.
2: وحتى نقوم بإيصال خدمات إلى المناطق البدوية والمهمشة ضمن اتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة التي تدعم الأسعار وتدعم نقل المياه بالصهاريج. يعني هي معركة صراحة، هي معركة صمود بين الشعب الفلسطيني وقع تحت الاحتلال وبين الجيش والمستوطنين. يعني هم يقومون بعمل ونحن نقوم بأعمال إن شاء الله أنها يعني تبقي الخدمة دون انقطاع وتبقي المياه كأحد مستلزمات الحياة الأساسية لصمود المواطن الفلسطيني متوفرة ضمن الإمكانيات طبعا المتاحة، وأيضا يعني ضمن ما نستطيع القيام به في ظل تعقيدات يعني وصول إلى كثير من المناطق بسبب قيود الاحتلال والمستوطنين.
1: نعم، شكرا لك سيد عادل ياسين مدير عام التخطيط في سلطات المياه. شكرا.

0: إذن لحظات قليلة تفصلنا سيداتي سادتي عن موجز بآخر وأهم الأخبار، ومن ثم نتابع ما تبقى على أجندة نهار جديد لهذا اليوم. موجز الأخبار مرة أخرى مع شادن الرماوي. صباح الخير مجددا.
1: صباح الخير لك من جديد وصال وللسادة المستمعين والمتابعين. استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلين وإصابة 30 آخرين بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس ومفترق ضباط في مدينة غزة. إلى ذلك، منظمة الأمم المتحدة تكشف عن إصابة 10,000 القطاع بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال. الاحتلال ينفذ عمليات نسف في جنوب شرق مدينة خان يونس وشمال مدينة رفح. السيد الرئيس يحذر من محاولة سلطات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم. إصابة فتى بجروح في رأسها الليلة الماضية إثر اعتداء مستوطنين عليه بالحجارة عند حاجز عورتة جنوب شرق نابلس. قوات الاحتلال تقول إنها قتلت عددا من المسلحين فيما تسمى بالمنطقة الأمنية جنوب سوريا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن غارات جوية إسرائيلية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم على توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. والرئيس الأمريكي يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. إلى ذلك، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. قوات أمنية عراقية تداهم مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في المنطقة الخضراء من بغداد. السلطات الفرنسية تعلن وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى وصال أبو عليا وآخر المستجدات. إليك من جديد وصال.
0: شكرا لك شادا وأهلا بكم مرة أخرى سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. الانتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين والاعتداء على الممتلكات وكذلك الاستيلاء على الأراضي في محافظات الضفة بما فيها القدس. نتحدث في هذا الموضوع مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبو يوسف. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك معنا دكتور أبو يوسف. هل ما يجري اليوم من اعتداءات للمستوطنين والاستيلاء على الأراضي يمثل انتقالا إلى مرحلة حسم سياسي على الأرض بشكل أوسع؟
2: بالطبع، يعني هذه حكومة نتنياهو اسمها حكومة الضم بعدين حكومة الحسم، وبالتالي هي تحاول لحسم كل ما له علاقة بالصراع مع الشعب الفلسطيني على صعيد إنهاء القضية الفلسطينية. لذلك ما يجري في قطاع غزة اللي يتم الحديث من قبله عن احتلال 70% من قطاع غزة وحشر أكثر من 2,000,000 من أبناء شعبنا الفلسطيني في الجزء المتبقي في حصار وقصف وقتل وتدمير وكارثة إنسانية، وعلى صعيد الضفة والقدس كما أشرتي وصال، يعني لا يخل خطورة عن ذلك عندما يتم الحديث عن مصادرة الأراضي وعندما يتم الحديث عن اعتداءات عصابات المستوطنين على أبناء شعبنا الفلسطيني بدعم وأسناد من حكومة الاحتلال وحماية جيش الاحتلال. وبالتالي يعني كل ذلك يندرج في إطار محاولة حسم ما له علاقة بوضع أجندة احتلالية تهدف إلى شطب إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وعصباتها القدس، هذا الهدف الرئيسي والأساسي. والتصريحات التي يتحدث عنها نتنياهو أنه في زمنه لن يكون هناك دولة فلسطينية، وسيكون يعني دائما هو الذي يعمل على مصادرة الأراضي وعلى البناء والتوسع والاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني في أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، خلافا لكل خطة الشرعية الدولية والقانون الدولي وأمام أنظار العالم أجمع. لذلك لا يوجد هناك ما يمكن أن يردع هذه الحكومة اليمنية المتطرفة، لأنه لا يوجد هناك فرق مقاطعة شاملة عزلة على هذه الحكومة محاكمة الاحتلال على جرائمه، وخاصة جريمة الاستعمار الاستيطاني التي تعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق ما يقوم به الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
0: نعم، هل يمكن القول أن شبكات البؤر الاستيطانية والطرق الالتفافية باتت تشكل دولة فعلية غير معلنة داخل الضفة؟
2: هذا هو الواقع الذي يعني يحاول نتنياهو وحكومته اليمنية المتطرفة ترسيمه. لذلك شق توسيع الشوارع وشق شوارع جديدة على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، العدات المتواصلة على البلدات والقرى القريبة من المستعمرات الاستيطانية والاعتداءات الإجرامية والإرهابية لعصابات المستوطنين التي تجري بشكل يومي، كل ذلك يندرج في إطار ذلك. لذلك يحاول فرض هذه الواقعة على الأرض، يحاول فرض دولة المستعمرين المستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية وعلى حساب الشعب الفلسطيني في سياق معاملة فرض الواقعة على الأرض. هذا هو الواقع.
0: نعم. ما هي

0: الأدوات الأكثر فعالية اليوم في مواجهة الاستيطان، القانونية، الدبلوماسية، الشعبية، أم إعادة بناء استراتيجية وطنية شاملة؟
1: بالطبع يعني نحن نحتاج إلى تنفيذ استراتيجية وطنية جامعة، لأننا تحدثنا بشكل واضح تماما عن أهمية أن يكون هناك مسارين متوازيين على صعيد المسار الأول تعزيز صمود شعبنا فلسطين الأرض ووحدتنا الوطنية الفلسطينية والتصدي للهجومات العصابات المستوطنين ومحاولة مصادرة الأراضي والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني وعن أرضنا وعن حقوقنا، والأهم من كل ذلك هو التمسك بحقوقنا وثوابتنا في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ثوابت منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات الإجماع الوطني التي مجسدتها المنظمة قائدة نضال وكفاح الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال. وبالتوازي مع ذلك المسار الثاني هو التأكيد، يعني نحن نثمن المواقف الدولية التي تنظم العديد من دول العالم التي تدين وتشجب وتطالب وقف هذا الاستعمار الاستيطاني وتتحدث عنه أنه غير شرعي وغير قانوني. على هذا المستوى هناك مسارين أيضا، مسار على مستوى المؤسسات الدولية التي أصدرت العديد من القرارات الهامة على صعيد عدم شرعية وقانونية وجود الاستعمار الاستيطاني في الدولة الفلسطينية، ما في قرار مجلس الأمن الأخير 2334، وأيضا فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت على عدم جواز بقاء الاحتلال الاستعماري الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين، وأيضا المحكمة الجنائية الدولية حيث أن معاهدة روما المؤسسة للمحكمة تحدث عن أن الاستعمار الاستيطاني يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. إضافة إلى ذلك وصال الاتصالات التي تجري مع أطراف المجتمع الدولي جميعها، يجب أن يكون هناك آليات عملية. موقف الاتحاد الأوروبي مهم، ولكن يجب أن يكون جدية فيما يتعلق بآليات عملية تفضي إلى فرض مقاطعة على الاحتلال وعزله ومحاكمته على جرائمه من أجل قطع الطريق على مواصلة هذه الجرائم.
0: نعم، إذا ما استمرت الانتهاكات بهذا الشكل من التوسع والاستيلاء على الأراضي دون ردع دولي فعال، هل ما زال ممكنا الحديث عن عملية سياسية أساسا، أم أننا دخلنا مرحلة يعاد فيها تعريف القضية الفلسطينية من الصراع على الأرض إلى صراع على بقاء الوجود السياسي نفسه؟
1: بالطبع البقاء والوجود والصمود ووجود شعبنا الفلسطيني على أرضه هذا أمر هام جدا، لأن هذه الحكومات اليمنية المتطرفة لا تريد حل سياسي، هي تريد فرض وقائع على الأرض، هي تحاول ترويج إمكانية تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا التهجير بقي ماثلا، اليوم يتم الحديث بشكل مكثف عن تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني قطاع غزة، وأيضا يتم الحديث عن تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من الضفة والقدس وأماكن أخرى، وبالتالي يعني الهدف الرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية. لذلك أي عملية سياسية نتحدث، لا يوجد هناك أي عملية سياسية سوى فرض وقائع على الأرض من قبل حكومة الاحتلال وشن حرب مفتوحة، حرب بالإبادة والحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني تهدف إلى تحقيق ما يمكن يشكل استراتيجيات لدى الاحتلال لشطب القضية الفلسطينية. وهذا الأمر الذي لم يحصل، لأن القضية الفلسطينية تعرضت للعديد من المعطفات الصعبة والخطرة، ولكن شعبنا الفلسطيني بصموده ووحدته والتمسك بثوابته ومقاومته بالتأكيد سينجح في عملية وصوله إلى حريته واستقلاله بقيادة مبتدئ الشرعي الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية قائدة بنضاله وكفاحه نحو الحرية والاستقلال.
0: نعم، شكرا لك الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. شكرا.

0: متواصلون معكم سيدتي سادتي في نهار جديد لهذا اليوم. ومن الأخبار الواردة إلينا قبل قليل، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم واعتقل مواطنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. في ملفنا التالي إلى التحركات الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، نتحدث مع الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. صباح الخير.
1: صباح النور لكم وللسيدات والسادة المتابعين.
0: أهلا بك معنا دكتور عوض الله. عندما تحدث هناك أي جريمة أو انتهاكات بحق المواطنين وممتلكاتهم من قبل الاحتلال والمستوطنين، الكل يتحدث عن أين هو الحراك الفعلي الفلسطيني أمام كل ما يحدث. لنضع مستمعينا ومشاهدينا الكرام في آخر

0: آخر التحركات التي تجرونها على الساحة الدولية؟
1: يعني من الهام أولا معرفة أن العمل الدبلوماسي والعمل القانوني هو عمل مستمر غير متوقف، وهو لا يعتمد على فقط أن تقوم إسرائيل في ارتكاب جريمة هنا أو جريمة هناك تضاف إلى سلسلة جرائمها. نحن نتحدث مع المجتمع الدولي أن هناك جريمة مستمرة منذ النكبة، وهناك جريمة كذلك لهذا الاحتلال غير القانوني منذ ما لا يقل عن 60 عاما الآن، وهي جريمة الاحتلال بحد ذاته، والتي من خلالها هناك عديد من الجرائم التي نشهدها كل يوم. سبب الجرائم اليوم هي ليس فقط أن هناك حكومة إسرائيلية فاشية إجرامية ضد الشعب الفلسطيني، ولكن أن هناك احتلال إسرائيلي غير قانوني لم يساءل ولم يحاسب على مدار كل هذه السنوات. لذلك الحراك والمطالبة بالعواقب على هذه المنظومة والعقوبات هو حراك مستمر فاعل، ليس بحاجة إلى جرائم إضافية كي يتم نقاشه على المستوى الدولي. وهذا هو السياق الذي نحاول أن نثبته على الأرض. هناك بعض اللاعبين الدوليين يريدون أن يظهروا أن هناك بعض الجرائم الفردية التي تظهر هنا أو هناك بأخطاء من جنود، بأخطاء من مستوطنين مستعمرين، بوزراء، بعض وزراء متطرفين. نحن نقول لا، المنظومة بشكلها الكامل هي منظومة استعمارية يجب أن تعاقب بشكل كبير. ولكن إلى جانب كل هذا الحراك هناك عمل يومي يقوم فيه الدبلوماسيون، يقوم به الدبلوماسيون الفلسطينيون بشكل كبير، وهو العمل مع الدول المعتمدين لديها، مع صناع القرار، مع الشارع في هذه الدول لإيصال الجرائم اليومية والجرائم المركبة التي ترتكبها إسرائيل كأي جريمة تحصل بما فيها الجريمة التي تحدثت عنها منذ قليل. هذا يتم رصده وتوثيقه وإرساله إلى المؤسسات الدولية بما فيها الجمعية العامة من خلال رسائل متطابقة مع مجلس الأمن ومع الأمين العام، من خلال رسائل إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلى المقررين الخاصين ولجان التحقيق الدولية التي أصدرت بالفعل تقارير في غاية الأهمية، تعتبر ليس فقط توثيقا هاما ولكن مادة قانونية تستطيع من خلالها دولة فلسطين رفع قضايا على كل أولئك الذين يرتكبون جرائم العنف الجنسي ضد أبناء شعبنا، جرائم ضد الأطفال، الاستعمار بكل أشكاله وإرهاب المستوطنين. كل هذا الذي نسمع عنه رغم أنه غير كافي، لأنه يجب أن تتكتل هذه المنظومة المواجهة لهذا الاستعمار بحيث تصبح لها أسنان كما يقال بلغة القانون الدولي للفتك بأولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم.
0: إلى أي مدى نجحتم في وزارة الخارجية في تحويل كل الجرائم والانتهاكات من ملف إدانة إلى ملف ضغط سياسي فاعل؟
1: يعني هناك، يعني لا أريد أن أقول أن نحن، بما أنه الاحتلال ما زال مستمرا، نحن بحاجة إلى عمل دائم ودؤوب ومستمر حقيقة. ولكن في ذات الوقت هذا الحراك الذي نسمع عنه اليوم، قرارات المحكمة العدل الدولية، الدول التي تتجمع وتضع عقوبات على إسرائيل بشكل كبير، هذه الدول جميعها تعمل بشكل عام من خلال ما نقدمه نحن كخارجية فلسطينية إلى جانب المنظمات الدولية التي نعمل معها من أجل محاسبة إسرائيل. هذا الحراك الذي نراه على مستوى الدول وعلى مستوى تجمعات الدول وعلى مستوى المحاكم الدولية هو جزء من الحراك الذي تقوده القيادة الفلسطينية والذي تقوده الخارجية الفلسطينية. هناك رسائل شبه يومية تصدر إلى وزراء خارجية عديد من الدول من أجل التحرك، إن كان في قضايا الإرهاب، إن كان في قضايا المستوطنين، قضايا الاستيطان، قضايا كذلك الأونروا وحماية الأونروا ولاجئين في كل مكان. لذلك الحراك الذي نراه اليوم هو بداية تصدع المنظومة التي تمنح إسرائيل الحصانة من العقاب، وهناك يعني كما يقال وهناك شعور دولي بأنه اقترب كثيرا موضوع فك هذا الارتباط ما بين تلك الدول التي ما زالت

0: كلمات خاطئة بأنها لديها مبادئ مشتركة مع سلطة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي. لذلك نقول لهم إذا كانت مبادئكم هي قائمة على القتل والدمار والاستيطان وتدمير المقدسات وتدمير أماكن التراث، نعم مقبول هذا الحراك وهذا الكلام، ولكن إذا كان أن تعنوا أن تبيضوا صفحة هذا الاحتلال هذا غير مقبول.
1: نعم. ما أكبر التحديات التي تواجه الدبلوماسية الفلسطينية اليوم؟ الانقسام الدولي، ضعف أدوات التنفيذ، أم تغير أولويات العالم؟
0: يعني في واقع الأمر أولا إسرائيل تحاول أن تشتت انتباه العالم في كثير من المراحل، بما فيها حقيقة الحرب الأمريكية الإيرانية لعبت دورا أساسيا، وكان هذا تحدي كبير للدبلوماسية الفلسطينية، إعادة أنظار العالم إلى ما يحصل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس. هناك كم هائل من المعايير المزدوجة للأسف موجودة عند كثير، وحقيقة هناك بعض القضايا التي بحاجة إلى، دعينا أقول، شدشدة باللغة العامية في المواقف الدولية التي يجب أن تركز إلى المواقف العربية والإسلامية بشكل كبير بشأن الملف الفلسطيني والوضع الفلسطيني. بالإضافة إلى هذا كله طبعا الوضع الاقتصادي العالمي الصعب، الدول التي ما زالت تتلكأ في دعم فلسطين ماليا ودعم صمود أبناء شعبنا على هذه الأرض باعتبارها رافعة أساسية في مواجهة هذا المنظور الاستعماري، كل هذه القضايا حقيقة تشكل تحديات للدبلوماسية الفلسطينية. بالإضافة إلى التغير في بعض الدول في سياسات بعض الدول وفوز بعض الأحزاب التي لها مصالح مباشرة مع ثلث المجرمين في هذه الحكومة الإسرائيلية التي نحن نحاول من خلال دبلوماسيين من أجل احتواء هذه الحكومات الجديدة في بعض أماكن العالم التي يعني بدأت ترسل رسائل غير مبشرة حقيقة بشكل كبير، ونحن نعمل على احتواء كل ذلك ومواجهة كل ذلك استنادا إلى ما ترتكز عليه القضية الفلسطينية من قضايا القانون الدولي والحق والعدالة الدولية والمصالح المشتركة ما بين المجموع العربي والمجموع الإسلامي مع هذه الدول.
1: نعم. وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور عمر عوض الله، شكرا لك.
0: أهلا بكم.
1: إلى ملفنا التالي، الملف الإسرائيلي، ونناقشه مع سكرتير لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل السيد منصور دهامشة. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين،
1: أهلا وسهلا. أهلا بك معنا سيد دهامشة. في ظل الحديث عن انتخابات مبكرة، هل نحن أمام إعادة إنتاج للخريطة السياسية الإسرائيلية، أم أن الحرب أحدثت تحولا عميقا في المزاج الانتخابي الإسرائيلي؟
2: طبعا لا، نحن أمام تغيرات كثيرة وكبيرة جدا على الساحة السياسية الإسرائيلية، خاصة وأن الحرب ليس فقط الحرب، إنما التحولات السياسية على كل المستويات أحدثت تغيير، وأستطيع أن أقول تغيير جذري في نظرة الناخب الإسرائيلي، بحيث أن جميع الاستطلاعات بدون استثناء تعطي يعني أكثرية للمعارضة، ولكن هذا الأمر ليس نهائي. يعني بنيامين نتنياهو الآن يلعب لعبته الأخيرة، وهو كالجريح يريد أن يعالج نفسه بكل وسيلة، ولذلك رأينا اتفاق إسرائيل لبنان برعاية أمريكية من أجل أن يغطي أو أن يبعد النظر عن الاتفاق الأمريكي الإيراني حول الحرب الإيرانية. هو اليوم يعني يلصق أنفاسه الأخيرة من ناحية عمله السياسي، ولذلك متوقع منه أن يغير بالخارطة السياسية أو أن يبدع في عمله السياسي كما تعودنا عليه، ونحن أمام تغيرات واردة جدا، إما في تأجيل الانتخابات حتى، وأنا لا أستبعد أن يعمل على تأجيل الانتخابات وليس تقريبها، وتحالفات أخرى يعني على مستوى اليمين الفاشي في دولة إسرائيل. نعم. إلا أن الغالبية الآن تنظر إلى تغيير الخارطة السياسية على المستوى المحلي.
1: هناك تصريحات لبن غفير رافضة لأي حكومة تضم أطرافا من الوسط أو اليسار، ماذا تكشف عن طبيعة الصراع داخل معسكر اليمين نفسه؟

0: أنا هذا ليس بغريب، هذا الموقف يعني شهدناه في السابق وكل الوقت، وأيضا حتى المركز يسار يرفض الآن يعني أي شراكة للعرب في الحكومات. هذه المواقف العنصرية الفاشية يعني موجودة بغالبية المجتمع الإسرائيلي للأسف، فكان بالحر عند فاشي مثل بن غفير وغيره، هم يرون أنه أي عمل سياسي خارج إطارهم أو بعيد ولو قليلا عن اليمين المتطرف هو غير مرغوب ومرفوض، ولذلك يرفضون حتى المركز، ليس فقط يعني اليسار، إنما المركز يمينا يرفضونه، يريدون يمينا متطرفا كما هو الحال في الحكومة الحالية.
1: نعم، إذا عاد نتنياهو لتشكيل حكومة أكثر يمينية استجابة لضغوط بن غفير وسموتريتش، كيف سينعكس ذلك على فلسطينيي الداخل تحديدا؟
0: يعني ليس هناك يمينية أكثر من الحكومة الحالية.
1: نعم،
0: الحكومة الحالية تضم كل الفاشيين بدون استثناء وكل اليمين المتطرف، والخوف هو إعادة تشكيل مثل هذه الحكومة. يعني هذه الحكومة أسوأ حكومة يعني وجدت في إسرائيل منذ قيامها حتى اليوم، وهي تضم كل الفاشيين الذين في السابق يعني كانوا خارج القانون، يعني أتباع كهانة وأتباع بن غفير، هم كانوا في السابق في السنوات يعني 2000 وما قبل ذلك كانوا خارج القانون، الآن هم في صنع القرار في لب الحكومة. هذه الحكومة يمينية متطرفة فاشية من أسوأ الحكومات، تنظر إلى العرب أينما وجدوا كأعداء وتتعامل معهم على هذا الأساس، لذلك رأينا حرب غزة ورأينا الحرب الآن مستمرة حتى ضد أبناء شعبنا، إذا كان في غزة في الضفة حتى هنا في داخل دولة إسرائيل في لبنان، كل هذه الأمور هي نابعة من الفكر المتطرف للفاشيين في هذه الحكومة، وهذا ما نخاف أن يستمر في المرحلة القادمة.
1: نعم، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شريحة واسعة من الإسرائيليين تؤيد تقديم ما تعتبره بين مزدوجين المصلحة الإسرائيلية حتى لو تعارضت مع طلبات واشنطن، هل يعكس ذلك تراجعا في تأثير الولايات المتحدة على القرار الإسرائيلي؟
0: كل الوقت إسرائيل ترى بمصلحتها هي المصلحة القصوى أو العليا، وعلى أمريكا يعني تتوافق معها في الصراحة. الآن الحكومة اليمينية هي المتطرفة ذهبت أبعد من ذلك، وهي يعني تعرض وكأنه حتى ولو كان الأمر يتعارض مع الأمن القومي الأمريكي، أنا حتى أستطيع أن أقول هم لا يكترثون لذلك، هم يريدون للموضوع الإسرائيلي أو الصهيوني الإسرائيلي اليميني المتطرف أن يكون هو سيد الموقف وأن تقوم أمريكا بالموافقة على ذلك، هذا يعني شاهدناه في السابق ونشهد الآن، إلا أنه في نهاية المطاف يعني نحن نعلم والجميع يعلم أن التحركات الإسرائيلية والعمل السياسي الإسرائيلي منوط بموافقة أمريكية، لأن أمريكا هي الأم الحاضنة لإسرائيل، ولولا أمريكا لما وجدت إسرائيل أصلا، ومن هذا المنطلق يعني هذه التجاذبات ستستمر وستكون، وأنا أعتقد بوجود يمين متطرف نعم هناك احتمال لأن يكون هناك يعني تناقض ما بين المصلحة الأمريكية والإسرائيلية كما حدث الآن يعني في قضية إيران.
1: نعم، شكرا لك السيد منصور دهامشة سكرتير لجنة المتابعة العربية العليا في الداخل. في موضوع آخر، تبادل الضربات بين إيران وأمريكا رغم توقيع اتفاق أو تفاهمات إن جاز لنا التعبير، نتحدث في هذا الموضوع مع دكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية والأمريكية. صباح الخير.
2: صباح الخير لك والسادة المستمعين والمستمعين.
1: أهلا بك معنا، كيف تقرؤون استمرار تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة رغم وجود تفاهمات سابقة؟ هل نحن أمام انهيار فعلي لمنطق التهدئة عبر هذه التفاهمات؟
2: في الحقيقة أن هذا ليس مستغربا ما نراه اليوم في هذه التبادلات، هي المرادات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما يحصل في المنطقة. أولا ما تم الإعلان عنه هو مذكرة تفاهم وإعلان مبادئ وليس اتفاقا.
1: نعم،
2: جاء بضغوط إقليمية وهو اتفاق الضرورة أو إعلان الضرورة، بمعنى أن كلا الطرفين كان لهما مصلحة ضرورية في التوصل إلى تلك التفاهمات، وهذا لا يعني مضمونا بأن هناك اتفاق أو أن هذه

0: الواجهة قد انتهت بتغيير أنها أجلت لأعمال وأجيال قادمة ومستقبلية، وسنرى خلال الأيام القادمة أيضا المزيد من هذه الضربات وهذه التوترات، وهذا يعود إلى الكثير من الأسباب. أولى هذه الأسباب أن كل طرف يشعر بنفسه بأنه كان منتصف خلال جولة الأربعين يوم الماضية. ثانيا أن كل طرف يحاول أن يوظف هذه الضربات أو هذه الانتهاكات وذكرت لهم لكي يحقق إنجازات على مائدة المفاوضات السياسية خلال فترة الشهرين. لذلك بتقديري أن الأمور مرشحة في أي وقت خلال المستقبل القريب.
1: نعم. هل تجد إسرائيل نفسها اليوم أكثر انخراطا في حسابات الحرب غير المباشرة بين واشنطن وطهران؟
0: المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الأولى هي أن يكون هناك مواجهة قوية، وإن كانت مواجهة على خسارات متبادلة فإن الحسابات الإسرائيلية تتفق تماما مع الحسابات الأمريكية إلى حد ما، ولكن هناك تباين في الأولويات ما بين تل أبيب وواشنطن. لذلك تريد إسرائيل الآن خلال الشهرين أو الثلاث الحالية أن توظف هذه الفترة قبيل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل وقبيل الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر المقبل، لكي تكون مرحلة من الاستعداد القادم للمواجهة العسكرية الحتمية. وبتقديري أن هناك نوع من التحضير، وسيكون هناك جولة أخرى لأن المواجهات الفاصلة لا تحسب التعادل.
1: نعم دكتور ديك، إذا ما استمر هذا النمط من الضربات المتبادلة، ما السيناريو الأخطر؟ حرب شاملة أم استمرار حرب الظل؟
0: حرب الظلال تبقى قائمة، ولكن إذا لم يتم تغريب زلازل جوهرية من قبل الأطراف الفاعلة وعلى رأسها واشنطن وطهران، بتقديري أن الحرب الشاملة آتية لا محالة، ولكن التوقيت بعد سنة بعد أشهر بعد سنتين، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بتوقيت تلك المواجهة الشاملة إذا لم يكن هناك تنازلات حقيقية فعلية من الطرفين.
1: نعم، كيف يمكن أن يعيد هذا التصعيد تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة؟
0: من الواضح أن المعادلة السياسية على صعيد الشرق الأوسط بدأت تتغير ويتم إعادة رسمها من جديد، وهذا واضح في التحركات الباكستانية التركية السعودية المصرية. هذا المحور يتحرك اليوم بشكل هادئ، ينسق مع الإدارة الأمريكية من جهة، ينسق مع الأوروبيين من جهة. هناك بعض الملفات التي يتم حل بعض العقد الموجودة فيها، ولكن بتقدير أن الأمور ليس ذاهبة إلى إعادة تقبل الشرق الأوسط كما يريد من جديد نتنياهو. هناك قوى إقليمية فاعلة وصاعدة، وهناك مصالح أمريكية استراتيجية تتقاطع مع مصالح هذه القوى، وأقصد هنا باكستان والسعودية وتركيا ومصر. وبتقدير أننا نكون إلى تفاهمات مرحلة من التهدئة خلال الفترة القادمة.
1: نعم، شكرا لك دكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية والأمريكية. شكرا. بهذا نأتي وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل، زياد صباح في الأعداد والتنسيق، أسمع ويس في المتابعة والتنفيذ، جواد بصلت في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.
2: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول

هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن أريماوي ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة عشرات الألاف من المواطنين بأضرار سمعية نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة. الرئيس يحذر من محاولة الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس. وترامب يحذر إيران من استئناف الحرب ويتهمها بانتهاك وقف إطلاق النار عقب تبادل القصف. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وأصيب 30 آخرون بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس.

0: افترقت بيت في مدينة غزة. إلى ذلك حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في مستلزمات غسيل الكلى الأساسية لتشغيل الأجهزة. وأشار أبو سلمية لأن أكثر من 70% من الأدوية والمستلزمات الخاصة بمرضى غسيل الكلى غير متوفرة، مضيفا أن قطاع غزة يضم نحو 650 مريضا يخضعون لغسيل الكلى. كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة عشرات الآلاف في القطاع بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال. وأوضحت الأمم المتحدة أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزة المساعدة بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. حذر السيد الرئيس من محاولة سلطات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي. أصيب شاب فجر اليوم بالرصاص الحي في القدم واعتقل مواطنين اثنين خلال اقتحامه مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. وأجرت قوات الاحتلال تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان عقب احتجازهم بتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها. أكد مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج جاد إسحاق أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها لتشكيل كتل استيطانية كبيرة.
1: يعني هو ليس جديد هذا الاستراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية، هي تقوم بتحديد مكان البؤر بشكل ليس كما ليس بشكل اعتباطي كما يظن الجميع، وإنما توضع هذه البؤر بحيث تستطيع توسيع نطاق نفوذ المستوطنات وعمل المستوطنات بشكل تكتل ضخم، وتكون البؤر الاستيطانية هي الوسيلة التي تسهل على المستوطنين عمل هذه الكتل الاستيطانية التي أصبحت حاليا تسيطر على 85% من مساحة الضفة الغربية.
0: أكد مدير عام التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين أن أزمة المياه التي تعاني منها المدن والقرى في الضفة الغربية مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة عوامل مناخية أو نقص في الموارد المائية.
2: كل أزمة تمر بها الشعب الفلسطيني الطبيعي هو سببها الاحتلال، وهذا ليس سرا وليس تجني، لأن الاحتلال يسيطر على جميع مصادر المياه سواء بالسيطرة المباشرة التي تزيد عن 85% أو السيطرة غير المباشرة عبر التحكم بعبور المعدات والقطع من الموانئ الإسرائيلية أو بعرقة بالطلب بالموافقة على المشاريع في المناطق الفلسطينية وخاصة المناطق المسمى جيم.
0: أصيب فتى بجروح في رأسه الليلة الماضية أثر اعتداء مستوطنين عليه بالحجارة عند حاجز عورتة جنوب شرق نابلس. قالت قوات الاحتلال إنها قتلت عدد من المسلحين فيما تسمى بالمنطقة الأمنية في جنوب سوريا. وأشارت تلك القوات لأنها ستواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية وإزالة أي تهديد وفق زعمها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم على توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية الفوق الجنوبية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. يأتي ذلك عقب إعلان للجيش الأمريكي قال فيه إنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني شن

0: ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأفاد الحرس الثوري أنه استهدف 8 مواقع وبنى تحتية للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري الخامس بالبحرين، وتم تدميرها وفق قوله. داهمت قوات أمنية عراقية مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في المنطقة الخضراء من بغداد، وصرح مسؤول أمني بأن عملية مداهمة طالت عددا من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي وتحت أوامر قضائية. أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام، وسجلت درجات الحرارة في باريس مستوى غير مسبوق في حزيران يونيو بلغ أكثر من 40 درجة مئوية. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين وقرأتها شادا الرماوي. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباح. يا صباح الخير نسرين.
1: صباح الخير شادن، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

أسعدتم صباحا بكل الخير، أهلا وسهلا بكم جميعا. 9 دقائق بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن اليوم الأحد 28/6/2026. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم جميعا، كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيب مليئة بالخير وبالتوفيق لكم جميعا. دائما أدعوكم لمتابعة الإذاعة عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1، بمحافظات رام الله والبيرة، جنين الشمال والداخل على 90.7، وبالتأكيد من أي مكان بالعالم بإمكانكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم بالفترة الصباحية المتواصلين فيها وإياكم حتى الساعة 11 في عنا موضوعين رئيسيين رح نسلط الضوء عليهم في أكثر من فقرة. الموضوع الأول هو موضوع مكافحة التعاطي والاتجار بالمخدرات، والموضوع الثاني موضوع مساندة ودعم ضحايا التعذيب باعتبار التعذيب جريمة ضد الإنسانية. اليوم بفقرة الصحة النفسية أكيد رح نسلط الضوء على اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والتعذيب كونه جريمة ضد الإنسانية. ما هي الخدمات والرعاية الصحية التي يحتاجها الأشخاص والأفراد الذين يتعرضون للتعذيب؟ نحن نعرف في فلسطين وضعنا استثنائي جراء الاحتلال الذي يمارس أبشع صنوف التعذيب يوميا ضد المواطنين بأشكال مختلفة، وعلى رأسهم الأسرى وعلى رأسهم أهلنا في قطاع غزة. أيضا اليوم بفقراتنا بفقرة الصحة الجسدية رح نحكي عن موضوع السباحة وصحة الأذن، متى تكون السباحة سببا لأمراض الأذن ومتى تصبح علاجا لبعضها. بتأكيد هذا الموضوع بكل تفاصيله رح نتطرق له بفقرة الصحة الجسدية. بالفترة الصباحية لهذا اليوم سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلقة فغاني، في الهندسة الصوتية جواد مبصلت، وبالإخراج المرئي جي.

حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الأثناء وهذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. 13 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. ونذكر بأنه اليوم الأحد 28/6/2026، كل الأمنيات ببداية نهار وأسبوع طيبة لأهلنا في الخليل نابلس أريحة والأغوار. أدعوكم لمتابعتنا عبر موجتنا العاملة هناك 99.4 في محافظتي طول كرم وقلقيلية على 98.8، وبتأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، سيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون لطيف في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. طبعا تستمر درجات الحرارة بارتفاعها لغاية يوم الأربعاء من هذا الأسبوع الذي سيكون فيه انخفاض على درجات الحرارة لتكون حول معدل السنوية العام. طيب، درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس المحتلة 31 مئوية، رام الله والبيرة أيضا 31 مئوية، في طوباس، جنين، طول كرم، قلقيلية بين 35-36، في نابلس وسلفيت بين 32-33 مئوية، في أريحة اليوم درجة الحرارة في ساعة النهار 40 مئوية، في بيت لحم 32، في الخليل 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33-34 درجة مئوية. من حالة الطقس لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، الدولار يصرف بثلاثة شواقل لهذا اليوم، أما الدينار الأردني فيصرف بأربعة شواقل و23 أجورة، اليورو الأوروبي بثلاثة شواقل و41 أجورة. فيما يتعلق بأسعار الذهب عالميا، عيار الذهب جرام الذهب عيار 24 تقريبا $131، أما أنصة الذهب فسجلت بأسواق المال العالمية تقريبا $4,089. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول، وابتداء من يوم غد الاثنين وهو اليوم الذي تبدأ فيها أسواق المال العالمية تداولاتها.

نرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، أيضا عنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك. فيما يتعلق بمحافظات وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، للداخل سالك. بوابة عطار القديمة كثافة سير، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة للخارج، والطيبة تفتيش. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية، الزيف مغلقة، رأس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. هذه آخر تحديثات أحوال الطرق، نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نستكمل وإياكم فقرات الفترة الصباحية المباشرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير رح نرجع لنسلط الضوء على خبر منوع. الخبر هذا على عكس ما الكل منا بيعتقد، الطموح دائما نس المجتمع بشجعنا أنه نكون طموحين، ولكن في بعض الأحيان الطموح ممكن يتحول لعبء يثقل كاهل صاحبه. شو هي هاي الحالة، ومتى الفعل الطموح بتحول من فعل دافع لثقل؟ أكيد تفاصيل هاي الدراسة بعد هذا الفصل الغنائي القصير، خليكم معنا.

حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وتستمعون إلى الفترة الصباحية المباشرة. بإمكانكم دائما متابعة الإذاعة عبر الموجات العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن. في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، بيت لحم وطوباس 89.9، أما في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة فبإمكانكم متابعتنا على 103.2، وأكيد من أي مكان بالعالم عبر صفحتنا على الفيسبوك. في المقال المنوع اللي اخترته اليوم بدنا نحكي عن الطموح. الطموح مش دايما اشي ايجابي ومش دايما يعني لازم نشجع عليه بزيادة، لانه في كتير من الاوقات بيفقد المعنى الاساسي له من انه يكون دافع ويصير ثقل على كاهل صاحبه. مشان هيك الطموح كلمة يمكن ارتبطت دايما بالنجاح والانجاز وتحقيق الاحلام، ولكن في كتير من الاوقات يتحول هذا الطموح نفسه لعبء نفسي يثقل صاحبه بدلا من ان يدفعه الى الامام. في هذا الموضوع علماء النفس بيقولوا بأنه الطموح الصحي هو الطموح اللي بيمنح الإنسان معنى واتجاه في حياته، بدفعه لتطوير ذاته لتجاوز العقبات بخطوات واقعية ومتدرجة. والطموح بيختلف عن مجرد الأمل أو التمني، لأنه فعليا لازم يرتبط بالفعل، العمل، المثابرة والسعي المستمر.

نحو الأهداف. طيب وين المشكلة بتصير؟ المشكلة بتصير لما يصير هذا الطموح سباق لا نهاية له، أو لما يصير النجاح الشخصي مرهون بالمقارنة الدائمة مع نجاحات الآخرين، خاصة في الوقت اللي منعيشه مع وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه طول الوقت منشوف لحظات الإنجاز والاحتفال للآخرين وما منشوف سنوات التعب والمحاولات والإخفاقات اللي سبقت سنوات النجاح هاي. تحديدا الفرد وقتها بصير يشعر بأنه أي إشي بحققه هو غير كافي مهما بلغت إنجازاته، وفعليا بهاي اللحظة بتحول الطموح من قوة دافعة على مصدر للقلق والإرهاق والخوف من الفشل. مشان هيك دراسات حديثة بتقول بأن أفضل النتائج لا تتحقق بالطموح غير المحدود ولا بالاكتفاء بالقليل، بل يمكن وصفه بالطموح المتوازن، الطموح اللي بيخلي صاحبه يتقدم للأمام دون أن يفقد القدرة على تقدير ما أنجزه بالفعل. مشان هيك تذكروا دائما بأن النجاح الحقيقي لا يقاس فقط بالوصول للقمة، بل أيضا بالقدرة على الاستمتاع بالطريق إلى القمة، بالحفاظ على التوازن بين السعي والرضا، بين الحلم والواقع. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ هل بتعرفوا أشخاص بالفعل تحول الطموح لعبء على كاهلهم، ولا بتعرفوا أشخاص بالعكس حافظوا على هذا الطموح المتوازن اللي فعليا بيستمتعوا بالطريق ومش طول الوقت بفكروا بالقمة؟ أكيد دائما متواصلين إحنا وإنتوا بالفترة الصباحية. خلينا نروح لفاصل قصير، بعد هيك رجعي لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ومساندة ضحايا التعذيب. التفاصيل بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير، متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. 22 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن. لازلنا متواصلين وإياكم بفقرات الفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11، ومباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية. قبل يومين في 26 من حزيران يحتفل العالم باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. أكيد هاي المناسبة الدولية كغيرها من المناسبات الدولية الهدف منها التأكيد على أنه التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية، ومش مجرد انتهاك لحقوق الإنسان، هو جريمة مثل ما أشرنا بيحظرها القانون الدولي بشكل مطلق ودون استثناء أو مبرر. أكيد بفلسطين الوضع جدا جدا صعب ومعقد، خاصة أنه إحنا تحت احتلال يمارس صنوف التعذيب بكل أشكاله منذ أكثر من 75 عام ومنذ 48. للتعقيب أكثر حول الأثار النفسية المترتبة على التعرض للتعذيب، شو المقصود أصلا بالتعذيب؟ هل هو فقط الإيذاء الجسدي ولا في له أشكال مختلفة؟ وشو الخدمات النفسية اللي فعليا بحتاجها ضحايا التعذيب؟ للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، مدير مركز ضحايا التعذيب والأخصائي النفسي الإكلينيكي دكتور خضر رصرص. ودكتور خضر، أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيك وفي الأخوات والإخوة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. كما أشرنا في 26 من حزيران من كل عام يتم الاحتفاء باليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب. خليني أسألك بداية، شو المقصود بالتعذيب؟ خاصة كمجتمع يعيش تحت الاحتلال شهد ويشاهد صنوف لا حصر لها من التعذيب على يد المحتل. دكتور خضر.
1: نعم، التعذيب هو ممارسة أو إيقاع ألم شديد سواء كان جسدي أو نفسي على الضحية بهدف استخلاص بعض المعلومات أو حجب هذا الإنسان عن المشاركة في دفع عجلة التنمية في مجتمعاتهم، وهذا له عدة أشكال سواء كان جسدي أو نفسي، ولكن الغاية منه أولا اللي هو إيذاء الضحية وتحويله لشخص مسالم غير فاعل في مجتمعه، وثانيا بث روح من الفزع والخوف في المجتمع اللي بنوجد فيه هذا الشخص.
0: طيب كيف تقرأ واقع التعذيب في المجتمع الفلسطيني وضحايا التعذيب في المجتمع الفلسطيني، خاصة بأنه هذا التعذيب يتسلل إليهم عبر أدوات مختلفة، أحيانا تكون مباشرة من خلال الاحتلال، وأحيانا غير مباشرة من خلال تعقيد حياة المواطن، إذلاله على الحواجز، إذلاله في السفر، إذلاله في كثير من القضايا التي لا يكون فيها بشكل مباشر التعذيب. دكتور خضر.
1: نعم، هو يعني النص القانوني هو منع التعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، المعاملة غير الإنسانية. فالأشياء اللي حضرتك ذكرتيها في الآخر هي فعلا أشكال مختلفة من أشكال يعني المعاملة غير الإنسانية، المعاملة الحاطة بكرامة الناس، وهذا ما يمارس ضد الشعب ككل سواء كان على الحواجز أو نقاط العبور أو إلى آخره، بالإضافة طبعا للأشخاص اللي بتعرضوا للاعتقال ويتم معاملتهم معاملة يعني لا تنسجم مع المعايير الدنيا لحقوق النزلاء، وبالتالي بتعرضوا لوتيرة عالية جدا من الأذى الجسدي سواء كان عن طريق الضرب أو الحاق الأذى في مواقع مختلفة في الجسم أو الأذى النفسي اللي هو الترهيب والحرمان من النوم وما يعني شابه ذلك من أفعال لا تعد ولا تحصى حتى.
0: من خلال تعاملكم مع ضحايا التعذيب تحديدا في سجون الاحتلال دكتور خضر، يعني أبرز أصناف التعذيب التي يستخدمها الاحتلال ضد المواطنين الأسرى والتي وصلتكم أو تعاملتم معها؟
1: يعني من أبرز أسباب أو نحكي أشكال التعذيب الجسدي طبعا اللي هو إيقاع الألم الشديد على أنحاء مختلفة من الجسم وخاصة المناطق الحساسة، أيضا اللي هو يعني كمان التعرض للهز والهز العنيف، هذا اللي عادة بيؤدي لفتق في بعض الشعيرات الدموية في الدماغ، وبالتالي بصير الإنسان هذا يعني حالته الصحية في تردي مستمر، أو الأشخاص اللي بتعرضوا للتعذيب النفسي عن طريق بث أخبار كاذبة عن الأهل أو تعذيب الأهل بحضورهم أو على مسامعهم، كمان الحرمان من النوم، التعرض للإزعاج، الوجود في أماكن مكتظة جدا، رداءة الوجبات الغذائية اللي بتناولوها. وفي الفترة الأخيرة يعني صرنا نسمع عن أصناف جديدة من التعذيب، منها الانتهاك الجنسي أيضا اللي بتعرض له عدد من الأسرة.
0: طيب خليني أسألك عن الأثار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد اللي بتركها هذا الشكل وأشكال أخرى من التعذيب على الناجين وعلى أسرهم، خاصة بأنه التعذيب لا ينتهي بانتهاء الفعل، بل قد يستمر بأشكال نفسية وجسدية أخرى قد تكون أشد قسوة في كثير من الحالات. دكتور خضر،
1: طبعا الأثار النفسية قصيرة المدى اللي بتظهر بسرعة، اللي هي اضطرابات في النوم، أعراض القلق، الشعور بالاكتئاب والإحباط، الشعور بالدونية نتيجة للمعاملة غير الإنسانية اللي تعرضوها والحاطة بالكرامة أيضا. ولكن أشد ما نخشاه هي الأعراض أو المشاكل بعيدة المدى اللي بترافق الأسير، واللي طبعا تشمل رزمة كبيرة من الذكريات المؤلمة جدا، واللي طبعا يعني لا يستطيع أنه يتخلص منها الأسير. القلق الدائم على نفسه والقلق الدائم على زملائه اللي تركهم وراه، كمان الإحساس بأنه

0: بالتأكيد للأسف فعليا في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب دكتور خضر، الأمم المتحدة بتقول أن التعافي بتطلب برامج متخصصة وسريعة لإعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. وهن سؤال لحضرتك، يعني بواقعنا الفلسطيني شو هي طبيعة الخدمات اللي بيحتاجها الناجون من التعذيب لاستعادة حياتهم الاندماج مجددا في المجتمع، وشو أبرز التحديات اللي بتواجه هذا المسار خاصة في السياق الفلسطيني؟
1: يعني هو في الأروقة الدولية إذا ثبت تعرض شخص للتعذيب سيصبح لديه الحق في الجبر والتعويض. الجبر والتعويض يشمل أيضا برامج التأهيل الجسدي والتأهيل النفسي والتعويض المادي، ولكن يعني هاي الأشياء الاحتلال يعني لا يهتم لها ولا يقيم لها وزن في الأروقة القضائية. ولكن ما نقدمه في المركز، احنا بنقدم رزمة من المساعدة النفسية للأسير ولعائلته، بنساعدهم يعرفوا التجربة القاسية اللي هو مر فيها، التوقعات اللي موجودة عنده هو من عائلته، توقعات عائلته منه، وبالتالي هذا يعني بيعزز قدرتهم على إعادة الاندماج في مجتمعاتهم واستئناف المسؤوليات المتوقعة منهم على صعيد المجتمع وعلى صعيد الأسرة. احنا بنقدم برامج كثيرة تشمل العلاج النفسي، العلاج الطبي الأولي لكثير من الحالات خصوصا اللي بيعانوا من أمراض نفسية، كمان بيحتاجوا لنوع من التوعية بمخاطر التجارب اللي مروا فيها وضرورة التفريغ في الأماكن الآمنة بحيث أنه يسترد عافيته النفسية وعافيته الجسدية.
0: يعني خطورة التعرض لأشكال من العنف أو التعذيب عفوا دكتور خضر قبل التشافي من الآثار الأولى، خاصة بسياق الفلسطيني، لأن هناك الكثير من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، يتم الاعتقال أيضا بفترات زمنية قصيرة قبل أن يكون هذا الأسير قد تعافى أو أتم التعافي من التعذيب الذي تعرض له في سجون الاحتلال. هل هذا يترك أثرا نفسية مختلفة وصعوبة في العلاج، أم أن الوضع له قراءة أخرى؟
1: له في الحقيقة مثل ما حضرتك ذكرت بالضبط، يعني هو من أبرز التحديات اللي احنا بنواجهها لما نقدم العلاج النفسي والدعم الاجتماعي والطب الأولي لهذا الفئة من الناس. بنشعر انه واحد من التحديات عدم شعور الشخص بالأمن على نفسه وعلى ذاته، وبالتالي دائما عنده الإحساس انه يمكن يتم إعادة اعتقاله مرة أخرى، وبالتالي الأشياء اللي انبنت بدها تنهد كلها مرة واحدة. فبالتالي نعم، هذا واحد من التحديات اللي بتواجهنا في العلاج. عشان هيك مرات بيكون جوهر العلاج هو على بناء ثقة هذا الإنسان بنفسه، وينخلق عنده القدرة على إنه مثل مواجهة الصعاب اللي في الماضي، إذا تعرض لصعاب مشابهة قدرته على مواجهتها الآن أصبحت أفضل، من أجل إنه يحتفظ بمقدار كافي من التماسك النفسي لتحمل هاي الضغوطات الهائلة.
0: بالتأكيد كلمة أخيرة بتقولها بنصف دقيقة من فضلك دكتور خضر لكل الأشخاص اللي فعليا كمان بيستهينوا بهذا الموضوع، بيستهينوا بالدعم النفسي للمواطنين وللأفراد اللي بتعرضوا للتعذيب.
1: يعني هي المطالب القديمة الحديثة المستمرة إنه ما يكون في أي وصمة مرتبطة بالمرض النفسي، لأنه أي واحد فينا عرضة إنه يعاني من مرض نفسي في مرحلة معينة من حياته، وبالتالي يكون عندنا الجرأة نطلب المساعدة النفسية تماما زي ما بنطلب المساعدة الجسدية وللأسنان وللأمراض الأخرى اللي بتواجهنا. هذا مهم جدا، يعني لأنه العلاج النفسي لا يزرع المرض في أحد. العلاج النفسي هو إن نطلع على العقد اللي تراكمت عند هذا الإنسان اللي مر بتجارب قاسية، وبالتالي يتحسن قدرته على فهم الواقع اللي بيعيش فيه، يصير عنده نوع من البصيرة للسلوكيات اللي تغيرت عنده، ويصير عنده الجرأة أيضا إنه يواجه هاي التغيرات.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا دكتور خضر رسرس، وحضرتك مدير مركز ضحايا التعذيب والأخصائي النفسي الكلينيكي. شكرا جزيلا دكتور خضر.
1: شكرا جزيلا لكم، هذا منبر

0: احمد معتز في دائما.
1: إلى اللقاء، شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. فصل قصير بعد هيك رجعنا لفقرة الصحة الجسدية، واليوم بدنا نحكي عن صحة الأنف والأذن والسباحة. يعني موضوع السباحة هو موضوع شائك فيما يتعلق بصحة الأنف والأذن. خليكم معنا بعد الفاصل.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة. اليوم الأحد 28/6/2026 وساعتنا الآن في الاستوديو تقترب من 40 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. لأهلنا في العاصمة القدس بإمكانكم متابعتنا على الموجة 100.1 بمحافظات رام الله والبيرة جنين الشمال والداخل 90.7، أما في الخليل نابلس أريحة والأغوار على 99.4. مباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة الجسدية، واليوم بدنا نحكي عن نجمة الرياضات والهوايات في فصل الصيف وهي السباحة. لكن مما لا شك فيه بأنه علاقتها بصحة الأذن هي تبقى موضع تساؤل لدى كثير من الناس، لأنه في كثير من الأوقات ممكن تسبب مشاكل بصحة الأذن السباحة وأيضا صحة الأنف، وفي كثير من الأوقات ممكن تكون شفاء في بعض الحالات المرضية. طيب متى تكون السباحة مرضا للأذن ومتى تتحول إلى علاج؟ أكيد التعقيب على هذا الموضوع أحاضر مع ضيف عبر الخط الهاتفي البروفيسور جهاد البابا استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وأيضا أستاذ أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. ودكتور جهاد يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: صباح الخير إليك ولك شعبنا، وصباح الخير كل الناس وكل مستمعينك الكرام، مع أمنياتنا بالصحة والعافية للجميع.
0: أهلا وسهلا بك دكتور جهاد. خلينا أسألك بداية، يعني المشكلات والأمراض المرتبطة بالسباحة اللي بتصيب الأذن الخارجية والوسطى، هذا من جانب، وكمان شو تأثيرتها على موضوع الأنف؟
1: الآن السباحة رياضة عربية أصيلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال بدكم السباحة والرماية وركوب الخيل، فبالتالي إحنا المفروض السباحة تكون يعني أهم عندنا من الفوتبول. أنا بالنسبة للأذن الخارجي انت عارف هي طولها 2.5 سم، ومن الداخل تفصل الأذن الداخلية عن الوسطى، عن الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى، وهي فيها خلايا عرقية وفيها شعر وفيها انعواج أو على شكل حرف بالإنجليزي. إذا تدخل المي هناك، عشان هي مش خط مستقيم، ممكن تكبر نقطة مي في الأذن أو تعمل التهاب حاد بالأذن الخارجية، وهذا كتير بنشوفه في الصيف، وهذا أهم سبب دخول المي للأذن السليمة بنحكي، لسه في الأذن اللي أصلا مريضة. فبالتالي إذا بدك تروح تسبح روح اسبح، بس حاول تمشي فدانك لما تطلع من السبح على طول من غير ما تحكها وتلعب فيها، تعمل خدش بالطبقة الواقية من الشماعة في الأذن. أهم سبب لتلوث الأذن الخارجية هو المياه الغير نظيفة. يعني المفروض أي مسبح نسبة الكلور تكون فيه محسوبة بالدقة، تكون المية نظيفة بالدقة، درجة الحرارة مضبوطة بالدقة. هذا بالنسبة للأذن الخارجية. التهابات الأذن الخارجية الفطرية بالذات بتزيد معانا في الصيف نتيجة المسابح.
0: طيب بالنسبة
1: للأذن الوسطى في عنا نوعين، الأذن السليمة
0: والأذن المريضة.
1: اللي أصلا فيها ثقب أو فيها عمليات، هاي بنقول للعيان في العيادة أصلا المية ممنوع تخش دانك، وبالتالي بتقدرش تمنعه من السباحة. في هيك حالة لازم يمنع دخول المية لدانه، في سدادات موجودة تجارية موجودة في الصيدليات، أو بحط قطن صغير بفازلين بسكر دانه نهائيا، لأن دخول المي إلى الأذن الوسطى عبر الثقب يعني التهاب ثاني يوم، والتهاب في الأذن الوسطى صديد ممكن يقعد شهر وشهرين، وخلنا نتابع فيه لعله وعسى نخلص منه. أما الأذن السليمة ممكن تتأذى بالسباحة؟ نعم. كيف؟ إذا المريض عنده انسداد بالأنف، في شهوية سليمة من الأنف للأذن الوسطى، وشك يعني غطس وعمل غطس عميق، عندها بصير عندي خلل في ضغط الأذن الوسطى، ممكن الأذن الوسطى في هاي اللحظة وهو طالع من تحت المي تغذي الطبلة، أو بصير عنده دوخة شديدة وألم شديد. وبالتالي أي واحد عنده زكام عنده انسداد بالأنف مفروض ما يروحش يسبح، وإذا بده لابد يسبح مفروض يحط ضخاخات اللي تفتح أنفه قبل السباحة، لأنه ضغط الأذن التهاب الأذن أو مشاكل الأذن مع اختلافات الضغط هذا مرض كتير منتشر في الطيارين، منتشر في البساف في الطيارة، منتشر في المسابح. بالتالي أي إنسان عنده انسداد بالأنف مفروض أو زكام مفروض ما يصبح.
0: أو حتى عنده أذن وسطى مريضة كمان ما يصبح.
1: لا نحن ما نقدرش نمنعه ما يصبح الأذن وسطى المريضة.
0: ولكن يستخدم السدادات.
1: نتشكلها نهائياً لأنه أي نقطة مية بدها تفوت تدخل الأذن وسطى تصبح مية راكدة ومساعد من مية راكدة على طول بتلاقيها مليانة فطريات وميكروبات.
0: طيب
1: هذا بالنسبة للأذن الخارجية والوسطى.
0: طيب دكتور جهاد بدي أسألك إنه في كتير من الدراسات بتقول بأنه السباحة في بعض الأحيان بتحمل فوائد غير مباشرة لصحة الجهاز الدهليزي المسؤول عن موضوع التوازن، وممكن تكون كمان يعني جزء من برامج تأهيل لبعض الاضطرابات.
1: طيب ما هو إحنا إذا تعمليها صح.
0: طيب شو الحالات اللي ممكن تكون السباحة فيها مساعدة بشكلها الصحيح؟
1: طبعا لأنه هو طول ما هو بيسبح بحرك راسه شمال يمين بحرك راسه فوق تحت، وبالتالي هذا بعيد توازن القنوات الهلالية أو الدهليزية اللي بسميها أنت، واللي فيها أصلا فيها بيكون فيه أملاح معينة وحبيبات يعني معينة بوضع معين بوزن معين بترتيب معين، فهو بعيد ترتيبها. غير هيك إذا سبح مثلا كان عنده شد عضلي وفك الشد العضلي برضه بيعالج حالة عدم الاتزان موجودة عنده، لأنه بيزيد الدورة الدموية للأذن الداخلية والدماغ. أي يعني قصة معروفة، بس بالنهاية السباحة
0: شيء
1: عظيم وشيء كويس، لكن لازم نفهم كيف نتحاشى مشاكله.
0: طيب نحكي عن الأنف. تفضل
1: نيجي للأنف والجبلانفين. تعرف الجبلانفين هي عبارة عن غرف هوائية موجودة في عظام الوش. تستغرب إذا قلت لك إنه مساحة الغشاء المخاطي من البطن للأنف والجبلانفية مترين مربع.
0: واو.
1: طبعا.
0: يعني.
1: واو.
0: مترين.
1: الغشاء المخاطي كثير مهم لجسم الإنسان، كثير مهم لخفة الرأس، كثير مهم لنبرة الصوت. وبالتالي إذا عندك زكام أو عندك حساسية أو عندك أي انسداد بالأنف، دخول المية الغير معقمة أو تشك تحت المية وصير عندك ضغط نفس اللي صار في الأذن الوسطى بصير في الجيوب الأنفية. يعني دور لك شغل كتير، كان يجيك أحيانا واحد من المطار على المستشفى. ليش؟ صار عنده خلل، صار عنده عدم انتظام في ضغط الجيب الأنفي الفلاني أو ضغط الأذن الوسطى. وهذولا كنا بنخزق لدانه احيانا عشان يعمل تعادل للضغط. نفس الشيء الجيوب هي غرف هوائيه، لازم الدخول والخروج من الهواء يكون فيها سليم حتى ما يصير عندي ضغط ويعمل صداع شديد. واحيانا بيطلعوا مع ضغط الاذن وضغط الجبلان فيه بيطلع المريض من تحت الميه مصدع ودايخ لانه صار عنده خلل في الجهازين، جهاز التنفس او جهاز الضغط في الانف وفي جهاز الاتزان اللي جاي من الاذن. لذلك أي واحد عنده مشاكل في الأنف في الجيوب الأنفية وعنده مرض مزمن في انسداد الأنف، مفروض إذا بده يسبح ما يشك تحت الماء، يسبح وجه الماء. بعدين أهم من ذلك في شغلة ثانية مهمة كثير، نسبة الكلور في الماء اللي هي المادة المعقمة مهمة كثير، ممكن تهيج لي حساسية الأنف، ممكن تهيج لي حساسية الصدر، تعمل لي أزمة ربو حادي إذا كانت أكثر من اللازم، أو تعمل لي حتى حسي بالجلد. فهي القضايا تعتمد أساسا على نظافة المية ونسبة الكلور فيها.
0: طيب يعني معلومات جدا هامة وجدا قيمة، وحضرتك أكدت بأن السباحة هي رياضة عظيمة وضرورية ولكن في إلها شروط. نصيحة أخيرة بتجمل لنا مجموعة النصائح للحفاظ على صحة الأذن سواء الداخلية أو الوسطى وأيضا صحة الأنف دكتور جهاد، سواء للأطفال أو البالغين.
1: أولا أي واحد عنده مشاكل في الأذن، عنده التهاب في الأذن الخارجية أو الوسطى بده يسبح، ممنوع الماء يخش دانه. ثانيا اللي عنده انسداد بالأنف، انسداد حديد يعني زكام رشح، ممنوع يروح يسبح لأنه ممكن مع الضغط العصبي والنفسي وطيح ويطلع ممكن يخلي الالتهاب يمتد إلى الصدر. أما اللي عنده التهاب مزمن في الأنف، يا أما بيفتح أنفه قبل السباحة بالبخاخات أو بيسبح فوق الماء ما بيغطسش في الماء. ماشي. اثنين لما يطلع أي واحد من الحمام السباحة أو من البحر أو بس نشف دانه، يميل راسه على جنب ونشف دانه من غير ما يدخل لا عدان ولا بشكير ولا محرمي. ونشفها تنشيف، لانه على الاقل بتكون الطبقة الواقية من الشمع الأذن حاميته، إذا بلعب فيها ممكن يعرير الجلد، وفي هيك حال يوصل الميكروبات مباشرة للجلد.
0: يعني معلومات جدا قيمة، بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا، على كل هذه التفاصيل وعلى وقتك بروفيسور جهاد البابا، وحضرتك استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة. شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا إليك وللمستمعين ولصوت فلسطين.
0: صباحك سعيد، إلى اللقاء. إذا لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، دائما نتمنى لكم كل الصحة والعافية. إجراءات وشروط لابد من اتخاذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بممارسة السباحة تحديدا في فصل الصيف لكافة الأفراد وفعليا الفئات العمرية. لازلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا، خلينا نروح بفاصل قصير بعد هيك راجعين، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. في هذه المحطة راح نكون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية اللي فعليا في إطار جهودها الرامية لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين اختتمت ورشتي عمل في نابلس والخليل ضمن مشروع رياكت باليستاين، الهدف لتعزيز كفاءة خدمات الطاقة المقدمة للمواطنين وكمان تحسين أداء الهيئات المحلية. تفاصيل أوفى حول المشروع، حول هذه الورشات، انعكاس ذلك على كفاءة خدمات الطاقة المقدمة للمواطنين. حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي مدير مشروع رياكت باليستاين في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس عبد الكريم حامد. ومهندس عبد الكريم، أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
1: الله يسعدك، صباح الخير، صباح الخير لكل فلسطين.
0: أهلا وسهلا بك. بداية هلا وضعتنا بالسياق العام لمشروع رياكت باليستاين، فكرة المشروع، البنود القائم عليها، ونحكي بعد هيك عن الورشات وتأثيرها على جودة خدمات الطاقة المقدمة للمواطنين.
1: أكيد طبعا المشروع هو أحد مشاريع تعزيز الاستدامة في فلسطين، ويهدف إلى تمكين الهيئات المحلية والقطاعات الصناعية من تبني حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. طبعا تنفيذ المشروع كان من خلال سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالشراكة مع الوكالة البلجيكية للتعاون الدولي. طبعا المشروع بيستهدف المحافظات الشمالية نابلس وطوباس، وبيستهدف المحافظات الجنوبية الخليل وبيت لحم. طبعا احنا بنستهدف قطاعات معينة، وهذا الشيء اللي هو بيميز مشروعنا عن بقية المشاريع نظرا لأهمية هاي القطاعات، اللي هي قطاع الحجر والرخام، القطاع الصناعي، قطاع الصناعات الغذائية ومعاصر الزيتون، وفي عنا كمان البلديات والمجالس القروية. طبعا المشروع كان فيه له محاور. أول محور من محاور المشروع اللي هو كان بناء القدرات، تطوير، عملنا تطوير لمختبر في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عندنا هنا في رام الله. طبعا هذا المختبر زودناه في كثير من الأجهزة الحديثة، بحيث أنه هاي الأجهزة بتكون متوفرة لأي هيئة، أي مصنع، أي حد بحاجتها أنه يستعين فيها. بتقدم طلب، بأخذ هذا الجهاز بستعيره، بركب الجهاز، ممكن احنا حتى ندربه على هذا الجهاز، نروح نركب له الجهاز، نعلمه كيف يعمل إكستراكت لهاي المعلومات من الجهاز. غير هيك كانت عندنا بعض الزيارات التبادلية مع بعض الدول حيث أنه نستفيد من خبراتهم، وكان في عندنا تدريب على مدير طاقة المعتمد السن من الجمعية الأمريكية العالمية اللي على دورة اللي هي سن سيرتيفايد إنيرجي مانجر، وأعطناها ل 15 بين مهندسين وفنيين بمختلف القطاعات، في مكان من القطاع صناعة الحجر ومن الغذائي ومن سلطة الطاقة ومن الحكم المحلي ومن أطراف أخرى من شركات. المحور الثاني كان بيستهدف اللي هو دعم الهيئات المحلية. طبعا دعمناها بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى اللي هي عن طريق التدقيق الطاقي للمباني العامة، بحيث أن نوفر استهلاك الطاقة ونساعد في تمكين الهيئات المحلية من خلال تقليل مصاريفها على قدر المستطاع. بعدين تأهيل أنظمة السخان الشمسي، واحد من يعني المشاريع الإشي الجديد اللي عملناه في هذا المشروع. استهدفنا قريتين، واحدة اللي هي عقبة طوباس والثاني حلحول في الخليل. أخذنا 15 بيت في كل مكان، يعني 30 بيت في الإجمالي. شفنا السخانات الشمسية، بتعرف أن السخانات الشمسية بتوفر علينا في حالة كان كفاءتها كثير منيحة، بتوفر علينا بالطاقة الشمسية. عملنا لهم إعادة تأهيل لهذه السخانات الشمسية. طبعا تم اختيار المباني بالتعاون مع المجالس البلدية والقروية، حيث اخترنا لهم الفئة من الناس اللي هي ضعيفة. وعمل قلب، وأنهينا هذا المشروع تقريبا، هذا النشاط في شهر 12، وكان أداءه ناجح يعني ممتاز. عملنا كمان دراسة لبعض الشبكات الكهربائية، وكان في منهم جماعين، بحيث أنه نعرف هاي الشبكة الجماعين قديش ممكن تستوعب أنظمة طاقة متجددة عليها. طبعا مش بس اليوم، من هنا لخمس سنوات في المستقبل. هذا بيساعدهم على اتخاذ القرارات وتوزيع القدرات على مختلف القطاعات.
0: جميل.
1: المحور الثالث اللي كان دعم القطاع الصناعي. كان عندنا في عندنا نشاط كثير مهم على ركبنا أنظمة طاقة 13 نظام طاقة متجدد ل 13 مصنع، كانوا موجودين في بيت فجار وجزء منهم كان في بيت أمر. كمان في عندنا 13 معطر الزيتون كانت في مناطق نابلس وطوباس. وفي عنا كمان إجراءات رفع الكفاءة لهاي المصانع، هذا اللي احنا شغالين عليه بالوقت الحالي.
0: قديش مهم بدقيقة من فضلك مهندس عبد الكريم تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لضمان استدامة هاي الإنجازات؟
1: هذا إشي أكيد منيح، وإحنا يعني كل مشاريعنا تقريبا حتى هي مشاريع الحكومة بالوقت الحالي ومن قبل هيك هي بتعزز على تعزيز الخدمات والاستدامة فيها. إحنا بنعرف هلا الهيئات المحلية قاعدة بتواجه كثير من الصعوبات نظرا من الحصار ومن تفاصيل كثيرة مش نتطرق لها. هلا في عنا مجموعة مشاريع، منها مشروع كان مشروع شمسي، وفي مشروع رياكت، وفي مشاريع تانية كمان جاي على طريق لتعزيز صمود هاي الهيئات وتعزيز الخدمات اللي تقدمها على المواطنين.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وعلى انضمامك لنا مهندس عبد الكريم حامد، وحضرتك مدير مشروع رياكت بالستاين في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. إذن كان حديثنا مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، واللي فعليا في إطار جهودها الرامية لتطوير قطاع الطاقة في فلسطين يعني أطلقت العديد من المشاريع والبرامج مؤخرا، وكان الهدف منها تعزيز كفاءة خدمات الطاقة المقدمة وأيضا تحسين أداء الهيئات المحلية بالشراكة مع جهات دولية. وبتأكيد يعني كل هذه المشاريع هي تعكس أهمية بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وفعالية في فلسطين نظرا للظروف الخاصة والاستثنائية التي نمر بها. زلنا متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا، فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نذكر بأنه اليوم الأحد 28/6/2026. نواصل وإياكم محطاتنا وفقراتنا، ولكن نتحول الآن إلى استوديو الأخبار وهذا العرض الإخباري الموجز مع شادن الرماوي. وإليك شادن.
1: أهلا بك نسرين وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلين وإصابة 30 آخرين بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس ومفترق الضبيط في مدينة غزة. مدير مجمع الشفاء الطبي يحذر من أن مرضى الفشل الكلوي باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم. منظمة الأمم المتحدة تكشف عن إصابة عشرات الآلاف في القطاع بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال. السيد الرئيس يحذر من محاولة سلطات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس. إصابة شاب فجر اليوم بالرصاص الحي في القدم واعتقال مواطنين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من مدينة نابلس ومواطنين اثنين من مدينة بيت سحور، كما اعتقلت فجرا مواطنا وصحفيا وحطمت مركبة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج يؤكد أن الاحتلال لا ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها البعض. مدير عام التخطيط في سلطة المياه يؤكد أن أزمة المياه التي تعاني منها المدن والقرى في الضفة مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة عوامل مناخية أو نقص في الموارد المائية. إصابة فتى بجروح في رأسه الليلة الماضية إثر اعتداء مستوطنين عليه بالحجارة عند حاجز عورتة جنوب شرق نابلس. قوات الاحتلال تقول إنها قتلت عددا من المسلحين فيما تسمى بالمنطقة الأمنية بجنوب سوريا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن أن غارات جوية إسرائيلية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم على توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. ترامب يحذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. والحرس الثوري الإيراني يعلن شن ضربات استهدفت الكويت والبحر ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. قوات أمنية عراقية تدهم مقار ومنازل عدد من الشخصيات السياسية في المنطقة الخضراء من بغداد. ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000. أخيرا وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة نسرين عواد والفترة الصباحية.
0: شكرا شادن، أهلا وسهلا بكل المتابعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين المتواصلين وإيانا بالفترة الصباحية المباشرة حتى الساعة 11. أذكر بموجات الإذاعة التي بإمكانكم متابعتنا عليها لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبير جنين الشمال والداخل على 90.7، بالخلينا بالسريحة والأغوار على 99.4، وأكيد من أي مكان بالعالم بإمكانكم متابعتنا عبر موجاتنا وعبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكر بدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في العاصمة القدس 31 مئوية، رام الله والبير أيضا 31 مئوية، في طباز جنين طول كرم قلقيلية ما بين 35 إلى 36، في نابلس وسلفيت بين 32 إلى 33 درجة مئوية، في أريحة 40 درجة، في بيت لحم 32، في الخليل 30، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33 إلى 34 درجة مئوية. أما فيما يتعلق بآخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال، نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية. بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وعنبتة مغلق للخارج، للداخل سالك. محافظات الوسط، وسط الضفة الغربية، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، للداخل سالك، وأيضا حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة للخارج، والطيبة تفتيش وأزمة خانقة. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية، مراح رباح مغلقة، راس الجورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات. كانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نستكمل وإياكم محطتنا وفقراتنا. ويصادف اليوم 28 من حزيران اليوم العالمي للتأمين. في هذا اليوم تتجه الأنظار إلى أحد القطاعات التي توصف بأنها شبكة الأمان الاقتصادية، سواء للأفراد، للمؤسسات، للدول. ليش؟ لأن التأمين مش مجرد تعويض عن الخسائر، هو أصبح أداة لإدارة المخاطر، وأيضا لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات اللي بتواجه الأزمات والكوارث والحروب المتكررة. أكيد في فلسطين المفهوم هذا له بعد مختلف، تحديدا في ظل ما نمر به. مشان هيك لتفاصيل أوفى حول أهمية قطاع التأمين في فلسطين، التحديات اللي بواجهها، أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أستاذ أنور الشنطي. وأستاذ أنور، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: صباح الخير فيكم أختي، وتحياتنا لكم لصوت فلسطين، وكل عام وأنتم بخير دائما.
0: أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أنور. وخليني أسألك بداية، يعني الخبراء بيقولوا بأنه التأمين هو شبكة الأمان المالي للمجتمع، وهون سؤالي إليك، يعني الوظيفة في هاي الحالة في فلسطين، وظيفة التأمين وشركات التأمين، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية، الأوضاع السياسية اللي بنمرق فيها بصورة متكررة.
2: صحيح، هو شركة صناعة التأمين أو قطاع التأمين هو الشبكة الأهم في عجلة أي اقتصاد في أي عالم، أو في أي اقتصاد عالمي، لأنه بدون صناعة

0: التأمين وتوفير الحماية من المخاطر للفرد والأسرة والممتلكات من كل المخاطر المالية هو الأساس في وجود اقتصاد ونمو المجتمعات بشكل عام، وهذا على مستوى العالم يعتبر قطاع التأمين أهم قطاع مالي، ويضمن تدفق واستمرار العجلة الاقتصادية والنمو على كل الأصعدة في كل العالم.
1: طب هذا بخليني أسألك يعني فعليا عن التحديات اللي بيواجهها قطاع التأمين نظرا لأهميته مش بس في المجتمع الفلسطيني وإنما في كل المجتمعات، ولكن تحديدا في فلسطين أكيد قطاع التأمين بيواجه تحديات في ظل يعني الأوضاع السياسية اللي منعيشها، وكمان تأثير ذلك تحديدا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، على محافظات شمال الضفة الغربية، على الشركات وكمان على الأشخاص المؤمن لهم.
0: نعم، أول شيء قطاع التأمين وقت هو شيء يعني صناعة قديمة جدا منذ العصور القديمة، يجوز من 2000 ل3000 سنة قبل الميلاد ظهر نوع من تقاسم المخاطر بين التجار، وانتقل العراق ثم بدأ في البندقية وإيطاليا، وأخيرا كان بداية أول شركة تأمين كانت اللي هي تأمين الحريق في لندن بعد حادث حريق لندن الكبير في 1966. التأمين يساهم في الدخل الناتج العالمي المحلي اللي هو الجي دي بي بتقريبا 7%، يعني في أكثر من 8 تريليون دولار مجموع أقساط التأمين في العالم من مجموع 120 تريليون اللي هو الناتج المحلي العالمي، وهذا يشكل 7%. من هون بتظهر أهمية التأمين في العالم كنشاط اقتصادي مهم جدا وداعم. ما يتعلق بفلسطين، نعم احنا طبعا قطاع يعتبر حديث نسبيا، في 12 شركة تأمين تمارس أعمال التأمين بفلسطين، منها 6 شركات تجارية و4 شركات تكافلية، شركتين غير عاملات. في عنا مجموع أكثر من 2500 موظف يعملون في التأمين، وأكثر من يمكن 250 وكيل مع موظفيهم، إضافة إلى أكثر من 400 منتج. أقساطنا التأمينية تتراوح بين 400، إن شاء الله نتوقع أنه خلال السنتين القادمتين إذا ما استقرت الظروف السياسية أنه نوصل على الأقل إلى مليار دولار سنويا، وهذا احنا عندنا امل وطموح ونعمل على ذلك. احنا بحاجه لرفع الوعي التأميني والثقافي، وهذا حتى ما نكون كثير نظريين، بحاجه الى مواجهه الاخطار او التقليل من الاخطار اللي يواجهها الوطن في فلسطين. احنا في عنا نتعرض لاخطار سياسيه من الحصار والحواجز والاستيطان والاغلاقات، عندنا الأخطار الاقتصادية مثل وقف الاستيراد والتصدير، وقف المقاصة، وقف الدعم المالي والمشاريع الدولية، وقف التمويل لهذه المشاريع، وعندنا طبعا الأخطار المجتمعية اللي هي البطالة بشكل كبير اللي بتواجه شعبنا، وقف الرواتب، انهيار الاقتصاد، وكل هذا حكي كله ناتج عن خلل سياسي ووقف عملية سياسية موجودة في البلد، وحصار نقاوم، شعبنا يقاوم من أعلى رأس إلى أصغر مواطن حتى نتمكن من الاستمرار في هذا البلد وإنشاء مجتمع ودولة متمكن إن شاء الله.
1: بالرغم من هاي التحديات أستاذ أنور، يعني قديش مهم كمان قطاعات التأمين في السياق الفلسطيني المؤمن عليها أن تتوسع، لأنه العديد من المواطنين مثلا يتساءلون لماذا لا يكون هناك مثلا تأمين ضد الخسائر التي يتسبب بها عدوان المستوطنين على ممتلكات المواطنين وغيرها من القضايا. هل تدرس شركات التأمين ذلك يعني بشكل أو بآخر؟
0: شوف يا أختي، هو التأمين موجود، التأمين لكل شيء، يعني كل خطر ممكن يتخيل الإنسان
1: في تأمين،
0: كل خطر في تأمين عليه، يعني من صوت المغنية للخسارة المالية لكل شيء ممكن التأمين عليه. ولكن هذا تعرف أنه إحنا معادلة التأمين بتكون في عنا شركة تأمين بتنقل الخطر لمعيدين التأمين اللي هو في العالم شركات كبرى مثل زيوريخري وميونيخري وسويسري وCCR هذه الشركات العالمية الضخمة اللي هي بتأخذ الأخطار هاي وبتوزعها. وبالتالي الأساس في الخطر أنه إن يكون في أعداد كبيرة حتى تقبل شركات التأمين وأعداد التأمين تأخذه. اثنين يكون في عنا إمكانية مالية لدفع هذه الأقساط. يعني إحنا مثلا في إحدى الشركات الزميلة طرحت من سنتين فكرة تغطية الأخطار اللي بتتعرض لها الممتلكات من المستوطنين. بجوز سمعت فيها. قديش اللي أمنوا يا أختي؟ يعني هذا موجود. المنتج موجود. اللي أمنوا شيء زهيد جدا جدا جدا جدا. وبالتالي لأنه كل شيء له كلفة. فإحنا مشكلتنا مش بس مشكلتنا مع المستوطنين. إحنا مشكلتنا يا أختي مع الاحتلال. بشكل عام المستوطنين بغض النظر عن تطرفهم وهم حالة بسيطة من الاحتلال بشكل عام. احنا مشكلتنا مع هذا الاحتلال الغاشم والجاسم على قلوبنا وعلى صدورنا.
1: طيب خليني أسألك كمان سؤال أخير. يعني بما أنه حضرتك قلت أنه في قطاعات كتير يعني يشملها التأمين وهذا بخلينا نروح باتجاه أنه قديش مهم أنه توعية المواطنين بموضوع التأمين وتحديدا مش بس التأمين الصحي. عندنا تأمين زراعي، عندنا تأمين على ممتلكات، عندنا تأمين على مشاريع صغيرة كمان فعليا. وش السياسات اللي بتشوف أنها مطلوبة أستاذ أنور لتعزيز ثقافة الحماية وإدارة المخاطر في مجتمعنا الفلسطيني؟
0: والله الأساس وجود القدرة المالية. يعني أنت في بنرغب بشغلات كثيرة إحنا، ولكن إذا ما كنا على القدرة المالية لشراء هذه التغطية التأمينية وبالتالي ما في فائدة. أنا بعتقد أنه بشكل عام مش بدي أكون الوعي والثقافة التأمينية عند شعبنا متطورة، ولكن أنا بعتقد أنها معقولة ومتقدمة عن غيرها من البلدان العربية. بتعرف أنه يعني لأنه التأمين مش بس بده وعي وبده تركيب اقتصادية وبده مشاريع وبده بناء وبده كذا. ولهسبب بتلاقي أن أقساط التأمين بفلسطين 400 مليون، بالأردن لأن أوسع شوي فيها مشاريع بوصل ل 900 مليون، في السعودية والإمارات 20 مليار. وبالتالي إحنا مش بس بحاجة الرغبة بحاجة إلى إمكانية وقدرة ومشاريع حتى تستطيع إنه هذا الوعي يتحول من نظرية إلى تطبيق على الواقع.
1: أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أستاذ أنور الشنطي، شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. فاصل قصير نعود بعد ذلك، ابقوا إيانا.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. تمام 10:15 ساعتنا الآن في الاستوديو بتوقيت العاصمة القدس. أذكر بأنه اليوم الأحد 28/6/2026 وأكيد بتتابعونا عبر موجات الإذاعة العاملة في عموم مدن ومحافظات الوطن، في محافظتي طول كرم وقلقيلية 98.8، في بيت لحم وطوباس على 89.9، أما في جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في غزة على 103.2. مباشرة إلى محطتنا التالية والحديث عن فتح أسواق أوروبا أمام المنتجات الزراعية الفلسطينية. أكيد يعني هذا العنوان يأتي في خطوة نحو توسيع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية وتعزيز قدرتها التنافسية. فعليا دولة فلسطين وقعت سلسلة اتفاقيات ثنائية مع عدد من دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية إفتا، وهذا جزء من توجه استراتيجي لدعم الصادرات الزراعية وكمان فتح آفاق جديدة أمام المنتج الوطني في الأسواق الأوروبية. تفاصيل أوفى حاضرة مع ضيفي عبر الخط الهاتفي مدير عام السياسات والعلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الاقتصاد الوطني مهندس محمد حمادان. ومهندس محمد أهلا وسهلا بحضرتك، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك صباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. هلا وضعتنا بالسياق العام لتوقيع هذه الاتفاقيات الثلاثة الثنائية مع دول إفتا، هي دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، والأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه الاتفاقيات في فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية الفلسطينية. مهندس محمد تفضل.
1: شكرا جزيلا. بداية أود أن أتوجه إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني بالتحية، التحية الصامدين في مواقعهم. نعمل في وزارة الاقتصاد الوطني دائما على دعم المزارع الفلسطيني ودعم المنتج الفلسطيني. فاتفاقية الإفتا، دول الإفتا هي 4 دول، هي سويسرا والنرويج وأيسلندا وليخنشتاين، تربط فلسطين بدول الإفتا اتفاقية تجارة حرة منذ عام 1999. وهناك اتفاقيات ثنائية ما بين فلسطين وما بين هذه الدول الأربعة في مواضيع الزراعة. عملنا في هذه الزيارة على توسيع عدد المنتجات الزراعية الفلسطينية التي سوف يتم تصديرها إلى دول الإفتا. طبعا كان هناك جهد مشترك ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة والجمارك الفلسطينية حتى تم التوصل إلى الصيغة النهائية لهذه الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات تهدف إلى زيادة عدد المنتجات الفلسطينية المصدرة إلى هذه الدول، وأيضا تهدف إلى تقليص الرسوم الجمركية وتصل في كثيرا من المنتجات إلى درجة صفر تعرفة جمركية، بمعنى يصدر المنتج الفلسطيني الزراعي إلى دول هذه الأسواق هذه الدول بإعفاء جمركي كامل.
0: خليني أسألك مهندس محمد، يعني فعليا بعد ما حضرتك يعني وضعتنا بأبرز ما تنص عليها هذه الاتفاقيات من إعفاءات وتسهيلات جمركية إلى جانب تعاون فني وصحي بين الجهات الفلسطينية ونظيرتها الأوروبية، هل في هناك شروط على المنتج الزراعي الفلسطيني؟ وهل المنتج الفلسطيني يستوفي هذه الشروط؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، كيف ممكن تنعكس يعني هاي التسهيلات على قدرة المنتج الفلسطيني للوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل فعال وبشكل ملحوظ في الاقتصاد؟
1: من الطبيعي أن يكون في هناك معايير صحية للمنتجات الفلسطينية، وتعمل وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات مواصفات والمقاييس، وبالتعاون مع شركائنا في دول الإفتاء على أن يكون المنتج الوطني مطابق للمتطلبات الموجودة. إحنا والحمد لله منتجنا الفلسطيني في كثير من الأحيان هو مطابق ويدخل للأسواق هذه الدول بكفاءة عالية جدا، الحمد لله رب العالمين. إحنا يعني اتفقنا على أن يكون هناك كمان كثير من برامج التعاون حتى لمساعدة المزارع الفلسطيني بأن يكون منتج فلسطيني يعني يوافي متطلبات أسواق هذه الدول.
0: كلمة أخيرة في هذا الشأن وفي هذا السياق تحديدا في ظل الحديث عن تبادل امتيازات تجارية متوازنة بين الطرفين، كيف ممكن كمان ضمان تحقيق مصالح المنتج الفلسطيني وتعزيز شراكات تجارية مستدامة مع هاي الدول على المدى الطويل وغيرها من الدول الثانية؟ مهندس محمد،
1: يعني يقع على عاتقنا وعلى عاتق القطاع الخاص الفلسطيني انه احنا نعمل اللقاءات ما بين المزارعين الفلسطينيين المنتجين الذين يصدرون منتجاتهم الى الخارج مع نظرائهم ومع المستوردين من اسواق هذه الدول. ويقع على عاتق القطاع الخاص الجدية في الاستفادة من هذه الاتفاقيات. زي ما حكيت احنا كحكومة عملنا على خفض نسبة التعرفة الجمركية في كثير من المنتجات الفلسطينية الى صفر. يبقى ايضا ان يكون هناك القطاع الخاص الفلسطيني يتوجه الى اسواق هذه الدول ويصدر لاسواق هذه الدول. كان هناك تصدير رعاية كبير جدا من غزة، ولكن للأسف مع بعد الحرب يعني تم تدمير الكثير من الحقول ومن المنتجات الفلسطينية. ولكن حاليا نعمل بإذن الله على أن يصل للمنتجات الفلسطينية. وإحنا يوم نحكي على منتج فلسطيني يعني يوم نحكي عن الزيتون الفلسطيني ونحكي عن زيت الزيتون الفلسطيني ونحكي عن التمور ونحكي عن الأعشاب الطبية ونحكي عن كثير من المنتجات التي لها مكان على رفوف
0: الأسواق الأوروبية. بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا مدير عام السياسات والعلاقات الاقتصادية والدولية في وزارة الاقتصاد الوطني مهندس محمد حميدان، شكرا جزيلا. إذن لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. خلينا نروح بفاصل، بعد هيك راجعين لنسلط الضوء على جانب آخر عن اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار بها واللي كان في 26 من الشهر الجاري. التفاصيل بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. 23 دقيقة بعد العاشرة صباحا بتوقيت العاصمة القدس، هي ساعتنا الآن في الاستوديو. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة التي تأتيكم يوميا من الأحد حتى الخميس من 9:10 حتى 11:00. إلى محطتنا التالية، وكما أشرت في بداية البرنامج، موضوعين رئيسيين اليوم نركز عليهم. موضوع ضحايا التعذيب والعنف فعليا، هذا من جانب، ومن جانب آخر موضوع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات أو الاتجار غير المشروع فيها، اللي بتصادف 26 من حزيران من كل عام. أكيد في مثل هاي الأوقات بتتجدد الدعوات لتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان، لتكثيف الجهود الوقائية والعلاجية، باعتبار أنه مشكلة المخدرات مش مجرد قضية صحية فردية، للأسف هي صارت تحدي اجتماعي وإنساني يمس استقرار الأسر والمجتمعات. أكيد بفلسطين تحديدا في العاصمة القدس الموضوع استثنائي، ومنذ سنوات طويلة جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الاحتلال الإسرائيلي. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي، مدير عام جمعية الصديق الطيب لرعاية وتأهيل المدمنين في القدس، دكتور ماجد علوش. ودكتور ماجد، يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين في كل بلدنا فلسطين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. موضوع انتشار المخدرات بين الأوساط للمواطنين المقدسيين موضوعا ليس بالجديد، وهناك العديد من الأسباب وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بداية يعني كيف تقرؤون واقع انتشار المخدرات اليوم؟ شو هي الأسباب والعوامل النفسية والاجتماعية اللي فعليا تساهم بدفع المواطنين وبعض الأفراد لتعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروع فيها؟
1: المخدرات لا يقتصر على محافظة القدس. اليوم للأسف نحن كافة محافظات الوطن تعاني من مشكلة المخدرات أو حتى ظاهرة المخدرات، وهي في السنوات 15 الأخيرة زادت بشكل كبير، مما استدعى أنه يكون عندنا أعداد كبيرة من المدمنين ومن المتعاطين. قدرت في سنة 2017 ب 26,500 مدمن وما يزيد عن 70,000 متعاطي. إحنا بسنة 26 باعتقادي إنه العدد وصل 40,000 مدمن في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. بالتالي نحن نعاني من مشكلة كبيرة، والأسباب التي سألت عنها حضرتك سياسية وأيضا أسباب اجتماعية، وأنا أحصر الأسباب الاجتماعية في الأسرة وفي البطالة وفي أصدقاء السوء ومشاكل أخرى كثيرة، منها وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم بشكل غير مضبوط وغير مراقب.
0: وممكن تكون هي من الأسباب الواضحة لزيادة انتشار التعاطي والإدمان أيضا على المخدرين. حضرتك المخدرات، حضرتك دكتور ماجد يعني فرقت ما بين المدمن وما بين المتعاطي، هذا من جانب. من جانب آخر، مع الطيف الواسع للأشكال المخدرات التي يتم تعاطيها، وصولا إلى أنواع الأدوية التي تباع في الصيدليات في بعض الأحيان وتكون هي من أصناف المخدرات، أيضا هناك حالات إدمان عليها. هل وضعتنا بالتفاصيل كيف أن هذا المفهوم هو متغير ويتطور يوما بعد آخر مع ظهور منتجات جديدة في الأسواق؟
1: للأسف اليوم المخدرات المنتشرة كما أسلفت حضرتك هي المخدرات التي أو الأدوية القانونية التي يوجد بها مخدرات، وهي تباع أكيد بالصيدليات، ولكن اليوم في هناك سوق سوداء لهذه الأدوية، وهي منتشرة بشكل كبير، وزادت أعداد الناس التي تتعاطى هذه الأدوية سواء بوصفات طبية أو بشراء من السوق السوداء، زادت بأعداد كبيرة، وهذا أدى إلى زيادة عدد المدمنين. وللأسف هذه الأدوية عندما يساء استخدامها تصبح مخدر وتؤدي إلى الإدمان وتؤدي إلى اضطرابات نفسية، قد تصل إلى اضطرابات عقلية. نحن في وطننا تقدر تسمي كل أنواع المخدرات اللي ممكن نتصورها أو لا نتصورها موجودة بالوطن، وتباع في كل الأماكن. وأنا لما تحدثت عن وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم تجار المخدرات يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمخدرات بشكل كبير، وكما تعلمين الشباب على تواصل دائم مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يقعون في فخ المخدرات وفخ تجار المخدرات.
0: للأسف يعني الموضوع معقد وقد يكون بشكل أو بآخر يصعب السيطرة عليه، تحديدا في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي، قدرة التجار على الوصول إلى فئات الشباب المستهدفة بشكل أو بآخر، وهذا بعرضهم لشريحة أوسع من الجمهور ومن الشباب. شو الدور المطلوب فعليا؟ يعني جمعية الصديق الطيب لإعادة وتأهيل المدمنين تحديدا دكتور ماجد، شو أهم الخدمات اللي بتقدمها، وشو الدور المطلوب هون أنه يعني يتغير من حيث دور الأسرة، من حيث دور المؤسسات في دعم المدمنين أو المتعاطين للتعافي ومنع الانتكاس؟
1: يعني لا يمكن أنه مؤسسة لوحدة تقوم بكل الأعمال اللي لازم تقوم فيها في الوطن. إحنا عندنا دور توعوي ودور علاجي، نلعب الدورين، نشتغل مع مدارس التربية والتعليم والمدارس الخاصة والأندية والجامعات، نقوم على تدريب طلاب العلوم الاجتماعية والإنسانية للتعامل مع حالات الإدمان، نقوم على علاج المدمنين في مركزنا العلاجي اللي بيتسع حاليا لـ40 مدمن في كل مره. ولكن ايضا احنا جزء من منظومه في محافظه القدس، اللجنه المقدسيه العليا لمتابعه ملف المخدرات اللي بترأسها محافظه القدس وفيها كل المؤسسات الاهليه والمؤسسات الرسميه العامله مع الشباب من تربيه وتعليم وشباب ورياضه وصحه ومكافحه مخدرات. الهدف ان نحن نعمل ضمن العتمه الموجوده، وهذا خليني اسميه الاحباط الكبير. نعمل، وما دام في عمل انا بقول ما في شيء مستحيل. تقريبا اللجنه المقدسيه عمرها 18 سنه، نحن عمرنا 40 سنه في هذا العمل. هناك حالات نجاح كبيرة مع أسر المدمنين ومع الشباب أيضا، بالتالي لا هناك إضاءة، هناك نقاط مضيئة في هذا العمل، ولكن لا زالت تنقصنا استراتيجية وطنية على مستوى الوطن للتوعية والوقاية، وهذا ما نفتقده الآن في الوطن. لا يوجد تجميع للجهود، لا يوجد أشخاص كفاية للعمل في التوعية والوقاية. وأيضا في موضوع العلاج نحن بحاجة استراتيجية معينة في موضوع العلاج، بيكون عندنا بروتوكول علاجي على الأقل، نقول بروتوكول علاجي موحد لفلسطين. هاي الإشكالات اللي احنا بنواجهها، ولكن لا في اهتمام رسمي واهتمام شعبي، ولدينا ما الضامن لحماية النشأ عندنا اللي هي الأسرة. صحيح اليوم دور الأسرة مش قبل زي قبل 20 سنة أو 30 سنة، ولكن لا زال دور الأسرة هو الضابط لكل الانحرافات الموجودة لدى أبنائنا الصغار والنشء الصغير، هؤلاء المراهقين الذين هم عماد الوطن في النهاية. وأيضا أود أن أضيف على ما أسلفت سابقا في البداية، أنه قضية المخدرات هي قضية جماعية ومجتمعية، لا يستطيع فرد واحد أن يقوم فيها.

0: إذن كما أشرنا يعني مع اتساع طيف المخدرات التي يتم تعاطيها ما بين الشباب مع وجود منصات التواصل الاجتماعي وبالتالي يعني سرعة الوصول ما بين التجار للمخدرات للشرائح المستهدفة الموضوع أصبح خطير وبالتالي الدور الذي تقوم به الهيئات المجتمعية من أسرة من إعلام من مدرسة من غيره من مؤسسات رسمية يجب أن تكون على قدم المساواة مع كل هذه التغيرات التي تحدث وتسبب هذه الزيادة والنقلة النوعية في عدد المتعاطين والمدمنين ليس فقط في فلسطين وإنما حول العالم. إذن لازلنا وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين في متابعة لأبرز ملفاتنا لهذا الصباح ونعود إلى ملف فعليا مناهضة التعذيب لحالات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي يتعرض لها المواطنون في إطار هذه الجهود الرامية لتعزيز منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان. النيابة العامة بالشراكة مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان نظمت ورشة تدريبية متخصصة. الهدف من هاي الورشة هو آليات التقصي والتوثيق الفعالة لحالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. طبعا لتفاصيل أوفى حول هذه الورشة أهميتها من استهدفت حاضرة مع ضيف عبر الخط الهاتفي السيد جميل سجدية وهو رئيس نيابة حقوق الإنسان. وسيد جميل أهلا وسهلا بحضرتك يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيك أخت نسرين وصباح الخير لك ولجميع السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. يعني كما أشرنا يعني في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب بالتزامن مع ذلك النيابة العامة نظمت فعليا هذه الورشة لوضعتنا في التفاصيل وفي السياق بمعنى ما هي المعايير التي ركزت عليها هذه هذا التدريب ومن استهدفت وأهميته في تطوير عمل النيابة العامة.
1: حقيقة النيابة العامة تقوم من خلال شراكة ممنهجة مع مكتب المفوض السامي بدمج مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في عمل النيابة العامة، وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى ضمان امتثال فلسطين لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية وكذلك التشريعات الوطنية. حقيقة ركز اللقاء الذي تم يوم الخميس الماضي من خلال تدريبات مع أطباء شرعيين متخصصين على التدريب أعضاء النيابة العامة والفريق الإداري والقانوني المساند على بروتوكول اسطنبول، وهو دليل للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. فالهدف كان رفع قدرات أعضاء النيابة العامة، مأسسة التخصص من خلال يعني رفع القدرات، توحيد المبادئ الإرشادية التي تسعى النيابة العامة إلى اعتمادها من خلال الاطلاع على التجارب المقارنة وآليات التوثيق الفعال لهذه الادعاءات، بالإضافة إلى التكامل والمكاشفة مع مكتب المفوض السامي وتعزيز قنوات الشراكة المستدامة، بالإضافة أيضا إلى فتح والسعي إلى فتح قنوات دائما مع مؤسسات المجتمع المدني الشريكة ليكون هناك فعلا جهد رقابي وطني من خلال النقاش المجتمعي ومن خلال وضع اليد على الإشكاليات لغايات علاجها أكيد.
0: سيد جميل، يعني بحديثك عن موضوع التوثيق وفق معايير بروتوكول اسطنبول، يعني التوثيق في حالة مساندة ضحايا التعذيب أو المطالبة بحقوقهم هو من أهم الأمور التي عادة ما يتم التركيز عليها. وهنا سؤال لحضرتك، هل في تحديات معينة تواجه توثيق حالات التعذيب والمعاملة القاسية في فلسطين؟ أصعب يعني أبرز الصعوبات العملية اللي بتواجه طواقم النيابة أثناء التقصي، وكيف ممكن تجاوزها لضمان تحقيق العدالة حماية الضحايا ولمساندة ضحايا التعذيب؟
1: يعني الوضع في فلسطين للأسف هو وضع استثنائي، وبالتالي دائما احنا نسعى لإيجاد حلول استثنائية تنسجم مع هذا الواقع. فعليا نحن نعاني من إشكاليات كثيرة في توثيق هذه الانتهاكات، خاصة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا على الأسرى الفلسطينيين. أما فيما يتعلق بالإشكاليات

0: العقبات التي نعاني منها في الصعيد الوطني فهي تكون للأسف الشديد في الإمكانيات الفنية، في عدم توفر بالضبط، نقص الأطباء الشرعيين في فلسطين. يعني عدد الأطباء الشرعيين في فلسطين هم لا يتجاوز 4 أطباء شرعيين و5 أطباء مقيمين، وبالتالي هذا النوع من القضايا سواء كانت الادعاءات التي تكون على أفراد الأجهزة الأمنية أو الادعاءات التي قد تكون على الاحتلال الإسرائيلي، دائما نحن بحاجة إلى طب شرعي وأيضا طب نفسي. نقص الموارد، نقص الإمكانيات التي تتيح توفر مثل هؤلاء الأطباء المتخصصين لغايات الفحص السريع ولغايات تأهيل الضحايا، دائما هو أحد المعيقات الأساسية ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، لأن مسألة التوثيق هي مسألة في غاية الخطورة والأهمية. والحق في عدم التعرض للتعذيب حق راسخ، والإشكاليات دائما تكون في الجانب الفني، لأن السرعة في مثل في توثيق مثل هذه الجرائم مهم جدا وأساسي لغايات المحاسبة والمساءلة.
1: سؤال الأخير، يعني تطوير قدرات أعضاء النيابة العامة بالرغم من النقص بالإمكانيات الفنية اللي حضرتك أشرت إلها، سيد جميل، كيف ممكن يعني فعليا يعزز من ثقة المواطن بمنظومة العدالة؟ لأنه هاي من الأهداف الرئيسية لمثل هذه التدريبات، لمثل هذه الاتفاقيات، لرفع كفاءة عمل طواقم أو أعضاء النيابة العامة وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
0: يعني بالضرورة النيابة العامة تسعى للقيام بدورها في احترام حقوق المتهمين والنزلاء في أماكن الحرمان من الحرية، تسعى إلى توثيق الانتهاكات، لأن الانتهاكات الفردية تقع في كل مجتمع، ولكن الأساس أن يكون هناك آليات لتوثيق هذه الانتهاكات بالطريقة الصحيحة وملاحقة مرتكبيها. نسعى من خلال شراكتنا مع المؤسسات الرسمية على رأس مجلس القضاء الأعلى وهيئة قضاء قوى الأمن والأجهزة الأمنية إلى اجتثاث هذه الجريمة وفعليا مناهضتها بطريقة صحيحة. نسعى من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية مثل مكتب المفوض السامي لغايات بناء قدرات ونقل المعرفة، وبذات الوقت رفع القدرات على الصعيد الرقابي وعلى الصعيد النيابة العامة. نأمل أن تكون هذه التدريبات والإجراءات كفيلة بضبط الواقع ضمن الإمكانيات للأسف الموجودة. نأمل رفع قدرات الأطباء الشرعيين مستقبلا، نأمل زيادة الكادر الطبي والفني لنكون قادرين على القيام بواجباتنا.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل، على انضمامك لنا سيد جميل سجدية وحضرتك رئيس نيابة حقوق الإنسان. شكرا جزيلا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلت متواصلة وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. نبقى في ملف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، وفي محطتنا التالية من قطاع غزة أكيد يعني الدعوات التي تتجدد حول العالم لوقف جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة تبقى قليلة ومحدودة وخجولة مقارنة بما مر به المواطنين في قطاع غزة، تحديدا المواطنين الأسرى في قطاع غزة والذين تم إيقافهم سواء في معتقلات سرية وغيرها من القضايا. الشهادات التي معنا إليها من الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بعد اعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غزة شهادات تقشعر لها الأبدان، تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ البشرية. للتعقيب أكثر حول هذا الموضوع مباشرة أتحول إلى مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. وسمير أهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير نسرين، صباح الخير لجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك سمير. يعني في الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب تبقى هذه الدعوات جدا محدودة جدا خجولة مقارنة بما مر به المواطنين في قطاع غزة في سنوات الإبادة والعدوان الأخيرة والشهادات التي استمعنا إليها من الموقوفين والمعتقلين وما تعرضوا إليه من أشكال قد تكون غير مسبوقة في التاريخ من التعذيب والإهانة والممارسات التي تعد انتهاك لكل ما هو إنساني في القطاع من قبل الاحتلال. هل وضعتنا بصورة المشهد أكثر وكيف يمكن وصف هذا المشهد في القطاع؟
1: نعم نسرين، يعني الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى لم تكن وليدة اللحظة ولم تكن وليدة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكنها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عملت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عمليات اعتقال طالت كل أفراد معظم أفراد الشعب الفلسطيني في عمليات اعتقال ممنهجة وأسلوب للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. بدأت عمليات التعذيب منذ اليوم الأول منذ لاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلية لفلسطين، ومارست قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات تعذيب ممنهجة بشتى الأساليب التي يمكن أن يتخيلها الإنسان. كما ذكرت أن ربما هذا اليوم اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب لم يطبق في فلسطين. الاحتلال الإسرائيلي خرق كل الاتفاقيات الدولية وحقوق الاتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها المعتقلين الفلسطينيين الذين تعرضوا ويتعرضون لأبشع أساليب القمع والتعذيب. لكن مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة زادت عمليات التعذيب، وإن كانت مع بدء الحرب بدأت أيضا القوات الاحتلال الإسرائيلية في عمليات اعتقال سواء من داخل مراكز الإيواء أو من الخيام أو من المنازل. عمليات الاعتقال طالت آلاف المواطنين في عمليات اقتحام المستشفيات واقتحام مراكز الإيواء واقتحام المخيمات مخيمات النزوح في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب. ولكن ربما تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد عام أو عامين أو ربما بعد أشهر عن بعض المعتقلين. هؤلاء المعتقلين الذين تفرج عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سنوات الحرب يروون شهادات مرعبة عن عمليات التعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلية في سجون الاحتلال وخاصة السجون السرية التي يحتجز فيها آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة من خلال الحرب الإسرائيلية. من أساليب التعذيب التي ابتدعتها أيضا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أيضا مارستها ما قبل الحرب عمليات الشبح التي تقوم بها في نفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية، حيث يقف المعتقل على قدم واحدة لساعات طويلة وإنهاك الجسد إنهاك جسد المعتقل. وبذلك تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال هذه عملية الشبح بالضرب بضرب المعتقل بآلات حادة وأيضا آلات حديدية، وبالتالي يتم التعرض لجسد المعتقل أثناء عملية الشبح. أيضا تغطية الوجه والرأس، وهذه شهادات هذه شهادات من معتقلين يفرج عنهم خلال الأشهر الماضية، خاصة سجن سيدي تمام كمان الذي اشتهر بصيته القذر في عمليات التعذيب التي تمارسها قوات الاحتلال. تغطية الوجه والرأس بأكياس قذرة للسيطرة على المعتقل المعتقل والإنهاك المعتقل نفسيا. أيضا كما ذكرت الضرب المبرح والركن والضرب في الأماكن الحساسة، وأحيانا الخنق يعني تستخدمها هي أسلوب يعني تمارسه قوات الاحتلال تنفيذه ضد الأسرى. أيضا الحرمان من النوم بالطبق على سنتين والحبس الانفرادي أيضا لهؤلاء المعتقلين. أيضا اعتقال الأقارب هي محاولة إسرائيلية أيضا اعتقال الأقارب المعتقل
0: ابتزاز الأسير صحيح
1: بالضغط على المعتقلين لسحب اعترافات منهم خلال عمليات التحقيق. أيضا يعني عدم وجود وحرمان المعتقل من الطعام يعني لأن قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذا ما ذكره يعني العديد من الأسرى الذين أفرج عنهم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقنن من الطعام المقدم لهؤلاء الأسرى بحيث يبقى فقط على قيد الحياة. الحرمان من الدواء والعلاج والأمراض مختلفة تصيب الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، يمنع الدواء، يمنع تقديم الدواء لهؤلاء الأسرى، ولذلك يعني ونتيجة هذا عدم إدخال الدواء إلى هؤلاء الأسرى تستسهل الأمراض يعني سواء أمراض السرطان أو غيرها من الأمراض التي تفشى بين أوساط الأسرى. أيضا الحرمان من زيارات المحامين أو لقاء المحامين أيضا أحد الأساليب التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية. عدم الاستحمام أيضا يعني إعطاء أو منح المعتقل دقيقة واحدة للاستحمام، هل هذا يكفي؟ دقيقة واحدة للاستحمام وكل يعني كل عدة أسابيع يعني يتم منحه دقيقة واحدة للاستحمام يعني في السجون الإسرائيلية. إذا عمليات التعذيب ممنهجة، وسائل مختلفة، والعديد من الأسرى بالمناسبة العديد من الأسرى الذين اعتقلوا من خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يعني استشهدوا داخل السجون نتيجة عمليات التعذيب التي تمارسها حتى الكي بالنار والكي يعني عمليات الكي التي يعني شاهدناها على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم عمليات الكي بالجسد بالكهرباء والنار يعني في أجساد هؤلاء المعتقلين. إذن يعني جملة ما نتحدث عنه هو اتباع أساليب ممنهجة وشديدة جدا ضد الأسرى، والقانون الدولي غافل عن كل هذه الشهادات التي يعني التي يدلي بها الأسرى يوميا بعد عمليات اعتقال النقل من خلال
0: والأخطر من ذلك سمير هو يعني فعليا خروج هؤلاء الأسرى دون تلقي لأي خدمات لمساعدتهم فعليا على تجاوز الأثار النفسية العميقة والجروح العميقة والصدمات وفي بعض الأحيان الأمراض الجسدية المزمنة التي يعني خلفها هذا التعذيب من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بكل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على هذه الرسالة. كالمعتاد من قطاع غزة مراسلنا من هناك سمير خليفة، شكرا جزيلا. بهذا الملف أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلقة فغاني، في الهندسة الصوتية سماح العرجة، ومن الإخراج المرئي جهاد سليمان. يتجدد اللقاء يوم غد بحلقة جديدة من الفترة الصباحية أسعد بتقديمها لكم. إلى حينه بأمان الله.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادن أريماوي. استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وأصيب 30 آخرون بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس ومفترق قضبيط في مدينة غزة. إلى ذلك حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في مستلزمات غسيل الكلى الأساسية لتشغيل الأجهزة. كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة 10,000 في قطاع غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال. حذر السيد الرئيس محمود عباس من محاولة سلطات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي. أصيب شاب فجر اليوم بالرصاص الحي في القدم واعتقل مواطنين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأجرت قوات الاحتلال تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان عقب احتجازهم بتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 مواطنا من مدينة نابلس ومواطنين اثنين من مدينة بيت صحور. كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم مواطنا وصحفيا وحطمت مركبة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. أكد مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج جاد إسحاق أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها لتشكيل كتل استيطانية كبيرة. أكد مدير عام التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين أن أزمة المياه التي تعاني منها المدن والقرى في الضفة الغربية مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة عوامل مناخية أو نقص في الموارد المائية. قالت قوات الاحتلال إنها قتلت

0: عددا من المسلحين فيما تسمى بالمنطقة الأمنية جنوب سوريا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم على توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. حذر الرئيس الأمريكي من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. يأتي ذلك عقب إعلان للجيش الأمريكي قال فيه إنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. قال مصدر أمني عراقي إن الحملة الأمنية في العاصمة بغداد أسفرت عن اعتقال شخصيات سياسية متهمة بالفساد المالي، مشيرا إلى مشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش فيها. ارتفع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000 بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: نهب وسلب وقتل للأرض، تجريف وقلع وحرق، واهم هذا المحتل بأفعاله هذه وتلك بأن صاحب الأرض يستسلم. بقاء وصمود وإيمان بأن صاحب الحق سلطان. وتبقى الأرض عنوانا لثباتنا وهويتنا وحقنا في برنامج أرضنا حقنا. إعداد وتقديم أنصار العروض.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج أرضنا حقنا. تستمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و 100.1، كما بالإمكان متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى، وبالإمكان أيضا متابعة إذاعتنا وآخر التطورات الميدانية من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا تجدونا من خلال صفحاتنا على الفيسبوك صوت فلسطين بلس وإذاعة صوت.

0: دي كلاستيك. كما عودناكم في برنامج أرضنا حقنا نتحدث حول آخر المشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تنفيذها، بالإضافة إلى الاعتداءات اليومية لقطعان المستوطنين على القرى والبلدات والمضايقات التي تحدث أيضا على الحواجز والإغلاقات للمداخل ومخارج القرى. كما ننقل المعاناة اليومية للمواطنين الذين يواجهون ويتصدون للهجمات الاستيطانية. يرافقني من الهندسة الإذاعية سماح العرجة من التنفيذ حلا أفغاني، من الإخراج جهاد سليمان، وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. ما زال الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى وينفذ المشاريع الاستعمارية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي في كافة محافظات الوطن، والتركيز في هذه الأونة في شمال الضفة من خلال إنشاء المستعمرات الجديدة وتوسيع القائم من هذه المستوطنات، وكذلك شق شبكة طرق استعمارية تقطع أوصال البلدات والقرى الفلسطينية. سنتحدث حول ما يجري في شمال الضفة مع المهندس محمود الصيفي، الباحث في شؤون الاستيطان. أهلا ومرحبا بك مهندس محمود.
1: تحياتي، صباح الخير.
0: صباح النور. يعني سيد محمود، المخططات الاستيطانية لا تتوقف، المشاريع الاستيطانية في تزايد وتوسع وتوسيع لكافة المستوطنات. ما يحدث في شمال الضفة في هذه الآونة، ونتحدث عن مشاريع تشمل إنشاء وتطوير 18 مستعمرة، أبرزها مستعمرة يحانيت على أراضي بلدة عرابة في محافظة جنين، ومستعمرات أخرى في محافظة سلفيت. إذا ما تحدثنا حول هذه المخططات الاستيطانية وكيف ستؤثر على الواقع الجغرافي في الضفة.
1: واضح أن هناك توجه حكومي لدولة الاحتلال في تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس. واللافت حقيقة أن ما يحدث في محافظة جنين وشمال نابلس أن حكومة الاحتلال تضع كل ثقلها في مواصلة الاستيطان من خلال مخططات جديدة للمستوطنات، وأيضا ربطها بطرق التفافية، وأيضا رصد أموال كبيرة يعني تجاوزت المليار شيكل للطرق التي ستربط بين البؤر الجديدة والمستوطنات الجديدة. يعني نتحدث عن شمال الضفة الغربية، يعني في شهر أيار 2025 صادق المجلس الوزاري المصغر على إنشاء 22 مستوطنة جديدة. هذه المستوطنات، معظم هذه المستوطنات ستكون في شمال الضفة الغربية، رغم أن هناك بعض هذه المستوطنات ستكون في رام الله وفي الخليل والقدس وأيضا في نابلس، لكن تركيز حكومة الاحتلال وخاصة يعني سيموتريج الذي يضع كل ثقله أيضا في موضوع الاستيطان في شمال الضفة الغربية. في شهر نيسان من هذا العام دشن سيموتريج ومعه عديد من أعضاء كنيسة الصهيوني، وأيضا يوسي دكان رئيس ما يسمى مجلس الشمال الضفة للمستوطنات، دشنوا مستوطنة العودة إلى تريتيلا، وهي الواقعة قرب عدة قرى منها جبع وسيلة الظهر وعدد من القرى الفلسطينية. يعني هذه هي، يعني غادرها الاحتلال عام 2025 ضمن مجموعة من المستوطنات في شمال الضفة الغربية، خاصة في منطقة جنين، وهذه المستوطنات الجنيم وقديم وحومش في شمال نابلس وتريسيلا وعدد من المعسكرات. يعني في منذ أيار العام الماضي 2025 هناك جهود كبيرة تبذل وينفذ فعلا الاحتلال مخططات في هذه المنطقة. الآن يعني بعض المستوطنات تريسيلا احتفلوا بإيواء وتدشين إسكان 16 عائلة من المستوطنات.

0: مستوطنين بوجود وزراء وعلى رأسهم سيموتريت. مخططات كبيرة حقيقة، رصد الأموال 270 مليون دولار فقط للطرق التي ستربط المستوطنات والبؤر الاستيطان. عودة أستاذ أنصار، عادوا كمعسكرات، معسكر صنور، عادوا لمعسكر عرابي أصلا، يعني موضوع التريسيلا، يعني أعاد جيش الاحتلال للتركيز في منطقة في مستعمرة التريسيلا، وأصبحت قاعدة لجيش الاحتلال للواء المنشي، وهذا كان سابقا قبل 2005، لكنه عاد الآن إلى هذا الموقع. ويبدو أن معسكرات جيش الاحتلال أعاد الجيش احتلالها وعاد التمركز فيها. نعم. بهدف، هدف واضح، هدف هو هندسة استيطانية في شمال الضفة الغربية من خلال مستوطنات جديدة، كما صادق مجلس الوزاري المصغر 22 مستوطنة في شهر أيار و19 مستوطنة في شهر 12 برضو 2025. في 2026 صادق أيضا على إنشاء 34 مستوطنة، أيضا سيكون شمال الضفة الغربية جزء من هذه المستوطنات. هناك بؤر جديدة، هناك بؤرة استيطانية من ضمن 22 مستوطنة بدأوا فعلا بالتنفيذ في على جبل عبال شمال نابلس، وأيضا غرب بلدة سيرت الحارثية. يعني من عدة أشهر الآليات والصهيونية الاحتلالية تمهد لمستوطنة رحانيت.
1: نعم، إذا تحدثنا أيضا من ضمن المخططات الاستيطانية بين محافظتي نابلس وجنين، شق طريق استعماري يربط مستعمرة حومش المقاومة على أراضي المواطنين بمنطقة الأغوار، وهذا يعني فصل المحافظتين جغرافيا. خطورة هذا المخطط الاستيطاني فعليا على محافظتي جنين ونابلس وكذلك فصلها عن منطقة الأغوار.
0: نعم، يعني من ضمن حقيقة ضمن هذه المخططات الاستعمارية وإقامة هذه المستوطنات التي صادق عليها ما يسمى المجلس الوزاري المصغر، المستوطنات سيربطها الطرق الالتفافية. هناك طريق التفافي من مستعمرة حومش المقامة على أراضي بركة شمال نابلس، وأيضا سيلة الظهر جنوب مدينة جنين. سيمتد هذا الشارع الالتفافي ليربط مناطق الأغوار، وأيضا هناك طرق ستربط مع الداخل الفلسطيني عام 48. ولذلك مخطط حقيقة فصل محافظة نابلس عن محافظة جنين، وهناك أيضا شوارع أخرى ستفصل القرى نفسها في محافظة جنين. نعم
1: نعم، يعني هذا المخطط فعليا لا يهدف فقط على فصل المحافظات، إنما يهدد القرى فعليا التي تتبع للمحافظة، سواء في محافظة جنين بالتحديد. يعني لماذا التركيز الكبير في هذه الآونة على محافظة جنين، علما أن يعني الحجم الاستيطاني كان قليل قبل عدة سنوات؟ اليوم نتحدث عن توسيع لمستعمرة صانور المقاومة أيضا على أراضي المواطنين لتشمل إقامة ما يقارب 126 وحدة استيطانية في محيط القلعة التاريخية بالتحديد.
0: نعم، يعني أقر مجلس الوزاري المصغر بناء 126 وحدة استيطانية في تريسيلا، إضافة لتدشين إسكان 16 عائلة في شهر نيسان الماضي في هذه المستوطنة المعاد استيطانها من جديد بعد إخلاءها عام 2005. إذن يعني الاحتلال يكثف حقيقة، يكثف مخططاته في شمال الضفة الغربية بناء على قرارات مجلس الوزاري المصغر، وأيضا خطة سيموتريتش التي يعني أعلنها صراحة العودة إلى محافظة جنين والاستيطان فيها. ولذلك هناك المخططات في غرب جنين وشمال جنين وأيضا شرق جنين، يعني واضح أن هناك مخطط لحصار المدينة وتقطيع الأوصال القرى المحيطة سواء في جميع محيط مدينة جنين. يعني واضح أيضا أن كل هذه المخططات يعني تجري على قدم وساق، يعني معسكر عرابي يعني جنوب مدينة جنين أعادوا احتلاله وأعادوا، وهناك إخطارات لأكثر من 16 منزل محيطة بالمعسكر. ولذلك هذا المخطط حسب الحكومة الاحتلالية سيعيد حقيقة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، وأيضا مخطط الاحتلال إسكان أو إيصال عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن. وهذا العدد سيكون له نصيب كبير في مستوطنات شمال الضفة الغربية خاصة محافظة جنين.
1: يعني ما تفضلت به مهندس محمود يعني خلال يعني افتتاح البؤر الاستيطانية، تم تثبيت 16 عائلة من المستوطنين، ونتحدث عن إخلاء 16 منزلا في محيط هذه المستوطنات. هناك فعليا محاولة لتهجير المواطنين وتوطين المستوطنين في هذه المناطق بهدف فعليا إحداث التغيير، ليس فقط الجغرافي وإنما إحداث التغيير الديموغرافي، وهذا ما يسعى إليه الاحتلال منذ سنوات. إذا ما تحدثنا بخصوصية محافظة نابلس، وإذا ما تحدثنا بالتحديد حول مشروع السيطرة على جبل عيبال وهذا المخطط المتسارع للأسف والذي يحدث في شمال محافظة نابلس من خلال إنشاء البؤر الرعوية الاستيطانية، ونحن نعلم بأن هذا الشكل الجديد للاستيطان الذي بات يبدأ بمجموعة من الأغنام وينتهي بمستوطنات.
0: نعم، يعني موضوع جبل عيبال وهي ضمن حقيقة ضمن المستوطنات التي أقرها المجلس الوزاري المصغر في شهر أيار عام 2025، وهي ضمن 22 مستوطنة جديدة في شمال يعني في الضفة الغربية، بما فيها مستوطنة التي يجري حاليا وتم نقل أكثر من 15 كرفان نقل إلى هذه البؤرة المطلة على مدينة نابلس وأيضا على بلدة عصيرة الشمالية. وهناك يعني يتحجج الاحتلال أن هناك يعني أماكن دينية وتلمودية، وهذا طبعا غير صحيح، ولكن يعني خطة الحكومة هي إحاطة مدينة نابلس وأيضا فصل مدينة نابلس عن شمالها خاصة قراها عصيرة الشمالية والقرى وياطيد وبيت مرين وكل هذه القرى الواقعة شمال مدينة نابلس. جبل عيبال حتى عام يعني حتى عام 2025 لم يتواجد بشكل استيطاني، ولكن المستوطنين كانوا يعني يتواجدون في ايضا في عام 2021 و22 اقاموا بؤرة، ولكن المقاومة الشعبية على مدى عام كامل استطاعت إزالة هذه البؤرة الاستيطانية. ولكن بعد مجيء هذه الحكومة، حكومة نتنياهو وسومتريتش ومشروع ومخطط الخبيث، أعاد بقرار الآن قرار مستوطنة يعني مشرعة من حكومة الاحتلال، والاحتلال أصلا هو غير شرعي للأرض الفلسطينية، وبالتالي وجود حقيقة هذه المستوطنة سيشكل خطر كبير، سيقطع الطرق ما بين شمال نابلس والمدينة نابلس، وهناك فعلا هذا لديها يعني مخطط لربط هذه البؤرة مع حومش ومع شافي شمرون وكل هذه المستوطنات الموجودة شمال مدينة نابلس. وكما تحدثنا هناك يعني الحكومة الاحتلالية رصدت 270 مليون دولار فقط لربط البؤر الجديدة والقديمة خاصة في شمال نابلس ومحافظة جنين. هذا فعلا هذا المخطط الاستيطاني الذي يريد أن يملأ الشمال محافظة جنين، محافظة جنين نفسها بالمستوطنين والمستوطنات، يعني أسوة بمناطق جنوب نابلس التي أنشأ الاحتلال عشرات البؤر، وتكاد تكون هناك بؤر يومية في باقي مناطق الضفة الغربية خاصة جنوب وشرق مدينة نابلس وشمال مدينة رام الله وشرق مدينة رام الله. يعني الأغوار الآن مخطط أستاذ أنصار، الآن مخطط الاحتلال ربط كل المستوطنات.

0: يعني أشكرك جزيل شكر على هذه التفاصيل والإيضاحات المهندس محمود الصيفي الباحث في شؤون الاستيطان. تحدثنا حول المخططات الاستيطانية التي يسعى الاحتلال وفعليا هو ينفذها حاليا في محافظات نابلس وجنين وكذلك في محافظة سلفيت، بالإضافة إلى المخططات الاستيطانية في كافة الضفة بهدف تعزيز الوجود الاستيطاني وخلق بيئة طاردة للمواطن الفلسطيني. متواصلون وإياكم في برنامج أرض حقنا ونأثير إذاعة صوت فلسطين. تسمعون لإذاعتنا من خلال موجتين رئيسيتين 90.7 و100.1. ونتابع في البرنامج وفي هذه الحلقة سنتحدث حول الاعتداءات التي تحدث على بلدة عين سينيا، هذه البلدة التي فعليا تتأثر باعتداءات المستوطنين وكذلك بالحاجز المقام على أراضيها والمعروف بحاجز عين سينيا الذي للأسف يعتبر من أسوأ الحواجز العسكرية في الضفة، حيث يقوم جنود الاحتلال بإغلاقه أحيانا لساعات ما يسبب أزمة وتكدس للمركبات تصل إلى بلدة عين سينيا وكذلك إلى القرى المجاورة. نتحدث إلى السيد عماد خاطر رئيس مجلس قروي عين سينيا. أهلا ومرحبا بك السيد عماد.
1: الله يسعد صباحك خيتي وصباح المستمعين وصباح صوت فلسطين، يسعد صباحك.
0: أهلا فيك. يعني سيد عماد، بلدة عين سينيا معروفة لمن يسلك هذه الطريق يوميا ما بين شمال الضفة ووسطها وكذلك حتى القادم من الجنوب إذا ما اضطر يسلك هذه الطريق أيضا في حال الإغلاقات. إذا ما تحدثنا حول هذه البلدة أهميتها وكذلك الاعتداءات الاستيطانية المتكررة عليها، كان آخرها قبل أيام حرق لي أراضي في بلدة عين سينيا.
1: الله يسعد صباحك خيتي. صحيح أنت ما تفضلت فيه، حاجز عين سينيا اليوم أصبحوا من يعني من أسوأ الحواجز الموجودة في مناطق الضفة الغربية لتعرض المواطنين لانتهاكات كبرى من مثل تمكين في المواطنين والضرب والاعتداء المباشر من قبل الجنود الموجودين على المحسوم أو بسموه محسوم الطيار. ولكن للأسف الشديد يوجد أن حاليا على تلال المنطقة لغاية بمنطقة عطارة ومنطقة يبرود يوجد لغاية بؤرات استيطانية موجودة انبنت في خلال الفترة السابقة. الاعتداءات أصبحت شبه يومي على القرية، موجود مستوطنين في داخل القرية بيكون لهم بسياراتهم المعروفة، بيكون باعتداء حتى على المواطنين على المزارعين، ممنوع تزرع أرضك، ممنوع تحرط، ممنوع أي شيء، حتى بيكون يبني أو منطقة يعني بسمنا تحت سيطرة تتبع على دولة فلسطين، يعني بتحكي انت على مناطق ألف أو كذا. المستوطنين اليوم وصلوها عنا، سمعنا على منطقة عنا منطقة الخربة، بيجوا على الناس اللي بيكونوا بيشتغلوا بيعتدوا عليهم. قبل فترة 7-8 شهور اعتدوا على شوفير باقر موجود في المنطقة في وسط البلد وقاموا بضربة. اليوم قبل كم يوم كمان عمال موجودين في منطقة في ظهرة الخربة وتحت تصنيف وتحت سيطرة اللي هو يسمى المجلس القروي أو داخل الهيكل التنظيمي، يعني عشان ما يكون حجج إنه يكون هذه مناطق سي وتابعة لهم، لا هذه مناطق ألف وإحنا بنعتبرها مناطق الخدعة لنا وترخيصها وكل إنشاء صلاحياتها موجودة عندنا. قوموا بيجوا عندنا بيعتدوا في الأغنام في الخيل في الزراعة في أي شيء، اعتدوا حتى على العمال، أخذوا منهم العدة اللي بيشتغلوا فيها وقاموا بضربهم وكذا وكذا. قبل يومين تقريبا برضه كمان حدث هذا كان في منشور لهم لفتى التلال موجود على فيسبوك لهم بتحريض انهم يكونوا على اعتداء على قرية عين سينيا، وهذا الشيء كان واضح حتى الاعلام يعني بتوقع كله عنده خبر في هذا الموضوع وحرضوا انهم يكونوا يتواجدوا في منطقة عين سينيا. للأسف الشديد قاموا بحرق بعض الأشجار الزيتون والمناطق الواسعة يعني اللي كانوا، كان في صور موثقة إنهم كانوا موجودين منطقة غاد. كمان منعوا طواقم الدفاع المدني بعد تواصلنا مع الارتباط ومع الدفاع المدني مشكورين يعني الاستجابة السريعة، ولكن للأسف الشديد الدفاع المدني ما قدر يدخل المنطقة إلا بعد ما يعادل أكثر من يعني من ساعة يعني من الوقت اللي هم موجودين على جانب الطريق ومنطقة بعيدة أبعد عن المستوطنين، لأن كان في كثافة للمستوطنين وبعدين كان صار في متواجد للجيش.

0: لا حين ما سمحوا للدفاع المدني انه يتدخل ويدخل لا حين ما يعني ما وصلوا الهدف اللي بدهم اياه وحق الاشجار الموجوده والمناطق اللي غد وهي كمان تقع برضه في منطقه الف داخل حدود الهيكل التنظيمي للقريه وتابعه انها يعني كمان فالاعتداءات اصبحت شبه يوميه.
1: نعم اذا ما تحدثنا حول حجم الخسائر التي يعني تكبدتموها بعد حرق هذه الأشجار ونتحدث عن مساحات واسعة من أراضي البلدة تم حرقها وهي على الشارع الرئيسي مباشرة.
0: صحيح خيتي يعني هي أشجار زيتون هي لا شك أن فيها كمان مناطق غير مشجرة أو كذا ولكن للأسف الشديد يعني في عندنا كمان في خسائر احنا متكبدينها من زمان بموضوع المناطق اللي كنا نزرعها في منطقة اسمها منطقة وادي الزيتون اللي هي قريبة على برج الجيش الموجود غدا الحاجز العسكري اللي تم منع المزارعين تم اختلاع الأشجار تبعتهم منع المزارعين بالوصول إلى أرضهم ممنوع أنك تحرثها ممنوع تزرعها وكذا والأخري لكن اليوم الاعتداء والتطور الملحوظ اللي صار عندنا في المنطقة وقبل يعني كانوا عندنا تهجير عائلة كانت تسكن في منطقة داخل البلد وتهديدهم بالقتل وكذا الأخري اليوم التطور اللي أصبح موجود عندنا في القرية أنهم صاروا يعني في تحريض على عين سينيا ما يسمى عين سينيا يعني حرق أشجار وعدد كبير يعني الأشجار الموجودة من الأراضي يعني لا شك إن يعني إحنا زينا زي أي مواطن بتعرض له وفي الضفة الغربية أنا مش بس على عين سينيا ولكن يعني توجيهاتنا إن شاء الله إنه يكون أول شيء يعني يبعدوا عننا ويبعدوا عن القرية ويكون إن شاء الله إنه يكون في سلام وفي أمان للطفل للحجر للشجر لأي شيء موجود في المنطقة.
1: نعم ما هي رسالتكم التي تودون إيصالها من خلال برنامج أرضنا حقنا من أثير إذاعة صوت فلسطين لكل من يستمع لكم من قرية عين سينيا؟
0: أول شيء يعني إحنا رسالتنا زي رسالة أي مواطن فلسطيني موجود على هذا الأرض إحنا بدنا الحياة وما بدنا لا بدنا نقاوم ولا بدنا يكون في اعتداءات إحنا يبطل فيه
1: إحنا بدنا نقاوم نثبت
0: مقاومتنا سلمية يا ستي إحنا ما نحكيش ما بدنا نقاوم إحنا كل مقاومة إحنا اليوم ممنوع نحكي أنا اليوم بعد مقابلتك هاي إذا الضابط تسمع المقابلة برن عليه بقول ليش تطلع تحكي يعني إحنا بمقاومتنا سلمية
1: هناك مهدد
0: وإحنا في عنا كمان في عنا سلطة ووجه رسالتنا كمان للناس المسؤولين في السلطة إحنا اليوم بطل في عنا أمان يعني محسوم عين سينيا أي واحد أنت ذكرتي في تقريرك الأول إنك حكيتي من أسوأ المحاسيم اللي أصبح موجود في المنطقة وفعليا هو اللي بمد من الشمال والجنوب والوسط كله صار مدخلك قرية عين سينيا بيت إين مسكر كلام ده تقريبا شبه مغلق عطارة دائما معظمه مغلق فأنت صبحت إنك بس لازم تيجي مؤتمرك من عند عين سينيا عين سينيا اليوم أنت إذا الجيش وقفوا وكانت السيارة فيها شباب وتعرضوا أكثر من الناس لهذا الأشي لانتهاكات وضرب وتعذيب وكذا وإلى آخره وبالساعات موجودين على الحادث وهذا الشيء يعني كمان موثق هذا جل الإعلام رسالتنا للعالم كله إحنا بلد سلام ما في عنا أي شيء في الشيء فيه عنا يعني اليوم إحنا مبرغيات المستوطن موقف على وسط الشارع منع سيارات الدفاع المدني اللي هو كان بحرق الأشجار واللي هي طبعا على العلم للعلم يعني عشان تبكي تعرف كمان في بيوت موجودة يعني في فيلل وأصحاب بيوت وأطفال وكذا والأخري وهذه البيوت تعرضت لعدة انتهاكات يعني كان في تكسير وحرق سيارات موجودة غاد في بداية الإشي اللي صار في فلسطين وقاموا باعتداء وضرب فعنها صرنا هذا المنطق يعني أنت بدك تنحرق وممنوع حتى من أبسط الحقوق
1: أنك تدافع عن نفسك
0: وسيارة الإسعاف اللي عالمية الصليب الأحمر اللي بنحكي عالمي حتى لو بتكون حروب بين شعوب وبين دول إنهم بيكونوا سيارة الإسعاف إلى حرمتها اليوم بطل في لها حرمة دفاع المدني اللي هو غير مسلح واللي هو بينزل كرجل إطفاء معروف إن هذا ضخمة النيران كمان ممنوع يدخل إلا بعد بإذن منهم وللأسف الشديد دائما تيجي الأمور بعد ساعات يعني طويلة تمنى يتم الوصول إلى الهدف اللي هم كانوا يهدفونه رسالتنا احنا ان شاء الله اول شيء بعد يكون في سلام وفي امان في البلاد احنا ان شاء الله من وجه رسالتنا انه يكون في اقل ما فيها الجهات المسؤوله تتدخل في منع فتيه التلال اللي بتنقل وقاعدين بين القرى والجيش انه يمنع هذول المستوطنين بالاقتراب من المنازل والاقتراب من الناس ومنعهم بالطريقه الوحشيه اللي قاعدين بيسووا فيها
1: للاسف اليوم بات جيش الاحتلال هو من يساند ويحمي هؤلاء المستوطنين فعلا ويشاركهم في هذه الجرائم من حيث الاعتداء على الممتلكات والاعتداء على المواطنين سرقة ممتلكاتهم كذلك هذا ما شاهدناه بالفترة الأخيرة يعني نتمنى أن تصل رسالتكم وفعليا صمودكم هو عنوان المقاومة في بلدة عين سينيا. مقاومتنا هي وجودنا، ثباتنا، تمسكنا بأراضينا واستصلاح أراضينا حتى التي يمنع علينا دخولها، المحاولة دائما في الوصول إليها من أجل البقاء على تواصل دائم بيننا وبين أراضينا. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والإضاحات السيد عماد خاطر رئيس مجلس قروي عين سينيا. إذن كما ذكر السيد عماد فإن بلدة عين سينيا تتعرض لاعتداءات مستمرة ويومية من قبل قطعان المستوطنين وتحديدا فتية التلال الذين يقومون بحرق المركبات، حرق المنازل والاعتداء على المنازل وكذلك حرق الأراضي الزراعية. وهذا ما شاهدناه قبل يومين حين قام المستوطنون بحرق أراضي، جزء منها أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون، ما تكبد بخسائر للمواطنين في هذه البلدة، والرسالة بأن يكون هناك فعليا تسليط للضوء على بلدة عين سينيا جراء ما تتعرض له من اعتداءات، وبحكم موقعها المهم والذي يربط عديد من المحافظات، فعليا يربط الشمال بالجنوب بالوسط، هذا الحاجز الذي يكبد المواطنين الخسائر المادية والمعنوية فعليا، وخسارة الوقت على الحواجز العسكرية. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج أرضنا حقنا. الشكر لسماح العرجم من الهندسة الإذاعية، من التنفيذ حلا فغاني، ومن الإخراج جهاد سليمان، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة عشرات ألاف المواطنين بأضرار سمعية نتيجة حرب الإبادة على قطاع غزة. الرئيس يحذر من محاولة الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس. وترامب يحذر إيران من استئناف الحرب ويتهمها بانتهاك وقف إطلاق النار عقب تبادل القصف. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين بينهم طفلا وأصيب 30 آخرون بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس ومفترق إدبت في مدينة غزة. إلى ذلك حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في مستلزمات غسيل الكلى الأساسية لتشغيل الأجهزة.
1: 70% من مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية لديهم. ليس لديهم يعني الأدوية مثل هرمون الإيروستروجينين الذي يساعد على إفراز الدم، ليس لديهم الفيتامين د، وليس لديهم الكالسيوم، وليس لديهم هذه المادة. فبالتالي نحن أمام يعني أيام قليلة الآن، قلصنا لمدة 3 ساعات، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه لمدة أسبوع سنضطر إلى يعني 2 ساعة، وهذا لا يكفي تماما، وهذا سيكون المرضى في خطر حقيقي، ستكون أمامهم يعني ساعات صعبة وأيام صعبة. لذلك نحن نناشد بإدخال هذه الكميات إلى قطاع غزة. مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا بشكل كبير جدا جدا.
0: كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة عشرات الآلاف في قطاع غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال. وأوضحت الأمم المتحدة أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزة المساعدة بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. حذر السيد الرئيس من محاولة سلطات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على الكنائس في القدس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي. أصيب شاب فجر اليوم بالرصاص الحي في القدم واعتقل مواطنين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأجرت قوات الاحتلال تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان عقب احتجازهم بتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 11 مواطنا من مدينة نابلس ومواطنين اثنين من مدينة بيت سحور، كما اعتقلت قوات الاحتلال فجرا مواطنا وصحفيا وحطمت مركبة خلال اقتحامها المتواصل لبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. أكد مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريجاد إسحاق أن الاحتلال ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها لتشكيل كتل استيطانية كبيرة.
2: يعني هو ليس جديد هذا الاستراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية، هي تقوم ب تحديد مكان البؤر بشكل ليس كما ليس بشكل اعتباطي كما يظن الجميع، وإنما توضع هذه البؤر بحيث تستطيع توسيع نطاق نفوذ المستوطنات وعمل المستوطنات بشكل تكتل ضخم، وتكون البؤر الاستيطانية هي الوسيلة التي تسهل على المستوطنين عمل هذه الكتل الاستيطانية التي أصبحت حاليا تسيطر على 85% من مساحة الضفة الغربية.
0: أكد مدير عام التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين أن أزمة المياه التي تعاني منها المدن والقرى في الضفة مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة عوامل مناخية أو نقص في الموارد المائية.
3: كل أزمة تمر بها الشعب الفلسطيني طبيعي وسببها الاحتلال، وهذا ليس سرا وليس تجني، لأن الاحتلال يسيطر على جميع مصادر المياه سواء بالسيطرة المباشرة التي تزيد عن 85% أو السيطرة غير المباشرة عبر التحكم بعبور المعدات والقطع من الموانئ الإيطالية أو بعرقة بطلب بالموافقة على المشاريع في المناطق الفلسطينية وخاصة المناطق المسمى جيم.
0: قتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني في الداخل، بينهما شخصان من مدينة قلنسوة، كما قتل شخص وأصيب آخرون في تفجير مركبة في مدينة يافا، كما قتل الشخص الرابع في مدينة الطيبة. قالت قوات الاحتلال أنها قتلت عدد من المسلحين فيما تسمى المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، وأشارت تلك القوات إلى أنها ستواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية وإزالة أي تهديد وفق زعمها. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات جوية إسرائيلية في جنوب البلاد أسفرت عن مقتل شخص واحد، وذلك بعد يوم على توقيع البلدين اتفاقا يهدف إلى تمهيد الطريق لسلام دائم. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة النبطية الفوق الجنوبية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. يأتي ذلك عقب إعلان للجيش الأمريكي قال فيه إنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. إلى ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني شن ضربات استهدفت الكويت والبحرين ردا على هجمات أمريكية طالت الأراضي الإيرانية، محذرا من أن أي عدوان أمريكي جديد سيقابل برد ساحق. وأفاد الحرس الثوري أنه استهدف 8 مواقع وبنى تحتية للجيش الأمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول البحري 5 بالبحرين وتم تدميرها وفق قوله. قال مصدر أمني عراقي إن الحملة الأمنية في العاصمة بغداد أسفرت عن اعتقال شخصيات سياسية متهمة بالفساد المالي، مشيرا إلى مشاركة قوات مكافحة الإرهاب والجيش فيها. وأكد مسؤول أمني أن القضية تتعلق بملف تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار إضافة للفساد. ارتفع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000 بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويترى ارتفاعات متتالية حتى بعد

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم لحضراتكم، موجز الأخبار معكم صقر درغمح. استشهاد الشاب سامح أبو كميل متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة. جيش الاحتلال ينسف ما تبقى من المنازل محيط مقبرة البطش شرق حي تفاح شرقي مدينة غزة. قوات الاحتلال تطلق نيرانها الثقيلة والمكثفة بشكل مستمر باتجاه مخيم جباليا شمال القطاع. إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم واعتقال مواطنين اثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. مستوطنون يحطمون ويخربون خط نقل مياه ويغلقون طريقا زراعية بالحجارة شرقي مدينة طوباس، ويقتحمون أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنا على الأقل من محافظة نابلس وبيت لحم، بينهم صحفي. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. مدير عام التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين يؤكد أن أزمة المياه التي تعاني منها مدن والقرى في الضفة الغربية مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة أعوام المناخية أو نقص في الموارد المائية. مقتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 48، بينهم شخصان في مدينة قلنسوي. الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة شاب عثر عليه متوفيا في سطح مرحبة في مدينة البيرة. قوات الاحتلال تقول إنها قتلت عددا من المسلحين فيما تسمى المنطقة الأمنية جنوبية سوريا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما إياها بانتهاك وقف إطلاق النار. ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير. في حالة الطقس يكون الجو اليوم الأحد حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء، والدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. بهذا نصل وإياكم إلى الختام، تحياتي صقر درغمي، دمتم دائما في حفظ الله، إلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.
1: قضايا مجتمعية، حكايات صمود، وإضاءات على الحياة لأهلنا في الداخل. نافذة على الداخل كل أحد بعد موجز الواحدة ظهرا مع جمال عمران.
2: أهلا بكم من نافذتنا الجديدة التي نطل منها على أهلنا في الداخل، أولئك الذين يحملون جمرة القضية في قلوبهم ويعيشون تفاصيلها يوميا على أرضهم. هنا في نافذة على الداخل نفتح ملفات المسكوت عنها ونسلط الضوء على تحديات وصمود الفلسطينيين في الداخل. أصحابنا من التنفيذ الزميل أنصار العروري، ومن الهندسة الإذاعية سماح العرجة. إلى العناوين: 132 قتيلا عربيا هذا العام، قتيل في انفجار سيارة بيافا وآخر في الطيبة. تحت شعار عمود البيت مظاهرة في بئر السبع تنديدا بسياسات الهدم والتهجير في النقب. أم الفحم إضراب في كافة المدارس اليوم رفضا لزيارة استفزازية لسكوت. إلى التفاصيل، حيث قتل شاب صباح اليوم إثر انفجار سيارة في مدينة يافا في جريمة هزت المنطقة. وأفادت مصادر محلية بأن ضحية اليوم هو في جريمة القتل في يافا شاب عربي من سكان المدينة، وقد انفجرت بسيارته عبوة ناسفة، كما أصيب طفل بجروح. هذا وقتل الشاب بكر انصيرات 19 عاما، وأصيب شاب آخر بجراح خطيرة الليلة الماضية جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي. وبهذا ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 132 قتيلا في ظل تصاعد مستمر بالجرائم المنظمة وأعمال العنف في بلدات عربية وسط غياب إجراءات الشرطة للحد من هذه الظاهرة. في ملف آخر، شارك المئات من أهالي النقب إلى جانب قيادات وناشطين سياسيين من مختلف مناطق المجتمع العربي الخميس في مظاهرة عمود البيت أمام مقر ما تسمى سلطة توطين البدو في مدينة بئر السبع، احتجاجا على سياسات هدم المنازل العربية في النقب جنوبي البلاد. وبادرت إلى تنظيم المظاهرة كل من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب ولجنة رؤساء السلطات المحلية البدوية في النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، وجاءت الدعوة إليها من خيمة الاعتصام في قرية تل عراد يوم السبت الماضي خلال الاجتماع الجماهيري ويوم التضامن مع القرية. المشاركون رفعوا لافتات طالبت بالعدالة للمواطنين العرب في النقب، وجاء على بعضها النقب لأهله وأصحابه ولا لهدم البيوت، نعم لحقنا في السكن. فيما القائمون أكدوا على أن الهجمة التي تعرض لها هذه القرى والبلدات تمس بالنسيج الاجتماعي والاستقرار المعيشي للمواطنين وتزيد من معاناتهم في ظل سياسات الهدم والإخلاء. عن ذلك نتحدث إلى المحامي يوسف عطاونة، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. أهلا بك معنا محامي يوسف، مساء الخير.
3: مساء الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
2: أهلا بك. الرسالة الأساسية التي أردتم إيصالها من خلال اختيار ما تسمى بسلطة توطين البدو في بئر السبع مكانا للتظاهر.

0: نعم، تظاهرنا يوم الخميس أمام سلطة تهجير البدو وعرب النقب، لأن سياسة الهدم والترحيل والتهجير وهدم القرى بالكامل ما زالت مستمرة في النقب. فقط في الأسبوعين الأخيرين تم هدم 40 بيت في تل عراد و20 في قصر السر. لا نقبل بهذه السياسة، ولذلك خرجنا للتظاهر أمام سلطة التهجير لنقول بشكل واضح أننا نرفض هذه السياسة، نرفض أن تتحدث معنا الحكومة الإسرائيلية فقط من خلال الجرافات. نحن نريد حلول لأهلنا في قرى مسلوبة الاعتراف، نحن أصحاب هذا الوطن الذي لا وطن لنا سواء، ومن حقنا العيش والتطور بكرامة على أرضنا وفي قرانا التاريخية.
1: نعم، هذه التظاهرة تأتي أيضا عقب تظاهرة سبقتها في تل عراد. استمرارية العمل الشعبي كيف يمكن البناء عليه؟
0: عمليا أسكنا في النقب على مدار أكثر من 70 عام من بعد عام 48، إن النقب وأرض النقب مستهدفة، وتجاوزنا كل مخططات الترحيل والتهجير وعدم الاعتراف في النقب، واستطعنا أن ننتزع الاعتراف لقرى كثيرة من خلال النضال الميداني الشعبي السياسي لا بديل عن هذا النضال من أجل انتزاع الحقوق من أجل الاعتراف في القرى. ولذلك نحن بصدد الاستمرار في مخطط النضال الجماهيري والميداني في النقب. كنا في كما ذكرت في يوم تضامني في تل عراد، وكنا في هذه المظاهرة، وسوف نقوم بتصعيد الخطوات النضالية من أجل وقف هذه السياسة، لأنه لا يمكن لنا أن نصمت أو نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث. ما يحدث هو عمليا استمرار للنكبة في النقب. مخططات التهجير والترحيل لم تتوقف في النقب ليوم واحد، ولكن إصرار أهلنا في النقب وساداتهم على أرضهم هم الأساس، ومسؤوليتنا كأحزاب سياسية وكأطر جماهيرية في النقب وتعزيز صمود أهلنا في هذه القرى من خلال الوقوف إلى جانبهم، وتعزيز أيضا مقومات الصمود من خلال الدعم وتوفير على الأقل في المرحلة الراهنة حلول بدل البيوت التي تهدم.
1: نعم، هذه التظاهرة حملت اسم عمود البيت، الدلالة الرمزية والسياسية لهذا الاسم في هذه المرحلة الحرجة.
0: نعم، البيت هو الأساس، ولا يمكن أن نسمح لهذه الحكومة الظالمة، حكومة سموتريش بن كبير نتنياهو، بهدم قرى كاملة في النقب. عملية هي نفس العقلية الصهيونية التي تهدف إلى الاستيلاء على العربية، وما يحدث اليوم في النقب لا يختلف تماما من حرب الإبادة على غزة، ورأينا كيف يتم هدم المخيمات وتجريفها، وكذلك في جنين وفي نور شمس. هذه العقلية وهذه السياسة موجودة، وعلينا التصدي لها في كل موقع.
1: لعلك تابعت ربما تصريحات المتطرف إيتمار بن غفير فيما يتعلق بالتفاخر بحجم وعدد المباني التي تم هدمها خاصة في النقب خلال العام الأخير، كيف يمكن الرد على هذا التصعيد الممنهج؟
0: أمين، هذا الوزير العنصري يكشف حقيقة المشروع الصهيوني وكل ما يتعلق بالأرض. لا يمكن في أي دولة ديمقراطية في العالم أن يتفاخر وزير بهدم بيوت المواطنين في داخل هذه الدولة. أنا لا أعرف حالة في العالم كله أن هناك وزير يتفاخر بهدم البيوت. الدول والمجتمعات تتفاخر بعمليات التطور، بعمليات البناء، بعمليات توفير الحلول والرفاهية ومقومات الحياة للناس، وهذا الوزير يتفاخر بكل وقاحة وبكل عنصرية كيف يهدم البيوت في النقب وكيف يترك الناس تحت قبة السماء في العراء بدون أي حلول.
1: نعم، أيضا يعني اللافت في التظاهرة كذلك هو رفع أسماء قرى تواجه خطر الإخلاء التام والهدم مثل تل عراد وملحيران السر ووادي الخليل. الوضع القانوني الميداني الحالي لهذه القرى،
0: هذه القرى عمليا هي قرى تاريخية ولكن هي مخلوبة اعتراف. إسرائيل لا تعترف بهذه القرى من أجل السيطرة على الأرض العربية في النقب من خلال تخطيط عنصري. هناك تخطيط للاستيلاء على الأرض العربية من خلال معادلة عنصرية، وهي تركيز أكبر عدد من العرب على أقل مساحة من الأرض، وتوسيع وتوزيع أكبر أقل عدد من اليهود على أكبر مساحة من الأرض. هذا هو محور الصراع في النقب، الصراع مع حكومات إسرائيل المتعاقدة مع المشروع الصهيوني هو على الأرض العربية في النقب. ولذلك هم لم يعترفوا بهذه القرى، ولكنها قرى بأسمائها كما ذكرتها، قرى تاريخية موجودة بأهلها وبناسها. ورغم كل المحاولات التهجير ورغم كل محاولات الحرمان وعدم تزويد الخدمات، ولكن إصرار أهلنا في النقب على الثبات والصمود والتمسك بالأرض هو الأساس، وهو ما زال مستمر رغم صعوبة الحياة ورغم سياسة التمييز ورغم سياسة الحرمان.
1: نعم. محامي يوسف، أنتم في كلمتكم خلال المظاهرة أكدتم على ضرورة دمج النضال الشعبي والميداني مع النضال القانوني والسياسي. الخطوات العملية القادمة بعد هذه التظاهرة؟
0: هناك أمرين. الأمر الأول، علينا الاستمرار وتصعيد النضال الميداني في النقب، وبالأساس أينما يوجد الهدم على الناس أن تتواجد هناك وأن تتصدى لهذا الهدم. علينا أن ندفع بهذا الاتجاه، وبالمقابل أيضا الجانب القانوني واستنفاذ كل الخطوات القانونية من خلال القضاء. نعول كثيرا على القضاء الإسرائيلي في قضية الأرض، ولكن هناك شيء آخر، أنه في هذه المرحلة هناك حكومة عنصرية، ونحن مقبلون على انتخابات في داخل إسرائيل، وعلينا كمجتمع عربي وأن نستغل هذه الفرصة لتغيير هذه الحكومة وإسقاط هذه الحكومة العنصرية وفحص إمكانية استبدالها بحكومة أخرى تعمل على مصالح الناس وتوقف الهدم بالأساس في النقب وتوقف التحريض، وأيضا تعطي حلول في كل ما يتعلق بالعنف والجريمة في المجتمع العربي.
1: يعني استمعنا كذلك للمواطنين الذين تحدثوا خلال هذه التظاهرة وأكدوا على ضرورة التمسك بالقائمة المشتركة رغم تعثر المفاوضات حتى اللحظة لتشكيلها. كيف للشارع الآن أن يضغط باتجاه تشكيل القائمة المشتركة؟
0: أعتقد في ظل هذه الظروف ووجود هذه الحكومة العنصرية الفاشية، في ظل هذه الحكومة التي قادت حرب الإبادة على غزة ومنحت شبكات ومنحت شبكة أمان لمنظمات الإجرام في مجتمعنا العربي وتهدم بالآلاف البيوت في النقب، في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه التحديات لا لا لا بديل عن إقامة قائمة مشتركة كجسم سياسي كفاحي لجماهيرنا العربية في الداخل.
1: نعم. أيضا يعني إذا ما تحدثنا بالأساس حول مشكلة النقب والمتمثلة بمخطط شيكلي والذي يهدف إلى تجميع المواطنين العرب في مناطق ضيقة وجيتوهات وكنتونات صغيرة، العمل الآن على تدويل هذه القضية والتصدي لهذا المخطط؟
0: نعم، مخطط شيكلي عمليا هو لا يتحدث فقط عن التركيز، هو مخطط يريد تصفية الملكية على الأرض العربية في النقب من خلال برنامج وجدول زمني خلال عام ونصف، ولذلك نحن نرفض هذا المخطط ونتصدى له بكل الوسائل المتاحة ميدانيا قانونيا دوليا لكي لا يتم إقرار هذا المخطط، لأنه بشكل واضح يهدف إلى تصفية ما تبقى من ملكية عربية للأرض في النقب.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة، المحامي يوسف عطاونة عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. وليس بعيدا عن سياسة التهجير التي تنتهجها حكومة إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين في الداخل، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية وبحماية قوات كبيرة من الشرطة منزلا في قرية مصمص بمنطقة وادي عارة تعود لملكيته لعائلة أبو شهاب، رغم امتلاكها تراخيص بناء ونموذج للكهرباء وخط كهرباء خاص، وذلك بذريعة من ما تسمى بدائرة أراضي إسرائيل بأنها تملك جزءا من الأرض. عن عملية الهدم تحدث صاحب المنزل محمد أبو شهاب.
2: ما خلصوا هدم سرقوا مصاري من الدار، كان في مصاري بالدار سرقوهم. صورة مأساوية جدا جدا، ما خلوناش نخرج من البيت بالمرة. أواعي اللي هن أبسط إشي الأواعي تعادنا ما خلوناش نخذهم، فاتوا علينا مستوحشين. إحنا كنا حد البيت، أجوا علينا طوالي يعني ضرب طوالي ضرب، أجوا مستوحشين يعني يتعاملوا معنا وحشية إشي مش طبيعي. ضرب قنابل على النسوان عزلام كبار، زلمة كبير جارنا عند داره عند بيته، أجوا عليه ضربوه على ظهره وقعوه على الأرض بني آدم عمره 75 سنة يعني أجوا بوحشية إشي مش طبيعي، ناس بعاد عن البيت يضربوا فيهم بيرموا عليهم كنابش، وإنتوا جايين تهدوا البيت، دخل الناس اللي بعاد عن البيت جايين تضربوا فيهم، يعني جايين بقمة العنصرية، قمة حقد، في بكلبهم حقد ومسبيات غير المسبيات، كلام كله بذيء. إشي مش طبيعي اللي بكى. الله ما كنتش متوقع لما أنت عندك دار وعندك تراخيص عندك كل الأشهرين معاك بالدار وبيجوا بيهدوا لك إياها. وين وصلنا؟ بعد ما خلصوا هدم أخذوا الكهرباء، ساعات الكهرباء وأخذوهن معهم برضه، وغير إنهم سرقوا مصاري من الدار، كان في مصاري بالدار ما سرقوهن. الصورة اللي أجوا فيها إشي مش طبيعي، أنا بحياتي ما شفت هيك منظر.
1: هذا وطالبت الناشطة الشعبية آية حميد بتحرك شعبيا في وجه سياسة الهدم التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.
3: أنا شخصيا وأنا جاي أنا وعائلتي صوبوا البواريد علينا، صوبوا السلاح علينا، كانوا حوالينا حوالي 5 جنود وكلاتهم صوبوا السلاح، فأبدا الإشي ما كانش عادل. وأصلا إحنا هنا جايين عشان كمان نساعد ونساند العائلة، وفيش داعي أصلا أنا أحكي أنتوا هذو قدامكم الإشي موجود. العائلة هنا الأبو والابن تعبوا هم يبنوا هاي الدار بالمال الحلال برمش العين، بنوا هاي الدار بالآخر عشان هيك بلحظة تروح. ليه؟ عن إيش قاعدين بتحكوا؟ عن إيش أنتوا قاعدين بتحكوا؟ يعني هن أنا كده بدي أحكي بيوصلش 1% من صرخة الناس اللي صار أصحاب هذول الدار، بيوصلش 1% من أصحاب الدار، مش بس هون بمصمص، بالنقب وبالخليل بالضفة بالشمال وبالجنوب. لو أنت إحنا بدنا نظلنا ساكتين، أنا بحكي لو أنت إحنا بدنا نظلنا ساكتين، لو أنت إحنا بدنا نظلنا متقطئين رؤوسنا، لو أنت إحنا بدنا نظلنا ساكتين. قوتنا مش بأعضاء الكنيسة، قوتنا مش بأصحاب السلطات، قوتنا إحنا بإيدينا الناس البسيطة اللي أجت وشاركت وشفنا مشاركتها الفعلية والحقيقية. هذا بس اللي بحكي، عمالين نشتغل على حملات اللي هي مش بس هنا في مصمص، كمان من كلنا من أقصى الشمال لأقصى الجنوب كلاتنا نتكاتف مع بعض وفعلا يكون في إلنا تغيير حقيقي وقوة حقيقية.
1: بدوره قال عضو اللجنة الشعبية في مصمص عمرو غبارية إن المواطنين تعرضوا لاعتداء بالضرب المبرح خلال تصديهم لعملية الحتم.
4: نادينا على صلاة حاشدي، صلاة جمعة على مستوى القرية وعلى مستوى المنطقة، والحمد لله كان الحضور طيب ولا على قد التوقعات وعلى قدر المستوى. هذا أضعف الإيمان وأقل الواجب اللي ممكن إحنا نقدمه لهاي العيلة. طبعا إحنا أيضا اليوم أعلننا عن إطلاق صندوق لدعم أصحاب هذا البيت المنكوب، لأنه كما تعرفون يعني هناك الكثير من التكاليف، سواء تكلفة الهدم وسواء أيضا تكلفة يعني إزالة الركام، فالأمر بيحتاج إلى وقف، ونحن نؤمن أنه هذا أضعف الإيمان، وبإذن الله هو بداية له سيكون له ما بعده على مستوى القرية على أقل القليل. والحمد لله الذي يعني صعداء جدا، يعني قدر ما يمكن أن يكون الإنسان في هذه الظروف، يعني التكافل والتجمع اللي كان حول هذا الموقف وهذا الحدث يثلج الصدر، وبإذن الله جميعنا على قلب رجل واحد، وهذا البيت هو بيت الجميع، وبإذن الله سيعود أفضل مما كان بإذن الله.
1: إذن لازلنا وإياكم في نافذة على الداخل، جرائم القتل متواصلة ومقتل شاب انفجار عبوة ناسفة في مركبته في يافا سبقه الليلة الماضية، مقتل شاب آخر نتيجة إطلاق النار عليه في مدينة الطيبة، أيضا عمليات التهجير بحق المواطنين الفلسطينيين في الداخل متواصلة، كما استمعنا لجزء مما حدث في مدينة أو في مصمص حيث هدم الاحتلال منزلا هناك، كذلك الفعاليات الشعبية متواصلة في النقب سواء في تل عراد أو التظاهر التي جرت في بئر السبع. مع ذلك نتحدث كذلك إلى رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية سيد مازن غنايم. أهلا بك معنا سيد مازن، مساء الخير.
5: مساء النور أخي إليك ولكل أخوة المستمعين.
1: يعني لاحظنا في مصمص الدعوة لصلاة الجمعة أمام المنزل المهدم، كذلك التظاهر التي جرت الخميس في بئر السبع، وأيضا سبقها تظاهرة في تل عراد، هذه القرى التي يحاول الاحتلال تهجير المواطنين منها. العمل الشعبي كيف تراه في هذه الفترة في التصدي لسياسة حكومة إسرائيل في تهجير المواطنين؟
5: طلع أخي يعني سلاحنا الوحيد هو طبيعي أن نكون موحدين وقوتنا في وحدتنا، ومهم جدا أي التفاف شعبي هذا مهم. لمن وزير اللي بين قوسين أنا بكره اسمه حتى وزير بن غفير، لمن بتفاخر وبقول أنا هدمت بسني 5700 بيت لأهلنا وقوتنا في النقب.

0: الإنسان العنصري الفاشي اللي بتباهى إنه بهد بيوت أبناء مجتمعنا، هاي هي الحكومة اللي إحنا بنتعامل معها. فمؤلم جدا يعني دشر العنف والجريمة اللي اليوم حدت ولا حرج قصد هدم البيوت شحل ميزانيات السلطات المحلية العربية، هاي هي الحكومة اللي بنتعامل معها. علشان هيك يعني سلاحنا الوحيد إنه نكون موحدين، سلاحنا الوحيد إنه يكون التفاف شعبي، سلاحنا الوحيد إنه في الانتخابات القادمة نطلع ونصور بالآلاف عشان نضمن إنه هاي الحكومة اليمينية الفاشية ما ترجعش لسدة الحكم أخرى مرة.
1: نعم. أيضا سيد مازن، يعني ربما عندما نلاحظ عمليات الهدم هناك تجمعات كبيرة لقوات الشرطة واستعراض هائل، في المقابل فيما يتعلق بالجرائم، الجرائم متواصلة وبدعم مباشر من السلطة من الشرطة. أنت نفسك صرحت مؤخرا بأن الحراك الشعبي ضد الجريمة بحاجة إلى الآن مراجعة شاملة لأن الأساليب السابقة لم تحقق أي نتائج حتى اللحظة. البديل العمل الذي تطرحونه اليوم لمجابهة الجريمة؟
0: أخي اللي أنت بتحكيه يعني من منقعد اليوم مع المفتش العام للشرطة وبيجي بقول مع الناس قوة شرطية كافية، لكن لما بديني يهدموا بيت بنشوف 6000 شرطي أكثرها أقل يسام وجيش، ويعني هني عمليا عشان يهدموا بيوت المجتمع العربي عندهم قوة، بس عشان يوفروا الأمن والأمان للمجتمع العربي ما عندنش هاي القوة. سلاحنا اليوم الوحيد يعني بنحكي اليوم على عصيان مدني، المفروض إنه ندرس الشغل بشكل مسؤول بشكل مهني انه عشان ينجح العصيان المدني، لانه اللي ظل ان عمليا السلاح الوحيد هو العصيان المدني، والشيء الثاني انه نغير هاي الحكومه. يعني اذا بنصل لنسبه التصويت في مجتمعنا العربي في الكنيسه القادمه ل 70-75% بنضمن انه نبعث 15 ممثل لنا من المجتمع العربي، فساعتها لا بن كبير ولا سموتريتش ولا مايكولان ولا كل هذول العنصريين ممكن يرجعوا للحكومه. فاحنا بنسال على مسارين، المسار الاول هو طبيعي الوحدة، المسار الثاني انه نطلع نصوت، وبنفس الوقت ما نعولش على شرطة اسرائيل، لازم نرجع ونربي تربية سليمة عشان ما نعطيش لهاي المؤسسة السلاح اللي ولادنا صاروا اعداء لنا من ناحية العنف والجريمة.
1: نعم. وللأسف حتى اللحظة مسألة القائمة المشتركة مفاوضاتها متعثرة، وربما الحديث يدور عن صياغة تحالف ثلاثي لخوض الانتخابات المقبلة. الموضوع السياسي الآن بات يؤرق الشارع الفلسطيني في الداخل، ولعلك تتابع تظاهرات الشعبية التي تحصل تطالب بضرورة الذهاب إلى المشتركة. كيف يمكن ضغط شعبيا الآن للوصول إلى القائمة المشتركة والوصول إلى الأهداف التي ذكرتها فيما يتعلق بعدد المقاعد، ضمان نسبة تصويت كبيرة داخل المجتمع العربي؟
0: طبعا أخي يعني إحنا في اللجنة الخطرية اللي نقطي بضم 67 رئيس سلطة محلية، هدفنا واحد وحيد هو إعادة بناء القائمة المشتركة، لأنه زي ما أنا قلت قوتنا في وحدتنا، ولكن إذا لا سمح الله فشلنا في إعادة القائمة المشتركة وكانوا قائمتين مهم جدا نطلع نصوت للأحزاب للحزبين العربيات اللي بيمثلونا ومثلونا بالشكل اللائق والمشرف طبيعي. بس اليوم نتوجه للكل إنه يطلع يصوت ونجاء ثاني نترفع عن التكفير والتخوين، لأنه اليوم إذا إحنا بدنا نقعد نجرح ببعض ونكفر ونخون أعضائنا ممثلينا في الكنيسة طبيعي هي جريمة، ساعتها بيعطوا شرعية لكثير ناس يقول لك يا أخي إذا هني مش متفقين ليش أني أنا أطلع وأصوت. وأنا بدي أقول كل إنسان ما بيصوت في الانتخابات القادمة وبيعطي شرعية لليمين، يعني وكأنه هو بطريقة غير مباشرة يعطي صوته لليمين المتطرف اللي مش معترف بوجودنا على أرضنا، لأنه إحنا أصحاب الأرض الأصلانيين يعني. فمن هنا منشوف برضو إحنا الضغط إن كان في اللجنة القطرية ناس خيرين رجال دين، لأنه هذا مطلب الشارع، وإذا مطلب الشارع بده إعادة بناء القائمة المشتركة أنا بشكل شخصي عندي أمل كبير إنه في نهاية المطاف الكل يجلس حوالين طاولة مستديرة ونقدر ننجح في إعادة بناء القائمة المشتركة إن شاء رب العالمين.
1: من خلال ربما تواصلك مع كافة الأطراف كرئيس للجنة القطرية سيد مازن، ذاهبون لقائمة مشتركة أم تحالف ثلاثي أم الاثنين معا؟
0: طبعا يعني في فرق بين الحلم وبين الحقيقة. الحلم إنه إحنا بدنا قائمة مشتركة اللي بتضم الأربع أحزاب، فيما لو لا سمح الله عجزنا فطبيعي واضح إنه راح يكون ثلاثية اللي هو التجمع الجبهة والعربية للتغيير مقابل الموحدة، هذا اليوم السيناريو المطروح أو الموجود على الساحة. بس احنا بنتعامل بالسياسة وبالسياسة في كتير

0: تقلبات تغيرات اللي ممكن انا عارف يجي حزب من الثلاث يقول والله انا هاي التركيبه مثلا او الموقع تبعي في القائمه مش معجبني ممكن، ولكن احنا اليوم هدفنا واحد وحيد هو القائمه المشتركه اللي بتبعث باكبر عدد ممكن من ممثلين الكنيسة القادمة، وفي نفس الوقت نضمن الوحدة بدون تجريح بدون تخوين وبدون هذا الشرقي وغربي وطويل وقصير وكل هاي الأمور.
1: نعم، يعني هل ربما الشارع الآن لديه الثقة في من سيمثله في الكنيسة للدفاع عن قضاياه الحياتية والأمنية الملحة في هذه اللحظة؟
0: يعني أخي سؤالك كثير مليح. كل إنسان اليوم طبيعي عنده، كل حزب عنده الطرح السياسي تبعه، واليوم الحمد لله الناس واعي، كل واحد بيقدر يميز ويختار الطرح الصح. يعني مستر إنه في ناس اليوم بيقول لك لازم يكون جزء من الحكومة القادمة، في ناس بيقول لك لازم يكون جسم مانع، في ناس بيقول لك لا، مثلا خذ إخوتنا في التجمع الوطني بيقول لك لا إحنا بدنا ما عمليا لا بدنا نكون جسم مانع ولا بدنا نكون جزء من أي حكومة قادمة. ففي جدال، في نقاش في داخل الشارع.
1: هو تم الاتفاق سيد مازن على قائمة تقنية، بمعنى أنه بعد الانتخابات كل حزب سيذهب وراء برنامجه السياسي.
0: يمكن هذا كان مخرج عشان إحنا نشتغل عليه في اللجنة القضائية بشكل جدي، يعني تقنية تعددية، اللي هذا ممكن يطلع يعني بعد الانتخابات مباشرة، أنه كل حزب له طرح سياسي بنفصل عن القائمة المشتركة. وطبيعي إحنا منبارك بكل طرح سياسي، لأنه إحنا لا يمكن نتخلى لا عن قوميتنا ولا عن هويتنا الوطنية، ولكن اليوم مطلب الشارع هو مشترك. بس أنا برجع وبقول بحط فيما لو لا سمح الله ما كانتش مشترك، مهم جدا نطلع نصور للأحزاب العربية ونبعث بأكبر عدد ممكن من سفرائنا للكنيسة القادمة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات السيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين رئيس اللجنة القطرية، شكرا جزيلا لك. لجنة أولياء أمور الطلاب واللجنة الشعبية في أم الفحم أعلنت تعطيل الدراسة في جميع مدارس المدينة بما يشمل التعليم الخاص وإغلاق المدارس والمؤسسات التربوية أمام كافة الطلاب والطواقم التربوية، وذلك رفضا لاقتحام لعضو الكنيسة ورئيس لجنة التربية والتعليم المتطرف تسيفي سوكوت. وجاء في بيان مشترك أن الدخول إلى المدارس ليس حقا لأي جهة أو شخص دون تنسيق الإجراءات الرسمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المخولة، الأمر الذي اعتبرته لجنة أولياء الأمور واللجنة الشعبية تجاوزا غير مقبول لحرمة المؤسسات التعليمية واستقلالياتها. عن ذلك يتحدث رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد.
2: أنا قلت له حتى باتصال هاتفي، قلت له أنت شخصية غير مرغوب فيها، فضل اعتذر، وساعتها إحنا من قص الأمور كلجان أولياء أمور كبلدية كلجنة شعبية. ولكن لا يعقل إنه إنسان اللي بيجي بيقول أنا بدي أفحص كيف إحنا من ربنا؟ إحنا من ربي للتسامح، من ربي للإصغاء، إحنا من ربي لمحبة الغير، إحنا من ربي للتفوق، إحنا من ربي لتقبل الغير وتقبل الجميع. ولذلك يعني الجهاز التربوي والتعليم في أم الفحم السنة هاي 2005 يعني 26 انطونا جائزة، ولكن إحنا على 25 فزنا بجائزة التربوي والتعليم بالمستوى القطري. لذلك يعني كان مفروض يرجع لوزارة المعارف يسألهم كيف منظومة التربوي والتعليم تشتغل بأم الفحم. أنا متأكد فسروا له كيف، إنه الأسباب هي سياسية مشان الأصوات، مشان لم أصوات ليس إلا يعني أم الفحم جوز يعني في الموضة إنه يزروها مشان يأخذوا أصوات. إحنا بنقول إحنا مش رحين ننطي اللي مثل ما قلوها المنصة هاي إنه يعمل على حساب الأصوات إن شاء الله.
1: إذن نحن بهذا الملف نأتي إلى ختام نافذة على الداخل. كل الشكر للزملاء من الهندسة الإذاعية سماح العرجة ثمالة أبو عرقوب، ومن التنفيذ أنصار العروري. نلقاكم بحوله تعالى في مواعيد قادمة. إلى اللقاء.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم مساء سيداتي سادتي، وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، شهيدان في قصف مسيرة للاحتلال غرب بيت لاهيا، ونفاد مادة البيكربونات في قطاع غزة يهدد حياة 650 مريض فشل كلوي. استمرار محاولات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك المعروفة بالأرنونة على الكنائس. في هذه البانوراما الإخبارية نتوقف أيضا عند التذبذب في أسعار النفط والذهب وارتفاع الدولار من جديد. هذه الملفات وأخرى نناقشها في أحداثنا لهذا اليوم عبر أثير صوت فلسطين. فريق العمل أسمع ويس في الأعداد والتنفيذ، جهاد سليمان في الإخراج، ثمالة أبو عرقوب في الهندسة الإذاعية. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم مساء وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع صقر دراغمة. مساء الخير.
2: مساء الخير لك وصال، ومساء الخير لكم مستمعينا الكرام. استشهد مواطنا وأصيب ثالث بقصف طيران الاحتلال على منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة. إلى ذلك استشهد شاب سامح أبو كميل فجر اليوم متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال ما تبقى من المنازل محيطا مقبرة البطش شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلق نيرانه الثقيلة والمكثفة بشكل مستمر باتجاه مخيم جباليا في محافظة شمال غزة. في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر من عام 2023 إلى 73,054 شهيدا و 173,480 جريحا. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 650 مريضا باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في مستلزمات غسيل الكلى الأساسية لتشغيل الأجهزة الخاصة مادة البيروكوبونات، حيث أجبرت معظم المشافي على تقليص جلسات الغسيل. حذر السيد الرئيس محمود عباس من محاولة سلطات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك البلدية على كنائس في القدس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي. في التطورات في الضفة، أصيب شاب فجر اليوم برصاص الاحتلال في القدم، واعتقل مواطنان اثنان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأجبرت قوات الاحتلال وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان عقب احتجازهم بالتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسير. أما في طباس، فقد حطمت عصابة المستوطنين خط نقل مياه، فيما أغلقت طريقا زراعيا بالحجارة شرقية المدينة. في نابلس، اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا على الأقل من محافظتي نابلس وبيت لحم، بينهم صحفي. في ملف الأسرى أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. في السياق أعلنت الهيئة تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح الجاوي للمرة الثالثة على التوالي. قتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني في أراضي 48 بينهما شخصان في مدينة قلنسوة. قالت قوات الاحتلال إنها قاتلت عددا من المسلحين فيما تسمى المنطقة الأمنية الجنوبية سوريا. دوليا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران سوف تزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي قال فيه إنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. ارتفع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000 بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العالمية. وختاما، في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. الآن عودة إليك وصال والبدء بأولى ملفات أحداث اليوم.
1: شكرا لك صقر وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا سمير خليفة. أهلا بك معنا.
3: مساء الخير وصال، مساء الخير لجميع المستمعين.
1: مساء الخير. شهيدان في قصف مسيرة للاحتلال غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما التفاصيل لديك؟
3: التفاصيل وصل أن المسيرة الإسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مجموعة من المواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تحديدا في منطقة السلاطين شمال أو في بلدة بيت لاهيا، وأدى ذلك إلى استشهاد 2 من المواطنين وإصابة 7 آخرين بجروح، 2 منهم بحالة الخطر الشديد. في الطواقم الطبية قامت بنقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة. الشهدين والمجموعة من المواطنين كانوا في المنطقة، أطلقت هذه المسيرة السعودية صاروخا باتجاههم، أدى هذا الأمر إلى السجن. وهذه ليست المرة الأولى، المسيرات الإسرائيلية تحلق في أجواء قطاع غزة بالمجمل. عمليات إطلاق نار من هذه المسيرات خاصة في المناطق الشرقية لشمال قطاع غزة وأيضا المناطق الشرقية لمدينة غزة. طيلة الليلة الماضية نسمع أصوات إطلاق نار وأيضا قذائف مدفعية من قبل الجهات العسكرية الإسرائيلية في المناطق الشرقية لحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون. في وسط القطاع أيضا من توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلية في منطقة المصدر، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتقديم المكعبات الإسمنتية في منطقة المصدر إلى الشرق من وسط قطاع غزة، حيث تستمر عمليات قضم المزيد من المساحة الجغرافية في قطاع غزة. وهذا الأمر ربما وصلت مساحة ما تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة والمناطق الشرقية من شارع صلاح الدين الذي يقطع قطاع غزة إلى نصفين طوليين. قوات الاحتلال الإسرائيلية أصبحت لا تسمح للمواطنين بالمناطق الشرقية، خاصة من شارع صلاح الدين إلى الشرق إلى المنطقة الشرقية. هذه المناطق هي محصورة على المواطنين، ونزح الآلاف من المواطنين خاصة في حي الزيتون في جنوبي حي الزيتون وأيضا في حي التفاح شمال مدينة غزة، بالإضافة إلى المخيم الجبالي الذي أيضا واصل قوات الاحتلال الإسرائيلية من تقديم المكعبات الإسمنتية في المناطق السكنية في تلك المنطقة. هذا هو آخر الأحداث في قطاع غزة ظهيرة هذا اليوم.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة على كل هذه التفاصيل. إلى ذلك حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في مستلزمات غسيل الكلى الأساسية لتشغيل الأجهزة. التفاصيل في الحوار التالي.
4: تقليص هذا جاء نتيجة أن الاحتلال ما زال يمنع دخول عبوات ما يسمى بالبيكربونات اللازمة لمرضى غسيل الكلى، فبالتالي اضطررنا يعني آسفين إلى تقليل عدد ساعات العمل من 3 ساعات للجلسة الواحدة للمريض 3 أيام.

0: 3 ساعات فقط يومين في الأسبوع، وهذا بالتأكيد يشكل خطر على حياتهم تماما. وللعلم أن هذه المادة يعني ثمنها رخيص جدا جدا، ومنذ أكثر من شهرين ونحن نناشد المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والجميع بأن يتم إدخال هذه المادة إلى قطاع غزة، لكن للأسف يعني لم تدخل إلا حتى الآن. فاضطررنا آسفين حتى نحافظ على حياة المرضى أن نقلل عدد ساعات الغسيل الكلى لهم، ولكن هذا بالتأكيد سيؤثر على حياتهم وسيدخلهم في مضاعفات كثيرة، مع العلم أننا فقدنا أكثر من 50% من هؤلاء المرضى خلال هذه الإبادة على قطاع غزة.
1: نعم، كم تبلغ نسبة النقص في مستلزمات غسيل الكلى مقارنة بالاحتياج الفعلي؟ ومتى تتوقعون نفاذ الكمية المتبقية إذا ما استمرت الأوضاع على حالها؟
0: يعني أكثر من 70% من مرضى غسيل الكلى يعني يعانون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية لديهم. ليس لديهم يعني الأدوية مثل هرمون الإيروستروبيتين الذي يساعد على إفراز الدم، ليس لديهم الفيتامين د، وليس لديهم الكالسيوم، وليس لديهم هذه المادة. فبالتالي نحن أمام يعني أيام قليلة الآن، قلصنا لمدة 3 ساعات، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه لمدة أسبوع سنضطر إلى يعني ساعتين، وهذا لا يكفي تماما، وهذا سيكون المرضى في خطر حقيقي، ستكون أمامهم يعني ساعات صعبة وأيام صعبة. لذلك نحن نناشد بإدخال هذه الكميات إلى قطاع غزة. مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا بشكل كبير جدا جدا، بنقص كل الأدوية لديهم، أكثر من 70% من الأدوية لديهم غير متوفرة. يعني هذا الهرمون الذي نعطيهم إياه، هرمون الإيروستروبيتين، يساعد في رفع كمية الدم، غير متوفر، فنضطر إلى إعطائهم كميات من الدم، وهذا أيضا يؤثر على حياتهم. لدينا 650 مريض غسيل الكلى، منهم 250 في مجمع الشفاء الطبي، لدينا 8 أطفال أيضا في مجمع الشفاء الطبي، هذا الآن يعني في عين العاصفة.
1: نعم.
0: حياتهم على المحاك خلال أسبوع لم تدخل هذه المادة سيكون في خطر حقيقي، وستكون هناك خطورة جدا على حياتهم.
1: نعم، هل سجلتم ارتفاعا في نسب الوفيات أو المضاعفات المرتبطة بتقليص ساعات الغسيل؟
0: نعم نعم نعم، هناك وفيات تحدث للأسف، يوميا تحدث وفيات، وبسبب تقليص عدد حالات ساعات الغسيل الكلى، هؤلاء المرضى كانوا مجدولين 4 ساعات 3 أسابيع 3 أيام في الأسبوع، بسبب التقليص يأتوا إلينا في الليل بمضاعفات كثيرة، ونضطر إلى إدخالهم إلى غسيل يعني طارئ، وهذا أيضا من المشاكل الكثيرة لديهم، لأنه كما تعلمين أن هؤلاء المرضى يعني لديهم أمراض مزمنة أخرى كالضغط والسكر والقلب، فبالتالي أي تأجيل أو أي تأخير أو أي تنقيص في عدد ساعات الغسيل يؤثر على حياتهم بشكل كبير وكبير جدا. ويعني للأسف يعني هذا الكلام الكل يعرفه، منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي واليونيسف وأطباء بلا حدود، وهناك وعودات من أكثر من شهرين، ولكن للأسف لم تدخل هذه الكمية إلى الآن بسبب تعنت الاحتلال عد إدخال هذه المادة. لذلك نحن أمام ساعات حرجة لهؤلاء المرضى، واليوم سينظم هؤلاء المرضى وقف أمام مجمع الشفاء الطبي لإعلاء صوتهم، لأن هذا الكلام بالنسبة لهم حياة أو موت. غسيل الكلى بالنسبة لمرضى الفشل الكلوي عبارة عن يعني شريان حياة.
1: نعم.
0: إن توقفت هذه الماكينة تتوقف حياتهم بالتأكيد. يعني
1: ما السيناريو الأسوأ الذي تخشونه داخل مجمع الشفاء الطبي؟
0: يعني نخشى على هؤلاء المرضى صراحة أن يتم يعني أن يتوفوا بالعشرات صراحة، هذا ما نخشاه وهذا ما نحذر منه. يعني لدينا يعني هناك أيضا يعني هذه عية من عينات التي نعاني منها في مجمع شفاء الطب، أيضا ناهيك عن مرضى الأورام الذين يعانوا بشكل كبير جدا جدا بسبب عدم وجود العلاج الكيماوي ولا العلاج الإشعاعي ولا حتى المسح الذري ولا حتى الري المغناطيسي، والاحتلال يمنع خروجهم إلى خارج قطاع غزة. يوميا نسجل حالات وفيات من 3 إلى 4 حالات من مرضى الأورام بسبب عدم وجود العلاجات لهم. أيضا ناهيك عن مرضى السكر، لدينا أكثر من 11 ألف مريض في قطاع غزة، منهم 2000 مريض مرضى السكر ليس لديهم أقلام الإنسولين. يعني تخيل أقلام إنسولين، نتحدث عن أشياء بسيطة جدا. أيضا هؤلاء الأطفال يدخلوا في مضاعفات لأن الاحتلال ما زال يمنع إدخال يعني أقلام الإنسولين لهؤلاء المرضى. ناهيك عن النقص الكبير في المستهلكات الطبية للجراحات، أكثر من 70% من المستهلكات الطبية في الجراحات أيضا غير متوفرة، كجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية وجراحة الصدر، كل هذه المستهلكات الطبية غير متوفرة. وأيضا هناك نقص كبير في المختبرات، يعني 86% من المواد المخبرية غير متوفرة يعني بشكل كبير. وأيضا هناك نقص أيضا حتى في وحدات الدم، وخصوصا من الوحدة الـ O سالب اللي بنسميها، هناك نقص كبير. كبير جدا في هذه الوحدات. نعم
1: نعم شكرا لك الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي. شكرا. في موضوع آخر سيداتي سادتي، الاحتلال يفرج عن 13 أسيرا من قطاع غزة. نتحدث في هذا الموضوع مع مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة السيد حسن قنيطة. مساء الخير،
2: حياكم الله. أهلا وسهلا،
1: أهلا بك معنا. في البداية، ما الشهادات التي أفاد بها هؤلاء الأسرى بعد تحررهم؟
2: بالتأكيد أن كل عملية إفراج حقيقة تبدو ملامح الذهول والإرهاق واضحة على وجوه محررينا، وكأنهم بالفعل يخرجون من الجحيم إلى الحياة في ظل هذا، في تلك ظل تلك الأجواء والحرمان من الحقوق التي يتعرض لها طوال فترة اعتقالهم. حقيقة يوصلون رسالة ويؤكدون على ضرورة أن يكون هناك صوت مرتفع للمؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية لإنقاذ الأسرى، وأيضا رسالة لعوائل أسرانا أن يكثفوا من الدعاء، وأن أيضا يتم هناك حراك وضغط على الصليب الأحمر وغيره من المؤسسات، ويكون أيضا تضامن الشارع الفلسطيني مع هؤلاء الأسرى والمعتقلين الذين يعيشون الجحيم بكل ما يعنيه من معنى في ظل تلك الظروف المأساوية. حقيقة الإفراجات تتم منذ إعلان التبادل الأخير، تكون هناك عمليات إفراجات متتالية. هذه الإفراجات الأغلب منها تكون من الأسرى أو من المواطنين الغزيين الفلسطينيين الذين اعتقلوا في الداخل وكانوا عمال ودخلوا الخط الأخضر بتصريح، ولكن يتم اعتقالهم والزج بهم في السجون لفترات ومن ثم الإفراج عنهم، أو من الصيادين الذين يتم اعتقالهم في البحر أو من خلال أعلى حدود الخط الأصفر. عملية قرصنة، عملية اعتداء على قيمة وإنسانية الإنسان الفلسطيني. لكن نقول بشكل واضح أن حقيقة مطلوب أن يكون هناك موقف من قبل الصليب الأحمر، ويكون هناك أيضا موقف حقيقة إلى متى سيتم أسرانا في قطاع غزة يخضعون تحت لمسمى مقاتل غير شرعي، اعتقال بدون أي تهمة بدون أي سبب. والأدهى من كل ذلك أسرى قطاع غزة، هناك أسرى أمضوا معتقلين ما قبل 7 أكتوبر وأنهوا مدة محكوميتهم ولا زالوا رهن الاعتقال بدون أي مسبب أو أي سبب. حتى الصليب الأحمر والمؤسسات نقول رغم توجهنا إليهم عدة مرات ليكون لهم دور في عملية تأمين الإفراج عنهم، ولكن حقيقة بدون فائدة. أيضا هناك نقطة مهمة نقول أن حتى المعاناة التي يعانيها هؤلاء المحررين عندما يتم إطلاق سراحهم لا يستطيعون الحصول على إثبات أو إفراج أنهم كانوا معتقلين في سجون الاحتلال من الصليب الأحمر. يعني معاناة مركبة معقدة من خروج من الجحيم، حتى بالخارج عند المؤسسات تطلب من هؤلاء المحررين إثبات أنهم كانوا معتقلين. نحن حقيقة في شؤون الأسرى والمحررين نقدم البديل، ولكن الأصل في الموضوع أن يكون هناك إفادة وشهادة موثقة رسمي من الصليب الأحمر باعتباره عنوان إنساني أو عنوان مهمته الأساسية الإشراف على السجن والمعتقلات. أضف إلى ذلك أن الصليب الأحمر هو بنفسه يستلم هؤلاء المعتقلين لحظة الإفراج، إذا المطلوب منه أن يعطي شهادات تثبت عملية الإفراج وحقيقة وتوثق عملية الإفراج بالأسماء وبالتواريخ المعينة.
1: في هيئة شؤون الأسرى والمحررين هل تمتلكون ملفات موثقة بالأدلة الطبية وشهادات للأسرى والمحررين يمكن أن تشكل أساسا للمساءلة أمام القضاء الدولي؟
2: بالتأكيد نحن حقيقة على مدار اللحظة وعلى مدار الأيام منذ 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر لدينا شهادات تؤكد على كل الجرائم التي ارتكبتها إدارة سجون الاحتلال وجيش الاحتلال، بدءا من جريمة القتل المباشر أو الإهمال الطبي أو الحرمان من العلاج. وفي حرب الإبادة كانت إعدامات ميدانية واضحة والشهادات واضحة، وليس نقول فقط توثيق هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حتى أضحت تلك المشاهد حقيقة موثقة أمام ناظري كل وسائل الإعلام في العالم. دولة

0: الاحزان تجاوزت حقيقه كل الاعراف وكل المنطق الانساني والسياسي والقانوني في جرائمها التي لا زالت حتى اللحظه ترتكب ضد اسرانا ومعتقلين، بدءا من مرض الجرب وبدءا من الحرمان من الحقوق والملابس والاغتسال والحرمان من العلاج. اضف الى ذلك الاستمرار وكانها تضرب بعرض الحائط كل القوانين، حتى الاسرى الذين ينهوا فتره اعتقالهم وتم محاكمتهم ما قبل زريعة 7 أكتوبر لا زالوا رهن الاعتقال. كل تلك جرائم حية وشواهد موثقة لدينا بالتأكيد، ولدولة الاحتلال بالتأكيد أيضا تدرك أن ما هي تعيش في مرحلة فرصة تاريخية تعتبرها لمحاولة الطمس للوجود الفلسطيني، سواء في السجون والمعتقلات الإسرائيلية أو في قطاع غزة والضفة الغربية وكل الوجود الفلسطيني. لكن نقول أن عمليات الإفراج المتتالية تؤكد أيضا على أن الجريمة لا زالت متواصلة وأن هناك الآلاف من أبنائنا في داخل السجون أيضا يرزحون تحت سطوة هذا الاحتلال الأخير في العالم.
1: إذا كانت شهادات الأسرى متطابقة في وصف التعذيب والحرمان من العلاج وكذلك عمليات الإعدام الميداني للأسرى في سجون الاحتلال، فما الذي يحتاجه المجتمع الدولي بعد لإثبات وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؟
0: بالتأكيد نحن حقيقة ندرك نحن الفلسطينيين أن نكبتنا مستمرة منذ ما يزيد عن 75 عاما، ونحن ضحايا حقيقة لهذا المجتمع الدولي الذي يرى بعين واحدة ويكيل بأكثر من مكيال عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني على وجه التحديد، وأيضا ضد الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين الفلسطينيين. عندما يكون هناك عملية حقيقة اعتقال أي من الإسرائيليين أو اختطاف أي من الإسرائيليين تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتم هناك كل الصليب الأحمر يرتفع صوته بشكل عالي وكل المؤسسات الدولية الأخرى، ولكن عندما يتم احتجاز واعتقال ما يقارب 10,000 أسير فلسطيني في داخل سجون الاحتلال، ما يزيد عن 95 أسيرة، وما يزيد عن 360 طفل فلسطيني، ما يزيد عن أيضا 1,400 معتقل من قطاع غزة يخضعون لجريمة مقاتل غير شرعي، وأكثر من 3,600 معتقل إداري. أضف إلى كل ذلك هناك جريمة أيضا ترتكب على مدار اللحظة ولا زالت تؤرق كل المؤسسات وتؤرق عوائل الأسرى والمعتقلين، وهي جريمة الإخفاء القسري، جريمة المفقودين الذين تم رؤيتهم بأم أعين العديد من الناس تم اعتقالهم وهم أحياء عندما يتم من قبلنا ومن ضمن طواقم من خلال طواقم الدائرة القانونية عن السؤال عن مصير هؤلاء يتم النفي، وهذا يؤكد على أن هناك تمت جرائم جماعية وجرائم فردية ضد كل الفلسطينيين وخاصة الأسرى والمعتقلين. نحن نطالب حقيقة بلجان وليس بلجنة تحقيق واحدة، لجان تحقيق دولية حتى تبحث في مصير أبنائنا. أضف إلى ذلك حالة الصمت حقيقة من قبل منظمة الصحة العالمية التي ترى أيضا حالة العجز وحالة الحرمان من العلاج الذي يمارس ويطبق ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
1: نعم، شكرا لك مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة سيد حسن قنيطة، شكرا. في موضوع آخر، إلى العاصمة المحتلة القدس ومحاولات الاحتلال فرض ضريبة الأملاك أو ما يعرف بضريبة الأرنونة على الكنائس في القدس. نتحدث في هذا الموضوع مع سيد مدحت ديبة المستشار القانوني لمحافظة القدس. مساء الخير.
2: مساء الخير لكم
1: السادة
2: المستمعين.
1: أهلا بك معنا. من الناحية القانونية، ما خطورة محاولة فرض ضريبة الأرنونة على الكنائس في القدس، وهل يعد ذلك مساسا بالوضع القانوني للمدينة؟
2: طبعا الكنائس هي أيضا تدخل في الإطار المستطيع الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية، وبالتالي المساف من الكنائس هو أيضا تعدي على المصايا الأردنية الهاشمية وإخلال صريح وواضح في اتفاقية وادي عربة التي ضمنت عدم المساف بالوضع التاريخي للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، واعترفت بالدور الهاشمي بوصايته على هذه الأماكن المقدسة، وتم النص صراحة أنه في حال المساف أو الإخلال في هذا الدور التاريخي للأردن سواء في المقدسات الإسلامية المسيحية

0: أن يتم تشكيل لجنة وزارية لمعالجة هذا الاعتداء أو الخلل، وبالتالي ليس فقط هو عملية تغيير للأمر الواقع في القدس ومخالفة للأعراف الدولية ولقانون الدولي الإنساني الذي يسري على القدس المحتلة، بل هو أيضا يعتبر إخلال باتفاقية دولية تم توقيعها بين الأردن وإسرائيل في وادي عربة.
1: نعم.
0: وبالتالي الحديث هنا عن تعدي صارخ على حقوق العباد وحقوق العبادة، خاصة وأن هناك نظام داخلي في بلدية الاحتلال يمنح دور العبادة إعفاء كامل من دفع ضريبة الأرنونة. هناك نص صريح أن دور العبادة المخصصة للعبادة أو أي جزء منها يتم إعطاء إعفاء كامل 100% من ضريبة الأرنونة. ولكن من الواضح أن هذه الحكومة المتطرفة الأكثر تطرفا على مر تعاقب الحكومات الاحتلالية تريد أن تغير القوانين، لذلك نسمع أنه منذ 3 سنوات قاموا بانقلاب قضائي، وحتى هذه اللحظة تغيير جذري في القوانين، تم سن مجموعة ضخمة من القوانين العنصرية التي تم توجيهها للمقدسيين وللفلسطينيين تحديدا. نحن نعلم في جميع دول العالم الحر أن أي قانون يتم سنه هذا القانون يفرض على جميع سكان البلد الذي سن فيه هذا القانون، ولكن فقط في دولة الاحتلال هناك قوانين فقط توضع من أجل فئة معينة وهم الفلسطينيين، هم العرب باعتبارهم أقلية في دولتهم، وبالتالي يتفننون في صياغة القوانين. من ضمن هذه القوانين قوانين تقليص منح الإعفاءات لدور العبادة. غدا سوف نلاحظ أيضا هجوم على المسجد الأقصى المبارك وتغريمه بدفع الأرنونة. هناك سوف على دور العبادة للمسيحيين وعلى المساجد من أجل إرغامهم على إغلاق ما تبقى من دور العبادة سواء المسلمين أو المسيحيين في القدس من أجل تهويد. هذا يعتبر من النهج والسياسة لتهويد ما يمكن تهويده في المدينة المقدسة من أجل دفع هذه الكنائس أو المساجد إلى تغيير طابعها من كنائس أو مساجد إلى بيوت أو إلى حدائق أو إلى ما لا نهاية حتى يتم إعفائهم من دفع الأرنونة. هي عملية ملاحقة، عملية ابتزاز وإرهاب قانوني يتم تنفيذه بحق المقدسيين.
1: نعم، إذا أنت تشير بذلك إلى أن هذه السابقة القانونية ستمتد لاحقا إلى الأوقاف الإسلامية والمؤسسات الدينية الأخرى.
0: لا شك أن إسرائيل من خلال شرطتها تتدخل بالشؤون الداخلية الأوقاف الإسلامية الأردنية، تتدخل في عدد الحراس، تقيد حركتهم، تعتقل من تريد وتبعد من تريد، وتقيد عدد الموظفين المسموح لهم العمل كحراس في المسجد الأقصى المبارك وأماكن تواجدهم داخل المسجد الأقصى المبارك. هناك حراس ممنوع عليهم التواجد في منطقة معينة.
1: نعم.
0: وبالتالي هذه التدخل من ضمن أيضا فرض الضرائب على دور العبادة هو أيضا تدخل سافر وتنكر للوصاية الأردنية والهاشمية، وأيضا مساس بالسيادة الفلسطينية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
1: نعم، هل هناك مسارات قانونية دولية يمكن اللجوء إليها لمواجهة هذه الإجراءات؟
0: هناك على الأرض الواقع توجهات من قبل الرئيس أبو مازن إلى المؤسسات الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة، هناك توجهات من قبل الخارجية الأردنية، هناك توجهات من قبل محافظ القدس الذي توجه برسائل إلى وزارات الخارجية سواء في الأردن وفي مصر من أجل اتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات ضد هذه القرارات العنصرية التي تشكل خرقا واضحا للوضع القائم ستاتس كوو في القدس الشرقية التي يحكمها القانون الدولي الإنساني.
1: نعم، شكرا لكم السيد مدحت ديبة المستشار القانوني لمحافظة القدس. في موضوع آخر إلى ملف الاستيطان، أكد مدير معهد الأبحاث التطبيقية أريج جاد إسحاق أن الاحتلال ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها لتشكيل كتل استيطانية كبيرة. التفاصيل في الحوار التالي.
2: يعني هو ليس جديد هذا الاستراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية، هي تقوم بتحديد مكان البؤر بشكل ليس كما ليس بشكل اعتباطي كما يظن الجميع، وإنما توضع هذه البؤر بحيث تستطيع توسيع نطاق نفوذ المستوطنات وعمل المستوطنات بشكل تكتل ضخم، وتكون البؤر الاستيطانية هي الوسيلة التي تسهل على المستوطنين عمل هذه الكتل الاستيطانية التي أصبحت حاليا تسيطر على 85% من مساحة الضفة الغربية. فبالنسبة لمنطقة الخليل، يعني ما يجري حاليا في حلول وبتومر يعني شيء يمد له الجيبين. مشكلة بين عائلتين في بيت أمر لم يستطع أحد حتى الآن وقف مزيج الدم، واستغلت إسرائيل هذا من خلال إقامة بؤر استيطانية واستولت على رؤوس الجبال، وأعتقد أن بيت أمر ستصبح عبارة عن جزيرة معزولة في شمال أريحة، وهذا نفسه يحصل في حلحول. أما بالنسبة للخليل نفسها، فإسرائيل استطاعت حاليا أنها أن ترفع مسؤولية الحرم الإبراهيمي والمناطق المستوطنات في الخليل، وأصبحت بيد الاحتلال أو بيد إسرائيل وليس بيد بلدية الخليل، وبدأت حاليا بإنشاء مستوطنة جديدة وبرضه من خلال دورة جمعت جميع مستوطنات الخليل مع بعضها البعض لتصبح عبارة عن كتلة استيطانية ضخمة، وستقوم سلطات الاحتلال بتعزيز البناء في هذه المنطقة وعلى حساب المواطنين الفلسطينيين.
1: ماذا تكشف صور الخرائط التي توثقونها عن حجم التوسع الاستيطاني في محيط حلحول على وجه التحديد منذ عام 2020 وحتى هذا اليوم؟
2: حلحول أصبحت منطقة مستهدفة مثلها مثل بقية شمال الضفة الغربية، وهي إسرائيل تسعى من خلال هذا المخطط إلى فصل شمال الخليل على جنوبها، وإلى توسيع المستوطنات في هذه المنطقة وربطها بمستوطنات جوش عصيون لتصبح كتلة كبيرة. ليس هذا فقط، وإنما قامت بحاليا إطلاق ما يسمى بجوش عصيون الشرقية، بمعنى مستوطنات الريف الشرقي في بيت لحم، اللي هي نيكوديم حيث يسكن الوزير ليبرمان، وأصبح حاليا هناك طريق رابط ما بين جوش عصيون شرق وقدس عظيم غرب، وامتد هذا الربط إلى القدس الشرقية إلى الطريق الالتفافي، وعش غراب ستكون جزء من هذا المخطط الكبير الذي تسعى له إسرائيل.
1: دكتور إسحاق، إذا ما نظرنا لما يجري في جنوب الضفة ككل، هل نحن أمام مشروع متكامل لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية وفرض واقع يصعب التراجع عنه مستقبلا؟
2: قصة لا يمكن تراجع عنه مستقبلا، هذا يعني بيد الشرعية الدولية وبيد أصحاب القرار السياسي. نعم، هي هذا ما تسعى له إسرائيل، ولكن جميع قرارات الأمم المتحدة تقول أن كافة الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة هي لاغية، null and void، لا تقبل. وحاولت إسرائيل مرارا من رسائل شارون إلى بوش عندما قال علينا أن نأخذ حقائق على الأرض، الحقائق على الأرض يعني لا، ما بني على باطل فهو باطل ولا يجب القبول به، وعلينا أن نتمسك بهذا، وإلا فسيحدث لنا ما سيحدث في لبنان وفي غيرها عندما تقوم، وفي سوريا عندما تقوم إسرائيل بفرض الحقائق على الأرض

0: بشأن المرحلة المقبلة؟
1: أخطر مشروع علينا حاليا هو مشروع الجدار القرمزي.
0: نعم.
1: الذي فرضته إسرائيل في محافظة طوباس والذي كشف عن الجزء الأول منه، هذا سيقوم بفصل أراضي طوباس والقرى المجاورة عن المناطق السكنية، لن نستطيع إعادة إحياء هذه المناطق التي هي عبارة عن سلة الغذاء الفلسطينية. أنا في رأيي أن هذا أكبر مشروع خطير علينا، وما تقوم به إسرائيل حاليا من طرق التفافية تربط المستوطنات في منطقة الشمال وبما في ذلك المستوطنات التي تم إخلاءها في جنين، وقيام إسرائيل بتحويل هذه المستوطنات إلى قواعد عسكرية في وسط منطقة ألف.
0: نعم.
1: هذا أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني.
0: نعم، شكرا لك دكتور جاد إسحاق، مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج. شكرا. متواصلون معكم سيدتي سادتي في أحداثنا لهذا اليوم عبر أثير صوت فلسطين. في الأخبار الواردة إلينا، اعتقلت قوات الاحتلال قبل قليل سيدتين من قرية الرشايدة شرق بيت لحم. وأيضا في بيت لحم شرعت جرافات الاحتلال بأعمال شق طريق استيطانية على أراضي المواطنين في قرية بتير غرب بيت لحم. ويشار أن أعمال التجريف وشق الطريق تأتي في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في أراضي القرية، بما يهدد الاستيلاء على مزيد من الأراضي الزراعية ويحد من وصول المواطنين إلى أراضيهم. إلى حالة الطقس لهذا اليوم والأيام القادمة، نتحدث مع سيد مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية. مساء الخير.
2: مساء الخير ستوصال لك يا جميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك معنا. هناك تحذيرات من موجة حارة تستمر ل48 ساعة، ما التفاصيل لديكم؟
2: نعم، هي الأجواء شديدة الحرارة تستمر لعدة أيام، لكن الحمد لله ما يميز هذه الموجة أنه في طبقات الجو العليا عندنا في حوض بارد، فإذا بنلاحظ في ساعات الليل أجواء لطيفة في معظم المناطق، وفي ساعات الصباح الباكر هناك يعني أجواء بتكون غائمة ولطيفة ورياح خلينا نقول فيها نسمة باردة. الحمد لله في طبقات الجو العليا يوجد حوض بارد، فهذا يحد من تعمق هذه الموجة الحارة. صحيح في ساعات النهار أجواء شديدة الحرارة خاصة في ساعات الضروي، وتحذيراتنا بالتأكيد لمواطنينا من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، كذلك خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، طبعا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الأخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة بما يتعلق بمزارعينا وأيضا إخواننا في جهاز الدفاع المدني.
0: نعم، إلى متى ستستمر هذه الأجواء الحارة؟
2: نعم، الأجواء الحارة تستمر لعدة أيام، يعني تقريبا لمدة أسبوع هذه الأجواء شديدة الحرارة مستمرة، درجات الحرارة ما بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف، لكن زي ما حكينا في ساعات الضروي أجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق، أما في ساعات الليل فأجواء لطيفة أيضا في معظم المناطق إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لكم من دائرة الأرصاد الجوية السيد مأمون عصايرة. شكرا.

0: منطقة في الضفة لا سيما في الوساطة. نتحدث في هذا الموضوع مع السيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. مساء الخير.
1: مساء الخير وصال تحياتي لك والأخوة والأخوات المستمعين.
0: أهلا بك معنا. لماذا تتركز الاعتداءات في محافظات الوسط وما الذي تمثله هذه المنطقة في الحسابات الجيوسياسية للمشروع الاستيطاني؟
1: هم يعتبروا وما زالوا أن هذه المنطقة لاعتبارات سياسية وأكثر ارتباطها في القدس والخط الغربي لمناطق أو ما تسمى بالخط الأخضر هي أكثر استهداف، ولكن حتى في الأراضي في المنطقة الشرقية قرى شرق رام الله هي أكثر مساحة تمتد أراضيها إلى منطقة الأغوار وهي أراضي شاسعة واسعة سواء كانت كأراضي زراعية أو مناطق لتربية المواشي باعتبار أن هناك مساحات واسعة للمربي الثروة الحيوانية إضافة إلى ينابيع المياه والمياه الذي تشكل مصدر رئيسي للفلسطينيين وهي في منطقة شرق رام الله وخاصة في منطقة كفر مالك، وهذا يعتبر التطور أو الاستهداف لمنطقة المنطقة هي استهداف منظم ومدروس ومخطط له من قبل حكومة الاحتلال وجمعيات الاستيطان.
0: نعم. هل يمكن قراءة الاعتداءات الأخيرة باعتبارها جزءا من خطة لإعادة رسم حدود السيطرة الفعلية في الضفة؟
1: بالتأكيد ما يجري هو ليس عبثي، هو استمرار لمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، وخاصة أن هناك المخطط الأول لفصل جنوب الضفة عن وسطها من خلال مشروع ما يسمى بالقدس الكبرى الذي سيربط القدس الغربية بالقدس الشرقية مع مستعمرة معالي أدومين حتى منطقة البحر الميت ليعزل جنوب الضفة الفلسطينية عن وسطها. هناك مشروع آخر يتم تنفيذه ربط مستعمرة بتكفى المقامة على أراضي ملبس في الأراضي المحتلة عام 48 مع تجمع أرائيل والمجلس الإقليمي لمستعمرة أرائيل إضافة إلى ما يعرف بحاجز زعترة وربطه في المجلس الإقليمي في منطقة شيلو حتى منطقة الأغوار ليعزل شمال الضفة عن وسطها، وبالتالي هناك تطورات خطيرة تفرض على الأرض ويحاول سموتش وبن غفير أن يفرضوها في إطار ما تسمى بسياسة الضم وفرض ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الفلسطينية، وهذا يعتبر جزء من مخطط أعلن عنه في عام 2017 لسموتريش وهو جزء من حلم ما يسمى بالحركة الصهيونية الذي تريد أن تعتبر مناطق الضفة هي مناطق يهودا والسامرة وأن الفلسطيني هو محتل لهذه المناطق، وكل المحاولات الآن بالتشريد والتهجير تأتي في هذا الإطار وفي هذه الخطة.
0: نعم. إذا ما استمرت وتيرة الاعتداءات الحالية بهذا النهج، كيف ستبدو الخريطة السياسية للضفة خلال السنوات القادمة؟
1: الخريطة بدأت منذ عام 67، كان أول مشروع في الشهر الأول لاحتلال عام 67 هو مشروع أيلون الذي أراد أن يعزل قطاع غزة عن الضفة ويسيطر على منطقة القدس وتعتبر مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية وعزل الأغوار التي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية وتحويل ما تبقى إلى كانتونات. اليوم هناك دائرة في الجيش تريد أن تطور مشروع أيلون لتحول الأراضي الفلسطينية إلى دولة استيطان وتحويل مدن القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية إلى 176 كانتون ومعزل وجيتو، وهذا عمليا بدأ التطبيق حكومة الاحتلال ومتسمى بأذرع الاحتلال الإدارة المدنية وكل المؤسسات الرسمية والقضائية والإدارة المدنية والمجالس الإقليمية للمستوطنات تنفذ هذا المشروع في إطار خطة متكاملة تستهدف مناطق الضفة لقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتأبيد الاستعمار وتعزيز أسوأ نظام فصل عنصر عرفته البشرية.
0: أمام كل ذلك ما المطلوب فعله فلسطينيا؟
1: المطلوب أولا فلسطينيا أن نؤمن جميعا أننا ليست في مرحلة حل، نحن في مرحلة صراع وكفاح وتحدي، وبدل أن نحمل مسؤوليات لبعضنا البعض علينا أن نتحمل مسؤولياتنا مع بعضنا البعض وأن يكون هناك خطاب سياسي موحد يستنهض كل الطاقات الشعبية ويبني على الإنجازات والنماذج الرائعة في المناطق الفلسطينية لتصبح هذه الحالة كما كانت في الانتفاضة الأولى. والقضية الأخرى أن يكون هناك حراك سياسي وقانوني، خصوصا بعد الاعترافات بالدولة الفلسطينية من 160 دولة في العالم، أن تتحول هذه الاعترافات إلى خطوات عملية. وتبدأ هذه الخطوات أولا بفتح ملف الاستيطان في محكمة الجنايات، باعتبار أن الاستيطان حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات هو يعتبر جريمة حرب. وفي ظل الإعلان عن ذلك واتخاذ خطوة من المدعي العام لمحكمة الجنايات بفتح هذا الملف، ستصبح حكومة الاحتلال والقضاء والجمعيات الاستيطانية والإدارة المدنية وأذرع الأمنية والعسكرية جميعها مطاردة وملاحقة باعتبارهم جميعا يمارسوا أشكال الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
0: نعم، شكرا لك سيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط.

0: متواصلون معكم سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية إلى التطورات في أحداثنا لهذا اليوم. وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا من طوباس أمير شاهين. أهلا بك معنا.
1: أهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: نعم، الأنباء تتحدث عن ارتقاء الشاب مجدي أبو عرة بعد أن أبلغت سلطات الاحتلال عائلته باستشهاده، وكان قد ارتقى منذ عام ونصف. ما التفاصيل المتوفرة لديك؟
1: نعم، يعني بالفعل صباح اليوم الاحتلال يبلغ عائلة الشاب الشهيد مجدي نور الدين أبو عرة بارتقائه شهيدا، واحتجاز واستمرار احتجاز جثمانه إلى غاية هذه اللحظة، حيث في تاريخ 3/12/2024 تعرض مجموعة من الشبان في بلدة عقابة إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس لعملية قصف من خلال مسيرة إسرائيلية، آنذاك ارتقى شهيدين وأصيب آخر، واختفت آثار الشاب مجدي منذ ذلك التاريخ، حتى بدأت العائلة تبحث عنه في كل مكان وتواصلت مع كافة الجهات المختصة من الصليب الأحمر ونادي الأسير وكل المؤسسات الحقوقية الدولية، تبحث عن معلومة واحدة أن ابنها ما زال على قيد الحياة أم لا. ولكن صباح هذا اليوم بعد عامين يبلغ جيش الاحتلال أنه في ذلك الحدث ارتقى شهيدا وتم احتجازه احتجاز جثمانه. كان الأمل لدى العائلة أنه ما زال على قيد الحياة، ولكن الاحتلال اليوم يبلغ العائلة بارتقائه شهيدا منذ اللحظة الأولى التي تعرض فيها الشبان لعملية القصف، وما زال يحتجز جثامين الشهداء إلى غاية هذه اللحظة. هذا في خصوص تفاصيل الإبلاغ عن الشهيد في بلدة عقابة.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من طوباس أمير شاهين على هذه التفاصيل. بهذا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل، أسمع ويس في الإعداد والتنفيذ، ثمالة أبو عرقوب في الهندسة الإذاعية، جهاد سليمان في الإخراج. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

0: وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. إليكم أحوال الطرق حتى هذه اللحظة. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، عين سينيا سالك، الجلزون سالك، سلوادي برود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، دير أبو مشعل سالك، دوار مخماس سالك، كفر عقب أزمة، قلندي أزمة، جبع أزمة للخارج، حزمة سالكة، مفترق عناتة سالك، أزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الشمال، الطيب كرملو سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر أزمة باتجاه الشمال، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، النشاش سالك، مراح رباح سالكة، المنشية سالكة، دورة سالكة، الفوار سالك، زيف سالكة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، الفحص سالكة، فرش الهوى سالك، راس الجورة مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما بمحافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، قراوة سالكة، دوار الطنيب سالك، زعتر سالك، ما تسمى بطريق يتسهر سالك، مفترق جيت سالك، صر سالك، المربعة سالك، بورين سالك، عورت سالك، دير شرف سالك، عنبتة سالك، بيت فريق أزمة للداخل، بالزارية سالك، برقة سالك، سيلة الظهر سالك، النبلياس سالك، مدخل قلقيلية سالك، حج الفندق سالك، عين شبل أزمة باتجاه ريحة. هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة، وأحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. نتمنى لكم طريق سلامة. من صوت فلسطين، في أمان الله.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي. أنا لست

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأخبار معكم صقر درغمي. استشهاد مواطنين وإصابة ثالث بقصف طيران الاحتلال على منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهية في محافظة شمال غزة. عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة تتبلغ باستشهاد نجدها واحتجاز جثمانه، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها في بلدة عقابة شمال طوباس وتتكتم على مصيره. قوات الاحتلال تشق طريقا استيطانية في أراضي بتير وتعتقل سيدتين من قرية الرشايدة شرق

0: بيت لحم. مستوطنون يحطمون ويخربون خط نقل مياه ويغلقون طريقا زراعية بالحجارة شرق مدينة طوباس ويقتحمون أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان جنوب نابلس. هيئة شؤون الأسرى والمحررين تؤكد استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدمون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. مدير عام التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين يؤكد أن أزمة المياه التي تعاني منها المدن والقرى في الضفة الغربية مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة عوامل مناخية أو نقص الموارد المائية. مقتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني داخل أراضي 48 بينهم شخصان في مدينة قلنسوة. الشرطة والنيابة العامة تحققان في وفاة شاب عثر عليه متوفيا في سطح مرحبة في مدينة البيره. قوات الاحتلال تقول إنها قتلت عددا من المسلحين فيما تسمى المنطقة الأمنية جنوبية سوريا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما إياها بانتهاك وقف إطلاق النار. ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000 منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء، والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم. صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبعلي.
1: صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا بكم في هذه الحلقة والتي من خلالها نتحدث عن الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة والحال الصعب الذي وصل إليه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليومية والحرب الشرسة الضروس التي شنها على القطاع والتي خلفت ألاف الشهداء والجرحى والمفقودين والذين ما زالوا تحت الأنقاض. يشهد قطاع غزة أزمة صحية غير مسبوقة، حيث يواجه السكان ظروفا إنسانية قاسية تهدد حياتهم يوما بعد يوم. المستشفيات التي يفترض أن تكون ملاذا للمرضى والجرحى أصبحت تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى الضغط الهائل الناتج عن الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى. يكافح الأطباء والطواقم الطبية بكل ما لديهم من إمكانيات محدودة لإنقاذ الأرواح، بينما يقف كثير من المرضى عاجزين عن الحصول على العلاج اللازم، كما يفاقم نقص المياه النظيفة والغذاء والوقود من معاناة السكان، ويزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة. إن ما يعيشه قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة صحية عابرة، بل مأساة إنسانية حقيقية تستدعي تضامن العالم بأسره. فلكل مريض ينتظر الدواء، ولكل جريح يحتاج إلى العلاج، ولكل طفل يحلم بحياة آمنة وصحية، تبقى الحاجة ملحة إلى تحرك عاجل يخفف من هذه المعاناة ويحفظ حق الإنسان في الحياة والكرامة. وعن هذا الواقع الصعب مستمعينا الكرام الذي يعيشه قطاع غزة، يسرنا نستضيف معنا مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد. فأهلا بك معنا ومرحبا وحياك الله عبر أثير صوت فلسطين.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
1: دكتور بشار. يعني مرارا وتكرارا كنا قد تحدثنا عن الواقع الصعب الذي وصل إليه القطاع الصحي في قطاع غزة، كيف يمكن توصيف المشهد حتى يومنا هذا في القطاع؟
2: يعني دعيني أتحدث هنا عن الواقع الصحي. كل يوم هناك تدهور في الواقع الصحي في قطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية، ومن أهم هذه الإجراءات هو إغلاق المعابر وعدم السماح بإدخال الأدوية والمستلزمة الطبية، بالإضافة إلى دخول مواد البناء لإعادة ترميم وصيانة وبناء ما تم تدميره من منشآت صحية خلال فترة الحرب، حيث كما تعلمون أن ما يقارب من 26 مستشفى تم استهدافها وتدمير أجزاء كبيرة منها وخرجت عن الخدمة، بالإضافة إلى أكثر من 80% من عيادات الرعاية الأولية تم تدميرها، وهذا أدى إلى الأزمة الصعبة التي طبعا يعاني منها المواطن في الفترة الحالية. نعم. وبالإضافة إلى إغلاق معبر رفح لفترات طويلة وتكدس أعداد كبيرة من المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز طبية متقدمة وعلاج خارج قطاع غزة بعد أن تم تدمير معظم المستشفيات المركزية في القطاع. هنا الحديث يدور عن ما يقارب 18,000 مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي إلى خارج قطاع غزة وبالأخص جمهورية مصر العربية. وأيضا في الفترة الحالية نحن نعاني من انتشار كبير للأمراض المعدية والأمراض الجلدية، وهناك الكثير من الأسباب، ومن أهم هذه الأسباب هو تلوث مياه الشرب واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي بعد أن تم تدمير شبكات المياه الشرب في القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم إعادة احتلال ما يقارب من 70% من قطاع غزة، وتم طبعا تجميع أهالي القطاع في أماكن ضيقة، وهذا أدى إلى طبعا انتشار الأمراض ما بين المواطنين في ظل انعدام الأمن المائي للمواطن وعدم مقدرته طبعا لتلبس احتياجاته الخاصة للنظافة الشخصية في ظل طبعا فصل الصيف وانتشار الأمراض الجلدية في هذه الفترة، بالإضافة إلى النزلات المعوية الناتجة عن تلوث المياه.
1: نعم، يعني واقع مؤلم دكتور بشار بكل ما الكلمة من معنى، وهذا بحد ذاته يعني يشكل تحديات جدا كبيرة وعميقة تواجه الطواقم الطبي في ظل هذه الظروف الراهنة.
2: صحيح، يعني هنا يعني كنا نتوقع منذ 10 أكتوبر 2025 وقف اطلاق النار أن هناك انفراجة سوف تحدث وفتح معابر قطاع غزة وإدخال المواد المنقذة للحياة، بالإضافة إلى سيارات الأسعاف وقطع غيار الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية المستلزمات الطبية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك طبعا هذا الإغلاق أثر على الخدمات الصحية وبالأخص يعني

0: الصحي لعدم مقدرتهم على السفر إلى خارج قطاع غزة وتلقي العلاج خارج القطاع. وحتى هذه اللحظة طبعا معظم المستشفيات فقدت أعداد كبيرة من الطواقم الطبية بسبب إما سفر الطواقم الطبية إلى خارج قطاع غزة في فترة عدم طبعا وجود أماكن آمنة في القطاع، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية خلال فترة الحرب. وأيضا في الفترة الحالية هناك طبعا للأسف نقص شديد في الأسرة داخل المستشفيات بعد أن خرجت 26 مستشفى عن الخدمة نتيجة الاستهدافات المباشرة. وضع صحي بالفعل كارثي، ولكن دعينا نتحدث يعني هناك الطواقم الطبية التي هي بالفعل يعني منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة ربطت الليل مع النهار لتقديم الخدمات الصحية لإنقاذ حياة المواطنين بأقل الإمكانيات. وهناك بالفعل يعني قصص نجاح في غزة في هذه الفترة، ولكن طبعا هذه القصص كانت مربوطة ب يعني قصص مأساوية عبر إما استهداف عائلات لطواقم طبية، وإما استهداف المستشفى أو اعتقال الطواقم الطبية من داخل المستشفيات. وللأسف يعني نحن كجمعية هلال الأحمر الفلسطيني تعرضنا إلى هذه الانتهاكات. مثال على ذلك مستشفى القدس الذي كان هو أكبر مستشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني غير حكومي، وكان يقدم خدمات متقدمة مثل جراحة القلب والقسطرة القلبية، بالإضافة إلى قسم خاص للغسيل الكلوي، وبالإضافة إلى جراحات والتنظير وأقسام تشخيصية، رنين مغناطيسي وسي تي، وكل هذه الأشياء كانت تقدم في قطاع غزة. للأسف هذا المستشفى تعرضنا طبعا للاستهداف، تعرضنا إلى اتصالات من قوات الاحتلال وأمرنا بإخلاء المستشفى بالكامل. وبعد عودتنا إلى المستشفى تفاجأنا من حجم الدمار داخل المستشفى، وهناك مبنى رئيسي في المستشفى كان هو المركز التخصصي قد حرق بالكامل، وفقدنا الكثير من الأجهزة والمعدات داخل هذا المبنى. وللأسف حتى هذه اللحظة لم نستطيع من إدخال أي جهاز طبي جديد إلى القطاع. وكما تعلمون أن غزة في الفترة الحالية لا يوجد بها أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل لمساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض، وهذا طبعا أمر كارثي بالنسبة للمرضى وبالنسبة أيضا للأطباء، حيث هذه الأجهزة كانت تساعد كثيرا في تشخيص المرضى بطريقة صحيحة.
1: نعم دكتور بشار، يعني في ظل كافة المعطيات التي ذكرتها، يعني هل ما زالت هناك قدرة لدى القطاع الصحي على الاستجابة للحالات الطارئة؟
0: رغم كل ما تعرضنا له خلال فترة الحرب، نحن يعني لم نوقف الخدمات الطبية حتى في ظل حدوث طبعا مواجهات وقصف عنيف في محيط المستشفيات، وفي بعض الأوقات تعرض المستشفيات للاستهداف المباشر، ولكن بالفعل نحن لم نوقف عملنا بالكامل. وهذا ينطبق على خدمة الأسعاف والطوارئ بالإضافة إلى الرعاية الأولية، حيث من بداية الحرب قمنا بإنشاء وتشغيل ما يقارب 40 عيادة طبية. الآن فقط يعني ندير 19 عيادة، وذلك بعد أن تم استهداف العدد الكبير 21 عيادة بطريقة مباشرة عبر طبعا أوامر الإخلاء، وبالأخص محافظة رفح ومحافظة شمال غزة، أو تدمير هذه العيادات بطريقة مباشرة. ولكن دعيني أتحدث هنا بالفعل، يعني نحن يعني تابعنا حركة نزوح المواطنين وقمنا بإنشاء نقاط طبية وعيادات في الأماكن التي كانت هي أماكن زراعية لا يوجد فيها بنية تحتية، لا يوجد مباني. قمنا بإنشاء نقاط طبية، وتم تصنيع هذه النقاط داخل غزة عبارة عن كرفانات لتقديم الخدمات طبعا الطبية للمرضى. قمنا بإنشاء مستشفيات ميدانية، نحن الآن نتحدث عن 6 مستشفيات تديرها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة لتلبية طبعا الاحتياجات العاجلة وإنقاذ الحياة في ظل طبعا الأزمة التي نعيشها والحصار الخانق الذي ضرب قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب.
1: دكتور بشار، ما هي يعني أسأل عن مفهوم الصحة النفسية لديكم، يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعملون بها والتي تتحدون المستحيل إنجاز التعبير، كيف هي الصحة النفسية لك أنت مثلا ولزملائك من الأطباء من الممرضين؟

0: كيف هي الحالة الصحية أيضا للأمهات مثلا الأطفال الذين يعني يزورون المستشفى بقصد العلاج؟
1: يعني لا يمكن فصل الصحة النفسية عن الصحة الجسمية طبعا للشخص للإنسان.
0: نعم.
1: حيث معظم طبعا الأطفال النساء تعرضوا إلى صدمات نفسية إما عبر اعتقال أحد الأقارب أو استشهاد أحد طبعا الأقارب، أو هناك بعض الحالات التي طبعا الناجي الوحيد من الأسرة كان الطفل. لك أن تتصوري هذه الصدمة. ولكن هناك طبعا برامج كثيرة تقدم من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونستهدف فيها الفئات طبعا الهشة وبالأخص النساء الأطفال. وقمنا طبعا بفرز أخصائيين صحة نفسية في كل رعاية، في كل عيادة وكل مستشفى في الهلال الأحمر الفلسطيني، نحاول أن نقدم الخدمات الصحة النفسية للضحايا داخل المستشفيات، داخل سيارات الأسعاف. ولكن حجم الأضرار وحجم طبعا العدد المأهول، العدد الكبير جدا من الفئات التي تعرضت للصدمات النفسية عدد كبير جدا. وكنا نتوقع أن يتم طبعا إدخال وفود طبية من خارج قطاع غزة إلى غزة لمساندة الفرق، هذه الفرق فرق الصحة النفسية. ولكن للأسف الفرق الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة كانت يعني تخصص إما جراحة وإما عظام، وهناك بالفعل نقص شديد في هذه الخدمة نظرا لما تعرض له أهالي قطاع غزة. نتحدث عن كارثة مستمرة، الكارثة حتى هذه اللحظة لم تتوقف، كل يوم هناك استهدافات، هناك شهداء. يعني بالأمس كان أحد الضحايا طالبة من توجيه التي استشهدت أثناء توجهها إلى مكان لتقديم الامتحان عبر الانترنت، ولكن للأسف لا يوجد مكان آمن في القطاع غزة، خط أصفر يفصل ما بين منطقة حمراء يمنع الفلسطيني من التواجد في هذه المنطقة، ومنطقة ضيقة جدا، منطقة طبعا اكتظاظ سكاني بالإضافة إلى القتل المباشر للمواطنين. هذا أدى إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية للفئات طبعا المتضررة، وبالأخص النازحين الذين نزحوا من بيوتهم إلى مخيمات إيواء في أماكن للأسف لا يوجد بها مقومات الحياة في هذه المخيمات التي انتشرت من محافظة خان يونس حتى محافظة غزة بعد أن تم إعادة احتلال محافظة رفح ومحافظة الشمال.
0: أخيرا دكتور بشار، هل لديكم قصص إنسانية مؤثرة تعكس معاناة المرضى والطواقم الطبية؟ أنا متأكدة لديك الكثير من القصص التي ترفض ذاكرتك نسيانها حتى، وما زلتم تمرون بها، وهي قصص يعني تعبر عن الحال الصعب والمأساوي في قطاع غزة.
1: يعني بالفعل هناك قصص كثيرة، يعني تعرضنا للحصار في داخل المستشفى القدس، وسقط شهداء في محيط المستشفى وداخل المستشفى، وبعد صدور أوامر بإخلاء المستشفى يعني كان هناك أكثر من 7 شهداء موجودين داخل المستشفى، وللأسف لا يوجد لدينا ثلاجات لحفظ جثث الشهداء، وأمرنا بإخلاء المستشفى وقمنا بترك الشهداء دون دفن بسبب عدم مقدرتنا للخروج خارج المستشفى، وتركنا طبعا هؤلاء الشهداء داخل المستشفى. وعند عودتنا للأسف لم نعثر عليهم، وقام الاحتلال طبعا احتلال المستشفى وتدمير أجزاء كبيرة منها، بالإضافة إلى الأطفال الذين كنا طبعا نستقبلهم وكان معظمهم أطفال وتعرضوا إلى حروق من الدرجة الثالثة أو الأكثر بتر أطفال. وأعتقد أن هناك تقارير تفيد بأن أكثر منطقة في العالم يوجد بها بتر ما بين الأطفال هي قطاع غزة، ونحن بالفعل تعاملنا مع أعداد كبيرة من الأطفال الذين تعرضوا للحروق ولبتر أطراف.
0: نعم دكتور بشار، شكرا جزيلا لك، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد، كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين. هذه تحية لك ولجميع الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وإلى اللقاء.
1: حياكم الله.
0: إذن واقع صحي مأساوي وصعب في قطاع غزة مستمعينا الكرام، غزة ستبقى جرحى الناس.

صفا في ضمير الإنسانية وقصة من المعاناة والصمود تروى كل يوم بأصوات الأطفال ودموع الأمهات وأهات المرضى والجرحى. فرغم الدمار الذي طال البيوت والمستشفيات والبنية التحتية ورغم الظروف القاسية التي يعيشها السكان، ما زال أهل غزة يتمسكون بالأمل والحياة، مؤمنين بأن فجرا جديدا سيشرق يوما ما على أرضهم. رغم كل هذه التحديات أيضا يظل الشعب الفلسطيني في غزة مثالا للصبر والثبات، يواجه المحن بإرادة قوية وعزيمة لا تنكسر. ومن هنا تبرز أهمية التضامن الإنساني والعمل الجاد من أجل إنهاء المعاناة وتوفير حياة آمنة وكريمة للسكان. فغزة اليوم لا تحتاج إلى الشفقة بقدر ما تحتاج إلى العدالة والإنصاف، وإلى أن يعيش أبناؤها كبقية شعوب العالم في أمن وسلام وكرامة. وستبقى غزة رغم الألم والجراح رمزا للأمل والصمود، وشاهدا على قدرة الإنسان على التمسك بالحياة مهما اشتدت الظروف. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية وإلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إليكم نشرة الأخبار وهذه عناوينها. استشهاد مواطنين وإصابة ثالث بقصف الاحتلال على بيت لاهيا. عائلة الشهيد مجدي أبو عرة تتبلغ باستشهاد نجلها بعد عام ونصف من تكتم الاحتلال عن مصيره. استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية بحق الأسيرات في سجن الدمون. نائب محافظ سلطة النقد يقول إن الإجراءات الإسرائيلية وراء أزمة تراكم الشيقل. أهلا بحضراتكم، للتفاصيل معكم صقر الدراغمي، ونبدأها من تطورات القطاع، حيث استشهد مواطنا وأصيب ثالث بقصف طيران الاحتلال على منطقة السلاطين في بلدة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة. إلى ذلك استشهد الشاب سامح أبو كميل صباح اليوم متأثرا بإصابته في قصف الاحتلال على شارع الجلاء بمدينة غزة. إلى ذلك نسف جيش الاحتلال ما تبقى من المنازل محيط مقبرة البطش شرق حي تفاح شرقي مدينة غزة، فيما أطلق نيرانه الثقيلة والمكثفة بشكل مستمر باتجاه مخيم الجبالية في محافظة شمال غزة. في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,454 شهيدا و 173,480 جريحا. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 650 مريضا باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في مستلزمات غسيل الكلى الأساسية لتشغيل الأجهزة الخاصة، حيث أجبرت معظم المشافي على تقليص جلسات الغسيل.
1: يعني أكثر من 70% من مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية لديهم. ليس لديهم يعني الأدوية مثل هرمون الإيروستروجينين الذي يساعد على إفراز الدم، ليس لديهم الفيتامين د، وليس لديهم الكالسيوم، وليس لديهم هذه المادة. فبالتالي نحن أمام يعني أيام قليلة الآن، قلصنا لمدة 3 ساعات، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه لمدة أسبوع سنضطر إلى يعني ساعتين، وهذا لا يكفي تماما، وهذا سيكون المرضى في خطر حقيقي، ستكون أمامهم يعني ساعات صعبة وأيام صعبة. لذلك نحن نناشد بإدخال هذه الكميات إلى قطاع غزة. مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا بشكل كبير جدا جدا.
0: في الضفة، أبلغت عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة اليوم باستشهاد نجدها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال طوباس. وأفاد والد الشهيد نور أبو عرة في اتصال مع وكالة وفا أن مركز الدفاع عن الفرد قام اليوم بتبليغهم بقرار من محكمة الاحتلال العليا باستشهاد نجدهم بعد عام ونصف من تكتم الاحتلال على مصيره. وكان الشهيد أبو عرة برفقة الشهيدين محمد سميح غنام وكرم حاتم أبو عرة اللذين أعلن عن استشهادهما في حينها، بالإضافة إلى الأسير الجريح أيمن ناجح غنام الذي اختطفته وحدات خاصة من أحد مشافي مدينة طوباس بعد أيام من قصف المركبة، فيما بقي مصير الشاب مجدي أبو عرة مجهولا حتى تبلغت عائلته باستشهاده اليوم. في الخليل، تواصل قوات الاحتلال اليوم 8 على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي. وقال مدير الحرم منجد الجعبري إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان بكل الأوقات منذ 8 أيام، فيما تواصل العمل في القسم الغربي من الحرم. في بيت لحم، شرع مستوطنون اليوم بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة بطول يصل إلى 2 كيلومتر وبعرض 6 كيلومترات. كما شرعت جرافات الاحتلال بأعمال شق طرق استيطانية على أراضي المواطنين في قرية بتير يصل إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. في جنين، شرعت جرافات الاحتلال باقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدة زبوبة. في نابلس، اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا على الأقل من محافظتي نابلس وبيت لحم بينهم صحفية. في ملف الأسرى أكد مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة حسن قنيطة أن الأسرى المحررين يخرجون من سجون الاحتلال وهم في أوضاع صحية ونفسية صعبة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحرمان وانتهاكات. وقال قنيطة إن غالبية المفرج عنهم مؤخرا هم من أبناء قطاع غزة الذين اعتقلتهم القوات الاحتلال داخل أراضي عام 48 أو من الصيادين أو المواطنين الذين اعتقلوا على قرب السياج الفاصل، مشيرا إلى أن أسرى غزة ما زالوا يتعرضون للاعتقال دون تهم تحت مسمى المقاتل غير الشرعي، بمن فيهم أسرى أنهوا محكومياتهم وما زالوا رهن الاعتقال. وأضاف أن الأسرى المحررين يعانون أيضا بعد الإفراج عنهم بسبب عدم حصولهم على وثائق رسمية تثبت اعتقالهم، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار شهادات توثق الإفراج عنهم. في سياق ذي صلة أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استمرار الأعمال الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. في السياق أعلنت الهيئة تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح حجاوي للمرة الثالثة على التوالي. أكد المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة أن فرض الاحتلال ضريبة الأرنونة على الكنائس يمثل مساسا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وإخلالا بالاتفاقية التي أكدت الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس. وقال ديبا إن القرار يشكل انتهاكا للقانون الدولي، موضحا أن دور العبادة تتمتع بإعفاء كامل من ضريبة الأرنونة، إلى أن الحكومة الاحتلال تسعى إلى تغيير القوانين وفرض إجراءات تستهدف الفلسطينيين والمؤسسات الدينية. أضاف أن هذه الإجراءات قد تمتد إلى الأوقاف الإسلامية والمسجد الأقصى في إطار سياسة تهدف إلى التضييق على دور العبادة وتهويد المدينة المقدسة، معتبرا أن فرض الضرائب يمثل ابتزازا وإرهابا قانونيا بحق المقدسيين. وبين ديبا أن هناك تحركات قانونية ودبلوماسية فلسطينية وأردنية لمواجهة هذه الإجراءات عبر مخاطبة الأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية، مطالبا باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في القدس. أكد مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية الريج إجاد إسحاق إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استراتيجية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها لتشكيل كتل استيطانية كبيرة.
1: يعني وليس جديد هذا الاستراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية، هي تقوم ب تحديد مكان البؤر بشكل ليس كما ليس بشكل اعتباطي كما يظن الجميع، وإنما توضع هذه البؤر بحيث تستطيع توسيع نطاق نفوذ المستوطنات وعمل المستوطنات بشكل تكتل ضخم، وتكون البؤر الاستيطانية هي الوسيلة التي تسهل على المستوطنين عمل هذه الكتل الاستيطانية التي أصبحت حاليا تسيطر على 85% من مساحة الضفة الغربية.
0: أكد مدير عام التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين أن أزمة المياه التي تعاني منها المدن والقرى في الضفة الغربية مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة عوامل مناخية أو نقص في الموارد المائية.
2: كل أزمة تمر بها الشعب الفلسطيني طبيعي وسببها الاحتلال، وهذا ليس سرا وليس تجني، لأن الاحتلال يسيطر على جميع مصادر المياه سواء بالسيطرة المباشرة التي تزيد عن 85% أو السيطرة غير المباشرة عبر التحكم بعبور المعدات والقطع من الموانئ الإسرائيلية أو بعرقة بطلب الموافقة على المشاريع في المناطق الفلسطينية وخاصة المناطق المسمى جيم.
0: أكد نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة أن أزمة التراكم الشيقل وتداعيات القيود الإسرائيلية المفروضة على شحن فائض العملة ترتبط بشكل أساسي بالإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن سلطة النقد تعمل على مسارات متعددة لمعالجتها بالتوازي مع تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية. وأوضح مناصرة في مقابلة خاصة مع وكالة وفاء أن قانون خفض استخدام النقد لا يهدف إلى التضييق على المواطنين، وإنما إلى بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على وسائل الدفع الإلكتروني باعتبارها أكثر كفاءة وأمنا. وأشار إلى أنه في ظل القيود الإسرائيلية على شحن النقد لم يعد من الممكن الاستمرار بالاعتماد الكامل على النقد الورقي، الأمر الذي يجعل التوسع في المدفوعات الإلكترونية ضرورة اقتصادية ملحة. قتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني في أراضي 48، بينهما شخصان في مدينة قلنسوة، كما قتل الشخص وأصيب آخرون في تفجير مركبة في مدينة يافا، كما قتل الشخص الرابع في مدينة الطيبة. قالت قوات الاحتلال إنها قتلت عددا من المسلحين فيما تسمى المنطقة الأمنية جنوبية سوريا. وأشارت تلك القوات إلى أنها ستواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية وإزالة أي تهديد وفق زعمها. دوليا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزال من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب.

متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. يأتي ذلك عقب إعلان الجيش الأمريكي قال فيه إنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. ارتفع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000 بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم الأحد حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء. هذا وحذر الدفاع المدني اليوم من موجة حارة متوقعة تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. وهب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للتيار الكهربائي وتجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية، تفاديا لحدوث التماسات كهربائية وحرائق. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذه تحية وإلى اللقاء.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب. فناجين قهوتنا لا تزال على حالها، هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.
1: هنا صوت فلسطين.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج فلسطين قضيتي، يتناول الدور العربي في دعم فلسطين. إعداد وتقديم براء عماد، هندسة إذاعية جواد سليم.
2: هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. تحية لكل من يستمع لنا عبر إذاعة صوت فلسطين. نطل عليكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج فلسطين قضيتي بعنوان دور المذيعين العرب في دعم فلسطين. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا من قطر العزيزة. لم تكن فلسطين يوما خبرا عابرا في نشرة قرأها، ولا عنوانا مؤقتا في برنامج قدمه، بل كانت في وجدانه بكل جوارحه. مذيع قدير ومخضرم وبنفس طويل لا يتوانى عن دعم فلسطين، يسعدنا اليوم أن نتعرف عليه أكثر. نرحب معنا بضيفنا المذيع عبد العزيز السيد من إذاعة قطر. أهلا بك معنا أستاذ، وتحية لك.
3: أنا سعيد أن أكون وأطل عبر

0: أثير إذاعة فلسطين، تحية من هنا من الدوحة، تحية قطرية خالصة عبر أثير الدوحة إلى فلسطين، إلى أهلنا في فلسطين الحبيبة.
1: نستهل الحديث عن حضور فلسطين في حنجرة المذيع عبد العزيز، صف لنا أكثر هذا الحضور أستاذ، تفضل.
0: طبعا الحضور الفلسطيني يسكن في أرواحنا وذواتنا نحن في قطر، يعني نستذكر تاريخ ونضال وتراث شعب فلسطين على مدى هذه السنوات منذ نحن على مقاعد الدراسة، تشربنا حب القضية الفلسطينية، حب هذه الأرض بتاريخها وتراثها وعاداتها وصمودها. تتلمذنا على يد أساتذة هم فتح البلعاوي مدير مدرسة خالد بن الوليد آنذاك، وأيضا الأستاذ خضر السيد والأستاذ غازي بدوان وآخرون، كان لهم فضل كبير في تنشئتنا الإعلامية وأيضا في غرس روح المحبة لهذه الأرض المقدسة الطيبة على مدى هذه الأعوام. ترسخ هذا الجانب أكثر في نفسي أنا عبد العزيز السيد، أحدثكم الآن عبر أثير إذاعة فلسطين، أحدثكم عن تاريخ التحاقي بالإذاعة ومنذ أن التحقت بالتلفزيون والإذاعة وطل من خلال الإذاعة والشاشة، تبنيت تأسيس فكرة الانطلاقة بإعداد برامج تخص الشعب الفلسطيني. بدأنا في عام 1994 كانطلاقة للتوثيق بزيارة لفلسطين والقدس، وتتالت هذه الزيارات لأكثر من 3 مرات. قمنا بتوثيق الوضع في القدس والمدن الفلسطينية ذات الجذور التاريخية لترسيخ الذاكرة العربية والتصاقها بالجذور بالنسبة للشعب الفلسطيني. نعم. هناك
1: أستاذي، يعني بكل تأكيد تتابع أخبار فلسطين اليومية وتشاهد المشاهد المؤلمة الواردة يعني من فلسطين من غزة، كيف تنقل ذلك للمستمعين؟
0: في عام 1994 كانت زيارتي الأولى لفلسطين بدءا من مدينة القدس، كنت في قلب الحدث، في قلب الانتفاضة، شاهدت الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، تلمست حجم هذه المأساة التي يعيشها الفلسطينيون، وثقت كل ذلك من خلال الصوت والصورة عبر رسائل يومية كانت تبث من القدس ومن رام الله ومن أريحة والخليل مباشرة بشكل يومي عبر شاشة تلفزيون قطر، وأيضا عبر رسائل صوتية مباشرة من هناك عبر إذاعة قطر. طبعا ما حدث ويحدث في فلسطين، طبعا المأساة مستمرة، المأساة تكبر اليوم، الضمير العالمي يجب أن يتحرك لكي يعمل أي شيء يفيد القضية الفلسطينية وينتشل الشعب الفلسطيني من هذه المأساة التي يعيشها. برامجي في إذاعة قطر تختص في هذا الجانب، تناولت كل ما يتعلق تقريبا بالأمور ذات الصلة بحياة الفلسطينيين، بالإرث الفلسطيني، بالتاريخ، وأيضا تلمست من خلال هذه البرامج مدى شغفي بتقديم مادة إخبارية سياسية تتناول الشأن الفلسطيني من خلال برنامج قضايا ساخنة أو من خلال برنامجي المستمر حتى الآن وهو برنامج اتجاهات الرأي.
1: أستاذي، زرت فلسطين في عام 1994، كيف تصف هذه الزيارة؟
0: طبعا شعور لا يوصف، هذا حلم الحياة أي إعلامي أو أي إنسان عربي يطمح في الوصول إلى فلسطين. يسر الله لي أن أكون ضمن أول بعثة إعلامية عربية تزور الأراضي المحتلة في عام 1994. عندما تدخل فلسطين وتضع قدميك على هذه الأرض المباركة هناك شعور لا يوصف، أنا أقول هذا الكلام، شعور لا يوصف، لا يمكن أن أتحدث عن مدى فرحتي، مدى امتناني للظروف التي ساهمت في إيصالي إلى هذا المكان. أشكر رب العالمين، أول صلاة صليتها في المسجد الأقصى في ذات اليوم صلاة العصر، كان المسجد مغلقا لكن وفق ترتيبات معينة مع الجانب الفلسطيني من تلفزيون فلسطين ومع سلوى أبو لبدة استطعنا أن نصلي مع مجموعة عدد بسيط من المصلين في المسجد الأقصى. لم أبقى بس فقط في القدس لكي أنقل معاناتها ومأساتها، بل قمت بتوثيق 3 حلقات وثائقية تلفزيونية

0: القلب هي الروح بالنسبة لنا نحن العرب والمسلمين وبالنسبة لي أنا شخصيا أيضا.
1: نحيي كل المخلصين لفلسطين. يعني الشعب القطري الشقيق من المعلوم أنه يحب فلسطين حتى النخاع. نتحدث أستاذي عن حضور فلسطين في البيت والشارع القطري.
0: الحضور الفلسطيني يظل قويا كما كان راسخا منذ الأزل في قلب كل قطري، سواء عبر القيادة أو عبر الشعب أو كل من يطالع ويتابع المشهد الفلسطيني، يتلمس حجم هذا الحب، هذا الانتماء الروحاني إلى أرض المقدسات، إلى فلسطين. فلسطين في قلبنا دائما، ليس في برامجنا، في وسائل الإعلام فحسب، يعني هذا أمر مفروغ ومسلم به، لكنه راسخ منذ صغرنا نحن، يعني تشربنا حب فلسطين بدواخلنا من خلال زملات، صدقات، أساتذة، أجلاء تتلمذنا على أيديهم، وتشربنا مبادئ الإعلام وحب اللغة العربية وحب الانتماء إلى أهلنا سواء في فلسطين أو في أي مكان من هذا العالم العربي الكريم.
1: أهمية توعية الأجيال العربية الصغيرة والقادمة بالقضية الفلسطينية من خلال الإذاعات العربية، يعني وأيضا تخصيص برامج خاصة عن فلسطين.
0: نعم، هذا شيء مهم جدا، ونحن في قطر سواء عبر إذاعة قطر أو تلفزيون قطر نبادر دائما إلى تفعيل مثل هذه اللقاءات والبرامج. زيارتنا لفلسطين على مدى هذه الأعوام وتوثيق جوانب مختلفة من تاريخ وتراث وعادات وتقاليد، وأيضا الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في القدس وفي غزة، هذه الأمور تلمسناها على أرض الواقع. دورنا كإعلاميين الآن يجب أن نقوم بنقل هذا المشهد وهذه الصورة التي تحدث في فلسطين إلى الأجيال المختلفة. بالمناسبة في قطر إن شاء الله بالتضامن مع الإذاعات العربية هناك يوم مفتوح في شهر نوفمبر من كل عام لدى إذاعة وتلفزيون قطر، سيكون هناك بث مباشر مع إذاعة فلسطين أنتم الأعزاء، وأيضا مع بقية الإذاعات العربية والمحطات التلفاز، ستقدم يوما مفتوحا تبرز فيه الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ليست كقضية عادية، بل هي قضية استثنائية يجب أن تسخر لها كافة الإمكانيات الإعلامية والثقافية أيضا وغيرها، وهذا هو دورنا كإعلاميين أن نقوم بتفعيل هذا الجانب.
1: نعم، بكل تأكيد. نتوقف هنا أستاذي، يعني اليوم أهمية تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من قبل كل المذيعين العرب، يعني من خلال الحديث أو التطرق إلى القصص الإنسانية في فلسطين، طبعا إلى جانب التغطية الإخبارية اليومية، وهذا واجب ومسؤولية يعني تقع على عاتق جميع المذيعين العرب.
0: يعني إحنا لا نتحدث فقط عن المذيعين العرب، المذيعين هم عنصر أساسي في أي تغطية أو أي عمل إخباري أو إعلامي يختص بالقضية الفلسطينية. هناك مؤسسات إعلامية في العالم العربي وفي دولة قطر، هناك مؤسسات ثقافية تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا بالتعاون مع محطات الإذاعة والتلفزة في الدول العربية. يبقى أن يترسخ أكثر عطاؤنا بالنسبة للفلسطين وللقضية الفلسطينية عبر استمرارية هذه البرامج، بحيث لا تكون برامج موسمية فقط، يعني تأتي في مناسبات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أو يوم الأسير الفلسطيني أو يوم التضامن مع القدس. يجب أن مثل هذه البرامج أن تشمل كافة مناحي حياتنا الثقافية والإعلامية وبرامجنا. هذا هو دورنا كإعلاميين وكمذيعين.
1: إذا أتيحت لك دقيقة واحدة فقط عبر الأثير لتوجيه رسالة إلى العالم أجمع عن فلسطين، ماذا ستقول أستاذي؟
0: دائما يعني في برامجي التي أقدمها سواء كانت مسجلة أو برامج مباشرة، دائما أقول أن هذا الشعب يستحق أن يعيش كغيره، كسائر شعوب الأخرى. شعب نضل على مدى أكثر من 70 عاما منذ النكبة الأولى مرورا بنكسة حزيران والأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وفي القدس، الآن أصبح

0: حلزاما على هذا العالم أن يتحرك أخلاقيا وإنسانيا تجاه هذا الشعب المظلوم، وإن النصر لقادم بإذن الله
1: إن شاء الله. وختاما مع رسالة منك إلى الشعب الفلسطيني.
0: تحياتي وتقديري لهذا الشعب الذين عشت معهم أكثر من 3 مرات، في كل مرة حوالي 20 يوما تنقلت ما بين القرى والمدن الفلسطينية، عشت معهم وأكلت معهم واستقيت منهم تاريخ هذا الشعب وتراث هذا الشعب الذي كان خفيا بالنسبة لكثيرين في وسائل الإعلام. ساعدوني كثيرا، أنا أستذكرهم بالحب والتقدير والمحبة في هذه المناسبة. نحن معكم قلبا وقالبا، وأتمنى أن إن شاء الله نزوركم وأنتم في أحسن حال
1: إن شاء الله.
0: واسمحيني في نهاية هذا اللقاء أن نتوجه بالشكر والتقدير إلى الرعيل الإذاعي والتلفزيوني الأول الذين ساهموا في انطلاقة الإعلام داخل فلسطين بعد عام 1994. أستذكر هنا عطاءات السيد الزميل رضوان أبو عياش، كان مسؤولا عن الإذاعة والتلفزيون، وزميلي وأخي العزيز زعل أبو رقبي، وسلوى أبو لبدة المخرجة التلفزيونية التي استطاعت أن تضعنا دائما في قلب الحدث ما بين الميدان حيث الانتفاضة وحيث الضرب والقصف الإسرائيلي وحيث ضربات الحجارة التي كانت تنهال علينا أيضا، ونتقبلها بصدر رحب.
1: نعم.
0: تحية لهؤلاء الذين عشت معهم في مرحلة التدريب، وكان لي شرف أن أقوم بتدريب الكوكبة المجموعة الأولى من المذيعين في الإذاعة والتلفزة الفلسطينية. تحية لهم وتحية للشعب الفلسطيني.
1: كل التقدير لك أستاذي، وتبقى فلسطين قضية حق لا يسقط بالتقادم، لأنها قضية عدالة وإنسان، وستظل حكايتها نابضة ما دام هناك صوت حر يروي الحقيقة ويحمل الأمانة للأجيال. جزيل الشكر لك المذيع عبد العزيز السيد من إذاعة قطر الحبيبة، شكرا. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فلسطين قضيتي. شكرا لكم على طيب الاستماع، وتحياتي لزميلي جواد سليم الذي رافقني في الهندسة الإذاعية، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. دمتم بكل الخير وإلى اللقاء.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استشهد مواطنين وإصابة ثالث بقصف طيران الاحتلال منطقة سرطين في بيت لاهية بمحافظة شمال غزة. عائلة الشاب مجدي أبو عرة تتبلغ باستشهاد نجلها واحتجاز جثمانه بعد عام ونصف من قصف الاحتلال مركبة كان يستقلها في عقاب شمال مدينة طباس. قوات الاحتلال تشق طريقا استيطانيا في أراضي بتير، ومستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني في الجبعة ببيت لحم. مستوطنون يحطمون ويخربون خط نقل مياه ويغلقون طريقا زراعية بالحجارة شرق طباس، ويقتحمون أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من قبلان جنوب نابلس. 14 معتقلا من قطاع غزة يصلون مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح بعد الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى تؤكد استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي تعيشها الأسيرات بسجن أدمون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. والهيئة تعلن تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح حجاوي للمرة الثالثة على التوالي. السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين في بير هداج بالنقب. مقتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني داخل الأراضي 48، بينهم شخصان في مدينة قلنسوة. الرئيس الأمريكي يتوعد إيران بالزوال من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة

لاستئناف الحرب متهما إياها بانتهاك وقف إطلاق النار. ارتفاع عدد الوفيات بفرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000 ومؤشرات إلى أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير. وارتفاعات متتالية حتى بعد غد على درجات الحرارة، والدفاع المدني يحذر من موجة حارة ويدعو لعدم إشعال النيران تحت طائلة المسؤولية. هذه تحية وإلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تحت كل حجرة ظلت كل شجرة، بشوف ذكريات ستي وجدي، فكل ما تسألوني انتي مين، رح احكي لكم عن قوتهم.

أو كركور مجد اليابا أو عكور من يبنى حتى الصفصاف ما بتعرف معنى الإنصاف وأرض الشجرة المخنوقة من عمواس لا حطين

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراب لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: لأن الحكاية لم تنتهي بعد، عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان، وتقديم شادي الباز.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. في الحروب لا تقاس الخسائر بما تهدمه القذائف فقط، بل بما تتركه من ندوب في الأرواح، وبما تسرقه من تفاصيل الحياة التي كانت تبدو عادية وآمنة. بين النجاح والخوف والفقد تعيش آلاف العائلات قصصا ثقيلة لا تنتهي بانتهاء يوم أو انتقال من مكان إلى آخر. في حلقتنا اليوم نستمع إلى قصة سيدة فلسطينية وجدت نفسها فجأة أمام واقع مختلف تماما، واقع فرض عليها مسؤوليات مضاعفة في ظل الحرب والنزوح، وزاد من معاناتها وجود شقيقتها من ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وظروف معيشية لا توفرها الخيام ولا أماكن النزوح. قبل أن تنقلب الموازين كانت هناك حياة بسيطة مليئة بالتفاصيل اليومية والطمانينة، حياة تشبه حياة آلاف العائلات التي لم تكن تعلم أن الحرب ستغير كل شيء في لحظة واحدة. نستمع إليها وهي تستعيد ملامح تلك الأيام.

0: دافئ، مسكر علينا باب في سقف وحوالين أهلنا وحبايبنا، كان متوفر كهرباء ومية، كان أولادنا يروح على المدارس عايشين ومبسوطين، نطلع نتنزه، كانت كتير حياتنا حلوة. هلأ يعني كل شيء تغير علينا، ما كنا نعرف شو يعني تكية، شو يعني نوقف على دور مية، شو كنا نعاني من ألا شيء، نعاني من كمان مشكلة المصاري، إن صار التحويل لجوال باي وما بعرف شو المحافظ كله إلكتروني، يعني ما في تداول عملات نقدية. دور المية بنوقف عليه يوميا، هذا العتل والحمل الثقيل كله على ظهرنا سبب لنا مشاكل. طبعا دور التكية مرة بتيجي تكية، مرة بتوقف، مرة يعني موجود مرة لا، وبنعاني شو من حكاية أكل وشرب. كان هذا كله قبل ما كناش حاسين فيه، كانت يعني لقمتنا سهلة وخبزنا نخبزه ما منحس فيه يعني، وما منتعب في أي شيء. هلأ كل شيء بنعاني منه.
1: حين صدرت أوامر النزوح الأولى اعتقد كثيرون أن الأمر لن يطول وأن العودة ستكون خلال أيام قليلة، لكن رحلة النزوح كانت أطول وأقسى مما تخيل الجميع. تروي ضيفتنا كيف بدأت أولى محطات التهجير والتنقل من مكان إلى آخر حتى وصلت إلى مدينة دير البلح.
0: بداية الحرب بأول يوم حرب عادي زي أي حرب عادي، متعودين أن نتواجد في بيتنا ونتحمل يعني الصوت القصف والرعب والخوف، ويعني كم يوم وبيمشي. فلما حكوا نزوح وما نزوح، احنا لبسنا يعني اخذنا اغراضنا ويعني اخذنا احتياطاتنا بحيث انه نطلع مؤقت ونرجع. اخذت شنطة هيك فيها كم من غيار البيت ويعني انه نرجع مؤقتا لهذا الاشي. فروحنا نزحنا على بيت اخويا، طبعا هو قريب منا كان، ف صار قصف وحزمة نارية في نفس الشارع اللي عايش فيه أخويا. رجعنا تاني ناخد برضو أغراضنا، يعني منعرفش كنا يعني ماخدين كم من شغلة من البيت، أشياء بسيطة، ورجعت أخد شغلات بسيطة من البيت يعني أزود على الاحتياجات اللي أنا لازماني. فكان في قصف كتير مكثف في منطقتنا، ما قدرنا نمرق يعني، كانت تحليق الطائرات طبعا سبب لي خوف ورعب كبير يعني. ضليتني على الأذكار والأدعية طول الطريق، وحصن أمي وحصن أخوي الصغير، كنا خايفين كتير. كانت معايا أختي المعاقة، كنت أجرها وتغلبني في المشي. المهم لما وصلنا للبيت أخذنا كم غرض، تفاجأت على شباك غرفتي كان في كواد كابتر، أول مرة أشوفها، ما بعرف يعني أشكلها ولا بعرف اسمها، فكانت تحلق وتدقر على شباك غرفتي. فأنا خفت ما أخذت شيء، شردت أنا وماما. ماما كانت في الحمام لبست على السريع وطلعنا يعني بشكل مخيف جدا يعني على روحنا. كان هذا الاشي. وصلنا بيت أخويا بيتنا ليلة فيه، برضو ضربوا حزام ناري في أول الشارع وآخر الشارع، كنا مرعوبين كتير. سحبنا حالنا طلعنا من البيت، طبعا بعجوبة طلعنا يعني نظام طابور، الناس كانت كتير خايفة في العتمة في الخوف يعني تحت صوت الطائرات والصوت المخيف. وصلنا مبنى الهلال الأحمر في تل الهوى، عدنا فيه تقريبا ما يقارب بك زي أسبوعين، وهددوا المبنى إنهم يقصفوه وهددوا الناس إنهم عشان يطلعوا يعني طبعا من المبنى. وإحنا يعني ما عرفناش وين نروح، ما في ملناش مكان، ملناش حدا في الجنوب إنه نلجأ لعنده. فطلعنا مع الناس مشي على الأقدام، أخذنا كم شغلة يعني وغراضنا وأمتعتنا كلها سبناها في المبنى. وكان في تحت شهداء وإصابات كتير، كان القناص في عمارة قبل المبنى يعني هو كل واحد هو نصيبه يعني، ممكن إنه ينصاب طلق طايش. وكنت طول الطريق وإحنا يعني بخوف وركام ومش عارفين نمشي، وأختي ضاعت، أختي المريضة ضاعت، مش عارفين وين راحت. ورجعنا ندور عليها ولقينا في يعني جنود سريعوا يلا يلا يلا يحكوا لنا يلا يا بدهم يعني. أنا أمي صارت تعيد في الطريق ومش عارفة بدها تأخذ أختي ونكمل طريقنا يعني، ما قدرنا. بالآخر لقيناها تحت ركام مبنى، فأخذناها معنا وكملنا طريقنا.

0: ومع استمرار الحرب لم تعد معاناة النزوح مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل أصبحت مسؤولية يومية ثقيلة، البحث عن الأمان والطعام والماء ومحاولة الحفاظ على تماسك العائلة وسط ظروف قاسية. عن تفاصيل الحياة في الخيام وما رافقها من مشقة حتى فترة الهدنة وعودتها من جديد، فلنستمع.
1: كنت أنا يعني عبي المية، أنا عيل أمي وأختي المريضة، أنا يعني بدها غيرات، بدها أشياء صحية وهيك. أنا كنت أروح ويعني أجري في الاحتياجات المنزلية، فكانت إشي صعب علي، كل شيء تغير علي. فالحمد لله بعدها يعني الوضع شوي تحسن، صارت يعني الهدي شوية الوضع، ورجع تاني الحرب وصارت المجاعة ونزحنا كمان مرة، فواجهنا البعوض، واجهنا الحشرات، واجهنا الشوب في الخيام، ما كنت أتحمله بالمرة، كنت يعني الفاضي أتحمم وهيك، يعني ما في شيء يقطع بالشوب بالمرة، والحشرات أهم شيء الدبان كان يهاجمنا. والحمد لله يعني مرت الفترة هاي، ولسه الحرب طبعا ما وقفت، لساتها مستمرة، والخوف هدي شوية الوضع وحسينا بالأمان شوية يعني نوعا ما، فرجع تاني القصف والخوف.
0: حتى اللحظات التي يفترض أن تكون بداية جديدة وسعيدة لم تنجو من آثار الحرب، فالخوف الذي زرعته الشهور الطويلة ظل حاضرا في كل التفاصيل، حتى خلال مرحلة الزواج وما تلاها من تحديات مرتبطة بالظروف الصعبة وانقطاع الخدمات.
1: أنا بالحرب يعني بقولوا قطعت الخوف، عملت تدليك يعني كذا مرة، ولسات أنا بعاني من توتر، عندي توتر في جسمي أنا وزوجي. يعني طبعا أنا بعد الحرب، بعد ما خلصت الحرب وأجت الهدنة الأولى، طبعا أجا نصيب تزوجت والحمد لله عملت عرس متواضع، تزوجت وبعدت عن أمي وأختي المريضة، هلأ هم عايشين لحالهم بخيمة، وأنا هن ساكنة في ورا مدينة حماد، عاملة خيمة أنا وزوجي وقاعدين فيها الحمد لله على كل حال.
0: العبء الأكبر كان في رعاية شقيقتها من ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى مستلزمات ورعاية خاصة يصعب توفيرها في ظل الحرب والحصار والنزوح المتكرر. عن هذه المعاناة الإنسانية الخاصة نستمع إليها.
1: أول شيء بطلت البامبرز، وفي المجاعة كانت أختي دائما تطلب بدها تاكل وبدها غيرات، كان ما عندها غيرات، والبامبرز كنا نعاني، يعني هي ما بتروح على التواليت يعني لحالها، كنت أعاني من هذا الإشي. وكان أولاد الخير يعني يبعثوا لنا إشي بسيط، بس برضو كان في نقص كبير إنه يعني ما نقدر نكفي احتياجاتها كلها. وبعدها يعني دخلت شوية مساعدات، جابوا لنا بامبرز ومواد تنظيف لأختي، وصرنا يعني نستخدمهم لها.
0: الخيام التي لجأ إليها النازحون لم تكن مجرد مأوى مؤقت، بل تحولت إلى واقع يومي مليء بالمعاناة، حرارة مرتفعة، حشرات وأمراض جلدية انتشرت بين الأطفال والكبار لتضيف فصلا جديدا من الألم والمعاناة إلى حياة النازحين.
1: أنا بعاني، أول شيء هو الشوب الحر اللي إحنا فيه، اللي منتحملش كتير، يعني الجو مش طبيعي، يعني بتدخلي في الخيمة بتحسيها زي الفقاسة، بتقدريش يعني تقعدي فيها لوقت، يعني تقعدي مثلا بدك تنامي تمدي حالك ما بتقدريش، دايما بتطلعي برا في الهواء، وبرضه برا الشمس يعني بصير عنا حروق شمس، بتشر البعوض من الأرض والتربة والدبان، الدبان برضو بيأثر، والبراغيث كمان، يعني عنا صارت عدوى جلدية وصار عنا حكة بشكل مش طبيعي، يعني الجسم عنا تشوه كله جروح وكل

0: يعني تصبغات.
1: ولأن الحرب لا تكتفي بحرمان الناس من بيوتهم، فإنها تترك خلفها أيضا قوائم طويلة من الأحبة الذين غابوا، بين صديق رحل وقريب فقد. تراكمت الصدمات النفسية التي ما زالت تعيش آثارها حتى اليوم.
0: من بداية الحرب، من أول نزوح والتشرد، كنا في مدرسة قاعدين في دير البلاح. كانت الدنيا عتمة وبس مستمعين بس صوت القصف. سمعت أول خبر لإلي فقيدة بنت عمي، هذه فئة الروح أنا وياها، يعني تربينا مع بعض، عشنا طفولتنا مع بعض، كبرنا سوا، هي تقريبا نفس العمر أنا وياها. أجاني خبر صدمة، ضليت مصدومة ومش مستوعبة، أنا مش مستوعبة فكرة إنه هي استشهدت. وجاني خبرها، هي حافظة قرآن ما شاء الله عنها، ملتزمة ومحافظة، متزوجة وتركت 3 أولاد، كانت بطنها جنين واستشهدت هي والجنين يعني. فكان خبرها صدمة إلي، صح إنه ما كنا يعني نشوف بعض، يعني بداية النزوح اللي أنا افترقنا عن بعض، بس انصدمت من خبر استشهادها وعدت أبكي بحرقة. ماما صارت تحكي لي إيه يعني، أنت عيتي يعني، طلع جواتك، لأنه بالفعش تضلك كابتها جواتك. فانفجرت وأنا بصلي، وقعت على الأرض وعلى السجادة هيك وأنا بصلي وقت السجود، وصرت أحكي يا رب أنا كم واحد بدي أفقد، لسه كم واحد أنا بدي أبكي عفراه، يا رب كفي، يا رب خفف علينا، يا اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. وكنت يعني كتير موجوعة من جواتي، بس يعني قلت ترحمت عليها، قلت يا رب يعني يرحمها وربنا يتقبلها شهيدة عنده. بعدها أجا خبر نفس يعني بعد 2 يومين تقريبا، وبالليل أجا خبر استشهاد عمي، مات في البيت لحاله، استشهد في البيت لحاله، كان حزام ناري بشكل متتالي على طول الشارع، فاستشهد في لحظتها، كان يعني لوحده في البيت ومات محروق، ولقوه مرمي على الدرج. فأجانا خبر برضو يعني استشهاد، صدمة لإلنا ما توقعتش. أنا صرت أحكي، صرت أخاف على أمي، صرت أخاف على أخوي الصغير، أظن طول الوقت أحضنهم وخايفة عليهم من أي إشي. كل ما نحس بخطر في مكان نقعد نشرد من مكان لمكان، ننزح مش عارفين وين نروح، ما فيش أمان، كان يعني في أي مكان نقعد فيه ما كناش نحس بالأمان. وبعدها آخر الحرب، آخر الهدنة، برضو أجا خبر استشهاد ابن خالتي. حسيت حالي إن خلص، من كتر الأوجاع اللي عشتها ومن كتر الخبر اللي صدمت فيها، صار الوجع عادي، يعني زي بيقولوا كتر الألم بموت الإحساس، عنا الوجع راح، فيش وجع.
1: ورغم كل ما مرت به من خوف ونزوح وفقد ومعاناة، ما زال هناك متسع للأمل، أمل بعودة الحياة وانتهاء الحرب وسعادة الأيام التي كانت تبدو يوما ما عادية. في ختام قصتها تشاركنا ضيفتنا أمنياتها ورسالتها إلى العالم.
0: بتمنى الحرب توقف وبكفي عن جد، يعني احنا عانينا كتير وتوجعنا كتير وقلبنا انطفى، يعني صرنا الواحد لو ما بده يسمع خبر حلو يستكتر حاله الاشي هذا. يعني بتمنى انه ترجع الايام الحلوة، ترجع توقف الحرب، ناخد نفس شوية هيك، الواحد يهدى باله شوية، يشوف حياته، يشوف حاله شو بده يعمل، كيف بده يكمل حياته، نرتاح من الخوف، الخوف اللي سيطر على حياتنا في 3 سنين اللي راحوا. أنا 3 سنين اللي راحوا من هدول ما عديتهم من حياتي، حسيتهم زي كيف مغامرة عشناها ومش راضية تخلص، قاعدين مستمرين فيها وبنعافر في الحياة ومش كاينين إنه نرسى على مكان معين. ورسالتي للناس اللي برا اللي بسمعوني، إنهم يحسوا فينا ويحسوا شو يعني إنه طفل غزاوي ينحرم من أبوه وينحرم من أمه، إنه يبكي كل يوم وما يلاقي حدا يمسح دمعته، إنه يصحى كل يوم ما يلاقي حدا يقول له صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، ما يلاقي حدا حواليه، يحسوا بمعاناة الخيام ويحسوا بمعاناة الناس اللي عايشة بغزة، احنا انحرمنا كل شيء. الجوع عادي يعني ما بنفرق معنا، بنموت من الجوع ما بتفرق معنا، بس الكرامة اللي الحرية اللي احنا محرومين منها، احنا بنعاني، احنا كل يوم بنموت في اليوم 1000 موتة وما حد حاسس فينا. بتمنى انه رسالتي تصل وبقلب رحيم الناس تحس الاحساس اللي احنا عايشينه. بجد انا بتمنى من الشعوب اللي برا انه ترقف بحالتنا وتقدم يعني ابسط الاشياء اللي بيقدروا عليها.
1: كانت هذه واحدة من آلاف القصص التي ولدتها الحرب، لكنها تظل شهيدة على قدرة الإنسان الفلسطيني على الصمود رغم كل ما يحيط به من ألم. قصة سيدة حملت هموم عائلتها وواجهت النزوح والفقد والخوف، وحاولت أن توفر الرعاية لشقيقتها في ظروف تكاد تخلو من أبسط مقومات الحياة. إلى أن تنتهي هذه الحرب ستبقى مثل هذه الشهادات تروي للعالم ما عاشه الناس في غزة خلف عناوين الأخبار وما تركته الحرب من أثر في تفاصيل حياتهم اليومية. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى ذلك الوقت تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شهد الباز ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
2: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. استشهاد 4 مواطنين بقصف الاحتلال على خان يونس وبيت لهيا وغزة. بعد عام من الإخفاء القصري، عائلة الشهيد مجدي أبو عرة تتبلغ باستشهاد نجلها بقصف الاحتلال على مركبته، بل على مركبة في عقبة. استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية بحق الأسيرات في سجن الدامون. نائب محافظ سلطة النقد يقول إن الإجراءات الإسرائيلية وراء أزمة تراكم الشغل. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل، معكم سقر دراغمي. استشهد مواطن وأصيب آخرون قبل قليل بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب ثالث بقصف طيران الاحتلال على منطقة السلاطين في بلدة بيت لهيا في محافظة شمال غزة وشارع الجلاء في مدينة غزة. في السياق، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و 173,480 جريحا. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 650 مريضا باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في مستلزمات غسيل الكلى الأساسية لتشغيل الأجهزة، خاصة مادة البيكربونات، حيث أجبرت معظم المشافي على تقليص جلسات الغسيل.
1: يعني أكثر من 70% من مرضى غسيل الكلى يعني يعانون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية لديهم، ليس لديهم يعني الأدوية مثل هرمون الإيروستروبيتين الذي يساعد على إفراز الدم، ليس لديهم الفيتامين د، وليس لديهم الكالسيوم، وليس لديهم هذه المادة. فبالتالي نحن أمام يعني أيام قليلة الآن، قلصنا لمدة 3 ساعات، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه لمدة أسبوع سنضطر إلى يعني ساعتين، وهذا لا يكفي تماما، وهذا سيكون المرضى في خطر حقيقي، ستكون أمامهم يعني ساعات صعبة وأيام صعبة. لذلك نحن نناشد بإدخال هذه الكميات إلى قطاع غزة. مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا بشكل كبير جدا جدا.
0: في الضفة، أبلغت عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة اليوم باستشهاد نجدها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال طوباس. وكان الشهيد أبو عرة برفقة الشهيدين محمد سميح غنام وكرم حاتم أبو عرة اللذين أعلن عن استشهادهما في حينها، بالإضافة إلى الأسير الجريح أيمن ناجح غنام الذي اختطفته وحدات خاصة من أحد مشافي مدينة نابلس بعد أيام من قصف المركبة. فيما بقي مصير الشاب مجدي أبو عرة مجهولا حتى تبلغت عائلته باستشهاده اليوم. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير في بيان أن عائلة الشهيد أبو عرة كانت قد تلقت صباح اليوم بلاغا آخر من مؤسسة هامكويد الإسرائيلية يفيد باستشهاده، وذلك عقب توجه المؤسسة إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال للاستفسار عن مصيره. وأكدت المؤسسات أن ما تعرض له الشهيد أبو عرة يشكل جريمة إخفاء قصري مكتملة الأركان، وهي الجريمة ذاتها التي طالت عشرات الشهداء من قطاع غزة الذين اعتقلهم الاحتلال وامتنع عن الكشف عن مصيرهم. في الخليل، تواصل قوات الاحتلال لليوم الثامن على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي. وقال مدير الحرم منجد الجعبري إن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان في كل الأوقات منذ 8 أيام، فيما تواصل العمل في القسم الغربي من الحرم. في بيت لحم شرع مستوطنون اليوم بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة بطول يصل إلى 2 كيلومتر وبعرض 6 كيلومترات، بل عفوا على بعرض 6 أمتار. كما شرع جرافات الاحتلال بأعمال شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في قرية بتير يصل إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. في جنين شرعت جرافات الاحتلال باقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدة إزبوبة، وفي نابلس اقتحم مستوطنون أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان، هذا واعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطنا على الأقل من محافظتي نابلس وبيت لحم، بينهم صحفي. في الملف الأسرى، أفرجت سلطات الاحتلال عن 14 معتقلا من قطاع غزة ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة عبر حاجز كرم أبو سالم. هذا وأكد مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة حسن قنيطة أن الأسرى المحررين من سجون الاحتلال يصلون قطاع غزة في أوضاع صحية ونفسية صعبة نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحرمان وانتهاكات. وقال قنيطة إن أسرى غزة ما زالوا يتعرضون للاعتقال دون تهم تحت اسم المقاتل غير الشرعي، بما فيهم أسرى أنهوا محكومياتهم وما زالوا رهن الاعتقال. وأضاف أن الأسرى المحررين يعانون من عدم حصولهم على وثائق رسمية تثبت اعتقالهم، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار شهادات توثيق اعتقالهم والإفراج عنهم. في سياق ذي صلة، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استمرار الأوضاع الاعتقالية القاسية التي شهدتها الأسيرات في سجن الدامون في ظل حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية التي تكفلها المواثيق والقوانين الدولية. في السياق، أعلنت الهيئة تمديد الاعتقال الإداري للأسيرة سماح الجاوي للمرة الثالثة على التوالي. أكد المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة أن فرض الاحتلال ضريبة الأرنونة على الكنائس يمثل مساسا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وإخلالا بالاتفاقيات التي أكدت الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس. وقال ديبة إن القرار يشكل انتهاكا للقانون الدولي، موضحا أن الدور العبادة تتمتع بإعفاء كامل من ضريبة الأرونة، إلا أن حكومة الاحتلال تسعى لتغيير القوانين وفرض إجراءات تستهدف الفلسطينيين والمؤسسات الدينية. أضاف أن هذه الإجراءات قد تمتد إلى الأوقاف الإسلامية والمسجد الأقصى في ظل سياسة تهدف إلى التضييق على دور العبادة وتهويل

0: المدينة المقدسة، معتبرا أن فرض الضرائب يمثل ابتزازا وإرهابا قانونيا بحق المقدسيين. وبين ديبي أن هناك تحركات قانونية ودبلوماسية فلسطينية وأردنية لمواجهة هذه الإجراءات عبر مخاطبة الأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية، مطالبا باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في القدس. أكد مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج جاد إسحاق إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها لتشكل كتلة استيطانية كبيرة.
1: يعني هو ليس جديد هذا الاستراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية، هي تقوم ب تحديد مكان البؤر بشكل ليس كما يعتبر ليس بشكل اعتباطي كما يظن الجميع، وإنما تضع هذه البؤر بحيث تستطيع توسيع نطاق نفوذ المستوطنات وعمل المستوطنات بشكل تكتل ضخم، وتكون البؤر الاستيطانية هي الوسيلة التي تسهل على المستوطنين عمل هذه الكتل الاستيطانية التي أصبحت حاليا تسيطر على 85% من مساحة الضفة الغربية.
0: أكد مدير عام التخطيط في سلطة المياه عادل ياسين أن أزمة المياه التي تعاني منها المدن والقرى في الضفة الغربية مفتعلة بفعل سياسات الاحتلال وليست نتيجة عوامل مناخية أو نقص في الموارد المائية.
2: كل أزمة تمر بها الشعب الفلسطيني طبيعي وسببها الاحتلال، وهذا ليس سرا وليس تجني، لأن الاحتلال يسيطر على جميع مصادر المياه سواء بالسيطرة المباشرة التي تزيد عن 85% أو السيطرة غير المباشرة عبر التحكم بعبور المعدات والقطع من الموانئ الإسرائيلية أو بعرقة بطلب بالموافقة على المشاريع في المناطق الفلسطينية وخاصة المناطق المسمى جيم.
0: أكد نائب محافظ سلطة النقد محمد بنصر أن أزمة تراكم الشيقل وتداعيات القيود الإسرائيلية المفروضة على شحن فائض العملة ترتبط بشكل أساسي بالإجراءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن سلطة النقد تعمل على مسارات متعددة لمعالجتها بالتوازي مع تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية. أوضح بنصر في مقابلة خاصة مع وكالة وفاء أن قانون خفض استخدام النقد لا يهدف إلى التضييق على المواطنين، وإنما إلى بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على وسائل الدفع الإلكتروني باعتبارها أكثر كفاءة وأمنا. وأشار إلى أنه في ظل القيود الإسرائيلية على شحن النقد لم يعد من الممكن الاستمرار بالاعتماد الكامل على النقد الورقي، الأمر الذي يجعل التوسع في المدفوعات الإلكترونية ضرورة اقتصادية ملحة. قتل 4 أشخاص منذ فجر اليوم في 3 جرائم هزت المجتمع الفلسطيني في أراضي 48، بينهما شخصان في مدينة قلنسوة، كما قتل شخص وأصيب آخرون في تفجير مركبة في مدينة يافا، كما قتل الشخص الرابع في مدينة الطيبة. قالت قوات الاحتلال إنها قتلت عددا من المسلحين فيما تسمى المنطقة الأمنية الجنوبية سوريا، وأشارت تلك القوات إلى أنها ستواصل تنفيذ عمليات في المنطقة الأمنية وإزالة أي تهديد وفق زعمها. دوليا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزال من الوجود في حال وجدت بلاده نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. يأتي ذلك عقب إعلان للجيش الأمريكي قال فيه إنه شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران في رد على هجمات إيران استهدفت حركة الملاحة البحرية أو التجارية في مضيق هرمز. ارتفع عدد الوفيات في فرنسا جراء موجة الحر غير المسبوقة إلى أكثر من 1000 بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة، منبهة من أن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير. نختم في حالة الطقس، يكون الجو اليوم الأحد حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ ارتفاع بل يطرأ ارتفاعات متتالية حتى بعد غد الثلاثاء. هذا وحذر الدفاع المدني اليوم من موجة حر متوقعة تستمر

لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من تسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للتيار الكهربائي وتجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية تفاديا لحدوث التماسات كهربائية وحرائق. هذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، هذه تحية وإلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: شهيدان وإصابات بقصف طيران الاحتلال بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة وخان يونس. عائلة الشاب مجدي أبو عرة تتبلغ باستشهاد نجلها واحتجاز جثمانه بعد 1.5 عام من قصف الاحتلال مركبة كان يستقلها في عقاب شمال طباس. ومستوطنون يقتحمون أراضي المواطنين في المنطقة الشرقية من بلدة قبلان جنوب نابلس. عضو تنفيذية منظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي يؤكد من طول كرم وقرقيلية مواصلة دعم النازحين وحماية خدمات الأونروا ومستشفى الوكالة. 4 قتلى في جرائم منفصلة بقلنسوة ويافا وحولون خلال ساعات. 11 قتيلا في تحطم طائرة مدنية شمال شرق فرنسا. 1300 وفاة بسبب موجة الحر في أوروبا منذ 21 من هذا الشهر. مقتل 14 شخصا في تحطم مروحية تابعة لأرامكو شرق السعودية. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى بعد غد الثلاثاء. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين. هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم سيداتي سادتي إلى موجز 8 مساء. شهيدان وإصابات في قصف طيران الاحتلال بيت لاهيا وخان يونس بقطاع غزة، والإفراج عن 14 معتقلا من القطاع ونقلهم لمستشفى شهداء الأقصى عبر الصليب الأحمر. قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير دبوان شمال رام الله وبلدة عناتة شمال شرقي القدس المحتلة وتعتقل 3 مواطنين بالمدينة المقدسة. عائلة الشاب مجدي أبو عرة من عقابة شمال طباس تتبلغ باستشهاد نجلها بعد عام ونصف من قصف الاحتلال مركبة كان يستقلها. مصلحة مياه محافظة القدس تدعو لترشيد الاستهلاك بعد توقف مؤقت لضخ المياه. توقف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران. 4 قتلى في جرائم منفصلة بقلنسوة ويافا وحلون خلال ساعات. 1300 وفاة بسبب موجة الحر في أوروبا منذ 21 من هذا الشهر. 11 قتيلا في تحطم طائرة مدنية شمال شرق فرنسا، ومقتل 14 شخصا في تحطم مروحية تابعة لأرامكو شرق السعودية. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى بعد غد الثلاثاء. هذه تحية ودمتم بخير.

0: صلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: سلم على بيتنا يا غريب،

0: سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، وسعتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. حين نطق التاريخ بكلمة التغريبة، تراءت إلى الأذهان صور اللجوء، مفاتيح البيوت المعلقة، والرحيل المر عن الديار. لكن المرأة الفلسطينية أعادت صياغة هذه المفردة، فلم تعد التغريبة عندها استسلاما للشتات، بل غدت رحلة صمود وبحث مستمر عن الجذور وتشبث بكل حبة تراب. في هذه الحلقة لا نبكي على أطلال الأرض بل نزرعها، نسلط الضوء على السواعد النسوية التي تحارب الاقتلاع بالإنتاج وتواجه سياسات التضييق الاقتصادي بزراعة الأمل والسيادة على الغذاء. نناقش الشراكة الاستراتيجية بين طاقم شؤون المرأة والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي التي أثمرت عن مشاريع صفرية الفوائد لتمكين نساء الريف شبابه وتثبيتهم فوق أرضهم المهددة. يسرنا أن نستضيف الدكتورة تمام خضر، رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة. دكتورة تمام، أهلا بك عبر أثيرنا.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: في البداية، كيف تقرؤون الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي في هذا التوقيت بالذات؟ ما القيمة المضافة التي يقدمها الطاقم للمرأة الريفية من خلالها؟
1: احنا اقدمنا على هذه الشراكة التي تمثل نموذجا عمليا للتكامل بين المؤسسات الوطنية من اجل الوصول الى فئات اكثر احتياجا، واكيد في مقدمتها النساء وخاصة النساء الريفيات. الأهمية تكمن لا تكمن فقط في توفير التمويل، بل في فتح فرص حقيقية أمام النساء للدخول إلى دائرة الإنتاج، تحويل قدراتهم إلى خبرات زراعية وخبراتهم الزراعية إلى مشاريع مدرة للدخل. أما القيمة المضافة التي يقدمها طاقم شؤون المرأة تتمثل في الوصول إلى النساء وتأهيلهم ومتابعتهم وتعزيز قدرتهم على إدارة مشاريعهم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
0: دكتورة تمام، نتحدث عن تنفيذ 167 مشروعا زراعيا بفوائد صفرية، خصصت 23% منها للنساء. كيف تقيمون هذه النسبة؟ هل تطمحون في المراحل القادمة لرفع حصة المرأة لتصل إلى المناصفة؟
1: أكيد هذا طموح وارد ووارد جدا، ونحن نعمل على ذلك من أجل تحقيقه، وإن شاء الله سيتحقق في المراحل القادمة. ولكن نحن ننظر إلى هذه النسبة باعتبارها خطوة إيجابية ومهمة، لأنها ليست نهاية الطريق. فالمرأة الفلسطينية تشكل ركنا أساسيا في القطاع الزراعي، تتحمل أعباء كبيرة في الإنتاج، في الحفاظ على الأرض والأمن الغذائي للأسرة. لذلك نطمح مستقبلا إلى زيادة هذه النسبة ومن أجل رفع نسبة استفادة النساء بشكل أكبر، وصولا إلى فرص أكثر عدالة وتوازنا تعكس حجم مساهمتهم الفعلية في هذا القطاع والاستثمار في المرأة هو ليس دعما لفئة بعينها، بل هو استثمار في الأسرة والمجتمع والاقتصاد المحلي.
0: ما هي أدوات الدعم والتمكين المقدمة للمستفيدات لضمان تحول هذه المشاريع إلى مشاريع مستدامة تدر دخلا ثابتا؟
1: أولا خلينا أقول لك أنه إحنا نؤمن أن التمويل وحده لا يكفي. لذلك نعمل على توفير حزمة متكاملة من الدعم، تشمل التدريب، بناء القدرات، الإرشاد، المتابعة الميدانية، التوعية بالإدارة.

0: المالية، بالتسويق، ربط النساء بشبكات وفرص متاحة، ربطهم بسوق العمل. هدفنا أن تتحول هذه المشاريع من مبادرات صغيرة إلى مشاريع مستقرة وقادرة على الاستقرار والنمو.
1: كيف تسهم هذه المشاريع النسوية الصغيرة في تعزيز الأمن الغذائي للأسرة الفلسطينية وحمايتها من العوز؟
0: فعليا هي تسهم نعم. بذلك وتعزز، لأنها عندما تمتلك المرأة مشروعا إنتاجيا فأثره لا يتوقف عند تحقيق الدخل المالي فقط، بل يمتد إلى تحسين الأمن الغذائي للأسرة. هذه المشاريع توفر منتجات زراعية وغذائية محلية، تساعد الأسر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، تقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية مثل العوز يعني بين قوسين.
1: نعم.
0: كما أنها تعزز قدرة الأسرة على الصمود والاستقرار في ظل ظروف صعبة التي يعيشها شعبنا، وخاصة أنه إحنا معظم الأراضي وخاصة النساء هم أكثر الناس المتضررة فيما يتعلق بالهجمات الاستيطانية من قطعان المستوطنين الذين يحاولون السيطرة على كل شبر وكل قطعة من الأراضي التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان الفلسطيني.
1: كيف يمكن لهذا التكامل بين طاقة الشباب وخبرة وحاجة المرأة الريفية أن يخلق بيئة إنتاجية جديدة تحارب البطالة وتثبت المواطنين في أراضيهم المهددة كما أشرتي؟
0: دعيني يعني أقول بشكل واضح بأنه طاقم شؤون المرأة يؤمن بأن الجمع بين خبرة المرأة الريفية وطاقة الشباب ومعارفهم الحديثة يخلق نموذجا تنمويا واعدا، وهذا إحنا شفناه في عدد كبير من البرامجنا اللي قدمناها التي كانت تشمل مندمجا النساء والشباب مع بعض. المرأة تمتلك الخبرة والمعرفة المتراكمة سواء كان بالأرض والإنتاج، بينما يمتلك الشباب أدوات التطوير والتكنولوجيا والأفكار الجديدة والمبادرات والإقبال ومفهوم التطوع، وهذا التكامل يسهم في خلق فرص عمل وبحد من البطالة وبعزز الإنتاج المحلي، والأهم من ذلك كله تثبيت المواطنين في أرضهم وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المختلفة. وعندما يكون الشباب هم الجيل المشارك، الفئة المشاركة للحماية والصمود، تكون المرأة وتكون الأسرة ويكون المجتمع أكثر صمودا وأكثر خليني أقول تكاملا وأكثر تحديا وتصديا لأي اعتداء من قبل الاحتلال أو غيره.
1: من خلال المتابعة الميدانية، ما هي أبرز العقبات التي واجهت النساء ويسعى الطاقم لتقليلها وتذليلها في المستقبل؟
0: والله بصراحة يعني في هناك من خلال متابعتنا الميدانية أكيد ما زالت النساء بيواجهوا العديد من التحديات، منها محدودية الوصول إلى الموارد، إلى التمويل، صعوبة في التسويق، ضعف في السيطرة على بعض الموارد الإنتاجية، الاعتداءات من قطعان المستوطنين، الحواجز على الطرق، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية والأسرية اللي بتحملها دائما المرأة. ومن هنا بواصل طاقم شؤون المرأة العمل مع الشركاء لتوسيع فرص التمويل، تطوير البرامج، التدريب، التسويق، وتعزيز البيئة الداعمة للمرأة الريفية حتى تتمكن من تحقيق استقلالها الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في التنمية، وأيضا الحفاظ على الهوية والحفاظ على الأرض والحفاظ على الأسرة، لأنها الرجل يستمد قوته ودعمه من صمود المرأة في بيتها وفي أرضها وفي طريقة تربيتها ومشاركتها مع مجتمعها ومع أولادها. أنا يعني هذه رسالة عمالي برسلها من عبر إذاعتكم الموقرة، إنه تمكين المرأة الريفية ليس مجرد مشروع اقتصادي، وهذا مهم إن ما نروح بالتفكيرنا إنه تمكين المرأة الريفية مجرد مشروع اقتصادي، لا، هي استثمار في الصمود الفلسطيني. فكل مشروع تنجح فيه المرأة هو خطوة نحو أسرة أكثر استقرار ومجتمع أكثر قوة وأرض أكثر قدرة على البقاء والإنتاج. لذلك سنواصل العمل كطاقم شؤون المرأة مع شركائنا، وراح نوسع كمان الشراكة في مجالات أخرى من أجل توسيع الفرص أمام النساء وتعزيز حضورهم كشركات أساسيات في التنمية والبناء الوطني.
1: كل شكر لحضرتك، يعطيكم ألف عافية، وجهودكم مباركة دائما.
0: أشكرك.

عودة إلى الأرض، إلى الإنتاج، إلى الكرامة. نلتقيكم في حلقات قادمة نواصل فيها رواية تغريبة لم تنتهي بعد، لأن أصحابها لم يستسلموا والأرض شاهدة. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. 5 شهداء بينهم طفلة بنيران الاحتلال في غزة اليوم. ومصلحة مياه محافظة القدس توقف ضخ المياه إلى محطة رام الله الرئيسية. أنباء عن تعليق المحادثات الأمريكية الإيرانية هذا الأسبوع. أهلا بحضراتكم، إلى التفاصيل معكم صقر دراغمي، ونبدأها من التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث استشهد طفلة اليوم متأثرة بإصابتها جراء قصف مدفعي من قبل الاحتلال استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء اليوم إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 5. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و173,480 جريحا. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 650 مريضا باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية الخاصة بهم.
1: يعني أكثر من 70% من مرضى غسيل الكلى يعني يعانون من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية لديهم، ليس لديهم يعني الأدوية مثل هرمون الإيروستروبيتين الذي يساعد على إفراز الدم، ليس لديهم الفيتامين د، وليس لديهم الكالسيوم، وليس لديهم هذه المادة. فبالتالي نحن أمام يعني أيام قليلة الآن قلصنا لمدة 3 ساعات، ولكن إذا استمر الحال على ما هو عليه لمدة أسبوع سنضطر إلى يعني 2 ساعة، وهذا لا يكفي تماما، وهذا سيكون المرضى في خطر حقيقي، ستكون أمامهم يعني ساعات صعبة وأيام صعبة. لذلك نحن نناشد بإدخال هذه الكميات إلى قطاع غزة. مرضى غسيل الكلى يعني يعانوا بشكل كبير جدا جدا.
0: في الضفة أبلغت عائلة الشاب مجدي نور أبو عمر اليوم باستشهاد نجلها، وذلك بعد 1.5 عام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال طوباس. أوضحت هيئة شؤون الأسرى أن ما تعرض له الشهيد أبو عمر يشكل جريمة إخفاء قصري مكتملة الأركان. في القدس المحتلة أخطرت سلطات الاحتلال اليوم مواطنا مقدسيا بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وفي الخليل تواصل قوات الاحتلال اليوم 8 على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، فيما شرع مستوطنون اليوم بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة ببيت لحم، كما شرعت جرافات الاحتلال باقتلاع مئات أشجار الزيتون في بلدة زبوبة في جنين. أكد المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة أن فرض الاحتلال ضريبة الأرنونة على الكنائس يمثل مساسا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإخلالا بالاتفاقية التي أكدت الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس. وبين ديبة أن هناك تحركات قانونية ودبلوماسية فلسطينية وأردنية لمواجهة هذه الإجراءات عبر مخاطبة الأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية، مطالبا باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في القدس. أكد مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية الريج جاد إسحاق إن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات وربطها ببعضها لتشكيل كتل استيطانية كبيرة.
1: يعني هو ليس جديد هذا الاستراتيجية الإسرائيلية بالنسبة للبؤر الاستيطانية، هي تقوم ب تحديد مكان البؤر بشكل ليس كما يعتبر ليس بشكل اعتباطي كما يظن الجميع، وإنما تضع هذه البؤر بحيث تستطيع توسيع نطاق نفوذ المستوطنات وعمل المستوطنات بشكل تكتل ضخم، وتكون البؤر الاستيطانية هي الوسيلة التي تسهل على المستوطنين عمل هذه الكتل الاستيطانية التي أصبحت حاليا تسيطر على 85% من مساحة الضفة الغربية.
0: أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس اليوم توقف ضخ المياه إلى محطة رام الله الرئيسية نتيجة كسر في الخط الرئيسي المزود للمحطة. وذكرت المصلحة في بيان أنه نتيجة لذلك ستتأثر معظم مناطق الامتياز ببرنامج توزيع المياه إلى حين استئناف الضخ، وهبت بجميع المشتركين ترشيد استهلاك المياه بما يسهم في ضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. دوليا أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة بتعليق المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع بين أمريكا وإيران في سويسرا في خطوة تثير تساؤلات بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين. ويأتي التعليق بعدما كانت واشنطن قد أعلنت قبل أيام أن الفرق الفنية ستستأنف اجتماعاتها في سويسرا لمناقشة تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين التي تشمل الملف النووي الإيراني والعقوبات وآليات الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا منذ 21 من حزيران الجاري، والتي وصلت الحرارة في بعض مناطقها إلى أكثر من 40 درجة مئوية. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدنهوم غيبريسيوس في منشور على منصة إكس اليوم إن مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة، ما أدى إلى وفاة المئات وإغلاق المدارس، فيما تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. وأعلنت السلطات الفرنسية اليوم عن مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية شمال شرق فرنسا في بلدة توبلين بالقرب من مدينة ناسيني، وفي هذه الحصيلة بلغ عدد القتلى 11 شخصا. إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يترى تغير على درجات الحرارة. هذا وحذر الدفاع المدني اليوم من موجة حارة متوقعة تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. وأهب الدفاع المدني بالمواطنين ضرورة الاستخدام الآمن للتيار الكهربائي وتجنب الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية تفاديا لحدوث التماسات كهربائية وحرائق. هذا سيدتي سادتي، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية وهذه تحية، وإلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقب، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لأن الحكاية لم تنتهي بعد. عاشوا لحظات حفرت في ذاكرتهم حتى الموت، فلكل منهم قصة يروها لنا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين من خلال قصص من العدوان. إعداد ريمان ريحان وتقديم شادي الباز.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص من العدوان. في الحروب لا تقاس الخسائر بما تهدمه القذائف فقط، بل بما تتركه من ندوب في الأرواح، وبما تسرقه من تفاصيل الحياة التي كانت تبدو عادية وآمنة. بين النجوح والخوف والفقد تعيش آلاف العائلات قصصا ثقيلة لا تنتهي بانتهاء يوم أو انتقال من مكان إلى آخر. في حلقتنا اليوم نستمع إلى قصة سيدة فلسطينية وجدت نفسها فجأة أمام واقع مختلف تماما، واقع فرض عليها مسؤوليات مضاعفة في ظل الحرب والنزوح، وزاد من معاناتها وجود شقيقتها من ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وظروف معيشية لا توفرها الخيام ولا أماكن النزوح. قبل أن تنقلب الموازين كانت هناك حياة بسيطة مليئة بالتفاصيل اليومية والطمانينة، حياة تشبه حياة آلاف العائلات التي لم تكن تعلم أن الحرب ستغير كل شيء في لحظة واحدة. نستمع إليها وهي تستعيد ملامح تلك الأيام.
2: كنا عايشين ببيت دافئ مسكر علينا باب في سقف وحوالين أهلنا وحبايبنا، كان متوفر كهرباء ومية، كان أولادنا يروحوا المدارس عايشين ومبسوطين، نطلع نتنزه، كانت كتير حياتنا حلوة. هلأ يعني كل شيء تغير علينا، ما كنا نعرف شو يعني تكية، شو يعني نوقف على دور مية، شو كنا نعاني من ألا شيء، نعاني من كمان مشكلة المصاري، إنه صار التحويل لجوال باي وما بعرف شو المحافظ وكله إلكتروني، يعني ما في تداول عملات نقدية. دور المية بنوقف عليه يوميا، هذا العتل والحمل اللي تقيل كله على ظهرنا سبب لنا مشاكل. طبعا دور التكية مرة بتيجي تكية مرة بتوقف، مرة يعني موجود مرة لا، وبنعاني شو من حكاية أكل وشرب. كان هذا كله قبل ما كناش حاسين فيه، كانت يعني لقمتنا سهلة وخبزنا نخبزه ما منحس فيه يعني وما منتعب في أي شيء. هلأ كل شيء بنعاني منه.
1: حين صدرت أوامر النزوح الأولى اعتقد كثيرون أن الأمر لن يطول وأن العودة ستكون خلال أيام قليلة، لكن رحلة النزوح كانت أطول وأقسى مما تخيل الجميع. تروي ضيفتنا كيف بدأت أولى محطات التهجير والتنقل من مكان إلى آخر حتى وصلت إلى مدينة دير البلح.
2: بداية الحرب بأول يوم حرب عادي زي أي حرب عادي، متعودين أن نتواجد في بيتنا ونتحمل يعني صوت القصف والرعب والخوف، ويعني كم يوم وبيمشي. فلما حكوا نزوح وما نزوح احنا لبسنا يعني اخذنا اغراضنا ويعني اخذنا احتياطاتنا بحيث انه نطلع مؤقت ونرجع. اخذت شنطة هيك فيها كم من غيار البيت ويعني انه نرجع مؤقتا لهذا الاشي. فروحنا نزحنا على بيت اخويا، طبعا هو قريب منا كان، ف صار قصف وأحزمة نارية في نفس الشارع اللي عايش فيه أخويا. رجعنا تاني ناخد برضو أغراضنا، يعني منعرفش كنا يعني ماخدين كم من شغلة من البيت، أشياء بسيطة، ورجعت أخد شغلات بسيطة من البيت يعني أزود على الاحتياجات اللي أنا لازماني. فكان في قصف كتير مكثف في منطقتنا ما قدرنا نمرق يعني, وكانت تحليق الطائرات طبعا سبب لي خوف ورعب كبير يعني, ضليتني على الأذكار والأدعية طول الطريق, وحسن أمي وحسن أخوي الصغير كنا خايفين كتير, كانت معايا أختي المعاقة كنت أجرها وتغلبني في المشي. المهم لما وصلنا للبيت أخذنا كم غرض, اتفاجأت على شباك غرفتي كان في كواد كابتر أول مرة أشوفها, ما بعرف يعني شكلها ولا بعرف اسمها, فكانت تحلق وتدقر على شباك غرفتي, فأنا خفت ما أخذت شيء, شردت أنا وماما, ماما كانت في الحمام لبست على السريع وطلعنا يعني بشكل مخيف جدا يعني على روحنا, كان هذا الإشي. وصلنا بيت أخويا بيتنا ليلة فيه, برضو ضربوا حزام ناري في أول الشارع وآخر الشارع, كنا مرعوبين كتير, سحبنا حالنا طلعنا من البيت طبعا بعجوبة, طلعنا يعني نظام طابور, الناس كانت كتير خايفة في العتمة في الخوف يعني تحت صوت الطائرات والصوت المخيف. وصلنا مبنى الهلال الأحمر في تل الهوى, عدنا فيه تقريبا ما يقارب بك زي أسبوعين, وهددوا المبنى إنهم يخصفوه وهددوا الناس إنهم عشان يطلعوا يعني طبعا من المبنى, وإحنا يعني ما عرفناش وين نروح, ما في ملناش مكان, ملناش حدا في الجنوب إنه نلجأ لعنده, فطلعنا مع الناس مشي على قدام, أخذنا كم شغلة يعني وغراضنا وأمتعتنا كلها سبناها في المبنى, وكان في تحت شهداء وإصابات كتير, كان القناص في عمارة قبل المبنى يعني هو كل واحد هو نصيبه يعني ممكن إنه ينصاب طلق طايش, وكنت طول الطريق وإحنا يعني بخوف وركام ومش عارفين نمشي, وأختي ضاعت, الأخت المريضة ضاعت مش عارفين وين راحت, ورجعنا ندور عليها ولقينا في يعني جنود سريعوا يلا يلا يلا يحكوا لنا يلا يا بدهم يعني, أنا أمي صارت تعيد في الطريق ومش عارفة بدها تأخذ أختي ونكمل طريقنا يعني ما قدرنا. بالآخر لقيناها تحت ركام مبنى فأخذناها معنا وكملنا طريقنا, وبعجوبة وصلنا لشارع 8 لقينا أخويا هناك بستنى يعني بكرة وحمار, طلعنا وكملنا طريقنا لدور الكويت وكملنا مشي, لقينا هناك جنود ودبابات وصاروا يعفروا علينا الرمل ويعني انخنقنا من الرمل وما قدرنا نتنفس, وبالآخر وصلنا الطريق يعني بيقولوا عنها آمن, برضو كان في خوف وكان في طيارات فوقينا يعني ما في مكان آمن, وين مكان الرعب والخوف, لجأنا برضو على الدير, قعدنا بخيمة بمخيم هيك متواضع, صدرنا حلنا بخيمة, كنت أنا وأختي وأختي المريضة وأمي وأخي الصغير, أنا طبعا مسؤولة عنهم لأنه أنا يعني كنت أدير البيت وأدير كل شيء يعني.
1: ومع استمرار الحرب لم تعد معاناة النزوح مجرد انتقال من مكان إلى مكان, بل أصبحت مسؤولية يومية ثقيلة, البحث عن الأمان والطعام والماء ومحاولة الحفاظ على تماسك العائلة وسط ظروف قاسية. عن تفاصيل الحياة في الخيام وما رافقها من مشقة حتى فترة الهدنة وعودتها من جديد فلنستمع.
2: قلت انا يعني عبي المية, انا عيل امي واختي المريضة, انا يعني بدها غيرات بدها اشياء صحية وهيك, انا كنت اروح ويعني اجري في الاحتياجات المنزلية, فكان الاشي صعب علي, كل شيء تغير علي, فالحمد لله بعدها يعني الوضع شوي تحسن, صارت يعني الهدي شوية الوضع ورجعت تاني الحرب وصارت المجاعة و

0: خلال مرحلة الزواج وما تلاها من تحديات مرتبطة بالظروف الصعبة وانقطاع الخدمات.
1: أنا بالحرب يعني بيقولوا قطعت الخوفة، عملت تدليك يعني كذا مرة، ولسات أنا بعاني من توتر، عندي توتر في جسمي أنا وزوجي. يعني طبعا أنا بعد الحرب، بعد ما خلصت الحرب وأجت الهدنة الأولى، طبعا أجا نصيب تزوجت والحمد لله، عملت عرس متواضع، تزوجت وبعدت عن أمي وأختي المريضة. هلأ هم عايشين لحالهم بخيمة، وأنا هان ساكنة في ورا مدينة حماد، عاملة خيمة أنا وزوجي وقاعدين فيها والحمد لله على كل حال.
0: العبء الأكبر كان في رعاية شقيقتها من ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى مستلزمات ورعاية خاصة يصعب توفيرها في ظل الحرب والحصار والنزوح المتكرر. عن هذه المعاناة الإنسانية الخاصة نستمع إليها.
1: أول شيء بطلت البامبرز، وفي المجاعة كانت أختي دائما تطلب بدها تاكل وبدها غيرات، كان ما عندها غيرات، والبامبرز كنا نعاني، يعني هي ما بتروح على التواليت يعني لحالها، كنت أعاني من هذا الإشي. وكان أولاد الخير يعني يبعثون لنا إشي بسيط، بس برضو كان في نقص كبير إنه يعني ما نقدر نكفي احتياجاتها كلها. وبعدها يعني دخلت شوية مساعدات، جابوا لنا بامبرز ومواد تنظيف لأختي، وصرنا يعني نستخدمهم لها.
0: الخيام التي لجأ إليها النازحون لم تكن مجرد مأوى مؤقت، بل تحولت إلى واقع يومي مليء بالمعاناة، حرارة مرتفعة، حشرات وأمراض جلدية انتشرت بين الأطفال والكبار لتضيف فصلا جديدا من الألم والمعاناة إلى حياة النازحين.
1: أنا بعاني. أول شيء هو الشوب الحر اللي إحنا فيه، اللي منتحملش كتير، يعني الجو مش طبيعي، يعني بتدخلي في الخيمة بتحسيها زي الفقاسة، بتقدريش يعني تقعدي فيها لوقت، يعني تقعدي مثلا بدك تنامي تمدي حالك ما بتقدريش، دايما بتطلعي برا في الهواء، وبرضه برا الشمس، يعني بصير عندنا حروق شمس، بتشر البعوض من الأرض والتربة والبعوض والدبان، الدبان برضو بيأثر. والبراغيث كمان، يعني عنا صارت عدوى جلدية وصار عنا حكة بشكل مش طبيعي، يعني الجسم عنا تشوه، كله جروح وكله يعني تصبغات.
0: ولأن الحرب لا تكتفي بحرمان الناس من بيوتهم، فإنها تترك خلفها أيضا قوائم طويلة من الأحبة الذين غابوا، بين صديق الرحل وقريب فقد، تراكمت الصدمات النفسية التي ما زالت تعيش أثارها حتى اليوم.
1: من بداية الحرب، من أول نزوح والتشرد، كنا في مدرسة قاعدين في دير البلاح، كانت الدنيا عتمة وبس مستمعين بس صوت القصف. سمعت أول خبر لإلي فقيدة بنت عمي، هذه فئة الروح أنا وياها، يعني تربينا مع بعض، عشنا طفلتنا مع بعض، كبرنا سوا، هي تقريبا نفس العمر أنا وياها. أجاني خبر صدمة، ضليت مصدومة ومش مستوعبة، أنا مش مستوعبة فكرة إنه هي استشهدت. وجاني خبرها، هي حافظة قرآن ما شاء الله عنها، ملتزمة ومحافظة، متزوجة وتركت 3 أولاد، كانت بطنها جنين واستشهدت هي والجنين يعني. فكان خبرها صدمة إلي، صح إنه ما كنا يعني نشوف بعض، يعني بداية النزوح لأننا افترقنا عن بعض، بس انصدمت من خبر استشهادها وعدت أبكي بحرقة. ماما صارت تحكي لي إيه يعني أنت عيتي يعني طلع جواتك، لأنه بنفعش تضلك كابتا جواتك. فانفجرت وأنا بصلي، وقعت على الأرض على السجادة هيك وأنا بصلي وقت السجود، وصرت أحكي يا رب أنا كم واحد بدي أفقد، لسا كم واحد أنا بدي أبكي عفراه، يا رب كفي، يا رب خفف علينا، يا اللهم لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه. وكنت يعني كتير موجوعة من جواتي.

0: جدتي، بس يعني قلت انتحمت عليها، قلت يا رب يعني يرحمها وربنا يتقبلها شهيدة عنده. بعدها أجا خبر نفس يعني بعد يومين تقريبا، وبالليل أجا خبر استشهاد عمي، مات في البيت لحاله، استشهد في البيت لحاله، كان حزام ناري بشكل متتالي على طول الشارع، فاستشهد في لحظتها، كان يعني لوحده في البيت ومات محروق، ولقوه مرمي على الدرج. فأجانا خبر برضو يعني استشهاد، صدمة لإلنا ما توقعتش. أنا صرت أحكي، صرت أخاف على أمي، صرت أخاف على أخوي الصغير، أظن طول الوقت أحضنهم وخايفة عليهم من أي إشي. كل ما نحس بخطر في مكان نقعد نشرد من مكان لمكان، ينزح مش عارفين وين نروح، ما فيش أمان. كان يعني في أي مكان نقعد فيه ما كناش نحس بالأمان. وبعدها آخر الحرب، آخر الهدنة، برضو أجا خبر استشهاد ابن خالتي. حسيت حالي خلص من كتر الأوجاع اللي عشتها ومن كتر الأخبار اللي صدمت فيها، صار الوجع عادي، يعني زي بيقولوا كتر الألم موت الإحساس. عنا الوجع راح، فيش وجع يعني.
1: ورغم كل ما مرت به من خوف ونزوح وفقد ومعاناة، ما زال هناك متسع للأمل، أمل بعودة الحياة وانتهاء الحرب وسعادة الأيام التي كانت تبدو يوما ما عادية. في ختام قصتها تشاركنا ضيفتنا أمنياتها ورسالتها إلى العالم.
0: بتمنى الحرب توقف وبكفي عن جد، يعني احنا عانينا كتير وتوجعنا كتير وقلبنا انطفى، يعني صرنا الواحد لو ما بده يسمع خبر حلو يستكتر حلو الاشي هذا. يعني بتمنى انه ترجع الايام الحلوة، ترجع توقف الحرب، ناخد نفس شوية، هيك الواحد يهدى باله شوية، يشوف حياته، يشوف حاله شو بده يعمل، كيف بده يكمل حياته، نرتاح من الخوف، الخوف اللي سيطر على حياتنا في 3 سنين اللي راحوا. أنا 3 سنين اللي راحوا من هدول ما عديتهم من حياتي، حسيتهم زي كيف مغامرة عشناها ومش راضية تخلص، قاعدين مستمرين فيها وبنعافر في الحياة ومش كاينين إنه نرسى على مكان معين. ورسالتي للناس اللي برا اللي بسمعوني إنهم يحسوا فينا ويحسوا شو يعني إنه طفل غزاوي ينحرم من أبوه وينحرم من أمه، إنه يبكي كل يوم وما يلاقي حدا يمسح دمعته، إنه يصحى كل يوم ما يلاقي حدا يقول له صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، ما يلاقي حدا حواليه، يحسوا معاناة الخيام، يحسوا معاناة الناس اللي عايشة بغزة. إحنا انحرمنا كل شيء، الجوع عادي يعني ما بنفرق معنا، بنموت من الجوع ما بتفرق معنا، بس الكرامة اللي الحرية اللي إحنا محرومين منها، إحنا بنعاني، إحنا كل يوم بنموت في اليوم 1000 موتة وما حد حاسس فينا. بتمنى إنه رسالتي تصل وبقلب رحيم الناس تحس الإحساس اللي إحنا عايشينه. بجد أنا بتمنى من الشعوب اللي برا إنه ترقف بحالتنا وتقدم يعني أبسط الأشياء اللي بيقدروا عليها.
1: كانت هذه واحدة من آلاف القصص التي ولدتها الحرب، لكنها تظل شاهدة على قدرة الإنسان الفلسطيني على الصمود رغم كل ما يحيط به من ألم. قصة سيدة حملت هموم عائلتها وواجهت النزوح والفقد والخوف، وحاولت أن توفر الرعاية لشقيقتها في ظروف تكاد تخلو من أبسط مقومات الحياة. إلى أن تنتهي هذه الحرب ستبقى مثل هذه الشهادات تروي للعالم ما عاشه الناس في غزة خلف عناوين الأخبار وما تركته الحرب من أثر في تفاصيل حياتهم اليومية. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قصص من العدوان، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى ذلك الوقت تفضلوا بقبول تحية فريق العمل، رافقكم من التقديم شاد الباز، ومن الإعداد ريمان ريحان، وهذه تحيات المخرج محمد أبو سمرة. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.

الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم إلى حضراتكم، موجز الأخبار معكم صقر درامح. استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها جراء قصف مدفعي من قبل الاحتلال استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واستشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء اليوم إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء اليوم إلى 5. مدير مجمع شفاء طبي يحذر في غزة محمد أبو سلمية يحذر من أن مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 650 مريضا باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم. أبلغت عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة اليوم باستشهاد نجلها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال

طوبة. سلطات الاحتلال في القدس المحتلة أخطرت المواطن مقدسي بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. في الخليل قوات الاحتلال تواصل لليوم الثامن على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي. ومستوطنون يشرعون في شق طريق استيطاني في أراضي قرية الجمعة ببيت لحم. المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبي يؤكد أن فرض الاحتلال ضريبة الأرنونة على الكنائس يمثل مساسا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. مدير عام معهد الأبحاث التطبيقية أريج جاد إسحاق يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ استراتيجية استيطانية متكاملة تقوم على إنشاء البؤر الاستيطانية في مواقع مدروسة بهدف توسيع نفوذ المستوطنات. ومصلحة مياه محافظة القدس أعلنت توقف ضخ المياه إلى المحطة رمال الرئيسية نتيجة كسر في الخط الرئيسي المزود للمحطة وأهابت بجميع المشتركين ترشيد استهلاك المياه. صحيفة وول ستريت جورنال أفادت نقلا عن مصادر مطلعة بتعليق المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع بين أمريكا وإيران في سويسرا في خطوة تثير تساؤلات بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين. ختاما في حالة الطقس يكون الجو غدا شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والله تعالى أعلى وأعلم. ختام الموجز إلى اللقاء.

من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، السلام عليكم. إليكم نشرة الأخبار. استشهدت طفلة اليوم متأثرة بإصابتها جراء قصف مدفعي من قبل الاحتلال استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان استشهد مواطن واصيب آخرون مساء اليوم إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 5. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و 173,480 جريحا. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية من أن مرضى الفشل الكلوي البالغ عددهم 650 مريضا باتوا يواجهون خطرا حقيقيا على حياتهم نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية الخاصة بهم. قالت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين إن التشرد الواسع بات واقعا يوميا يعيشه ما بين 60% إلى 75% من الصحفيين الأحياء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى استشهاد نحو 265 صحفيا منذ بداية العدوان في واحدة من أعلى الأرقام المسجلة عالميا بحق الصحفيين في نزاع واحد. في الضفة، أبلغت عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة اليوم باستشهاد نجدها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف

لاحتلال مركبة كان يستقلها شمال طوباس. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن ما تعرض له الشهيد أبو عرة يشكل جريمة إخفاء قصري مكتملة الأركان. في القدس المحتلة اختارت سلطات الاحتلال اليوم مواطنا مقدسيا بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وفي الخليل تواصل قوات الاحتلال اليوم الثامن على التوالي منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي، فيما شرع مستوطنون اليوم بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة ببيت لحم. أكد المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة أن فرض الاحتلال ضريبة الأرونة على الكنائس يمثل مساسا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وإخلالا بالاتفاقيات التي أكدت الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس. وبين ديبة أن هناك تحركات قانونية ودبلوماسية فلسطينية أردنية لمواجهة هذه الإجراءات. أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس اليوم توقف ضخ المياه إلى محطة رام الله الرئيسية نتيجة كسر في الخط الرئيسي المزود للمحطة. وذكرت المصلحة في بيان أنه نتيجة لذلك ستتأثر معظم المناطق الامتياز ببرنامج توزيع المياه إلى حين استئناف الضخ. وأهابت بجميع المشتركين ترشيد استهلاك المياه بما يسهم في ضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. دوليا أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر مطلع بتعليق المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع بين أمريكا وإيران في سويسرا في خطوة تثير تساؤلات بشأن مسار المفاوضات بين الجانبين. ويأتي التعليق بعدما كانت واشنطن قد أعلنت قبل أيام أن الفرق الفنية ستستأنف اجتماعاتها في سويسرا لمناقشة تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا منذ 21 من حزيران الجاري، والتي وصلت الحرارة في بعض مناطقها إلى أكثر من 40 درجة مئوية. إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة. هذا وحذر الدفاع المدني من موجة حارة متوقعة تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. بهذا نصل وإياكم إلى الختام، هذه تحية وإلى اللقاء.

0: من قلب فلسطين. مساء الخير للعالم، هنا صوت يحمل الحكاية والأمل، هنا صوت فلسطين.
1: صخرة الشريف، الحرم المنداس، يا خير أمة أخرجت للناس.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري. استشهد طفلة أمس متأثرة بإصابتها جراء قصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال استهدف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وكان استشهد مواطن وأصيب آخرون مساء أمس إثر قصف الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 5. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,054 شهيدا و 173,480 جريحا. قالت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين إن التشرد الواسع بات واقعا يوميا يعيشه ما بين 60% إلى 75% من الصحفيين الأحياء في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023. وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى استشهاد نحو 265 صحفيا منذ بداية العدوان في واحدة من أعلى الأرقام المسجلة عالميا بحق الصحفيين في نزاع واحد. في الضفة أبلغت عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة باستشهاد نجليها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال لمركبة كان يستقلها شمال طوباس. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن ما تعرض له الشهيد أبو عرة يشكل جريمة إخفاء قصري مكتملة الأركان. وفي القدس المحتلة أصيب شاب 20 عاما مساء أمس إثر سقوطه عن جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة. كما أخطر سلطات الاحتلال مواطنا مقدسيا بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، فيما شرع مستوطنون بشق طريق

استيطانيين في أراضي قرية الجبع ببيت لحم. كذلك شرعت جرافات الاحتلال باقتلاع مئات الأشجار الزيتون في بلدة زبوبة في جنين. بعث الرئيس محمود عباس رسالة تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سليمان بن عبد العزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان بشهداء حادثة سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة. وأعرب سيادته في رسالة التعزية عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بوسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد سيد الرئيس وقوف شعبنا إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤلم، متمنيا دوام التقدم والازدهار لها. أكد المستشار القانوني لمحافظة القدس مدحت ديبة أن فرض الاحتلال ضريبة الأرنونة على الكنائس يمثل مساسا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وإخلالا بالاتفاقيات التي أكدت الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات في القدس. وبين ديبة أن هناك تحركات قانونية ودبلوماسية فلسطينية وأردنية لمواجهة هذه الإجراءات عبر مخاطبة الأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية، مطالبا باتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات في القدس. أعلنت مصلحة مياه محافظة القدس توقف ضخ المياه إلى محطة رام الله الرئيسية نتيجة كسر في الخط الرئيسي المزود للمحطة. ذكرت المصلحة في بيان أنه نتيجة لذلك ستتأثر معظم المناطق الامتياز ببرنامج توزيع المياه إلى حين استئناف الضخ، وأهابت بجميع المشتركين ترشيد استهلاك المياه بما يسهم في ضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين. دوليا، قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن إيران وأمريكا اتفقتا على وقف جميع الأنشطة القتالية والاجتماع هذا الأسبوع. أضاف المسؤولون أن واشنطن وطهران ستلتقيان الثلاثاء المقبل في الدوحة لتسوية الخلاف بشأن مضيق هرمز. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة حر غير مسبوقة تضرب أوروبا منذ 21 من حزيران الجاري، والتي وصلت الحرارة في بعض مناطقها إلى أكثر من 40 درجة مئوية. وقال المدير العام للمنظمة تدرس أدهم غبريسيوس في منشور على منصة إكس إن مليون شخص يعيشون حاليا في حرارة شديدة، ما أدى إلى وفاة المئات وإغلاق المدارس فيما تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. أعلنت السلطات الفرنسية عن مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية شمال شرق فرنسا في بلدة توبلين بالقرب من مدينة نانسي. حالة الطقس، يكون الجو اليوم الاثنين شديد الحرارة في معظم المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وحذر الدفاع المدني من موجة حرارة مرتفعة تستمر لمدة 48 ساعة، مشددا على أن كل من يتسبب بإشعال النيران سيتحمل المسؤولية القانونية. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. مستمعينا الكرام، الآن ننتقل بكم إلى هذا البث المشترك مع تلفزيون فلسطين
1: في هذا الحادث المؤلم، متمنيا دوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية. سلطت مجلة نيو لاينز الأمريكية الضوء على الآثار البيئية والصحية الكارثية لمصانع الاحتلال الاستيطانية بالضفة الغربية، مؤكدة أن تلك المصانع تحول أراضي المواطنين إلى بؤر تلوث وسموم.
2: كشف تحقيق نشرته مجلة نيو لاينز الأمريكية جانبا آخر من آثار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يتمثل في التوسع الصناعي داخل المستوطنات وما يرافقه من تداعيات بيئية وصحية تنعكس على المواطنين وتحديدا في

0: محافظة طول كرم، ويتناول التحقيق المنطقة الصناعية الاستيطانية التي تعرف بنتساني شالوم المقامة غرب مدينة طول كرم، والتي تحولت على مدار العقود الماضية إلى مجمع صناعي يضم مصانع للكيماويات والبلاستيك والإسمنت ومعالجة النفايات بمحاذاة أراضي المواطنين الزراعية والمناطق السكنية. المجلة سلطت الضوء في تحقيقها على ما يواجهه المزارعون من صعوبات متزايدة في الوصول إلى أراضيهم نتيجة التوسع الاستيطاني في وقت وثقت فيه دراسات أكاديمية فلسطينية تدهورا بيئيا في المنطقة، شملت تلوث التربة والمياه الجوفية بمواد سامة ومعادن ثقيلة، إضافة إلى مؤشرات على زيادة المخاطر الصحية المرتبطة بالتلوث الصناعي. وفق صور الأقمار الصناعية التي استندت عليها المجلة في تحقيقها، فإن استمرار التوسع العمراني والصناعي في المنطقة على حساب الأراضي الزراعية انعكس سلبا على المساحات المزروعة والإنتاج الزراعي. التحقيق يشير إلى أن المنطقة الصناعية بدأت بالتوسع منذ ثمانينيات القرن الماضي بعد نقل عدد من المصانع الإسرائيلية إليها، قبل أن تتحول تدريجيا إلى منطقة صناعية تضم 13 مصنعا، مستفيدة من القيود المفروضة على المؤسسات الفلسطينية ومن غياب آليات رقابة بيئية مستقلة، وتعمل بنطاق سيطرة عسكرية واستثناءات قانونية. يعيد هذا التحقيق تسليط الضوء على ما تصفه مؤسسات فلسطينية بأنه أحد أوجه الاستيطان الأقل ظهورا، حيث لا تقتصر أثار الاحتلال على مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، بل تمتد إلى الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، بما ينعكس على حياة المواطنين والزراعة والصحة العامة في المناطق المحاذية للمستوطنات. لتلفزيون فلسطين رايا شتاوي.
1: اختتمت لجنة فلسطين اجتماعها بمقر البرلمان العربي بالقاهرة بمطالبة الاتحاد البرلماني الدولي بالشروع في إجراءات تجميد عضوية كنيسة الاحتلال باعتباره مؤسسة تشرعن الاحتلال والاستيطان والضم.
2: إن لجنة فلسطين بالبرلمان العربي كانت وستظل منبرا للدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحشد الدعم البرلماني العربي والدولي لها ومواصلة العمل من أجل نقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى مختلف المحافل الدولية.
3: في خطوة تستهدف توسيع التحرك البرلماني الدولي لدعم القضية الفلسطينية، اختتمت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي أعمالها بالدعوة إلى عقد مؤتمر برلماني دولي بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمشاركة البرلمانات الإقليمية والدولية الصديقة، كما أعلنت عن إطلاق مبادرة لإنشاء تحالف برلماني دولي لمناهضة الاستيطان الاستعماري يتولى تنسيق المواقف البرلمانية بشأن العقوبات ومقاطعة المستوطنات.
4: البرلمان العربي دائما لديه مواقف سياسية مهمة جدا، وتقف دائما مع الحق الفلسطيني ومع حرية الشعب الفلسطيني وضد الاحتلال الاستعماري لفلسطين، ولكن اليوم مطلوب من هذه الهيئة التي يعني تمثل الشعوب العربية وصوت الشعوب العربية أن تبدأ بخطوات عملية حقيقية على الأرض للضغط على حكومة الاحتلال كي تتوقف عن جرائمها المتواصلة والمنظمة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
3: الاجتماع طالب المجتمع الدولي بإرسال بعثات دولية لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وذلك لرصد الانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
5: قرار اليوم بالتأكيد هو تحول كبير جدا من الحديث السياسي والإدانة السياسية إلى وضع خطة للتحرك العربي والدولي في مواجهة كثير من القضايا التي تهم القضية الفلسطينية. التحرك سواء كان على مستوى البرلمانات العربية أو البرلمانات الإقليمية أو على مستوى العالم بالكامل.
3: جددت اللجنة دعوتها إلى الدول والبرلمانات التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للإسراع بالاعتراف بها وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك استحقاقا قانونيا وأخلاقيا وسياسيا.
6: إذن الرهان لا يقتصر على البيانات، وإنما تحويل المواقف البرلمانية إلى تحرك فاعل يخاطب برلمانات العالم، ويؤكد أن القضية الفلسطينية ستظل أولوية عربية، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني مسؤولية لا تتغير بتغير الأزمات. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، من مقر البرلمان العربي القاهرة.
1: أصيب عدد من المواطنين في هجوم شنه مستوطنون متطرفون على منزل في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفاد مراسلنا أن عددا من المستوطنين

0: انتشروا في محيط مسكن المواطن محمد موسى في منطقة وادي الرخيم محاولين اقتحامه. ونوه مراسلنا إلى أن المستوطنين رشوا غازا ساما عبر نوافذ المنزل ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحالات اختناق عولجوا ميدانيا. وفي اعتداء آخر نصب مستوطنون علام الاحتلال على الطرق وفي محيط المساكن في قرية أم الخير واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب. كما وأصيب شاب بالرصاص الحي في القدم واعتقل اثنان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان عقب احتجازهم بالتزامن مع اقتحام عدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة شهدها المخيم. اقتحم 110 مستوطنين المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونظموا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال التي فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى عبر التضييق عليهم وإبعادهم عن المسجد واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية المختلفة. نبقى في القدس المحتلة حيث تتواصل التحذيرات من تصعيد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حي البستان داخل بلدة سلوان والرامية إلى تهجير المواطنين وفرض وقائع جديدة على الأرض خدمة للمشاريع الاستيطانية. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت في حي البستان 56 منشأة تشمل منازل ومنشآت أخرى منذ 7 أكتوبر. وأضافت المصادر أن سياسات الاحتلال العدوانية تستهدف حي البستان لما يمثله من أهمية استراتيجية باعتباره حلقة الوصل بين أحياء بطن الهوى ووادي حلوة ووادي الربابة ووسط سلوان، ما يجعل استهدافه خطوة خطيرة قد تمهد لتوسيع مشاريع المصادرة والاستيطان في مختلف أحياء سلوان. في بيت لحم شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب المحافظة. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين ترافقهم جرافتان اقتحموا القرية وشرعوا في شق طريق استيطاني غرب القرية مرورا بأراضي بلدة صريف شمال الخليل بطول يصل إلى 2 كيلومتر وعرض 6 أمتار. كما وشرعت جرافات الاحتلال بأعمال شق طريق استيطاني على أراضي المواطنين في قرية بتير غرب بيت لحم. اقتلعت جرافات الاحتلال ودمرت مئات أشجار الزيتون في بلدة زبوبة الواقعة غرب جنين بهدف التوسع الاستيطاني. وأفادت مراسلتنا إن عملية التجريف والاقتلاع طالت أراضي زراعية واسعة للمواطنين تبلغ مساحتها 129 دونما في المنطقة الغربية من القرية الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري. قام مجموعة من المستوطنين بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة بين قريتي أبو فلاح والمغير شمال شرق رام الله. وأفاد مراسلنا أن مجموعة من المستوطنين قاموا بنصب عدد من الخيام في منطقة حيط الميرامية بين قريتي المغير وأبو فلاح في مناطق مصنفة باء. تعيش عائلة غوان ما في قرية العوسد شمال مدينة أريحة معاناة يومية في ظل الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون.
1: تعيش عائلة غوان في قرية العوسد شمال مدينة

0: مدينة أريحة معاناة يومية في ظل الاعتداءات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحق أهل القرية، والتي كان آخرها هجوما تعرضت خلاله العائلة للاعتداء بالضرب أثناء اقتحام المستوطنين للقرية.
1: تعرضت أنا الهجوم هان الاعتداء جسدي من المستوطنين في 9/5 ورحت على مستشفى أريحة. صار عندي كمان عدة اعتداءات من المستوطنين بعدها على هاي المنطقة وعلى بيتي، وامبارح كان في اعتداء من المستوطنين عندي هان، وأنا ساكن في الأرض هذه، أرض مش لا إلي والواحد مستأجرها، يعني أنا ساكن فيها مسكن يعني ما خلصناش، وهي البؤر لحقتنا هي من أول جديد، هي البؤرة تبعد عني حوالي 500 متر الآن، هذه بؤرة ما لهاش إلا 20 يوم.
0: وتزداد معاناة أهل العوسج خاصة مع بناء بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من القرية التي هي محاطة بالأساس بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية من كل الاتجاهات، ما جعلها عرضة لاعتداءات المستوطنين، ممارسات تهدف إلى ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح البناء والتوسع الاستيطاني.
2: ما يحدث اليوم هو قمع وقتل للتواجد الفلسطيني والمزارعين الفلسطينيين سواء بشقها سواء الثروة الحيوانية أو النباتية، وبالتالي نحن نستنكر ونشجب ونناشد العالم بأن يقف وقفة اتجاه حماية شعبنا الفلسطيني.
0: ولا تختلف معاناة أهل العوسج عن واقع عشرات التجمعات البدوية وقرى الأغوار التي تواجه تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بالتزامن مع إجراءات إسرائيلية تحد من وصول المواطنين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم. عائلة غوانمي حالها كحال عشرات العائلات في مناطق الأغوار تواجه اعتداءات المستوطنين التي باتت في تزايد وتسارع مستمر. من قرية العوسج في أريحة، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
3: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين. ففي محافظة نابلس اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء داخل المدينة واعتقلت 13 مواطنا عقب دهم منازلهم وتفتيشها، فيما اقتحمت آليات الاحتلال قرية مادمة جنوبا وأغلقت مداخلها.
4: في إطار سياسة التضييق وفرض الأمر الواقع على المواطنين، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في محافظة نابلس، طالت 13 مواطنا من مدينة نابلس وبلدات وقرى صبستيا وعصير الشمالية وبيتا وبرقة.
5: عمليات مداهمة، عمليات اعتقال، تشديد على الحواجز، منع المواطنين من الحركة الطبيعية، التضييق الاقتصادي، ويترافق ذلك مع الهجمات المستعرة من المستوطنين واللي أطلقت أيديهم في ممارساتهم تجاه المواطنين الفلسطينيين سواء التجمعات البدوية أو المزارعين في القرى الفلسطينية ومناطق الأغوار.
4: وتخللت الحملة عمليات دهم وتفتيش عنيفة لمنازل المواطنين، عبث خلالها جنود الاحتلال بمحتويات المنازل وألحقوا أضرارا وخسائر مادية بممتلكات الأهالي في مشهد يتكرر خلال الاقتحامات، إلى جانب ما يرافقه من ترويع للسكان وبث الخوف والقلق في نفوس الأطفال والنساء وكبار السن.
6: تم عملية تسابق ما بين الأحزاب الصهيونية والتي تتسابق على حساب الدم الفلسطيني، بما معناه الدعاية الانتخابية لهؤلاء الصهاينة هو الدم الفلسطيني، معاناة الشعب الفلسطيني. لذلك تسابق الأحزاب الإسرائيلية وكل من يريد أن يترشح بما يسمى الكنيسة الصهيوني يريد أن يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، إن كان بالاعتقال، بالقتل، بالمداهمة، بأيضا اقتحام يعني البيوت في أوقات متأخرة من الليل، وأيضا تدنيس المقدسات في المسجد الأقصى الشريف.
4: وفي الآونة الأخيرة صعدت قوات الاحتلال من حملات الاقتحام والاعتقال في مختلف أنحاء محافظة نابلس مستهدفا المدينة ومخيماتها الأربع، إلى جانب بلدات وقرى الريف التي تعيش أوضاعا بالغة الصعوبة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين.
6: تعيش محافظة نابلس تصعيدا كبيرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح أبناء شعبنا. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: مصير مجهول ينتظر المزارع جمال بني عودة بعد أن اخترت سلطات الاحتلال مزرعته التي تشكل مصدر رزقه بالهدم، وذلك في قرية عطوف شرق طوباس.
7: جمال بني عودة
0: واحد من مئات المزارعين الذين أفنوا سنوات طويلة في إعمار أراضيهم في قرية عطوف والرأس الأحمر شرق طوباس اليوم يقف أمام واقع قاس يهدد كل ما بناه بعد أن أخطرته سلطات الاحتلال بهدم مزرعته التي شيدها بصبر وجهد متواصل على أمل أن تكبر وتكون مصدر رزق واستقرار.
7: بنيت هنا حوز مي وغرفة في عام 2016. أثناء عملية البناء أجاني وقف بناء، وطبعا تواصلنا مع محامين ومع محافظة طوباس، وتم أخذ أمر احتراز بعد تقديم كل الأوراق الثبوتية بالنسبة للأرض وملكية هاي الأرض. بتفاجأ قبل 20 يوم بلغني محامي مركز القدس بأنه المحكمة سقطت وأنه عملية الهدم رايح تتم.
0: ولا يواجه بني عودة هذا المصير وحده، إذ يشترك معه مئات المزارعين في هذا السهل الحيوي الذين تكبدوا خسائر فادحة طالت مشاريعهم الزراعية والحيوانية في ظل سياسات ممنهجة تنفذها سلطات الاحتلال والجمعية الاستيطانية، لا سيما عبر شق طريق عسكري التهم آلاف الدنومات وتسبب في تهجير عشرات العائلات من أراضيها.
7: قصة وأمر الهدم يعني صحيح هنا أوضاعنا المادية صعبة، ولكن الصعب في الموضوع والمؤلم في الموضوع ليس هدم الجدران، وإنما هم بحاولوا هدم حلمنا على هذه الأرض. هم بحاولوا يعني ينتزعوا جذورنا من هذه الأرض، يريدون باختصار يريدون أرض بلا سكان في المنطقة هاي.
0: هذا المشروع الاستيطاني الأضخم غير الواقع الجغرافي وتفاصيل المنطقة. اتسع حكومة الاحتلال إلى فصل الأغوار عن امتدادها الطبيعي وفرض واقعا جديدا ينهي أي وجود فلسطيني في المنطقة، بما يهدد سلة الغذاء والحدود الشرقية على حد سواء. مع كل إخطار جديد يضيق الحيز أمام المزارعين لصالح توسع استيطاني يستمر بلا توقف على حساب إنهاء الوجود الفلسطيني. من قرية عطوف والرأس الأحمر، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي مواصلة الجهود الرسمية لدعم النازحين قصرا عن المخيمات والحفاظ على خدمات وكالة الأونروا وعلى رأسها مستشفى الوكالة في قلقيلية، حيث جاء ذلك خلال جولة ميدانية شملت محافظتي طول كرم وقلقيلية، التقى خلالها محافظي المحافظتين وعددا من المسؤولين وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية واللجان الشعبية.
0: في زيارة جاءت للاطلاع على أوضاع النازحين في محافظة طول كرم، زار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد أبو هولي محافظة طول كرم في جولة اطلع خلالها على الأوضاع الصعبة التي تعيشها المحافظة في ظل استمرار عدوان الاحتلال وما خلفه من دمار واسع ونزوح قصري للمواطنين، خاصة في مخيمي طول كرم ونور شمس.
8: الالتقاء المباشر بالنازحين بالفعاليات الموجودة داخل المحافظة والإجابة على الأسئلة، والتأكيد أن الأونروا ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين هي الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن الخدمات المقدمة في كل المخيمات وخاصة في ظل حالة الدمار في مخيم نور شمس وطول كرم. السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية دائما تعطي اهتماما لهذه المخيمات.
9: كل هذا يندرج في إطار متابعة هذه المشكلة وتداعياتها والحلول اللي ممكن أنه تتقدم عبر كل جهات الاختصاص، سواء كانت الحكومة أو الأونروا أو هذه الدائرة المختصة في منظمة التحرير.
0: كما اطلع الوفد على واقع اللاجئين في محافظة قلقيلية، إضافة إلى انتهاكات الاحتلال بحق أهالي المحافظة وشراسة الاستيطان الذي يستهدف الأراضي. قام أيضا بجولة على مستشفى الوكالة التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، حيث أكد على دعم المعتصمين المطالبين بإعادة فتح قسمي الباطن والولادة الذين تم إغلاقهما من قبل إدارة الأونروا.
10: قلقيلية المحاصرة، قلقيلية المستهدفة التي تعاني اليوم تحتاج إلى دعم تحديدا في قضية ما تعرض إلى المستشفى من إغلاق قسمي الولادي والباطني، لتكثيف الجهد، لتوحيد الرؤية، للتأكيد على الاستمرار في البرنامج إلى حين ما يكون في يعني إلى ما تتم التراجع عن هذا القرار.
0: أكدت الزيارة أهمية مواصلة الجهود الوطنية لتعزيز صمود المواطنين ودعم المتضررين والعمل على توفير احتياجاتهم الإنسانية والإغاثية، إلى جانب تكثيف التحرك على المستويات كافة لفضح ممارسات الاحتلال بحق شعبنا والتأكيد على التمسك بحقوق اللاجئين الوطنية وفي مقدمتها حق العودة وفق القرارات الدولية. تتكاتف الجهود الحكومية لانتشال النازحين مما غرقوا به نتاج عدوان احتلالي متواصل، لكن رغم ذلك تبقى الحاجة تفوق كل مخزون المساعدات. من أمام محافظة طول كرم، بيان ذياب، تلفزيون فلسطين.
3: أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسيرات بسجن الدامون الإسرائيلي يرزحن تحت وطأة ظروف اعتقالية وتنكيلية قاسية تزيد من معاناتهن الإنسانية وسط حرمانهن من أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية. وكشفت الشهادات الواردة من داخل السجن والتي وثقتها المؤسسات الحقوقية عن تعرض الأسيرات لسلسلة من الاعتداءات الجسدية والنفسية المهينة والخطيرة خلال الأيام الماضية. هذا وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 90 أسيرة في سجن الدامون، بينهن 3 أسيرات حوامل وأسيرتان قاصرتان و3 أسيرات مصابات بالسرطان. يواصل التونسيون تحركاتهم الداعمة لفلسطين بمختلف الأشكال، والتي تشمل وقفات تضامنية وندوات داعمة للأسرى إضافة إلى حملات المقاطعة.
11: تعددت أشكال دعم فلسطين في تونس بالوقفات التضامنية وحملات المقاطعة والندوات الفكرية، وذلك تأكيدا على استمرار التمسك بالثبات على الرفض القاطع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا.
12: الناس اللي يقولوا حكاية فارغة وزايد أنكم اللي تفعلوا فيه ما يؤدي حتى نتيجة، والعدو هذايا ما يتيح كان بالسلاح لكن يتنساوا أنه أكبر سلاح لمجابهة العدو هذايا هو فطحانه، لأنه هو تمعش وعاش النصف القرن هذا على السردية الكاذبة وعلى اشترى وسائل الإعلام.
11: وتصاعدت حملات المقاطعة في تونس خاصة بالتزامن مع بداية الموسم السياحي، حيث كرست منظمات مدنية جهودا كبيرة لحث المواطنين على الامتناع عن شراء العلامات التجارية التي يثبت دعمها للاحتلال.
13: فعل إنساني قادر على أنه يضعف غطرسة هذا العدو الصهيوني، علينا أن نواصل فيه ولا يجب أن نتخلى عنه كآلية من آليات المقاومة السلمية الداعمة لشعبنا الفلسطيني.
11: وتتجدد الدعوات في جميع المحافل والتظاهرات التونسية إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الجمعي وتأكيد على ثبات دعم صمود أبناء شعبنا على أرضهم. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
3: قتل 5 شبان وأصيب آخرون جراء تعرضهم لجرائم إطلاق نار وانفجار مركبة في الطيبة ويافا وقلنسوة داخل الخط الأخضر خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع عدد الضحايا العرب منذ مطلع العام الحالي إلى 135 ضحية.
0: إلى أشبه بساحة حرب تحولت شوارع القرى والبلدات العربية داخل الخط الأخضر، حيث لا يتوقف نزف الدماء إثر استفحال جرائم العنف والقتل بشكل هستيري. فمنذ الليلة الماضية سجل الداخل مقتل 5 مواطنين، 2 منهم قضايا في جريمة قتل مزدوجة في مدينة قلنسوة بمنطقة المثلث، كما قتل مواطنان من مدينة يافا في جرائم تفجير لمركبتيهما في مدينتي يافا وحولون، بالإضافة إلى مقتل ضحية أخرى من مدينة الطيبة في جريمة إطلاق نار.
14: في مشهد انفلات تام، فيما تقف الشرطة الإسرائيلية مكتوفة الأيدي ولا تحرك ساكنا للجم هذه الحالة الدموية. وبمقتل الضحايا الخمسة وصل عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الحالي إلى 135 قتيلا في جرائم ارتكبت في شتى البلدات من الشمال حتى الجنوب، نفذ أغلبها بإطلاق النار باتجاه الضحايا. وبالمقابل تعمل الحكومة اليمينية المتطرفة على ترسيخ هذا المشهد في المجتمع العربي من خلال تقاعسها عن وضع حد لهذه الظاهرة، وذلك بالإبقاء على فوضى السلاح والتغاضي عن تقديم لوائح اتهام بحق مرتكبي الجرائم، ما يبقي الباب مواربا أمام القتلى وعصابات الإجرام المنظمة. فوفق آخر المعطيات المتعلقة بانتشار الجريمة، لم تقدم الشرطة الإسرائيلية لوائح اتهام سوى في 14% فقط من مجمل الجرائم في المجتمع العربي، فيما يتفخر المتطرف بن غفير بأن نسبة حل الجرائم في المجتمع اليهودي ارتفعت بشكل ملحوظ في ولايته، ما يؤكد انتهاجه سياسة متعمدة تعمل على نشر الجريمة في المجتمع العربي وتعميق حالة الانفلات التي تخدم الحكومة المتطرفة وتبقي المواطن العربي في حالة حرب متواصلة يسعى فيها للبقاء على قيد الحياة ليس إلا. سلام مشرقي تلفزيون فلسطين، الناصرة.
3: في الشأن العربي والدولي، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات وأحرقت منازل في بلدة الخيام جنوبي لبنان، في حين حلقت مسيرة فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن غارة استهدفت محيط بلدتي دير سريان والطيبة دون أن ترد معلومات عن إصابات. كما أفادت الوكالة بأن مسيرة شنت غارة على قضاء بنت جبيل. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للعدوان على لبنان منذ 2 آذار الماضي بلغت 4246 شهيدا و 12190 جريحا، بعد إحصاء 16 شهيدا و 21 جريح خلال 48 ساعة. في غضون ذلك، توغلت قوات الاحتلال في عدد من المناطق في الجنوب السوري واعتدت على أهالي القرى، كما قامت نقاطا عسكرية في حوض اليرموك.
15: في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب السوري، قامت قوة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية بالتوغل باتجاه بلدة معرية وصولا إلى قرية عبدين قبل أن تتجه إلى منطقة تل المغر في حوض اليرموك التابع لريف محافظة درعا الغربي، حيث ثبتت قوات الاحتلال خياما لجنودها على التل غربي المنطقة في محاولة جديدة لتثبيت نقاط عسكرية داخل الأراضي السورية. وكانت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية قد توغلت في وقت سابق باتجاه بلدة جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددا من منازل المدنيين، وذلك بعد يوم واحد من دخول 7 آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، حيث أقامت حاجزا عسكريا شرق المسجد ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل الواقعة في محيطه إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها من المكان. أما في ريف محافظة القنيطرة الجنوبي، فقد نصبت قوة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي حاجزا وعمدت إلى تفتيش المارة، كما قامت بتفتيش منازل الأهالي وترويعهم. وفي الوقت ذاته أقدمت 4 آليات عسكرية إسرائيلية على التوغل في قرية عين الزيوان بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بمداهمة منازل أحد الأشخاص واعتقاله قبل أن تنسحب من المنطقة. تأتي هذه الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تم فيه تجديد ولاية جديدة لقوات الإندوف على الحدود السورية، وسط انتقادات لهذه القوات لعجزها عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. لتلفزيون فلسطينيات خلف دمشق.
3: أفادت وسائل إعلام دولية بتوقف المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا على خلفية تجدد القتال بين الجانبين. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أن المحادثات التي كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران قد توقفت، فيما أشارت تقارير لصحيفة دعوت أحرنوت الإسرائيلية إلى تأجيلها بسبب تصاعد تبادل الضربات العسكرية. هذا ويستمر التصعيد والهجمات المتبادلة بين

إيران والولايات المتحدة فيما اتهم كل طرف الآخر بانتهاك الاتفاق المؤقت الموقع قبل أقل من أسبوعين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أشهر وبعد وقت قصير من تحذير ترامب بأن بلاده قد تنهي المهمة عسكريا. أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع في الكويت والبحرين مواصلة بذلك مسلسل تصعيد الضربات. وكان ترامب قد حذر من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. وجاء هذا التهديد بعد إعلان الجيش الأمريكي شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران وفق ما أفاد به بيان للقيادة المركزية الأمريكية بزعم الرد على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. قال التلفزيون الإيراني إن مرور السفن عبر مضيق هرمز لا زال يتطلب التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وأوضح أن أكثر الممرات أمانا للسفن الداخلة إلى الخليج يقع جنوبي جزيرة هرمز وللسفن الخارجة جنوبي جزيرة لارك. ورأت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية في وقت سابق يوم أمس أن صراع السيطرة على مضيق هرمز يهدد بعرقلة المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء النزاع بين البلدين. شهدت الحرب بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا جديدا مع تبادل هجمات جوية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مدنا ومناطق حدودية في البلدين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت حيوية وسط استمرار المواجهات دون مؤشرات على تراجع حدتها، حيث شهدت العاصمة الأوكرانية كييف هجوما روسيا جديدا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، حيث دوت انفجارات في أنحاء المدينة، بينما أعلنت السلطات في موسكو اعتراض مسيرات أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية. هذا وتتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022 في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة، إذ تربط موسكو إنهاء الحرب بتخلي كييف عن الانضمام إلى التحالفات العسكرية الغربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلا في شؤونها السيادية. أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 حزيران الجاري. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في منشور على منصة إكس تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 حزيران جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا. ومع انتقال موجة الحر إلى شمال شرق القارة أعلنت فرنسا وسويسرا وألمانيا والنمسا والمجر حالة التأهب القصوى، وتتسبب الحرارة في وفيات ناجمة عن الغرق أو ارتفاع حرارة الجسم أو النوبات القلبية وغيرها من المضاعفات. تتضاءل الآمال بالعثور على ناجين بعد مضي أكثر من 72 ساعة على وقوع الزلزالين المدمرين اللذين ضربا، فيما تواصل فرق الإنقاذ العمل بلا كلل بحثا عن حياة بين الأنقاض. هذا ولا يزال عشرات الآلاف في عدد المفقودين بعدما خلف الزلزالان اللذان ضربا شمال البلاد دمارا هائلا لا سيما في غويرة التي تعد من المناطق الأكثر تضررا، فيما ينتقد السكان الاستجابة البطيئة للحكومة في عمليات الإنقاذ.

0: فتح ومحافظة قلقيلية مسارا سياحيا انطلق من بلدة جيوس وصولا إلى قرية فلاميه،
1: وبالتالي يعني خلق حالة من التفاعل والاهتمام، لأن في النهاية الطراز هو جزء من ثقافتنا، حضارتنا، هويتنا، إحنا الوطنية اللي إحنا بنسير عليها، كمان مشان تعزيز حالة الارتباط والتمسك بالأرض الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها، عشان كمان بدنا تكون حالة الانتماء، حالة الإيمان المعنوي الهمة عالية جدا.
2: هو مسار نظمته لجنة المرأة إقليم قلقيلية مع مديرية السياحة والآثار تحت رعاية عطوفة محافظة قلقيلية. هو مسار بيئي سياحي تعريفي للمنطقة التراثية والجمالية ما بين جيوس وفلامية، بننتهي في مشهد على الأقدام، نبدأ من بلدية جيوس مدة 45 دقيقة، بننزل في بلدية فلامية.
0: شمل هذا المسار التعريف بالمواقع الأثرية باعتبارها جزءا من الرواية الفلسطينية، كما أكد المنظمون أن هذه الفعالية تستهدف أيضا تعزيز الانتماء إلى الأرض وتثبيت الوجود عليها في مواجهة المشاريع الاستيطانية.
3: وكان هذا المسار هو تعريفي للفئة الشبابية اللي هي تعتبر ثروة البناء للشعب الفلسطيني، فهاي الفئة بهمنا إن نعرفها على الموروث الثقافي ونعرفها على المواقع السياحية الموجودة في فلسطين وفي الريف الفلسطيني، لأنه يعتبر الريف الفلسطيني هو الأساس في عملية الجذب السياحي.
0: وتعد المنطقة الواصلة بين بلدتي جيوس وفلامية من أخصب الأراضي الزراعية، حيث كان جزء كبير منها معزولا خلف الجدار العنصري قبل أن يخرج ضمن تعديل مسار الجدار العنصري قبل سنوات. يأتي هذا المسار للتعريف بالمواقع الأثرية والسياحية في محافظة قلقيلية، وذلك تعزيزا للسياحة الداخلية ودعم صمود المزارعين وأصحاب الأرض. من محافظة قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
4: لم يتبقى إلا تذكير بأبرز العناوين. 4 شهداء في غزة وسط نصف مبانٍ سكنية في أنحاء القطاع وتوقف نصف أجهزة غسيل الكلى بمجمع الشفاء. عائلة الشهيد مجدي أبو عرة في طوباس ستبلغ باستشهاد نجلها بعد أن أخفى الاحتلال مصيره قصرا على مدار عام ونصف. السيد الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بشهداء حادثة سقوط طائرة مروحية في رأس تنورة. وكان في النشرة أيضا تعليق المحادثات الفنية بين طهران وواشنطن بسبب تجدد القتال. نهاية النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: تفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا الخيمة هذا حرقوا الخيمة هذا حرقوا خوم الجيش يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجها

دخلنا بوابتهم في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وفكر وأسر المنطقة لحارتين يقول لي أنا هون لا يدفع

Thank you.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق ان احنا نستمر ونقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

0: حبيبي.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج جسور تعاونية اللي بنسلط الضوء من خلالها على التجارب التعاونية ومجالاتها المختلفة. حلقتنا لليوم راح نتحدث عن قطاع التعاونيات الزراعية اللي بتعتبر جسور نحو التنمية والصمود ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تحديات كثيرة بواجهها هذا القطاع كونها أداة فاعلة لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين فرص التسويق وتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم. للحديث حول واقع التعاونيات الزراعية في محافظة طوباس والأغوار الشمالية يسعدنا أن نستضيف معنا اليوم السيد أمجد صواطة ممثل دائرة تعاون محافظة طوباس والسيد محمد صواطة رئيس مجلس إدارة جمعية الأغوار الشمالية التعاونية الزراعية. فأهلا وسهلا فيكم. بالبداية سيد أمجد، يعني تعتبر طوباس والأغوار الشمالية السلة الغذائية لفلسطين، كيف بتوصفوا لنا واقع التعاونيات الزراعية والحركة التعاونية الزراعية اليوم في محافظة طوباس؟
1: التعاونيات الزراعية لها الحصول الأكبر ضمن قطاع التعاونيات في المحافظة في طوباس والأغوار الشمالية، لكون محافظة طوباس منطقة زراعية، وبالتالي فهي جمعيات زراعية التعاونيات ما يقارب 70% من الجمعيات المسجلة في طوباس جمعيات زراعية، 16 جمعية من أصل 22 جمعية عاملة. هذه الجمعيات لها مجالات عديدة، في مجال نباتي حيواني نباتي في كافة أشكاله، سواء زراعة بعلية أو مروية، والقطاع التعاون الثروة الحيوانية، القطاع الحيواني بيكون فيه مثلا إنتاج الألبان، الأجبان، الحليب وتربية المواشي.
0: طبعا لطبيعة المنطقة هذا الشيء مساعد أن يكون الزراعة فيها ناجحة.
1: صحيح، فيها مساحات عديدة، الأغوار سلة غذاء فلسطين تعتبر يعني مساحات واسعة، يعني تعتبر فيها يعني يعني كامل المنطقة تقريبا، يعني عندنا في مثلا طمون، عكابة، الأغوار، كل هذه وسهل طوباس كلها أراضي زراعية.
0: طيب خلينا ننتقل للسيد محمد صوافطة، كونك رئيس جمعية الأغوار الشمالية إلى التعاون الزراعي والأغوار الشمالية، نتحدث عن هاي الجمعية والتعاونية وأي سنة أسست وعن عدد أعضائها وشو طبيعة المشاريع اللي قدمتوا لهم إياها.
2: يسعد مساك أخت لنا، شكرا لاستضافتنا على هيك برنامج، يعني وهذا البرنامج لأنه بركز على التعاونيات والعمل التعاوني والعمل المجتمعي. نحن جمعيتنا جمعية الأغوار الشمالية التعاونية الزراعية تم إنشائها في 6/6/2006، هو تاريخ مميز. فهي بتضم ثلاث قرى في الأغوار الشمالية اللي هم بردلة وكردلة وعين البيضاء. طبعا تم إنشائها من رحم المعاناة اللي كان يعانيها المزارع بشكل مفرد ليتجه للعمل التعاوني والعمل الجماعي. طبعا الجمعية من لما تم إنشائها تم إنشائها ب 57 عضو والآن 98 عضو،
0: يعني ما شاء الله يعني العدد بتزايد،
2: العدد بازدياد مستمر. لسه كمان يعني احنا ممكن نستوعب ناس جدد فيها، ما عندنا مشكلة. هلا ما يميز جمعيتنا انها بتشمل ثلاث مناطق اللي هم في الأغوار الشمالية، ثلاث قرى بردلة كردلة عين البيضاء، اللي هم هدول بيمتازوا بسلة غذاء فلسطين، نعتبرها المنطقة

0: لأنها بتحتوي على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وخصوصا البيوت المحمية. بنحكي عن حوالي 10,000 دونم، منها حوالي 3,000 دونم بيوت بلاستيكية في المنطقة، كلها أراضي زراعية ومروية كمان.
1: جميل.
0: فهي بتنتج كميات كبيرة من الخضار، شتى أنواع الخضار. فلهيك هي جمعيتنا جمعية بعتبرها جمعية مميزة أو ذات الامتياز في الضفة الغربية بالكامل.
1: يعني نحكي عن طبيعة المشاريع اللي نفذتها وقدمتها الجمعية للأعضاء.
0: والله الجمعية أنا بتقدم بشكل أساسي هي الخدمات الزراعية والخدمات الإرشادية. يعني في عندنا مثلا جروبات واتساب تعنى بالإرشاد من مزارع لمزارع بين أعضاء الجمعية، كيف تنتقل المعلومة، كيف آلية التواصل بين شخص وشخص، بين مزارع ومزارع. يعني هاي بشكل أساسي. اثنين، أنه ممكن بالجانب التسويقي والجانب الشراء الجماعي وتقليل تكاليف الإنتاج. هلأ بالجانب التسويقي احنا عندنا اليوم مجموعات واتساب، مثلا سين من الناس عضو جمعية عنده اليوم 10 صناديق خضار صنف معين خيار مثلا، هو بوضع على واتساب الجمعية انه اليوم انا متوفر عندي 10 صناديق خضار. بالمقابل في عندي انا تجار بالمنطقة وخارج المنطقة بشوف انه هذا اليوم المزارع الفلاني عنده 10 صناديق خضار، بروح بشتريهم منه. فهاي يعني الموضوع بساعد الاعضاء على تسويق منتجاتهم.
1: المرجعية الأساسية لهم.
0: بالإضافة لخدمات الإرشاد حكينا، وكمان خدمات الشراء الجماعي وتقليل تكاليف الإنتاج.
1: رح نحكي فيها بتفاصيل تانية. سيد أمجد، يعني من مكانة اللي بتحتلها التعاونيات الزراعية ضمن المشهد التنموي والاقتصادي في المحافظة، وطبيعة الخدمات اللي قدمتها لأعضائها؟
2: التعاونيات الزراعية في المحافظة تعمل على رفع مكانة المجتمع اقتصاديا واجتماعيا من خلال الخدمات اللي بتقدمها لأعضائها، سواء لأعضائها أو للمجتمع، خلال سلسلة من العمليات من إنتاج، تسويق، تشغيل أيدي عاملة،
1: خدمات زي المثال الواقع من خلال جمعيتنا.
2: مثلا الخدمات اللي بتقدمها تسويق المنتجات للمزارعين، مستلزمات الإنتاج، بتوفر مستلزمات إنتاج للمزارعين، تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة، توفير آلات ومعدات زراعية
1: اللي بيحتاجوها. صحيح. طبعا من خلال عملهم.
2: صحيح. مثلا بيجي مشروع للجمعية الأعضاء يحق لهم يستخدموها مثلا لأعمالهم الزراعية.
1: جميل. طب لو نحكي عن أبرز التحديات والمعيقات اللي بتواجهكم أنتم كدائرة التعاونيات في طباس، وأيضا أثر الظروف السياسية والاقتصادية على عمل التعاونيات.
2: المشكلة الرئيسية حاليا إحنا عندنا المعيقات، الحواجز الاحتلال.
1: طبعا دائما الاحتلال هو الأساس بكل شيء.
2: الحواجز العسكرية بين المناطق، مثلا إحنا كدائرة تعاون طباس وصولنا للأغوار صعب، يعني بده وقت وجهد. هذا أثر علينا من ناحية متابعة الجمعيات في الأغوار. عندنا يعني في جمعيات الأغوار حوالي 7 جمعيات في الأغوار، هذا أثر علينا وبرضه بشكل صعوبة على التعاونيات، يعني التنقل بين المحافظات وزيادة التكاليف وجهد. يعني صار الموضوع، يعني مثلا الجمعية اللي بدها تأخذ منتجاتها من منطقة مثلا الحليب بده يقعد على الحاجز
1: ساعات
2: بفسد
1: مثلا. طبعا
2: اكيد كثير من الامور.
1: بتساندوا هاي الجمعيات وهدول المزارعين ايضا من خلال دوركم يعني نظرا للتحديات اللي حكيت عنها؟
2: احنا في دائرة التعاون طباس يعني قمنا بالعديد من المشاريع في الاغوار، برامج دعم واسناد في تعزيز صمود التعاونيات والمزارعين، المزارع الفلسطيني في الاغوار.
1: صحيح. حتى يضل صامد على أرضه.
2: نفذنا عديد من المشاريع في الغوار، مثلا نفذنا من مشروع شق طرق زراعية وفتح مساحات جديدة للزراعة وبرك لتجميع المياه للري، ووفرنا أدوات زراعية سواء للتربية.
1: حديثة ممكن تكون أو إلها دخل في التكنولوجيا كونه هلأ صار في تطورات كبيرة، هل استطعتم أنه توفروا هاي التحديثات على
2: الثروة الحيوانية؟ بتختلف على
1: أوكي، بس أنا بحكي من ناحية زراعة، حراثة، استخدام التكنولوجيا، في شغلات كثيرة تم تحديثها، يمكن أنه إن شاء الله في المستقبل. صحيح. القريب يعني يتم دراسة هاي الأشياء أنه يتم إدخال التكنولوجيا. ننتقل للسيد محمد يعني عشان كمان يحكي لنا

0: من خلال تجربتكم الميدانية وأيضا عمل جمعية الأغوار الشمالية، ما الدافع اللي بدفع المزارع نحو الانضمام إلى العمل التعاوني الزراعي؟
1: والله هو في أكثر من دافع حقيقة، يعني بنحكي عن الدافع الاجتماعي أولا، أنه يكون ضمن إطار تعاون ضمن إطار اجتماعي معين أفضل من أنه يكون لوحده. والإشي الثاني كمان اللي هو بهم المزارع كثير اللي هو جيبته أو بالأحرى الدخل للمزارع،
0: صحيح
1: كيف يزيد الدخل تبعه وكيف يوفر في مدخلات الإنتاج. فموضوع الشراء الجماعي وتوفير الأشتال بجودة معينة، الشراء الجماعي بقلل في السعر، بتعرف أنه لما زيد الكمية بكل السعر، وبالتالي من مصلحة المزارع أن يكون من ضمن هذه الجمعية.
0: أنا لاحظت بعد الحرب على غزة أنه صار التوجه أكثر للأغوار وطباس والسلة الغذائية المتنوعة، هذا الشيء دعم برضه النسيج المجتمعي دخل المزارع أم أنه سبب له تحدي آخر اللي هو شوي أنه صار لازم يوفر إمكانيات أوسع حتى أنه يتم المحصول وتوزيعه وتسويقه بشكل يتوفر بكافة المحافظات؟
1: والله هو يعني بعد فترة الحرب بشوية صار في عنا مضايقات، مش شوية مضايقات، مضايقات جمي ومبالغ فيها كمان من الجانب الآخر، من حواجز، من
0: فترة انتظار، مضايقات وتحديات طبعا اليومية.
1: نعم، فترة انتظار على الحواجز، وهذا الكلام بنعكس على جودة المنتج أو جودة المحصول. لما يوصل الحسبة بدل ما يقعد مثلا ساعة زمان بقوة 3-4 ساعات، هذا بأثر على جودة المنتج، وخصوصا منطقة الأواء منطقة حارة،
0: صحيح،
1: أو تمتاز بالجو الحار.
0: كل المنتجات ممكن تتحمل.
1: نعم صحيح، نعم صحيح. هذا الكلام بنعكس على سعر المنتج وبالتالي على دخل المزارع.
0: أكيد، لأنه بنلاحظ في تفاوت وارتفاع في الأسعار، خاصة البندورة مرة بتغلى ومرة
1: بتصير
0: بمتناول أيدي المجتمع. نحكي في دعم النسيج المجتمعي، يعني حكيت عن إنه بدعم الدخل، كيف بدعم النسيج المجتمعي؟
1: هلا بكل تأكيد إنه المزارع لما يكون لوحده ما بلاكي دعم معنى ودعم مادي مثل لما بيكون ضمن إطار جمعية. على سبيل المثال إحنا الآن جمعيتنا بضم 3 تجمعات أو 3 قرى اللي هم في الأغوار الشمالية، بقدر كذا العين البيضاء. فما يميز الجمعية إنها بتضم أعضاء من 3 قرى، بينما هو لما يكون لوحده هو بس براجع المجلس القروي في بلده. المزارع مثلا عين البيضاء براجع المجلس القروي في عين البيضاء، بس لما يكون من ضمن كمان جمعية الأغوار الشمالية هو بيكون ضمن إطار أوسع اللي هو جسم الجمعية التعاونية اللي بتضم 3 قرى. بالإضافة لهيك طبعا نحن في زيارة تبادلية بيننا وبين جمعيات ثانية، ممكن نشارك في مناسبات وطنية ومناسبات دينية، هاي كمان بتعزز دور المزارع ضمن جمعيته اللي منتسب لها.
0: تمام سيد أمجد، يعني نرجع لك بالحوار ونحكي ما البرامج والمبادرات اللي بتنفذها المديرية لبناء قدرات الهيئات الإدارية وأعضائها؟
2: عندنا تم تنفيذ العديد من البرامج بالتعاون مع المؤسسات كدورش عمل بخصوص الجمعيات التعاونيات. مثلا كان عندنا تدريبات سابقة بالأمور المالية والمحاسبية وكيفية مسك دفاتر الحسابات القيود، مثلا إعداد خطط العمل وإعداد الخطط الاستراتيجية، دراسات الجدوى وإرشاد مالي وكيفية الإجراءات القانونية، وإجراءات العمل داخل الجمعيات، كيفية مثلا الحصول على المنح شروطها. كثير من البرامج اللي تمت يعني توجيههم عليها في إرشاد مالي وإداري، يعني
0: أكيد هذا شيء مهم يعني من خلال عملكم حتى يتم ترتيب البيت الزراعي وأيضا كل ما يترتب من أمور إدارية. برأيكم شو العوامل اللي بتضمن نجاح واستمرارية أي جمعية تعاونية زراعية؟ شو العوامل ممكن أنه تزيد من نجاحها أو تستمر؟
2: نجاح أي تعاونية بيعتمد على أعضائها مدى التزامهم في التعاونية نفسها بشكل جماعي. مثلا من خلال الشراء الجماعي، التسويق الجماعي، التعامل الجماعي مع التعاونية. وقبل أي مشروع مثلا تنوي الجمعية تنفيذه يجب أن يكون هناك دراسة جدوى وخطة عمل لوين الجمعية رايحة، بيزبط معي هذا المشروع ولا ما بيزبط. بدون دراسة جدوى ما بكون في بعد نظر للمشروع.
0: صحيح، صح، مزبوط. طيب سيد محمد، يعني حكينا عن التسويق وخفض

0: التكاليف والإنتاج. كيف انعكس العمل التعاوني على أعضاء الجمعية من هاي النواحي؟ نوضحها أكثر.
1: هلا يعني إحنا كجمعية أو إدارة جمعية بنعرض منتجات الجمعية في معارض سواء محلية أو سواء خارجية. هذا الكلام بيستقطب تجار جدد من خارج منطقة الأوائل الشمالية لشراء المنتج تبع أعضاء الجمعية.
0: طيب لو أحكينا أبرز أو إلى أي مدى تشكل قضايا التمويل عقبة أمام تطوير عمل التعاونيات؟
1: والله بصراحة أنا بسنتين الأخرانيات صار في شوية نقص في التمويل. تعرف التمويل عالمي والسياسات للأسف تتحكم السياسة العامة بين الدول تتحكم في التمويل اللي بيجي للجمعيات وبدعم الجمعيات والمزارعين بالتالي. فلهيك السنتين الأخرانيات كان في إشكالية بتمويل بعض المشاريع اللي بيحتاجها أعضاء الجمعية بشكل ملح.
0: طيب سيد أمجد، يعني نتحدث عن دور الشباب والمرأة في هاي التعاونيات داخل الحركة التعاونية الزراعية، كيف ممكن توسيع دورهم من خلال هاي التعاونيات؟
2: احنا حاليا في عنا جمعيات مسجلة وقيد التسجيل، جمعيات من فئة الشباب والفئة النسوية، وعندنا كمان جمعيات مختلطة بتضم ذكور وإناث، وأصلا يعني في جمعيات يعني تهتم في الشباب وفي المرأة فعليا موجود يعني. يعني وكمان احنا عندنا في دار يعني اللي بيجي يسجل جمعية من وجهه، مثلا إذا في عندك مجموعة من الخريجين الجدد نعمل لهم جمعية تعاونية فكرة جديدة، خريجين تخصص جديد، جمعيات نوعية يعني تكون مشروع غريب، مشروع مبتكر
0: متجدد ومبتكر وفي إبداع أكثر، يمكن إبداع أفكار أكثر.
2: إحنا ندعم هذا التوجه يعني. وكمان هذا الإشي بيساعد على خلق فرص عمل كمان
0: وحد خاصة في ظل يعني الأيام هاي والسنوات اللي عدت ما بعد الحرب. أكيد يعني بتشوف إنه دور الشباب مهم في هذا الجانب، إلى جانب المرأة أيضا، إنه في خلق فرص وأيدي عمل داخل المحافظة داخل أو على الأرض يبقوا صامدين. أكيد في كتير عمال الخط الأخضر اضطروا إنه يتركوا الشغل للظروف السياسية إنه يلجأوا لأراضيهم، هذا كمان يمكن عزز من دور الشباب ودور المرأة.
2: كثير من العمال الشباب اللي حاليا قاعدين بلا عمل يعني وخريجين فيش وظائف، ما في إشي، ويعني التوجه التعاوني فكرة منيحة وممتازة، يكون مشروع معقد بيتعاونوا فيه حسب شروط التسجيل 15 شخص يكون في الجمعية التعاونية، واحنا بندعم هذا الاشي. ما في عندنا
0: بتشوف في اقبال يعني انه ملاحظ انه في اقبال، صار في وعي اكثر،
2: الناس ما عندها حاليا برضو الوعي، تيجي تخرف مع مجموعة من الاشخاص ومرت علي يعني شو التعاون ما بيعرفوا،
0: بحاول انه فكر قديم يعني.
2: صحيح، اشتغلت على مجموعه من الاشخاص قاعدين حاليا بيسجلوا في جمعيه ثروه حيوانيه، اقتنعوا في فكره اطباء بيطريه ومهندسين زراعيين.
0: حلو، بيخدم كثير قطاع الحيواني يعني.
2: صحيح، يعني عندهم مشروع بيخدم السلالات
0: الحيوانيه
2: يعني هم مهره يعني، واشتغلوا هم بس بدهم يطوروا حالهم بزياده.
0: طيب سيد محمد، يعني لو أحكينا عن الاحتياجات الأساسية اللي بتطلع الجمعية التعاونية إنها توفرها، يعني أكيد في عندكم خطط حابين إنه توفروا العديد من الاحتياجات الأساسية، خاصة إنه يمكن برضو عامل التكنولوجيا والتطور التكنولوجي كمان بيساعد.
1: أكيد يعني فين إحنا خطة خمسية بنضل نعملها تحديث كل سنة، فهاي بتتشكل الاحتياجات بين احتياجات تكنولوجية كمعدات وأدوات لخدمة المزارعين ضمن الجمعية. في كمان اللي هي خدمة إدخال مواد جديدة وأصناف جديدة وخضروات جديدة على المزارعين أو على الزراعة في منطقة الأبار الشمالية.
0: يعني هلأ موسم الشمام، هل إنه
1: نعم هلأ موسم الشمام والبطيخ الآن أوجه في الأبار الشمالية.
0: يعني قلت لي الشمام السنة كان القطف الأولى يعني الحمد لله.
1: نعم صحيح، وهي طلعي كيف يعني هاي الصيدات اللي بتنعاد في جنبك ذات جودة عالية، يعني ما يميز بطيخ شمام الأبار الشمالية اللي هو الجودة العالية. الجودة العالية من أي ناحية؟ فإنه إحنا بنزرع بوقت ملائم جدا للزراعة وبالتالي أقل مبيدات أو لا يكاد

0: لا يكون مبيدات نهائي فيه.
1: يعني هذا اللي بنتأمله.
0: هو منتج عضوي بامتياز وممكن أي حدا يأخذه يفحصه. كثير من التجار اللي أجونا بناء على المعارض اللي كنا نشترك فيها على أساس يأخذوا المنتج العضوي اللي هو منتج خالي من المبيدات الكيماوية. ومناسب جدا لصحة الإنسان والحيوان والبيئة كمان.
1: يعني أحكينا عن موسم الشمام والبطيخ، إن شاء الله يكون في إنه نقلة نوعية
0: إن شاء الله.
1: المنتجات باقي المنتجات الزراعية نحكي عنها، حتى إنه برضو نخبر مشاهدينا إنه ما زال السوق مشبع بهاي المنتجات اللي هي بتعتبر طوباس والأغوار الشمالية السلة الغذائية لإلها.
0: نحن يعني طبعا بنزرع كل أصناف الخضروات بشتى أنواعها سواء المحمية ولا المكشوفة. بس ما يميز إنتاجنا أنه ببلش من شهر 10 بنتهي بنهاية 6 يعني خلال فترة الشتوية والربيع، بينما الصيف ما بنقدر نزرع، بنتجه للتعقيم الحراري والأمور الثانية لأنه الغرق بيكون حار جدا فترة الصيف، ممكن يوصل ل 45-47 درجة مئوية. فلهيك بنروح باتجاه التعقيم الأرض والتربة والأمور هاي. لا يعني طالما احنا بنعقم تربة بيكون استخدام مبيدات أقل وتأثير المبيدات على الإنسان والبيئة بتكون أقل. وبالتالي يعني المتبقيات الكيماوية في المنتج تبعنا بتكون أقل من اللي بيزرع فترة الصيف اللي هو بيضطر يستهلك مبيدات كيماوية بشكل كبير لا يقدر يحافظ على منتجه أو على محصوله.
1: طب نحكي عن أهمية الشركات، كيف بتعزز دور التعاونيات ما بين التعاونيات والمؤسسات الزراعية والداعمة اللي بتخدم المزارعين بشكل أفضل؟
0: والله حقيقة يعني احنا الحمد لله عندنا علاقات ممتازة جدا مع عدة مؤسسات محلية وعالمية اللي هم شغالين في القطاع الزراعي بشكل خاص. طبعا اللي احيانا بوصلنا فيهم اللي هو هيئة العمل التعاون او وزارة العمل، بيكون لهم الدور الاكبر في انهم يكونوا حلقة الوصل بيننا وبين هاي المؤسسات اللي عاملة بالقطاع الزراعي لدعمنا طبعا كمزارعين او كجمعية تعاونية. مثل ما حكى اخونا امجد، بعض الأوقات خطوط ناقلة برك مي سناسل أو جدران استنادية معدات لرش ومكافحة الحشرات والآفات الزراعية. كمان كان كثير عندنا السنة اللي فاتت ماكنة كانوا بينه وبين الآفات الزراعية كانت الوسيط فيها وزارة العمل اللي هي ماكنة فرم الحجارة. للأسف احنا منطقة الأغوار الشمالية منطقة شبه وعرة بعض المناطق، فبحاجة لإصلاح وإعادة تأهيل. فمشكورين اخواننا في الاغاثه الزراعيه، اعطونا ماكينه فرم الحجاره وهي ساعدتنا وساهمت كثير في تاهيل بعض الاراضي الزراعيه والتوسع في المساحات الزراعيه منطقه الاغوار الشماليه.
1: طيب ننهي مع السيد امجد، يعني رسالتك بتحب توجهها للمزارعين حول اهميه العمل التعاوني وتكون نهايه لحلقتنا.
2: العمل التعاوني له أهمية كبيرة في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بشكل جماعي. انضمام الأشخاص المزارعين للتعاونيات بيساعدهم في حل المشكلة مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، كمثال من خلال الشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج والتسويق الجماعي.
1: طيب شكرا ضيوفي الكرام على وجودكم وعلى هاي الإضاءات المهمة حول واقع وآفاق التعاونيات الزراعية في محافظة طوباس. شكرا لك سيد أمجد صوافطة والسيد محمد صوافطة،
0: شكرا
1: على وجودكم معنا. في ختام حلقتنا لليوم بنأكد أن التعاونيات الزراعية هي جسور نحو التنمية والصمود، بتتحول لقوة فاعلة بتعزز صمود المزارعين وبتفتح آفاق جديدة للزراعة والاقتصاد المحلي. طبعا التعاون اليوم هو استثمار في المستقبل الزراعي الغني بالأمل. لهون بنوصل لختام حلقتنا معكم مشاهدينا، استنونا الأسبوع القادم وبنفس الموعد، إلى اللقاء.

اسالك حلقه في الليل الجنايب كلها انطلق ميه والبطانيات والحصر والفاش والارض. وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرج علينا يا عالم، انت تفرج علينا كيف مش بصير فينا.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نحرقش.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أناديكم. كل تحية لأشواق الحرية، لأسرانا البواسل وأسيراتنا المجدات داخل سجون الاحتلال والمعتقلات. 33 عاما من الأسر، من القهر والحرمان والبعد عن الأهل والأحبة، والكثير من الظروف القاهرة التي عاشوها داخل سجون الاحتلال. نروي اليوم حكاية من الصبر والصمود، وأيضا إفادة لمن عايشوا على مدار سنوات وحقبة تاريخية من الزمن، لأكثر من الثمانينات إلى التسعينات إلى وقتنا هذا، إلى وقت الإفراج عنه. يسعدني أن أرحب به الأسير المحرر ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة. أهلا وسهلا فيك ضياء، والحمد لله على السلامة. أخي ضياء، كل التحية لك. بعد سنوات طويلة من الأسر، نتحدث عن 33 عام، كيف قضيت هذه السنوات الطويلة قبل أن نتحدث عن الإفراج عنك وصولا إلى وجودك بين أحضان العائلة اليوم؟ ولكن هي سنوات بكل حقبة تاريخية من الزمن، كيف عايشتها داخل السجن في كل الظروف الصعبة التي قضيتها؟
1: بداية على سلامكم بتلفزيون الفلسطين، تلفزيون الفلسطين، تلفزيون الشعب الفلسطيني، تلفزيون اللي قدم التضحيات في كل الحروب السابقة من أجل إوصال صوت الحق وصوت غزة وفلسطين إلى العالم، وصوت الأسرى أيضا إلى داخل السجون. ومن خلال تلفزيون الفلسطين إحنا كنا كل الفترة السابقة إن نشاهد البرامج تلفزيون الفلسطين، وهذا كان بخفف بعض المعاناة عن الأسرى داخل السجون. ولكن عندما نتحدث عن 33 عام، نحن نتحدث عن 33 عام داخل السجون، داخل سجون الاحتلال، النازيين الجدد الذين يمارسون كل أبشع أصناف التعذيب والقهر ضد الأسرى الفلسطينيين، سواء في السابق أو في المرحلة الراهنة بشكل خاص. 33 عام استطعنا أن نبني مؤسسة داخل السجون اسم الحاكة الأسيرة، وهذا كان من خلال التضحيات الأسرى
0: وصبرهم،
1: وقدمنا الشهيد تلو الشهيد داخل السجون من أجل الوصول إلى بعض العيش الآدمي. ولكن 33 عام، عندما نتحدث عن 33 عام أو 40 عام أو 20 عام أو 10 عوام، هي عمر من الزمن، عمر من الزمن، لأن العمر الافتراضي للإنسان 60 أو 70 عام. عندما يضحي داخل السجون 33 عام نصف العمر. بمعنى ثاني، اليوم أي نموذج للكثير من الأسرى أمضيت في السجون ضعف عمر مرتين.
0: صحيح، ما عشته داخل الأسر
1: ضعف اللي عشته خارج السجون مرتين.
0: نعم،
1: عشت 17 عام خارج السجون
0: و 33
1: عام داخل السجون. ولكن عندما نتحدث عن القضية وعن الوطن، هذا يكون شيء آخر. الوطن
0: أكيد تصغر كل
1: الكلمات، والتضحيات لازم تكون موجودة أساس نستطيع الوصول للهدف من إقامة الدولة الفلسطينية. وهذا ما كنا ننظر إليه قبل الاعتقال وخلال الاعتقال وبعد الاعتقال.
0: الانتماء لهذه القضية،
1: إن الانتماء لهذه القضية هذا شرف، ولا يوجد شعب في العالم تحرر من الاحتلال دون تضحيات، ونحن ضحينا من أجل أن يحيا أبنائنا وعائلاتنا بكرامة وشرف، وأن يصبحوا كباقي أبناء الموجودة في العالم ولكن استطعنا أيضا أن نبني الجامعات داخل والكليات. وعندما النموذج دخلت السجن كان عمره 17 عاما، لم أنهي الثانوية العامة. استطعت إنهاء
0: السنوية حتى لم تكمل السن القانوني للأطفال.
1: صحيح. استطعت دراسة الثانوية العامة 6 مرات لأن في

0: بتلك الفترة لم يكن هناك جامعات. وعندما حصلنا على الجامعات العبرية والفلسطينية أيضا درسنا الجامعات. وعندما سمحوا لنا أن ندرس الماجستير درسنا الماجستير. وقبل الحرب بشهر تم الاتفاق مع أحد الجامعات أن ندرس دكتوراه، ولكن كان بعد ذلك حصلت الحرب في قطاع غزة وتم إيقاف كل البرامج وتم قطعنا على العالم الخارجي نهائي. 33 عام هي أعمار شعوب تم احتلالها.
1: صحيح.
0: ولكن عندما نتحدث عن 33 عام هذا شيء صغير للقضية الفلسطينية، هذا قضية شيء صغير للوطن. اليوم 33 عام وها أنا موجود أمامكم، ولكن يوجد غيري تحت الأرض.
1: بالتأكيد ما زال الكثير من الأسرى من أبناء شعبنا في زنازيل، في عزل انفرادي، حتى في الإخفاء القصري، هناك لا نعلم أين مصيرهم أو ما شابه من كل التعذيب الذي مورس عليهم. ضياء، مررت بظروف لا أحد يعلم بها إلا أن أنت الأجدر على نقل هذه المعاناة. حرمت من العائلة، من الزيارة لأكثر من مرة، لأكثر أيضا على مدار سنوات طويلة منعت الوالدة من زيارتك. ربما من أقصى المواقف التي مرت عليك داخل الأسر.
0: نحن نتعامل مع احتلال بالدرجة الأولى. وعندما يحتل الأرض والشعب أي ممارسة من الاحتلال يصبح صغير بعد ذلك، لأن يعني الشيء الكبير تم احتلاله اللي هو الوطن ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني. ولكن على صعيد الاعتقال نفسه في السنوات الأخيرة مختلف عن كل المراحل اللي مرت فيها الحركة الأسيرة خلال ال 45 عام السابق. اليوم في السجون يضرب الأسير حتى الموت. واليوم مجموع ما استشهد في داخل الأسر خلال سنتين ونصف السابقات يعادل ما استشهد من 67 لليوم.
1: صحيح.
0: واستشهاد هؤلاء الأخوة كان جزء كبير تحت الضرب، جزء كبير نجيد وقف العلاج وطب له والإهمال الطبي. واليوم لا يوجد مستشفيات في داخل السجون ولا دكاترة ولا عيادات. كل ما هو موجود داخل السجون أداة قامة على الأسرة، من العيادة للدكتور للسوير للوحدة، كل هذا أداة قامة. واليوم الأسرة الفلسطينية يمرون أصعب مرحلة مروا فيها بالمراحل السابقة كلها، نتيجة لا يوجد قوانين وضوابط للاحتلال، رفع الغطاء عن القوانين. واليوم الذي يمارسه الاحتلال هو شريعة الغاب.
1: يعني بالتأكيد أخي ضياء، ما زال الأسرى يتحدون أوجاعهم، ألامهم، بصبرهم وبعدالة القضية، وبالأمل بأن هناك سيأتي اليوم لحريتهم والإفراج عنهم كما جاء اليوم للإفراج عنك، بأن نتحدث بتفاصيله. ولكن مشاهدينا الكرام، إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.

عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم بالعودة إلى ضيفنا الأسير المحرر ضياء الأغا. ضياء، بعد 33 عام، هذه السنوات الثقيلة عليك بأن قضيتها داخل السجن أكثر

0: ماما وكان هناك آلاف الشهداء، وهذا كان مؤلم. نحن عرفنا بأرقام الشهداء ورأينا الدمار في قطاع غزة فقط عندما خرجنا من الاعتقال، على أساس إنه الاحتلال تم منع جميع التواصل بين الأسير وعائلته. ولغاية الآن الأسير الفلسطيني محروم من رؤية أو سماع شيء عن أهله وعن عائلته، ونحن كنا مقطوعين عن العالم الخارجي. وفوجئنا في قطاع غزة عندما رأينا الدمار وعدد الشهداء المرتفع والمصابين. عدد الشهداء نحن اليوم نتحدث عن 72 ألف شهيد، نتحدث مدينة كاملة مسحت من على الأرض، 72 ألف شهيد، مدن في دول العالم 72، ما فيها 72 ألف. غزة ضمت بالكامل، غزة قطع عنها أدنى مقومات الحياة، غزة ضمت مدارسها ومستشفياتها، غزة لم يبقى فيها مؤسسة تعليمية واحدة، لم يبقى حتى للإعلام مكان يأوي الإعلام. إسرائيل استخدمت كل ما يمكن استخدامه لمنع وصول الحقيقة إلى خارج قطاع غزة. قطعت الكهرباء، النت، التواصل، لم يبقى شيء.
1: جوعت وشردت جوعت أيضا
0: جوعت المواطنين، جوعت الأطفال.
1: نعم.
0: يعني نحن شهدنا سنة من الحرب بعد الفرج عنا.
1: نعم.
0: ورأينا الهمجية الإسرائيلية التي تقوم بها بقطاع غزة. عايشنا النزوح 3 مرات، نزحنا أفرج عنا، ذهبنا إلى بيتنا في خان يونس الذي كان مدمر، نزحنا إلى غزة، عودنا إلى خان يونس مرة ثانية، رأينا المخيمات والخيم الذي يقطنها الفلسطينيين. هذا كان بحد ذاته بؤرة للأمراض، بؤرة لعدم التعليم، ومع الأسف الشديد العالم يشاهدنا ولم يستطيع إيقاف المجازر الجماعية ضد الفلسطينيين. نحن رأينا كيف بصاروخ واحد يقتل 100 شخص، 100 شخص، 100 طفل، 100 امرأة
1: يوميا،
0: وما زال شعبنا الفلسطيني تعودنا عليه خلال كل الفترات السابقة والمراحل السابقة أن شعبنا الفلسطيني حي رغم الشهداء ورغم الدمار في قطاع غزة ورغم الجوع ورغم كل الكارثة التي حلت في قطاع غزة نتيجة لدول إسرائيل عليه. شعبنا الفلسطيني دائما كان وفي، يعني بكل المراحل السابقة كان وفي لأبنائه، لأسراه، لشهدائه، لجرحاه. ونضيف على ذلك أن التكافل اللي رأيناه في قطاع غزة بين العائلات رغم شح المواد الغذائية إلا أن كثير من العائلات رأيناها ترسل لعائلات أخرى، من أقل القليل ترسل أقل القليل من أجل تعزيز صمود بعضهم البعض. هذا شعبنا الذي تعودنا عليه، هذا الشعب الذي تركناه قبل 33 عام، هذا شعبنا الذي تربينا على عاداته وتقاليده ومفاهيمه، هذا الشعب اللي ضحى

0: منذ 1948 إلى يومنا هذا. نحن نقول منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا كان كانت مصلحة السجون التي تمثل حكومة الاحتلال تمارس كل أبشع أبشع أنواع العنف من جوع من ضرب حتى اطلاق النار والقنابل الغازية داخل الغرف أو الأقسام. معدل يوميا إلى يومنا هذا يوجد قمع والأمور ازدادت سوء، والأسرى اليوم أحوج من أي وقت سبق للوقوف بجانبهم، للعمل من عدلهم، لبناء قانون الإعدام الذي سنته الكنيسة الإسرائيلية مؤخرا. إحنا لازم نقف بجانب أنفسنا عندما نتحدث عن الأسرى الذين ضحوا من أجل القضية، من أجل أن يحيا أبناؤنا بكرامة، ومن أجل تحرير هذا الوطن من الاحتلال. يجب الوقوف بجانبهم وألا يشعروا أنهم أحدهم في المعركة، لأنهم يأخذون
1: قصة معاناة الأسرى المرضى الذين رفضهم داخل الأسد. وربما هناك يعني مثال لطبعه أمامنا لرفاقة داخل الأسد ممن مرضوا.
0: عندي سأتحدث عن الأسرى المرضى. الأسرى المرضى قضى عنهم جميع أنواع العلاج وأصبحوا يعيشون على حبة الأكامول.
2: نعم.
0: ونتيجة ذلك استشهد عدد كبير منهم. يعني بدي أذكر اسم.
2: نعم.
0: وليد دقة. وليد دقة أمضى في السجن 38 عام، وكان من المفترض الإفراج عنه، ولكن نتيجة قضية ثانية تم تزويد حكمه بسنتين. بقى لهم من سنتين 6 شهور استشهد نتيجة الإهمال الطبي.
2: نعم.
0: ناصر أبو حميد، ميسرة حمدية.
2: نعم.
0: عشرات الشهداء نتيجة الإهمال الطبي، واليوم نتيجة الإهمال الطبي يستشهد الشباب داخل السجون، ونتيجة الضرب.
2: صحيح. الضرب التعذيب.
0: أسير لم يكن به أي مرض. أسير لم يشكي بحياته، يضرب حتى الموت.
2: بالتأكيد أخي ضياء، ما زال أسرانا المرضى يعانون الأمرين، ألام المرض وقيد السجان أيضا.
1: من هذه السياسة الممنهجة الظالمة تقوم خلال الموت الطبيب؟ ما زلنا نتحدث معك يعني وأنت تنقل معاناة الأسرى ورسالتهم. ما الأمنية التي كنت تتمناها وحين وصولك يعني إلى لحظة الإفراج؟ ربما كانت هناك أمنية وأنت في المأسر تتمناها لحظة الإفراج عنك وأنت ابن مدينة خان يونس.
0: كنت أتمنى أن يكون والدي على قيد الحياة. كنت أتمنى أن أرى غزة كما هي. كنت أتمنى أن لا يستشهد أخي بعد الإفراج عني بشهرين. كنت أتمنى كثير من أصدقائي أن أراهم، ولكن مع الأسف ما استطعنا أن نراهم نتيجة استشهادهم في الحرب وما قبل الحرب في المراحل السابقة. كنت أتمنى أن نعيش أن تعيش غزة محررة من الاحتلال، أن نكون كما عهدنا شعبنا. شعبنا يستحق منا الكثير، يستحق التضحية، يستحق العطاء، يستحق أن يكون ويحيى بكرامة كباقي شعوب العالم.
2: بالفعل، ونحن أيضا نتمنى ذلك ونأمل أن يتغير الواقع للأفضل، أن يتحسن الحال، أن يعيش أبناء شعبنا في حياة كريمة تليق بعظمة صبرهم وصمودهم أيضا، وأيضا للأسرى الحق في الحياة والحرية. أشكرك جزيل الشكر الأسير المحرر ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة، ونأمل لك أن تكون الأيام القادمة

لما أيام خير وسعادة وأن تعوض ما فاتك من السنين الظالمة التي عشتها داخل سنوات الأسر. أمنيات بسيطة حرمها الاحتلال الإسرائيلي وإن كانت في أبسط الحقوق من الحرمان والقوانين الجائرة. هذه كانت حكاية الأسير المحرر ضياء الأغا، حكايات الصبر والصمود لأسرانا وأسيراتنا المجدات داخل سجون الاحتلال. الحرية لكم إن شاء الله، والتحية لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودام الوطن.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر بالمرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

أسس مخيم رقم 1 عام 1950 فوق أرض تبلغ مساحتها حوالي 45 دونماً. يقع مخيم رقم 1 على طول الطريق الرئيسي المؤدي من نابلس إلى جنين ضمن حدود بلدية نابلس. يعرف المخيم رسمياً في سجلات وكالة الغوث الدولية أونروا باسم مخيم رقم 1 لأنه يعتبر أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن هنا أخذ الرقم 1. ويعرفه سكانه باسم مخيم عين بيت الماء واختصاراً باسم مخيم العين، وذلك بسبب عين الماء التي تقع إلى الغرب من المخيم. ينحدر سكان المخيم الأصليون من مدن اللد ويافا وحيفا، وبعض السكان أيضاً ينحدرون من أصول بدوية.

مخيم العين من العديد من المشاكل، أهمها مشكلة الاكتظاظ، حيث لا يفصل بين المساكن فيه سوى عشرات السنتيمترات فقط، إضافة إلى أن شوارعه ضيقة للغاية وانعدام وجود أرصفة جانبية فيه، لدرجة أن جثامين الموتى يتم نقلها في العادة من خلال شبابيك المنازل للوصول إلى الشارع الرئيسي خلال مراسم التشييع. يعاني السكان من أزمة سكانية خانقة بسبب ضيق مساحة المخيم وازدياد عدد السكان فيه وعدم مقدرتهم على التوسع العمراني وارتفاع نسب البطالة والفقر المدقع، حيث بلغت نسبة البطالة في المخيم 25%. ورغم ظروف الحياة القاسية التي يعيشها المخيم، إلا أنه يعد من أكثر المخيمات في تخريج فئة من الشباب المثقف وعلى درجة كبيرة من الثقافة والوعي في المجالات والتخصصات كافة. ونظراً لدوره في مسيرة المقاومة، دفع المخيم ثمناً باهظاً من دماء أبنائه وحريتهم، وقدم كوكبة كبيرة من الشهداء والجرحى والأسرى خلال سنوات الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى. كما خرج المخيم العديد من القادة في المجال السياسي والعسكري والدعوي. تعرض مخيم رقم 1 للعديد من الاجتياحات، كان من أعنفها اجتياح عام 2007 الذي خلف شهيدين وعددا من الجرحى ودمارا كبيرا بالمنازل والبنية التحتية، بالإضافة لاعتقال عدد من المقاومين.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية صرنا يعني من الساعة 2 للصبح، واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نغرقش.

الموجز الثانية فجرا من تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بينهم طفل بنيران الاحتلال في قطاع غزة. هذا وأفاد مراسلنا بأن شهيدان ارتقيا وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف استهدف منطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال غربي غزة. كما استشهد المواطن سامح أبو كميل متأثرا بإصابته في قصف استهدف شارع الجلاء بمدينة غزة. كما استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف شنته طائرة حربية للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف لمباني سكنية شرقي مدينة غزة، كما نفذ عملية نسف شمالي القطاع، فيما أطلقت طائرات مسيرة النار في محيط مدرسة الهاشمية بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي جنوبي القطاع أطلق الاحتلال نارا مكثفا من الدبابات غربي مدينة رفح، كما تعرض جنوب شرقي المدينة لقصف مدفعي. قالت منظمة الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف في قطاع غزة أصيبوا بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال داخل القطاع منذ تشرين الأول 2023. وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية، مشيرة إلى أن هناك أشخاصا لا يسمعون أوامر الإخلاء ولا يقدرون على الحركة دون المساعدة، ما يجعلهم يواجهون خطرا مضاعفا. أبلغت عائلة الشاب مجدي نور أبو عرة باستشهاد نجلها، وذلك بعد عام ونصف العام من قصف الاحتلال مركبة كان يستقلها شمال طوباس. وأفاد والد الشهيد نور أبو عرة أن مركز الدفاع عن الفرد هاموكيد قام بتبليغهم بقرار من محكمة الاحتلال العليا باستشهاد نجلهم بعد عام ونصف العام من تكتم الاحتلال على مصيره. يذكر أن قوات الاحتلال قصفت في الثالث من كانون الأول 2024 عبر طائرة مسيرة مركبة كان يستقلها برفقة الشهيدين محمد سميح غنام وكرم حاتم أبو عرة الذين أعلن عن استشهادهما في حينها، بالإضافة إلى الأسير الجريح أيمن ناجح غنام الذي اختطفته وحدات خاصة من أحد مشافي مدينة نابلس بعد أيام من قصف المركبة، فيما بقي مصير الشاب مجدي أبو عرة مجهولا حتى تبلغت عائلته باستشهاده يوم أمس. أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم واعتقل اثنان خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال أجرت تحقيقا ميدانيا مع عدد من الشبان عقب احتجازهم بالتزامن مع اقتحام حدة منازل والعبث بمحتوياتها وتكسيرها في إطار حملة دهم وتفتيش واسعة شهدها المخيم. نهاية الموجز وإلى اللقاء.

جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة أول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر مرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من أحلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

انطلق من قناص من شق حاقد ضغبطه صفر رقبته طلق ناري ودفعته طلق ناري ودفعته في رقبته لا حول ولا قوه الا بالله شهيد عند الله ولا يذكر الله احد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمه عيش شهيد نزوح

0: لا يختلف اثنان على أن الإقليم قد تغير، ولا يختلف اثنان على أن الواقع قد اختلف، وأن ما بعد 7 أكتوبر عام 2023 ليس كما قبله، وأن ما بعد وقف الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية ليس كما قبلها. لكن أيضا لا يختلف اثنان على أن جوهر الصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية. فلسطين ومحورية التحولات الإقليمية محور الجزء الأول من ملف اليوم من القاهرة. أرحب بالأستاذ صفوة عمران نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بكم مشاهدين.
0: فلسطين هي جوهر الصراع، شئنا أم أبينا، قبل العالم أم لم يقبل فلسطين. إذا لم تحل هذه القضية لن يكون هناك هدوء ولا أمن ولا استقرار في المنطقة.
1: بوضوح كما قلت، موضوع الحلقة هو الموضوع الأنسب لما يجري في المنطقة والإقليم. أعتقد أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى التي تواجه الإقليم على المستوى ربما العربي، وخاصة الدولة المصرية كانت بترى بشكل واضح أن حل القضية الفلسطينية هو الأساس لإنهاء الصراع في المنطقة والإقليم. زرع دولة إسرائيل أيضا والكيان الصهيوني المحتل داخل فلسطين والأراضي الفلسطينية والأراضي العربية كان الهدف منه هو استمرار الاستعمار بشكله الجديد، واستمرار تفتيت الدول العربية ومنع أي وحدة عربية شاملة في المنطقة. وبالتالي عندما ننظر المشهد بشكله الأكبر، ما يحدث من صراعات داخل المنطقة، الحرب الإيرانية بين مع التحالف الصهيوني وأمريكي، الصراعات مع دول الإقليم، التغيرات الجيوسياسية على مستوى الإقليم، محاولة إشعال ما يسمى بثورات الربيع العربي، كل هذا جوهره الأساسي هو وجود الكيان الصهيوني في المنطقة. والكيان الصهيوني بالأساس استمد وجوده من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية، وبالتالي النهاردة بنشوف أنه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو جوهر إنهاء الأزمات داخل المنطقة والإقليم. وأعتقد أنه العالم بات يعني يدرك تماما صدق الرواية الفلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر 2023. بات أغلب شعوب العالم تدرك أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض الحقيقية، وأن الكيان الصهيوني كيان محتل. والحقيقة أنه باتت الرواية الفلسطينية أكثر تصديقا في مقابل الرواية الصهيونية التي ظلت مسيطرة لعقود على الوعي الجمعي العالمي. وبالتالي كما قلنا أنه الحقيقة القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة والإقليم، وربما هذا الصراع الذي يمتد على مستويات متعددة، وحديث ربما نتنياهو عن دولة إسرائيل الكبرى وتمددها، حديث ترامب الذي كان قبل فترة عندما كان ولاؤه الكامل إلى إسرائيل حتى لحساب مصلحة أمريكا بأن إسرائيل دولة صغيرة عليها أن تتمدد، وثم انقلب عندما أدرك ترامب أن نتنياهو خدعه بالحرب على إيران. كل ده بيثبت أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في المنطقة والإقليم، وأنه إذا تم حل القضية الفلسطينية يمكن إحداث تسوية شاملة. وشفنا مؤخرا الاتفاق التهدئة ما بين أمريكا وإيران اللي أوجب وقف إطلاق النار على مختلف الساحات رغم الخروقات المستمرة حتى الآن من الجانب الإسرائيلي والمناوشات التي تتم بين واشنطن وطهران على مدار الساعة. لكن كان الموقف الواضح ربما من الشركاء الإقليميين خاصة القاهرة عندما قالت أن القضية الفلسطينية هي المحور الرئيس، إذا تم حله فسوف يتم إنهاء مختلف ملفات المنطقة بشكل ربما منطقي. إن شفنا الاجتماع الأخير الذي جرى في مصر ما بين وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان، كان طبعا القضية الفلسطينية حاضرة على الطاولة بقوة باعتبارها أحد المحاور الرئيسة في إنهاء الصراعات والأزمات داخل المنطقة. وبالتالي عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية، نتحدث عن قضية باتت الدول إقليميا ودوليا تدرك تماما أنها هي المفتاح للحل ما يحدث في المنطقة، وأنه الطموح الإسرائيلي الصهيوني في التوسع لن يتم إنهاءه ووقفه إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حتى يدرك الإسرائيليين أنه لا مجال للتوسع. صحيح استفادت العالم والمنطقة والإقليم من أحداث 7 أكتوبر 23 ومتلاها في فضح إسرائيل كدولة بربرية، دولة عدوان ودولة تمارس الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني. صحيح استفاد العالم والإقليم من الفشل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والصمود الإيراني من 40 يوم، ثم التهدئة بأن أدرك التحالف الصهيوني الأمريكي أن فاتورة الحرب ليست هينة وأنها باهظة وباهظة جدا، وأن هناك دول رغم تفاوت القوة تستطيع أن تقف في وجه الغرور الإسرائيلي الأمريكي. كل هذا يجعل أن هناك ربما معادلات جديدة في حسابات المنطقة والإقليم، مراجعة للحسابات المتعددة، وبالتالي أعتقد أنه إذا نظرنا إلى القضية الفلسطينية في هذا الإطار العام نجد أن القضية الفلسطينية حاضرة وحاضرة بقوة باعتبارها قضية محورية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
2: أستاذ صفوت، القيادة الفلسطينية، السياسة الفلسطينية، أيضا القيادة المصرية والسياسة المصرية التقت على أنه لن يكون هناك هدوء ولا أمن ولا استقرار في المنطقة إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه، ولم يكن هناك دولة فلسطينية كاملة السيادة على المتفق عليه دوليا، وهو حدود 4 حزيران العام 67، وإسرائيل كدولة احتلال قفزت على كل هذه الرعايات الدولية لهذا المشروع. لكن اليوم وبعد هذا التغير في الإقليم الجيوسياسي، أين تقف القضية الفلسطينية؟ تعود الآن لأن تكون هي المركزية بعد أن حاولت إسرائيل أن تغطي عليها بالحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية.
1: بوضوح تل أبيب تعيش في صدمة حقيقية خلال الفترة الأخيرة، تتجاوز الخلافات الداخلية الإسرائيلية، الانقسام الداخلي في إسرائيل، انهيار القضاء، فساد رئيس الحكومة.

0: وجود خلافات داخليه، فكره من ينضم الى الجيش ومن يتم تجنيده ولا يتم تجنيده داخل اسرائيل، الى فكره ان المشروع الصهيوني القائم على يعني المزعوم والقائم على فكره بناء الهيكل الثالث، اسرائيل الكبرى وغيرها، تم تحطيمه نهايه يعني بشكل كبير جدا في الحرب الاخيره التي جرت على ايران. البعد العقائدي الذي كان حاضر بقوه في هذه الحرب واحلام نتنياهو بتشتيت الشعب الايراني باعتباره مقدمه لاقامه اسرائيل الكبرى وعدم اسقاط النظام الايراني، كل ده يجعل اسرائيل تعيش في صدمه متكرره. النهارده لاول مره نشاهد تصريحات قويه جدا من ترامب ونائب الرئيس الامريكي ديفانس ضد اسرائيل، وانها بلد معزوله وان الجميع يكره اسرائيل وانه لولا امريكا كان سقطت اسرائيل. كل هذه رسائل واضحه تعيد تغير او تثبت تغير المشهد الاقليمي والدولي في المنطقه. في المقابل هناك ربما انتصارات سياسية وإنسانية حققت القضية الفلسطينية على المستوى الإنساني الدولي. بات العالم كله يدرك عدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة. على المستوى السياسي الحقيقة هناك دفعة قوية للسلطة الفلسطينية بأنها هذا التضامن العالمي، دول زي أسبانيا وغيرها من دول أوروبا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية. هناك تغير حقيقي في مجلس الأمن، شهدنا ألمانيا التي كانت داعمة لإسرائيل على طول الخط لأول مرة تخرج من مجلس الأمن ويتم إسقاطها في انتخابات أو تجديد العضوية لمجلس الأمن. شهدنا تغيرات الحقيقة دولية مختلفة، تباعد مواقف السياسية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا. الاتحاد الأوروبي لأول مرة يمارس سياسة مستقلة، دول في أوروبا كانت من أكبر الداعمين لإسرائيل بدأت تأخذ مواقف شبه محايدة في القضية الفلسطينية. كل هذا الحقيقة بيعكس أهمية أن القضية الفلسطينية بدأت أكثر ثباتا وأكثر وضوحا بالنسبة للعالم. أما بالنسبة للإقليم الحقيقة أن هناك دايما مصر ربما من أحد الدول الأبرز الداعمة للقضية الفلسطينية. هناك مصر سياسة خارجية تقوم على واحد دعم السلطة الفلسطينية في رؤيتها السياسية، تأكيد على أنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
1: هذا مهم،
0: وهذا أيضا رسالة واضحة للعالم. طبعا كما تعلم أن اليهود الذين ليس لديهم عهد أبدا والصهاينة كانوا يتحججون بفكرة من نتحدث عن فلسطين. الدولة المصرية تدرك مثل هذه النوايا السيئة، تتحدث بشكل واضح على دعم السلطة الفلسطينية وقدرتها على تمثيل الشعب الفلسطيني، وأيضا التأكيد على أن في مختلف المحافل الدولية ومختلف اللقاءات الثنائية التي جمعت ربما القيادة المصرية وممثلي مصر مع مختلف دول العالم، كانت الرسالة واضحة: إنهاء القضية الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو المفتاح الجوهري والرئيس لتحقيق الاستقرار في المنطقة والإقليم، وإنه الحقيقة الصراع في منطقة الشرق الأوسط لن يتوقف إطلاقا لما لم تقام الدولة الفلسطينية المستقلة. أعتقد هذه الرسائل اللي بتعكس ربما تنسيق واضح ما بين القدس والقاهرة هي رسالة مهمة جدا على أنه مصر داعمة بشكل قوي للدولة الفلسطينية، وأن السلطة الفلسطينية والدولة المصرية على تماس حقيقي في توضيح القضية. والحقيقة أن مصر نجحت ربما أكثر من ذلك في الفترة الأخيرة في أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة كما قلت في سواء في التحالفات العربية الإسلامية وأيضا حاضرة في التحالفات العربية. مصر كانت في مرحلة من المراحل أحد العواصم المهمة لشرح أهمية القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني حتى لعواصم عربية، لأن مصر ترى أن فلسطين هي حائط الصد الأول، خط الدفاع الأول عن ليس فقط عن الفلسطينيين ولكن عن الأمة العربية بأكملها، وأنه الأطماع الصهيونية والكيان الصهيوني في المنطقة لن تتوقف عند حدود فلسطين. وربما تكشفت خلال الفترة الأخيرة تصريحات علنية
1: من
0: نوايا مخفية إلى تصريحات علنية حقيقة من قيادات الكيان الصهيوني. نتنياهو تحدث عن إسرائيل الكبرى التي ربما يريد التهام 9 دول عربية لجانب أجزاء من تركيا، وبالتالي
1: تمدد في الأراضي السورية وتمدد في الجنوب اللبناني ويرفض أن يغادرها، وبالتالي ويتحدث عن حلم يريد أن يكون قابل للتنفيذ. يخرج نتنياهو أيضا كرئيس لحكومة الاحتلال الأشد تطرفا ويمينية ويقول لا دولتين بين النهر والبحر. هو أيضا ينسف حل الدولتين الآن.
0: الحقيقة أن نتنياهو يبني مشروعه السياسي على فكرة خداع الداخل الإسرائيلي والحديث عن البعد العقائدي وما يسمى بإقامة إسرائيل الكبرى. يتحدث عن فكرة إيهام الإسرائيليين.
1: هذا التصريح عفوا يخاطب به الداخل الإسرائيلي أم يخاطب العالم؟
0: الحقيقة أن هذا التصريح قبل الانتخابات يخاطب به الداخل الإسرائيلي. نتنياهو المهزوم في حرب إيران، المتذبذب داخليا، الذي يتهم داخل الإسرائيلي بأنه سبب تهميش إسرائيل لأول مرة، أن أمريكا اتفقت مع إيران دون اعتبار لإسرائيل، أن إسرائيل أصبحت دولة تابعة لأمريكا لأول مرة. هناك أزمة داخلية يعيشها نتنياهو حقيقة. والحقيقة أنه الوضع السياسي في المنطقة والإقليم بات جميع الأطراف تدرك تماما أنه لا حل سياسي للأزمات المنطقة دون الإطاحة بنتنياهو. الجميع يأمل في انتخابات التي سوف تجرى في هذا العام داخل إسرائيل أن يتم تنتهي حقبة نتنياهو في المنطقة. صحيح أن الإسرائيليين جميعا متطرفين، وأن هناك متطرفين وأكثر تطرفا، وأن ليس هناك ربما معتدلين في الداخل الإسرائيلي، لكن نتنياهو بنى مشروعه الأساسي على بعد عقائدي ينسف تماما أي فكرة للتوسط للحل الدولتين. تصريحاته الأخيرة تثبت نواياه، وهو يخاطب الداخل الإسرائيلي ودائما مراهن على تطرفه وشدة تطرفه. وبالتالي النهاردة بنتكلم على فكرة أن نتنياهو المأزوم تماما، أن وقف الحرب في المنطقة، وقف الصراعات في المنطقة معناه نهايته السياسية، ربما تعرضه إلى السجن بقضايا الفساد المتهم فيها، حتى أن صديقه ترامب الذي وعده بالحماية من قضايا الفساد ومنحه اللجوء إلى أمريكا انقلب عليه مؤخرا في ظل الصراع الذي تم مع إيران، وإدراك ترامب أنه تعرض لخديعة واضحة من جانب نتنياهو الذي أوهمه أنها الحرب على إيران ربما تستغرق 4 أيام فقط. طول هذه الحرب والخسائر التي تعرضت لها أمريكا في سمعتها وفي قواتها المسلحة وفي مواردها المالية
1: وفي خسائرها المالية،
0: صحيح، انقلاب الشعب الأمريكي وتضرره من هذه الحرب، انقسام الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، تعرض ربما معظم استطلاعات رأي تتحدث على أن الحزب الديمقراطي قد يحوز على الأكثرية أو الأغلبية في الانتخابات القادمة داخل أمريكا. كل ذلك جعل ترامب ينقلب على نتنياهو. شاهدنا يعني ربما التجاوز اللفظي الذي قاله نتنياهو في أحد المكالمات لإجباره على وقف الحرب أو قبول وقف الحرب في إيران. أيضا شاهدنا التصريحات التي صدرت من ترامب ثم نائب الرئيس الأمريكي على أن لولا أمريكا لكانت سقطت إسرائيل. وهذه حقيقة ربما العالم أدرك ما بعد 7 أكتوبر 2023 والصمود الفلسطيني في مواجهة الآلة البربرية الإسرائيلية، أنه لولا الدعم الغربي والأمريكي بشكل رئيس لا استطاع الشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال بشكله الكامل في كامل الأراضي الفلسطينية. وبالتالي النهاردة بنشوف أن نتنياهو يعيش أزمة حقيقية، أزمة سواء فشله في تحقيق ما وعد به الإسرائيليين على مدار السنوات الماضية، وأيضا مخاوفه من الانتخابات القادمة التي كل استطلاعات رأي تتحدث عن أن فرصه باتت ضعيفة جدا في هذه الانتخابات. يراهن دائما هو على المتشددين في الداخل الإسرائيلي، لكن حتى هذا التحالف الذي أقامه مع الأحزاب اليمنية المتطرفة في إسرائيل بدأ ينهار، وهناك خلافات حقيقية مع قيادات هذه التحالفات سواء بن غفير أو غيره. وبالتالي نتحدث على أن حقبة نتنياهو لابد أن تنتهي في الداخل الإسرائيلي. بالمناسبة هذا أيضا المفارقة أن هذا ليس من مصلحة فلسطين فقط، ولكن حتى في الداخل الإسرائيلي باتوا يتحدثون على أن نتنياهو بات هو أحد الأزمات الكبرى لابد أن يتخلص منها الإسرائيليين لتحقيق الاستقرار والمنطقة بعدما فشل في كل وعوده للداخل الإسرائيلي. الحقيقة نتنياهو أحد الأشخاص الذين باتوا يمثلون وفقا لكثير داخل إسرائيل عقبة حقية في استقرار أو أمان الدولة الإسرائيلية. شهدنا لأول مرة أن هذه الدولة رغم ما يحدث من توسعات في سوريا ووجود لقوات إسرائيلية جنوب لبنان أن هذه الدولة باتت خلال السنوات الأخيرة تعكس فكرة عدم الأمان، بدليل واحد أن لأول مرة نشاهد هجرة عكسية من الإسرائيليين إلى الخارج، نحو 650 ألف خلال الحرب على غزة تركوا إسرائيل، نحو 300 ألف تركوا إسرائيل خلال الحرب الإيرانية الأخيرة. شهدنا إغلاق لمعظم الشركات الاقتصادية، هناك أزمة اقتصادية وخسائر كبيرة جدا، حتى معظم التقارير تتحدث على أن الجيش الإسرائيلي حتى يعود قدرته العسكرية لما قبل 7 أكتوبر 2023 يحتاج إلى نحو 10 سنوات،
2: ويحتاج إلى دعم أمريكي.
0: صحيح، وهناك استنزاف حقيقي لقوات الجيش الإسرائيلي، وبالتالي أعتقد أن الداخل الإسرائيلي يعيش أزمة حقيقية يجعل ربما من المناسب جدا أن يطرح المجتمع الدولي والإقليمي فكرة إقامة الدولة الفلسطينية كحل لإنقاذ الداخل الإسرائيلي.
2: طيب، يحاول نتنياهو أن يفرض مضمون الدولة الفلسطينية وأن ينسف أركان قيام الدولة الفلسطينية ويغير جيوسياسيا ويغير ديموغرافيا على الأرض عندما يتحدث عن احتلال 70% من قطاع غزة وأنه يمضي باتجاه كامل قطاع غزة، عندما يفلت يد المستوطنين في الضفة الغربية ويقضم كل هذه الهكتارات من الأراضي لصالح الاستيطان، عندما يتحدث اليوم عن أرض الصومال وعن تسليم ملف الهجرة لجهاز الموساد الإسرائيلي من أجل تهجير الفلسطينيين، ولا يريد لا دولة بأرض ولا شعب ولا حكومة.
0: شوف بوضوح، قلنا منذ 2017 عندما تم عرض أو طرح صفقة ما يسمى بصفقة القرن المرفوضة فلسطينيا وإقليميا ودوليا أن الشعب الفلسطيني هو الرقم الصعب في المعادلة، كلما تمسك الشعب الفلسطيني بترابه الوطني كلما فشلت كل هذه المخططات. شهدنا الفارق عندما حرب إبادة جماعية على مدار أكثر من 3 سنوات على قطاع غزة وتمسك الفلسطينيين بأرضهم وتربهم الوطني، في حين أن مجموعة صواريخ جعلت الآلاف ومئات الآلاف من الإسرائيليين يتركون الأراضي المحتلة. شهدنا أيضا حديث نتنياهو المتكرر عن الحقيقة عن فرض القوة في المنطقة والإقليم وفشلوا سواء في الحرب على إيران، فشلوا في جنوب لبنان حتى الآن رغم احتلاله بعض الأراضي، لكن المقاومة تقاوم بشدة هنا في إيران، وهناك خسائر كبيرة جدا في الجنوب اللبناني تعرض لها الجيش الإسرائيلي. أيضا شهدنا ربما بشكل واضح صمود الشعب الفلسطيني، لكن نتنياهو المأزوم كما قلت عندما يفشل في الجبهات المتعددة دائما ما يلجأ إلى تعميق الصدام مع الشعب الفلسطيني، لأن طبعا المخطط بالأساس هو التهام كامل الأراضي الفلسطينية، وربما ده اللي حذرنا منه منذ الحرب على قطاع غزة، أن الهدف ليس قطاع غزة فقط، لكن بعد قطاع غزة هناك أهداف تتعلق بالضفة الغربية أيضا، واللي بعد وقت لاحق ربما بسنوات في الحرب الإسرائيلية الإيرانية تحدث نتنياهو بشكل واضح عن ما يسمى بإسرائيل الكبرى. الحديث أيضا عن فكرة أرض الصومال وبناء قاعدة عسكرية إسرائيلية أمريكية مع أحد الدول العربية في أرض الصومال هو أيضا جزء من المخطط، فكرة تغيير ملامح الإقليم وإيجاد ربما خطة بديلة لملف التهجير اللي رفضته مصر ورفضته دول العالم، وتمسك الشعب الفلسطيني بترابه الوطني ورفض هذا التهجير. وبالتالي دعنا نكون صرحاء مع أنفسنا، هناك مخطط صهيوني وصهي أمريكي يقابله مخطط فلسطيني وعربي، كلما فشل الصهيوني في أحد مراحل هذا المخطط واستطعنا الصمود سوف يفكر في بدائل أخرى، هذه هي جوهر الصراع. لكن دورنا إحنا على المستوى سواء الفلسطيني أو العربي، علينا أن نعزز التحالف الدولي لدعم القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي أو المستوى التفاوضي. الحقيقة أنه كمان مهم جدا أن يكون لدينا خطة واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة، لعودة الحياة للأراضي الشعب الفلسطيني، حتى يتم يعني يكون هناك قابلية للاستمرار واستمرار التواجد الفلسطيني على الأرض التراب الوطني الفلسطيني. كل ده بيخلينا نتحرك بشكل واضح. لدينا خصم عنيد يعيش أيامه الأخيرة على المستوى السياسي، لن يرمي الفوطة بسهولة، يتمسك بربما فرصه السياسية على بشكل كبير جدا. الأخيرة يسعى إلى فكرة

0: يعني استخدام حتى كل أدوات العنف والدموية والحروب
1: يستفيد أستاذ صفوت من غياب القانون الدولي، يستفيد من غياب العدالة المتعلقة بإلزام إسرائيل بالتراجع عن جرائمها.
0: إن أنا أقول لك بشكل واضح، المنظمات الدولية أصبحت مهترئة، ليس لها قيمة ولا وضوح، بدليل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بلا زريعة وبلا هدف، لمجرد قرصنة دولية وفكرة البعد العقائدي ونهب ثروات المنطقة والإقليم. وربما ده اللي قاله ترامب، كان هدفهم الاستيلاء على الثروات النفطية الإيرانية باعتبار أن إيران ثاني دولة في العالم احتياطي نفطي، ثالث دولة في العالم احتياطي على مستوى الغاز. أيضا الحديث على ربما نهب ثروات الخليج العربي وإشعال حرب سنية شيعية. كل هذه الأطماع تعيدنا إلى ما يسمى بالحروب البربرية، الحروب الصليبية، الهدف ربما تضع عنوان براق لخداع العالم، ثم يتم الاستيلاء على مقدرات الشعوب وأراضي الدول المنطقة. لكن المنظمات الدولية أصبحت عاجزة في مواجهة مثل هذه التحركات الغير قانونية والتي تخالف القانون الدولي، سواء جانب من أمريكا أو إسرائيل أو غيرها من الدول التحالف، بدليل أن مجلس الأمن لم يستطيع إيقاف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والذي أوقفها هو الصمود الإيراني، بدليل أن ما تفعله إسرائيل في فلسطين مخالف لكل الأعراف القوانين الدولية، دولة احتلال تمارس الإبادة الجماعية، تمارس نهب الأراضي الفلسطينية بشكل يومي دون أن يستطيع المجتمع الدولي أن يقف في وجه هذا. صحيح هناك تغيرات عالمية حدثت، قلنا أن الشعوب العالم بدأت تدرك عدالة القضية الفلسطينية، هناك حكومات كما قلت سواء غربية تغيرت معادلتها في النظرة إلى الكيان الصهيوني المحتل وأيضا دعم القضية الفلسطينية، لكن هذا خطوات علينا أن نبني عليها كثيرا، نتحرك في كل الاتجاهات. هناك رهان حقيقي على السلطة الفلسطينية أن تستفيد وتستثمر من مثل هذه التغيرات الدولية، تستفيد وتستثمر من الفشل الإسرائيلي في الحرب على إيران وفي فرض واقع جديد، تستفيد من التعاون مع النهارده بنتكلم على حلف عربي إسلامي تم تكوينه خرج من خلال فترة الحرب على إيران، الذي يضم مصر والسعودية وتركيا وباكستان وكلها دول إسلامية وعربية محورية في المنطقة. كل هذا مهم جدا أن نعززه وأن ندعم التعاون الفلسطيني العربي الإسلامي من أجل تقديم رؤية تعزز فرص الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
1: تظل فلسطين قضية العرب الأولى والقضية المركزية ومحور وجوهر هذا الصراع. شكرا لك السيد صفوت عمران، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية، على هذه المشاركة معنا في ملف اليوم.
0: أشكرك
1: متواصلون معكم أعزائي المشاهدين، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد. منذ أن أنشئت دولة إسرائيل كدولة احتلال وهي في سباق مع الزمن، سباق ينقذها في كل مرحلة من استحقاقات مرحلة سابقة، تقفز فوق القانون، تتجاوزه، تقضم الأراضي وتسيطر عليها، توسع مدها الاستيطاني على حساب جزر في الأراضي الفلسطينية، تحاول تغيير كل شيء ديموغرافيا جيوسياسيا على الأرض لتقضي على مقدرات ومقومات قيام الدولة الفلسطينية. أرحب في الجزء الثاني من ملف اليوم هنا في استوديو تلفزيون فلسطين في القاهرة بالدكتور شفيق تلولي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا بك.
1: أهلا بكم. أهلا أخي سلام.
0: دكتور، تحاول إسرائيل كدولة احتلال منذ قيامها أن تنسف جغرافيا وديموغرافيا الدولة الفلسطينية، تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، تمدد الاستيطان وتدمر قطاع غزة وتهود القدس، وكل ذلك من أجل فقط القضاء على مشروع الدولة الفلسطينية.
1: لأنه ببساطة شديدة العالم يجب أن يعترف ويقر أنه، بل يجب أن يطبق ما اتخذه من قرارات على الأرض. هذه بيت القصيد، لأنه ما يجري هو ضرب للقانون الدولي، وما يجري أنه العالم يجب أن يعترف أنه هذه دولة قائمة بقوة الاحتلال، لأنه قامت على هذا الأساس، وقامت على أساس التهجير والترانسفير والمحو والإبادة، وهذا بدأ منذ النكبة، منذ الفجر.

وحكومة تل أبيب تتعاقب حكومة تلو الحكومة ومنذ العصابة الأولى ومنذ شتير وهجنا واليحي وغيره، وهي تنتهج هذه السياسة التوحشية العدوانية الدموية القائمة على سرقة الأراضي. فلسطين لم تسرق اليوم أراضيها، إنما سلبت وسرقت منذ النكبة ومنذ اغتصاب فلسطين. والعالم الذي اعترف بها كدولة في الأمم المتحدة يجب أن يضع أمام هذا الاعتراف وأمام شرط الاعتراف احترام تلك الدولة بميثاق الأمم المتحدة وبقرار الشرعية الدولية. هذه الدولة التي اعترف بها العالم وتجاوز منطق أنها دولة احتلت دولة أخرى وشعب حتى احتل شعب آخر، تجاوز العالم أنه هذه الدولة ما زالت تتصرف على أساس دولة احتلال ولا تتصرف على أساس أنها دولة تربها من قبل العالم، وبالتالي يجب أن تحترم كل قرارات الشرعية الدولية وكل الاتفاقيات التي وقعت في هذا السياق والتي قبلت فيها فلسطين كشرط أن يكون لها سيادة وكشرط أن يكون لها أرض وشعب ودولة، وأن يتوقف كل العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وأهم وفي المقدمة من ذلك توقف الاستيطان الذي يبتلع الأرض الفلسطينية جهارا نهارا، والذي تحاول تلك الحكومة على وجه الخصوص التي هي أشد تطرفا أن تفرض وقائع احتلالية على الأرض أساسها المحو والشطب، وهي أي تلك الحكومة التي أعلنت خلال سنواتها الماضية عن حرب الوجود، أي حرب تصفية القضية الفلسطينية التي ابتدأت في الضفة الفلسطينية والتي استمر فيها سموتريتش وبنغفير ونتنياهو، بل سموتريتش هو صاحب نظرية محو حوارف في نابلس، وهذه واحدة من نظريات الإبادة الجماعية التي تنتهج تلك الحكومة وعملت ما عملت في الضفة وجاءت إلى غزة. نعم طبعا هناك مفاهيم عقائدية وهناك محاولة استغلال أيضا واستخدام واستثمار لهذه المفاهيم لدغدغة أحلام اليمينيين المتطرفين الذين تستهويهم هذه الأفكار، أفكار الأغيار ومحو الآخر، وهذه هي عقيدة متجذرة ومتأصلة في العقلية الصهيونية حتى ما زال يتورثها أو تتورثها تلك الحكومات وتشتغل عليها بقوة وتأخذ من قطعان المستوطنين أداة فاعلة ووصفة ناجعة لتحقيق هذه السياسة وهذه الأهداف التي ترمي إلى تصفية الوجود الفلسطيني وإقامة ما يسمى بالدولة الصهيونية اليهودية واحدة القومية العنصرية على الأرض الفلسطينية على حساب كل الأرض. وصدعت رأس الدنيا هذه الحكومة تقول أنه عام 2025 نعم عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية، وحتى تغيير مسماها إلى يهودا والسامرة والسعي في أروقة الأمم المتحدة نحو ذلك، لولا أنه إصرار الفلسطيني الذي تحلى بعبقرية البقاء على الأرض، ولولا صمود شعبنا في كل من الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة التي ما زالت تتعرض لحرب وحشية وحرب إبادة جماعية وعلى رأس القيادة الفلسطينية، وفي المقدمة من ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ما زال يقاتل ويجوب الأرض طولا وعرضا لوقف هذا المشروع التصفوي والتصدي لكل محاولات تذويب القضية الفلسطينية، وآخرها محاولات إعادة موضوع التهجير إلى الواجهة الذي فشلت في تسويقه سواء على مستوى الهجرة القصرية أو الطوعية، ليأخذ اليوم أشكال وأفكار جديدة سواء عبر مؤسسات مخصصة لذلك وأخيرا عبر الموساد، وهذا ربما له تداعياته المختلفة والمغايرة التي كلها تصب في هذه العقيدة وفي هذه الوجهة التي تنتهجها تلك الحكومة، وبالتالي السلطة الفلسطينية التي تعاني ما تعاني كنوال الدولة الفلسطينية تعترف بها العالم أخيرا في نيويورك.

0: وجل العالم اعترف بهذه الدولة الذي يجب عليه أن يكون هناك استحقاق نتيجة هذا الاعتراف. هذا الاستحقاق استحقاق دبلوماسي، استحقاق قانوني، استحقاق سياسي، في مقدمته تمكين السلطة الفلسطينية وتكريس سيادة الدولة على الأرض الفلسطينية. هذا لا يمكن أن يتأتى إلا برفض الاحتلال والاستيطان معا وتنفيذ إجراءات عقابية ضد هذه الدولة، لأنه نتنياهو تصرف على قادر
1: من أمن العقابية في ظل صمت العالم والمجتمع الدولي. كيف ستنفذ هذه الإجراءات العقابية على إسرائيل؟
0: لو توفرت الإرادة الدولية على المستوى الجمعي،
1: الإرادة والقدرة دكتور،
0: نعم سيصار إلى ذلك. ولو ترفضت حتى الإرادة بشكل منفرد لكل دولة هذا يأتي أكله بلا أدنى شك، ولأنه دولة الاحتلال تعاني من عزلة نعم دولية أصبحت عبء حتى على العالم وحتى على الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وهذا بدأ واضحا خلال الأيام الماضية وخلال تداعيات اتفاق طهران واشنطن. رأينا مدى هذا العبء الملقى أصبح على كاهل إدارة البيت الأبيض التي باتت تخشى هذه الوجهة التي يريد أن يأخذها فيها نتنياهو إلى مديات خطيرة كما أخذ دولة الاحتلال. ولكن أيضا ما زالت تلك الحكومة تدرك أنه ما زالت تتغطى أو تتمتع بالرعاية الأمريكية
1: والعجز الدولي.
0: نعم العجز الدولي الذي تحرر قليلا ولكن لم يستطع تنفيذ مقرراته حتى اللحظة، لا على مستوى قرارات الأمم المتحدة ولا حتى على قرارات مجلس الأمن الدولي وحتى على مستوى محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية. إذن هناك ضرب للقانون الدولي، ضرب لقرارات الشرعية الدولية، ضرب لقرارات مجلس الأمن الذي جاء ليرعى أو يحقق السلم والأمن الدولية لشعوب العالم. وهنا يبرز أيضا ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، لأنه العالم لا يلتفت لما يجري من ذبح وقتل للفلسطينيين لنهار، بينما يقيم الدنيا ولم يقعد ويقبل العالم على قدم واحدة. عندما تتعرض قضية في أحد دول العالم لحرب أو ما شابه ينعقد المجلس الأمن ويصدر سلسلة من وهناك قرارات حتى اتخذت في مجلس الأمن في سياقات ربما أقل مما تقوم به إسرائيل، ووضعت دول بعينها تحت الفصل السابع، بينما نتنياهو وحكومته ودولته لم يقع تحت اللحظة تحت هذه القرارات المجرمة. ولذلك هو يدرك أن كل القرارات التي تخرج من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن ويجري عليها سياقات وتعديلات تجعلها غير ملزمة، ولذلك يتنصب
1: ببساطة من أي قرار
0: يفلت. ولكن نقول أنه العالم أيضا لا يجب أن يترك الشعب الفلسطيني وحيدا، ولا يجب أيضا إلا أن تعود القضية الفلسطينية للصدارة، لأنه ما جرى مؤخرا في العالم من حروب شغل العالم عن القضية الفلسطينية، استثمر واستغل ذلك نتنياهو الذي حرض أمريكا على حروب مختلفة، لأنه الحرب بالنسبة له وكل تلك الحروب وصفات ناجعة لبقاء رأس السلطة في تل أبيب ولتنفيذ مشروع هذه الحكومة العقائدية التي ترمي إلى ليس تصفية القضية الفلسطينية فحسب، إنما إعادة صياغة الشرق الأوسط، وهذا يهدد مصالح المنطقة وحتى مصالح العالم. وأبعد من ذلك السعي حول ما أطلقهم في مسميات مختلفة منها دولة أو مملكة إسرائيل الكبرى، هذا كله خطير للغاية ليس على الشعب الفلسطيني على المنطقة. لذلك قلنا مرارا وتكرارا ما زلنا نقول، العالم الذي أو العالم إذا لم ينتصر للشعب الفلسطيني عليه أن ينتصر لذاته، لأن نتنياهو رفع لا في وجه كل العالم وتحدى قرارات العالم والمجتمع الدولي، وهذا يأخذ إلى صياغات المنطقة، ليس المفهوم الحرب أنه سيحتل دول أخرى ولكن يعيد تشكيل التحالفات
1: ويسيطر
0: بشكل أو بآخر
1: ويحتل أراضي ويرفض المغادرة منها ويقول بأنها ضمن تصور إسرائيل الكبرى. طبعا دعني أعود قليلا إلى تركيبة الآن الحكومة الإسرائيلية والبنية السياسية في إسرائيل. المستوطن اليوم هو الذي وصل إلى سدة الحكم في إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية جلها من المستوطنين، من يصنع القرار هو مستوطن، من يشرع في الكنيسة هو مستوطن، فلننظر إلى سموتريتش وبن غفير، وبالتالي أعلى درجات التطرف ومن يشرع ويسن القوانين ومن منطلق عقائدي هو من يحكم في إسرائيل. إلى أين نحن ماضون؟

0: والاندثار، لأنه بعد قليل إذا استمرت هذه الحكومة بهذه الطريقة ليس فقط على مستوى عقوبة العالم وعلى مستوى الرجل، إنما تضررت بالفعل وستتضرر أكثر من ذلك نتيجة عدم الاستقرار، لأنه كيف يقوم السلام الشامل والعادل دون أن يكون هناك أمن واستقرار؟ حتى هذا الأمن والاستقرار يشمل أو يجب أن يشمل الإسرائيليين أنفسهم طالما أن هناك سلام، لكن حقيقة الأمر أنه هذا السلام لا يستوي مع الحرب ولا يستوي مع هذا التوحش ولا مع هذا العدوان ولا مع هذا الصلف الذي تنتهجه تلك الحكومة والتي تريد أن تفرض فيه واقع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية برمتها، لأنه هذا نتنياهو لا يؤمن بالدولة الفلسطينية، وهذا بالنسبة له نهج ليس فقط لأنه يريد أن يبقى.
1: هناك تصريح آخر من نتنياهو قال فيه أنه لا دولتين بين النهر والبحر،
0: وهذه ليس المرة الأولى قال ذلك في سياقات مختلفة وفي مرات عدة، وهذه عقيدة بالنسبة له جاء على ذكرها في كتابه مكان في الشمس أو تحت الشمس. وحتى أنه نتنياهو منذ أن جاء إلى رأس السلطة في تل أبيب أعتقد عام 1996 وحتى قبل ذلك وهو يرفض فكرة السلام ويرفض فكرة الدولة الفلسطينية، وهو الذي كان عضوا في وفد مدريد للسلام 1990 بس بقيادة شمير بوصفه كان أيضا مندوب لتل أبيب في الأمم المتحدة أو في واشنطن، وهو يرفض فكرة السلام ورفض فكرة الدولة. إذن كيف يمكن لشخص أن يضع فيتو من حيث الفكرة ومن حيث العقيدة ومن حيث الوجهة السياسية أن يقيم للسلام وزن في المنطقة وفي فلسطين على وجه الخصوص؟ ولذلك الإسرائيليين نفسهم يجب أن يدركوا أن هذه الحكومة وهذا الشخص خطر على وجودهم وعلى دولتهم بهذه الطريقة، وإن كان يستهوي هذه السياسة قطعان المستوطنين وأخطاب تلك الحكومة اليمينيين، لكن يجب أن يتذكر الشارع الإسرائيلي أنه سيطال هذا الخراب وهذا النزق المدمر في السياسة الإسرائيلية الذي يعرض مستقبلهم للخطر. ونحن لسنا نتحدث لأننا حريصين على مستقبل الشارع الإسرائيلي وعلى الإسرائيلي، لكن نحن نخاطب أيضا الإسرائيلي بضرورة أن يسقط حتى هذه الحكومة إذا أرادت أن تضر بهذا
1: الشكل. المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي بدأ يتجه نحو التطرف أكثر فأكثر، وهو يستثمر هذا القبول لدى الشارع ويستثمر الناخب الإسرائيلي المتطرف لدعمه في الانتخابات القادمة، ويطمح لأن يظل أيضا موجودا في هذه الحكومة وعلى حكومة قادمة.
0: طبعا لأنه استغل ما جرى في المنطقة وفي العالم وما جرى في 7 أكتوبر واستغل ذلك بشكل كبير، وما يجري في إيران وفي كل الجبهات استغلوا على مستوى أن يذهب الشارع الصهيوني نحو التطرف على أمل أنه يريد أن يحقق له الأمل الأمن، وأنه هذه دولة تعاني من عقدة اللقيطة وتعاني من الاستهداف والضعف في تلك المنطقة، يستغل ذلك وبالتالي يتنامى أو تتنامى الفكرة اليمينية المتطرفة لدى الإسرائيل. لكن أيضا من جهة أخرى هناك استطلاعات للرأي تشير إلى أنه أيضا نتنياهو يفقد شعبيته وهذه الحكومة تفقد شعبيتها لأنها أيضا لم تحقق له هذا
1: ما أعلنه من أهداف لكل حروبه لم يتحقق. نعم. بالمعنى ربما الدقيق والحرفي للكلمة، لكن هو دمر في الأراضي الفلسطينية، هو دمر قطاع غزة طبعاً. هو قدم ملايين الهكتارات في الضفة الغربية لصالح الاستيطان وهود القدس ويضيق على الناس ويهدف في نهاية المطاف إلى تهجير الشعب الفلسطيني لإفراغ الأرض الفلسطينية من الشعب، وبالتالي لن يكون هناك دولة.
0: طبعا لأنه هذه وجهة بالنسبة لتلك الحكومة، لأنه قلت لحضرتك هذه حكومة قائمة على التدمير وعلى أنت أمام حكومة حرب بامتياز ولا تعرف غير لغة الحرب، وتريد أن تعمق وتعمم هذه اللغة لدى الجمهور الإسرائيلي بشكل كبير، وربما أفلح

0: في إلى حد كبير في ذلك. لكن أيضا أذكر حضرتك أخي سلمان أنه أيضا على مدار الحرب في غزة كانت هناك تخرج تظاهرات في تل أبيب وفي القدس مناوئة لتلك السياسة، ربما كان أحد أسبابها وأهدافها الأسرى الإسرائيليين أو المختطفين أو المحتجزين أو المرتين، سميهم ما شئت في غزة. لكن كان يدرك أيضا هذا المجتمع أنه دخوله في حرب، هذه دولة لا تستطيع أن تعيش في الملاجئ إلى ما لا نهاية، ودخولها في حروب متعددة ومتشابكة وشائكة بهذا المستوى وضرب البنية الاجتماعية الإسرائيلية والبنية الاقتصادية وحتى العسكرية والانهيارات والتداعيات المتسارعة في مكونات النظام السياسي الإسرائيلي، سواء على مستوى الاستخبار الإسرائيلي أو حتى على المستوى العسكري، والانقسامات وملفات الفساد التي تتحيل نتنياهو والتي طالت مكتبه وكل ما إلى ذلك، بالتأكيد أيضا كان يؤثر في الذهنية والعقلية الإسرائيلية. لكن في كل مرة مع الأسف يعود نتنياهو ويمتلك القدرة على التأثير السحري على الإسرائيليين نحوما دغدغتهم، إما على المستوى العقائدي أو على المستوى الأمني. وهذه النظرية الأمنية التي يدخل نتنياهو من خلالها، التي يردني من خلالها إلى عادة تعريف الواقع الفلسطيني حتى برمته وفق التعريف وفق النظرية والرؤية الأمنية الاحتلالية وليس وفق النظرية السياسية التي تفتح براح وأفق.
1: قدرة نتنياهو على دغدغة الشارع الإسرائيلي تعكس مدى قبول هذا الشارع للتطرف تجاه الفلسطينيين والمزيد من هذا القتل.
0: هذا مؤسف، لأنه أن ينحدر وينحرف كل الشارع الإسرائيلي هذا مؤسف، ويؤثر على مستوى حتى الوجود الإسرائيلي أمام العالم، لأنه يعزز فكرة أنه هذه دولة قامت على القتل وعلى العنصرية وقامت على منطق العصابة على أساس محو الشعب الآخر، وأنه كل ما جرى من تغيير في وجه تلك الدولة ووجودها في إطار منظمات دولية وفي المتحدة
1: مجرد تجميل فقط.
0: تجميل،
1: لكن على الأرض دعنا نتحدث عن جزء آخر، هناك قرصنة وابتزاز
0: طبعا
1: مرتبط بأموال
0: وعربدة
1: السلطة الفلسطينية، الأموال الفلسطينية تقرصن من أجل ابتزاز سياسي. هو يمارس كل المحرمات ولا يرى العالم ولا يسمع لأحد،
0: وإرهاب دولة منظم تنتهجه بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وإثبات للعالم أنه هذه دولة قائمة بالقوة وبالاحتلال. فعندما تقوم هذه الدولة بالتعدي على سلطة معترف بها شرعيا قائمة، وهي التي وقعت معها اتفاقيات وتنقلب على هذه الاتفاقيات، وبالتالي نتنياهو ينقلب على اتفاق أوسلو وعلى كل المواثيق وعلى كل الأعراف، ويتعدى على دولة أصلا أو السلطة الفلسطينية كما قلنا، هي نواد الدولة الفلسطينية التي اعترف بها العالم. فهذا اعتداء على دولة أخرى. إذن نحن أمام دولة تحتل دولة أخرى، لا تحتل فقط شعب، إنما دولة الآن تحتل دولة أخرى، تسرق أموالها، تحاول تقويض نظامها السياسي، تحاول ضرب منظومة السلطة الفلسطينية، تفرض عليها عقوبات وتمنحها من التنقل والتحرك، وكل ما تقوم به من ممارسات واتهاماتها باتهامات باطلة أمام العالم لمحاولة تصوير السلطة الفلسطينية على أساس أنها أيضا تقع ضمن منظومة ما يسمى بالإرهاب تحت حجج. وهذه الحجج والذرائع التي يبرع نتنياهو في استخدامها أمام العالم، أنه هو يحارب العنف أو يحارب الإرهاب والتطرف، هو الذي يمارس التطرف والإرهاب، ويتحدث أيضا عن العنف والتطرف والإرهاب في المنطقة، ويقسم العالم على طريقته ومعسكرات وأحلاف والنعمة والنقمة والشر والخير وكل المسمات التي يطلقها. ولكن في نفس الوقت أمام كل العالم يقول ويتبهم أنه هو يخوض حروب على مستوى سبع جبهات
1: ولحماية
0: الشعب الإسرائيلي، ولكن ينسى أنه هذا ما يقوم به على حساب شعب آخر وعلى حساب سلطة أخرى. ولذلك العالم يجب أن يوفر شبكة أمان وضمان للسلطة الفلسطينية، كما كنت أقول لحضرتك العالم اعترف بالدولة الفلسطينية، إذن أين العالم من الحفاظ على هذا الاعتراف والتصدي لنتنياهو؟ لأن هذه ليست مسؤولية السلطة الفلسطينية وليست مسؤولية الشعب الفلسطيني فحسب. وإن كان نعم هي قضية الفلسطيني أولا، ولا يحتاج إلى حد أن يقاتل نيابة عنه، إنما يقاتل ويقع على الأرض، ولكن مسؤولية العالم أن يحترم مقرراته ويحترم أن هذه دولة أيضا تحت الاحتلال ودولة تتعرض إلى كل أشكال

0: السرقة والقرصنة وسرقت أموالها ومحاولة تقويضها من خلال هذا الضعف وهذه الأزمة المالية التي تضع فيها السلطة وتضعها أمام ضائقة كبيرة. أين العالم من دعم السلطة وتوفير شبكة أمان لذلك؟ وقبل كل ذلك لجم الاحتلال وقطعان المستوطنين المنفلتين من كل عقال، ولجم هذه الحكومة التي تطلق كل عبارات وأبشع عبارات التطرف والإرهاب بحق السلطة وبحق الفلسطينيين. كيف يمكن أن تكون هذه حكومة وهؤلاء يسمون أنفسهم وزراء وهم يمارسون هذا التوحش وهذا الإرهاب وهذا الإمعان في قتل المدنيين وسرقة أراضيهم والتعدي عليهم واقتلاع أشجارهم ومصادرة
1: أولادهم
0: فضلا عن ما يجب
1: وزراءهم من رحم المستوطنين وصلنا إلى سدة الحكم وإلى مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال؟
0: طبعا، لأنه هذه كارثة كبرى أن يصل في تلك الحكومة عقليات بهذا المستوى. هذه كارثة تضر أو تزيد من سمعة إسرائيل التي تلطخت على مستوى العالم.
1: هذه السمعة
0: رأينا أنه كيف العالم
1: تحول إلى الرواية. الرواية والصراع هنا جزء
0: من
1: الصراع.
0: الرواية والسردية، نعم صحيح، وهذا مردود هذا التناحر على الوجود الأساس، محاولة شطب الوجود الفلسطيني والحضارة الفلسطينية وبكل موروثة القيمي والثقافي وما خلفه الإنسان أو ما أوجده الفلسطيني على الأرض منذ آلاف السنين. ولذلك الرواية التي يحاول ترويجها ويحاول تصوير سرديته في العالم ربما حاول خلال ما جرى في 7 أكتوبر أن يفلح في أن يؤثر على العالم باتجاه هذه السردية ويصور الفلسطيني بالصورة التي صورها أمام العالم، لكن سرعان ما تهاوت مرة أخرى هذه السردية لا تقوم على الباطل وعلى الخرافة. سرعان ما تهاوت أمام قتل الأطفال والمدنيين في غزة وأمام ما يتعرض له الفلسطيني في الضفة الفلسطينية من سرقة وسلب لأراضي وما تتعرض له القدس من تهويد وأسرى وكل ما إلى ذلك من محاولات تغيير الواقع القانوني في فلسطين بالعموم ومحاولة الاعتداء حتى على ليس على المقدسات الإسلامية إنما أيضا على المقدسات المسيحية التي هي أيضا حق لكل العالم. وبالتالي هذا العالم الذي يشاهد الإجرام ويشاهد التوحش يرى أن أيضا تلك الدولة لا تقيم وزن لا للأديان الأخرى ولا للمذاهب ولا لحق الشعوب في العيش. ومن هنا نقول إن هذا خطر، نعم على دولة الاحتلال، ولكن أيضا خطر على العالم الذي يجب أن يوقف هذه الزمرة اليمينية وأن لا يتعاطى مع هؤلاء الوزراء وأن يفرض عليهم العقوبات وأن لا يستقبلهم
1: وأن
0: في
1: ينفذ هذه القرارات
0: يعني
1: في النهاية أمام كل هذه القوة والعنجهية الإسرائيلية وما ينفذ على الأرض الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة وحتى في القدس أن نجد الصمود الأسطوري للقيادة الفلسطينية للشعب الفلسطيني. هذا وحده يعني ترفع له القبعة وتنحني له الهامات، لكن يحتاج إلى عمق عربي أصيل داعم ويحتاج إلى قرارات أممية أيضا داعمة ولاجمة لإسرائيل. اسمح لي دكتور أن أشكر الدكتور شفيق تلولي عضو مجلس الثوري لحركة فتح على هذه المشاركة في ملف اليوم، كنت معنا في القاهرة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، إلى اللقاء.